0: الوطن.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين، سهريتنا متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على نزار وفيصل وناجح اللي يسمعوا فينا في القيروان. اميره تهدي غنيات ليلى لزكريا وتقول ربي خليك ليا. ايهاب يسلم على الغاليه نايله. كوثر تهدي غنيات ليلى الحاتم. سلوى تسلم على ناجي وتقول ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغاليه عليكم، على ذمتكم لسماس على 85 990 والا الواتساب على الرقم 48 155 000.

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. موزيكا ورجعين.

0: لبرونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في لبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لخالد ونوال وسلمى اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة. رحمة تهدي غنيات ليلى للغالي صابر وتقول ربي خليك ليا، وإلي سلم على العائلة وكل اللي يعرفوه في سليمان. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ضمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف، وإلى الاسماس على 85 909.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن روزنامة الفروض اختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعهد. وانفجارات قوية تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم صاروخي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المنتظر أن يتواصل اليوم الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومه الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي 2019 وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمية. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن روزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعاهد لمختلف الثلاثيات. ويشار إلى أن وزارة التربية حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و 2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و 2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من الأول إلى السابع من فيفري 27 و2000. كما تم تبرمجت عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء يوم 15 من أكتوبر، وعيد الثورة يوم 17 من ديسمبر، وعيد الاستقلال في 20 مارس 27 و2000، وذكرى الشهداء يوم 9 من أفريل 27 و2000، وعيد الشغل يوم غرة ماي 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية وفق الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية أمس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 34 من جوان 27 و2000، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في ذات اليوم بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. تنطلق اليوم الخميس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل لغاية 31 من أكتوبر المقبل، وتتوزع هذه العملية على 5 أقاليم، حيث ستجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر باردو بباجة شمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بأقليم الثاني الذي يشمل ولايات تونس، أريان، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. أما الإقليم الثالث الذي يشمل ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقسرين، فستتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان، على أن تجرى الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولاية صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بس فاقس. هذا وسيستقبل مركز الصحة الأساسية بباب بحر بجابس المترشحين من ولاية الأقليم الخامس الذي يشمل جابس ومدنين وتطاوين وقبلية. ويبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج لسنة 27 و2000 وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من الوكالة فولين بالخارج، لافتة إلى أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد. دولية هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم صاروخي، وأفاد مراسلو وكالة فرانس بريس بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في أنحاء العاصمة في وقت مبكر اليوم الخميس، مشيرين إلى أن شدتها أدت إلى إطلاق أجهزة إنذار السيارات. وتأتي تطورات بعد يوم من سلسلة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، كما تسببت في اندلاع حرائق في كييف. وفي نيويورك حذر زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الشتاء المقبل قد يكون قاسيا جدا على بلاده، متوعدا برد أوكراني على استهداف منشآت الطاقة. دوليا أيضا، وصل الرئيس الصيني يوم أمس إلى الولايات المتحدة في مستهل زيارة دولة تستمر لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تتخللها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان في استقباله أمس ترامب، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ نحو عقد من الزمن. ومن المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره الصيني اليوم الخميس بحضور مسؤولين تنفيذيين من شركات أمريكية ضمن برنامج يتضمن مباحثات مباشرة بين الرئيسين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

جهلة موفيدنا لفيدنا والفيدة في اللي بقى توتش وترى ونديت ناحيتنا موفيدنا لفيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: صوفيات

زوارة أفلام.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 24 سبتمبر 2026 الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح هو هذا الاستقرار في درجات الحرارة، مع أنه نحس بارتفاع طفيف، وحسب المعطيات الأولية أنه درجات الحرارة المتوقعة باش تكون القصوى اليوم بين 28 و 33 درجة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. ويتسم طقس الخميس 24 سبتمبر 2026 بسحب عابرة بأغلب المناطق، لكن تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. نرجع بعد قليل في لدو بوان ميتيو على تفاصيل تطور الحالة الجوية، نشوفوا هذه الأمطار ومش كون موجودة، ونشوفوا بقية الظواهر الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم. لكن في البداية عطينا ننطلق على بركة الله كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين، ونزيدك زياد راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم الشبابك زاد المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا زاد في متينالكم اللي تطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة في صباح الورد تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الشعراء بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وبشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالنهار فذيل باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. سيدي خليفة صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي هما توا في الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا. احنا كما قلت إن شاء الله الناس كل لباس
3: فما إيسونس
4: فهم لا ثم لحظ ثم الحقيقة ما ثمش الزحمة اللي عشناها في إضراب سابق لنقل المحروقات.
3: كيف عديت اليوم سفيان مروة للكيوسك فما إيسونس فما قدر
4: ثم لا ما هوش بال يعني قلت لك المرة هذه ما حسيناش، يمكن عوامل عديدة تلمت مع بعضها. ثم ناس عباوا ليسونس من نهار الجمعة الفايتة السبت الضرب زاد ما نعتقدش. طبعا تشوفوا بالإحصائيات والأرقام ما هوش معناها مشاركين فيه
3: كل عين المجردة،
4: هذا هو
3: ما عندناش أزمة.
4: فوالا هذا الانتباع متاعنا.
3: نقول لك على حاجه، ريت الويكاند اللي تعديت معناها الاخرانيه
4: اكثر ازمه من طو.
3: بالضبط
4: والله بالحق
3: الويكاند كان صف وشو العباد متحيره وخايفه، لكن البارحه
4: الويكاند والله ما نجمت نعبي في الاضراب البارحه عبيت مثلا
3: ما فماش اشكال. هذا ما لاحظناه،
4: هذا هو.
3: يلا خلينا نمشيو ناخذوا شويه فلوس سيدي خليفه هكا ولا لا قبل ما نمشيو للي كولور دي جور ومعك انت. الفلوس خويا اش عندنا وما عندناش؟ عندنا في الحساب الجاري الخزينه وهذا مفهوم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 عندنا 647 مليون دينار باعتبار دينا نخلصوا. حتى الجرايات نتاع التقاعد سي ان اس صبها ويدولي حتى سي ان ار صبوها، فهمت؟ الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 23 سبتمبر بملايين الدنانير عندنا 24601 مليون دينار، وهذا ما خلانا نقصنا خليفه مره اخرى ولنا 96 يوم وان شاء الله نرجع للنسق التصاعدي. معناها نحبوا على التروا شيفر نرجعوا لهم من 100 فما فوق بطبيعه الحال. ان شاء الله ان شاء الله تتحرك الامور، وعلى مستوى التصدير على مستوى المداخيل السياحيه راهو الفتره هذه فيها نوعيه من السياح لازم نخدموا عليهم باش ندخلوا شويه الدوفيز، وايضا زاد اولادنا في الخارج يعاونوا عائلاتهم يعاونوا بلادهم من خلال التحويلات. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 22 سبتمبر عندنا 29768 مليون دينار، نقصت شويه ولكن باقي طالع راهي خليفه. الدولار هو اللي مقلقني فوق مقيمة 2944 مليم فاصل واحد. ماشي ماشي القدام
4: يزحف
3: هذاك هو. وأيضا

0: المتواصلة على الدوام تقريبا في مضيق هرمز، والصراع مازال قائم حول السفن وخروجها من هناك. إيران عندها كلمتها، ترامب في نفس الوقت قاعد يهدد من حين لآخر الشرق الأوسط في حالة من التوتر. في الجانب الآخر ثم توتر دولي آخر، العالم كل زاد خايف منه بين روسيا وأوكرانيا، وعودة تصاعد معناها خطاب الحربي خاصة أمام تضامن قوي أوروبي مع أوكرانيا. في المقابل روسيا كذلك هددت بإمكانية حتى اجتياح أوروبا الكلها، اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، خطابات من هنا وهناك. علاش اخترنا
1: فما خطاب لأول مرة نشاهد الانسحابات بهذا العدد من الممثلين،
0: لأنه هذا يتقوى الرد فعل هذا لحد الآن. نتنياهو ما لتو مصلش
1: مازال موصلش للغد،
0: ولكن هذا صار قبل، لا هو صار
1: صورة
0: قبل
1: مفبر كلام مقديمة معناها أخذوها
0: رد فعل. رجعوا له في الأخبار بعد
1: شوفوها.
0: ثم رد فعل فعلا يا حاتم، الموضوع هذا شد العالم الكل، طب تقريبا العالم كل مركز فيما يجري في نيويورك. كعلاش استضافة السيد نجيب حشانة، نجيب حشانة سفير تونس في الولايات المتحدة الأمريكية لدورتين، سفير تونس في الجزائر، سفير تونس حتى في الكويت أي في الكويت بعد الأزمة اللي عرفتها، باش يكون ضيفنا اليوم للحوار معه في التطورات هذه على المستوى الدولي محليا في الريال بلوم. باش يكون معنا السيد الرئيس المدير العام لشركة تونس الشبكة الحديدية السريعة.
1: باردو حديث زاد
0: اي ثم حديث كبير ياسر
1: مياه درا شنو كذا مانيش عارف.
0: مياه هو برك في الشانتي اللي موجود في باردو، اللي هو تقريب مشروع تاريخي الحقيقة، انه باش يقع تحويل وجهة السكة في المنطقة ذيك الكل، من جانبها منطقة سيادية وين مسنوا الشعب، وثانيا اللي تقريبا الحركة من هناك تصل الى غاية منوبة وما بعد منوبة.
1: كيف باش يصير
0: هذا اللي باش نكتشفوه مع السيد الرئيس المدير العام، لانه ثم نفق اللوتة وثم السكة الفوق. السكة باش تقعد الفوق نفق للسيارات ام لا، تعرفوا انت من قبل الباساج هذاك الكل باش نرجعوا له.
1: شرايين هو شرايين الحركه المروريه موجوده
0: هذا هو حاتم بين ولايه منوبه ولايه تونس والمنطقه الحيويه باردو. باش يكون معنا السيد كريم القادر رئيس المدير العام لشركه تونس للشبكه الحديديه. متابعات اخرى عند السيده مروه، قالت لك هذاك نخليه يمكن في الابان، ما تحبش
1: هاي المتابعات نتاعها ان شاء الله تشوف لنا اليوم بلا روتوش ولا متابعه من
0: رافضه الافصاح.
1: مع أيضا باش نمشيو اليوم الحاجة مهمة جدا وتهم الشبان الكل وحتى الناس الكل، معناها هي في المسؤولية المجتمعية ذات البعد الاقتصادي. خليفة تخيل تجيك مؤسسة من المؤسسات اللي هي تشتغل في قطاع التأمين، معناها كتما وتجي تقولك مغير مترجع، باش نعطيك كيفاش تنطلق
0: مهم.
1: من 5 ل 15 ألف دينار انطلق، أبدأ في مشروع، كنت تلقت مشاريع عديدة باش نرجع عليها هذه المسؤولية،
0: وهذا مهم جدا من قبل الشركات تجاه أبنائنا وأولادنا، هذه المسؤولية المجتمعية.
1: مش كريدي خليف دون خود ما ترجعش، أبدالي وانجح لي وكهو.
0: خمم الخوك في حويس تحية ليك
1: نشوفوها زادة ونشوفوا زادة حاجات أخرى موجودة في متينالكم هذا الصباح. خلينا الآن نمشوا للموزيكا وناخدوا النونشينمون يعمل الكيف. نبدأوا كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وأبقوا معنا راجعين.

الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نمشي مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا البوان الأولاني متاع الميتيو. يلا مروة، علاش؟ لأنه فما أمطار منتظرة. الأمطار هذية وين مش تكون؟ كيفاش؟ علاش؟ وقتاش؟ أهم الظواهر هذية الكل نشوفوها مع بعضنا في البوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: بالنسبة لطقس اليوم، ما يميزه في بداية هذا اليوم أنه فما استقرار وحتى يمكن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، باش تحسوه منذ الساعات الأولى. اللي قام بكري يحس بهذا، وحتى اللي باش يقوم توا باش يحس فما هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. باش نشوفوا سي نشرتنا اللي وقع تحينها منذ تقريبا 10 دقائق، شنو اللي تعطينا النشرة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في عناوين هذا اليوم اللي هو الخميس 24 سبتمبر 2026. ما يميز طقسنا على مستوى الأمطار اللي هي موجودة راهي، على مستوى أيضا أهم الظواهر الجوية كما الرياح وكما أوسي درجات الحرارة وين باش تكون مرتفعة وين باش تكون كما البارحة. نشوف هذا الكل مع بعضنا في هذه النشرة الأولى والبوان ميتيو الأولاني اللي نحاولوا ناخذوا التحيين، وهو جاهز التحيين نمشيوا له مع بعضنا. طقس اليوم الخميس كما قلنا باش يكون متميز بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب، مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. بحرنا قليل الاضطراب فمضطرب، الحرارة في ارتفاع طفيف كما قلت لكم، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، كما توصل لراهي إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نعملوا طلع على الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها البارحة في حدود 7 مساء و33 دقيقة، والتحين الثاني راهو يكون بعد قليل في حدود 8 صباحا. اش تعطينا الأمطار وين موجودة؟ خاصة نبدأ بالفترة الصباحية. الأمطار في الصباح مش تكون موجودة في نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ونسجلوا 26 درجة في كل من نابل وتونس الكبرى، وأيضا بنزرت 26 درجة، في حين 27 في سوسة، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا هذا صباح 27 درجة. المنستير خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 درجة، زاد في المهدية 26 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشيوا لصفاقس نقاو، زاد خلايا رعدية محلية هذا الصباح مع أمطار متوسطة و27 درجة، 26 في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 28 درجة نسجلها اليوم في مدنين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ندخلوا زاد التطاوين ونقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 26 درجة، 25 درجة في برج الخضرة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بالنسبة لبقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون درجات حرارة تتراوح بين أقل الدرجات الرفيعة في سليانة 21 درجة ومن بعد الكيف 22 درجة، وأعلى الدرجات باش تكون في 29 درجة بتوزر بعد الظهر. بعد الظهر هذا اليوم الأمطار راهي تتواصل، ولا لا باش تتواصل خاصة في الجنوب، معناها باش نمشيو نقاول الأمطار بداية من صفاقس، فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء في جابس وأيضا في مدن سنين وزاد في تطاوين ومش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بتطاوين وفي برج الخضر. هذوم الولايات اللي فيهم الأربع ولايات اللي فيهم أمطار. بقية ولاية الجمهورية باش تكون بعد ظهر هذا اليوم سحب عابرة لغير أو طقس مغيم جزئيا مع درجات حرارة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 28 درجة أقل الدرجات تبقى في القصرين وفي لا والله 27 يقل في المهدية 27 درجة إلى حدود نلقاو 35 درجة نوصلوا لها اليوم وين في توزر. بعد قليل نمشيو للغدوة وبعد غدوة زادة شنو الأمطار والدرجة الحرارة اللي عندنا مع الإشارة كونه هذه الليلة راي الأمطار باش تتواصل على زوز ولايات فقط في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وأمطار متوسطة زادة في تطاوين وتوصل البرج الخضراء في هذه الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. كانت هذه إذن البوان ميتيو الأولاني. البوان الثاني بأكثر تفاصيل وتحيين بطبيعة الحال في الخريطة خاصة مع المعهد الوطني للرصد الجوي يكون هذا في حدود 8 صباحاً.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. باش نمشي مع بعضنا بعد ريت الفقرات هذوما اللي تم تحضيرهم من قبل الستة بطبيعة الحال في حدود الخمسة ونص متاع صباحي لحدود الآن. ريت تاكل بعضها بين مروة بعد عبارها تساهم في العادات، وخليفة اللي يوسع باله يعطيها الف صحة. قديش يوسع باله مع مروة؟ شفيك ما توسعش بالك معينة هكاك؟
4: مروة أقوى منك.
3: أقوى منك هو
4: والله.
3: عندك الحق، عندك الف حق يا أخوي.
4: تخوف.
3: يلا خلينا نمشيوا لجرائد اليوم في قراءاتي الخلفون.
5: Revue de presse.
6: مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي يكرم سامي بن نور، الزميل سامي بن نور، كعضو لجنة التحكيم عن مسابقة الأفلام الوثائقية. هذا الخبر نبدأ به.
3: شرفنا في جوهرة فيم طبعا. من زملائنا في جوهرة فيم وتصفحوا يوميا، نراهم اثنين للجمعة من الأربعة للستة التوقيت الجديد بتاع سامي بن نور صحبة ليكيب كاملة.
6: هذا هو البريد التونسي طبعا، وكنت تحكي انت قبيلة. يعلم حاملي بطاقة جرايتي إمكانية سحب جرايات من الموزعات البريدية والبنكية ابتداء من البارح أمس الخمسة متاع العشية، واليوم من الداب، وبالتالي بإمكانهم يسحبوا جراياتهم. هذا زاد مهم. وفرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية يوم أمس الأربعاء تمكنت من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك. وهي ظاهرة الحقيقة، هذه ظاهرة يلزم إيقافها، جريمة أن نعتبرها بيتم معنى الكلمة. ولاية تونس حاتم تعلن عن القيام بحملة لرش المبيدات فوق صبغة السجومي، وإن شاء الله تم حملة كاملة في تونس الكبرى. تو ظهرت الوشوشة تشوفها بدأت على بكري سناب باعتبار الأمطار والبرك المائية.
3: وشوشها في الخريف؟
6: والله وشوشة في الخريف. وهلا غالب هذاك اللي كتب الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أطلقت آلية رسمية تتيح المواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. زاد حكاية الأدوية المغشوشة شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي، زاد يدعيوا الطب وناس يدعيوا أنهم عندهم أدوية، وبعض الناس للأسف يقبلوا عليها، وبالتالي الآلية دي تتيح للناس باش توقفهم عند حد من البنك العالمي.
3: يوم الصحة لهذا مع هذا يعيشكم وفرون الدواء، لأنه الدواء ناقص برشا، فما أدوية متاع قلب ضرورية حياتية وما يعوضها حتى دواء. والله يا خليف مش موجود
6: إن شاء الله
3: مقطوع.
6: يسأل يسمعوا فينا ويقع التلافي هذا النقص. البنك العالمي يجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس ويؤكد الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون. نمشيوا للمستوى الخارجي. خبر طريف، هبة شعبية حاتم من 69 ولاية في الجزائر لحضور حفل زفاف مواطن اسمه صالح مروانة بعد انخذلته أسرته. لقطة طريفة هي على كل حال، شدت ياسر المتابعين في منطقة المغرب العربي. سيد حب يتزوج في الجزائر، صالح من الجزائر. الخبر
3: ما لذلك علاش مشيت هي للكيف
6: مروة كانت في بيتنا في العرس متاع صالح، هذي المحظوظ ياسر.
3: نعم
6: طبعا أخبار على مستوى المنتظم الأممي اللي شدت ياسر الأحاديث على مستوى مواقع التواصل، وفي علاقة برئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو. تعرف هذا الموضوع اللي وقع فيه جدل كبير ياسر، مكتب نتنياهو عبر آلية الذكاء الاصطناعي، وتنرجع للذكاء الاصطناعي كم يستعمل
3: في الصورة هذيك اللي دارت برشا،
6: دارت ياسر الصورة، والناس اعتقدوا انه حضر وعمل الخطاب وانسحبوا الناس، ولكن
3: هو ما حضرش،
6: ما صار منها حد شيء للأسف. نفس الوضعية هذه مرت على وزير الخارجية التونسية، لأنه مش صحيح أنه كلمة وزير الخارجية التونسية هي يوم 26 سبتمبر دارت في بعض المواقع، ما نقولوش ياسر الحقيقة، ولكن تبين كأنه الصورة وكأنه سيد وزير الخارجية يتكلم أمام كراسي فارغة، ما صارش هذا الكل. زادة نوضحوه للناس، ما لا
3: تكلموش الصورة، ولكن بربي حتى كان ريتوها، كان ريتوها يعيشكم راهو بالذكاء الاصطناعي. ما فهمناش
6: هذاك اليوم، مش نرجع للذكاء الاصطناعي بعد، ومبينوا أنه كما يخدم أشياء سيئة راهو ينجم يخدم أشياء مهمة وإنسانية مهمة. وتفيد

0: اليوم حتى
1: نمشي مباشرة اليوم نهير خميس يقول لي أكيد بشكون الراية على الدوام والبسمة هذيك والسعادة وحاضر محمد وغايب إبليس. شكون معنا بسمة صعيدية في الأخبار؟ يلا مباشرة نشرة السابعة صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية الحالية. وزير الخارجية يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا. وباكستان تعلن استهداف 10 مواقع داخل أفغانستان. في تفاصيل أخبارنا، نشرت وزارة التربية مساء أمس الأربعاء رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب هذه الرزنامة، فقد حدد يوم 21 من نوفمبر القادم كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر المقبلين في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 من ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرت الوزارة مساء أمس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك. أيضا تم تحديد الفترة الممتدة بين 28 من ديسمبر القادم إلى 2 من جانفي من السنة المقبلة لإصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها إلى التلاميذ، على أن يكون آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية يوم 2 من جانفي القادم. وتعقد مجالس الأقسام في الفترة الممتدة بين 6 و9 من جانفي من سنة 2027. أما بالنسبة للثلاثي الثاني، فقد حدد يوم 20 فيفري المقبل كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة، فيما تجرى الفروض التأليفية بين 22 من فيفري إلى غاية 3 مارس المقبلين في إطار السير العادي للدروس، ومن 4 إلى 13 مارس خلال فترة تعليق الدروس، وهي فترة تتخللها عطلة عيد الفطر. وتتواصل عملية إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها إلى التلاميذ بين 29 مارس إلى غاية 3 أفريل 2027، على أن يكون آخر أجل لتنزيل الأعداد يوم 3 أفريل. وتعقد مجالس الأقسام في الفترة الممتدة بين 6 و10 أفريل المقبل. وللإطلاع على كل تفاصيل وأيضا مواعيد هذه الرزنامة، يمكنكم زيارة موقع جوهرفام.net. بمناسبة أحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف وشامل ومرتبط مع سائر حقوق الإنسان. ودعت تونس بهذه المناسبة، وفق بلاغ أوردته مصالح الوزارة على صفحة الرسمية، دعت إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، لا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية. هذا وقد شارك النفطي أيضا في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول قضايا المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش

0: أسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى النفطي كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. واستعرض النفطي ما حققته بلادنا من تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، سيما من خلال اعتماد الخطة الوطنية الثانية للفترة 2025-2030 التي تركز أساسا على الوقاية وتعزيز مشاركة المرأة ودعم المساءلة المؤسساتية. دوليا تصدر ملف إيران وغزة أعمال اليوم الثاني من جلسات نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب قضايا وملفات أوكرانيا وسوريا وملف الذكاء الاصطناعي. وقد تناولت كلمة الرئيس الإيراني تداعيات الحرب وانفتاح طهران على الدبلوماسية، فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رفض ما وصفه بمحاولات إيران السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. أما في ملف غزة فقد طرحت خطة للتعافي بقيمة 2.45 مليار دولار تشمل 66 مشروعا تنمويا وسط تقديرات تتجاوز 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. هذا واتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه جاء ليدافع عن المبادئ والطموحات التي ألهمت تأسيس هذه المنظمة، مضيفا أن مبادئ وطموحات الأمم المتحدة تتجاهلها أو تسعى إلى تقويضها حكومات مختلفة حاضرة في الاجتماعات الأممية. ختاما، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في وقت مبكر هذا اليوم الخميس إن بلاده شن ضربات دقيقة دفاعا عن النفس ضد 10 مواقع داخل أفغانستان، قال إنها كانت تستخدم في تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف في باكستان. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: يصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي نحب ندلل عليهم بشهر بشهر بشهر. خذوا بخاطرنا الناس الكل ونقصوا من السرعة، مشي وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سلمين غنمين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة واللي في كراهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في رواحهم، إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدي.
0: أحسن ما قلت خويا العزيز. نمشي وزاد الأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 24 سبتمبر، ونستقبل المكالمات زاد الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوه على 85 990. نعاود SMS أو رقمه 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون متاعو، قالوا لنا فيقوه منه افرحوا به هنيو بعيد ميلاده، كلزم نهديه له وسيل كادو دو جور اللي يوميا جارة فم تي في تهديه لمستمعيها ومشاهديها المقالة الرائعة متاع سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع السندة بركالة. نقول لك صباح الورد السندة.
3: صباح النور.
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك يعيشك ميرسي يعيشكم.
1: ايا مدام قوم ونشط معانا.
3: والله فيقتوني منو
1: توقيت تقوم من بكري توا ما الادارات تخدم تلام ذا الدنيا كل.
0: هو مدام راه اليوم عيد ميلادك اول حاجه
3: نذكروك.
0: اي لا لا نذكروك عيد ميلادك وراه حتى لو كان تخدم حره اسمعني في اللي باش نقولوا لك يزمك تقوم لهم على بكري وإن شاء الله تخلت يا مدام.
3: هاي أكها
1: هاي يلا سندة منين تكلم فينا؟
3: من مروج.
1: مروج تونس.
3: اي تونس.
0: هم مروج أخرى
1: ما نعرفش هون.
0: أنا عندكم مروج أخرى
1: هلك شوف ما نعرف. مروج قديش؟
0: قديش
3: مروج خمسة.
1: هاي مروج خمسة مواصلة ستة مروج
0: كيف ما ستة.
1: هاي يلا كداش عملت اليوم ولا سندة؟
3: اليوم عملت 33
0: ان شاء الله. شبك الشباب
1: ولا شباب
0: عند الحق تصبح راقي دا تخدم عمل حر تي
1: دخل. اي يلا سندة شكون بعث لنا الاسماس وقال هنيوها بعيد ميلاد؟
3: شكون
0: هو؟
1: شكون انت تقول لنا هو؟
3: انا شكون هو؟
0: انا نسال فيه كان عارف
3: فما غيره
0: فماشي غيره قالت لك
1: فماش علاش دخلنا في
3: الامور.
1: شكون هو؟
3: زوجي.
1: شنو اسمه؟
3: زيد بن نور.
1: زياد بن نور
0: باش يطلع كان هو حسب رايك انت؟ يا
3: ما يطلع كان هو الوحيد اللي خمسية في الحكايه هذه.
0: سيدي هاو الدليل اخويا هاو الدليل.
1: لا وفعلا حاتم سي زياد سي زياد هو اللي بعث الاس ام اس وصر انه نهنيو لسندة بعيد ميلادها.
0: لسندة شو تقول له سي زياد؟ اي جاوبوا توا
3: شو باش نقول؟ نقول له ربي يخليك ليا ولا ينحيك عليا وميرسي بوكو وراني نحبك برشا.
0: هيك قالتها في الاخر تجي معك مدخل ما تخرج هكا
3: مو باش نقفلوا بها هذيك.
0: اي هي القفله حلوه برشا لله لله. ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم ومحبتكم وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير. شكرا لي سي زياد اللي ما كنا باش نهنيوك بعيد ميلادك اليوم.
1: نمشي ولا عفاف قعلول. صباح الورد ولا عفاف.
4: صباح الورد صباح الفل عسلامة.
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك عيشك سي خليفه بارك الله فيك. عيشك
0: قالول سوسه هكا ولا لا ولا انا غلط؟
4: حمام سوسه. اي
0: حمام سوسه
4: ديجا تقابلنا قبل في
0: نعرف اكيد واصحابي عائله كبيره واصدقائي ومرحبا بيك لله وان شاء الله كل عام وانت حيا مليون الف خير.
1: الله عفيف
4: بارك الله فيك. عيشك
1: تو عرفناك حمام سوسه هذه واضحه. وقداش عملت اليوم؟
4: 48 ان شاء الله.
0: تنبك النضج لله تنبك النضج مكبرتش مازال مازال ان شاء الله في المية والصحة هي وقوية يا عزيز.
4: يعيشك عيشك بارك الله فيك. فرحانة بعمري فرحانة بإنجازاتي فرحانة بروحي فرحانة بولادي فرحانة بعائلتي الكبيرة والصغيرة.
0: ربي يحفظك.
4: الحمد لله اني انسانة مش نقول لك انسانة باهية طيبة
0: طيبة طيبة قبل. وعاملة نجاحات مهنية وأسرية. ربي يحفظك ويطولي في عمرك وان شاء الله كل عام وانت فرحانة.
1: الله عفاف. شكون بعث لنا الاس ام اس؟
4: والله يعني توا قومت بنتي قالت لي لا يما بورتون هي بعثت لي ميساجات وكلمتني وابني ما نعرفش ما عنديش فكره الحق ولا تفاجئت عطيك مصحه بالتليفون
0: شكون ينجم زعما يكون شكون
1: هكا تتوقع
4: والله يا حبيبي برشا وما عنديش فكره والله ما
0: مش هو زعما هو
4: لا لا المسيو ما تصورش كلمني في الصباح وهناني اما ما تصوروش لا لا
0: جاب كادو زعما جاب حمادي هو سي حمادي جاب حمادي. كادو ولا ها
4: حمادي
0: جاب كادو ولا ما جابش
4: والله ما جابش
0: وعوايده ولا مش عوايده ما يجيبش كادو لا يجيب
4: لا الحق والله ما تنسي يجيب اما يمكن بالك شي في الليل والله
1: اعلم لا في الليل مؤكد هي العفاف اللي بعث لنا هي بنتك سيرين وولدها يوسف
0: ربي يحفظهم وربي يخليهم
4: والله يعطيها الصحة ان شاء الله يا ربي تفرحني بيها وخوها وان شاء الله ديما متألقة وناجحة بنتي دوزيام اني هاشاسي فرحانة بيها برشا تسمع كلامي الحمد لله فرحانة ويوسف زاد يوسف يعمل تكوين الحق الحمد لله ما فرحانة
0: بيها ربي ما شاء الله ربي
1: يشفي
0: تكوين هذا وخير
1: ان شاء الله ربي
4: الحمد لله
0: ادعي له زاد ادعي له بالنجاح
4: والله ربي يصلح حاله ولدي زادك كيف الحمد لله يا رب يعطاني ربي لقى قلبي الحمد لله ربي يهديهم ويبعد عليهم اولاد الحرام ان شاء الله ونجحهم ان شاء الله
0: ربي يخليك وربي يطول لنا في عمرك سعداء جدا اللي صفحناك وهنيناك بعيد ميلادك لله عفاف شكرا لك
1: نمشوا لعائشه العذاري صباح الورد لعائشه
5: صباح النور صباح الخيرات واللي راك
1: كل عام وانت حيه بخير يلا
5: عايشك عايشك عايشوي
1: منين تكلم فينا مدى؟
5: من أكودة
1: مرحبا بكل مستمعينا في أكودة قداش عملت اليوم العاش؟
5: 40 دون الصرف
0: الصرف هذاك نحب نعرفه قداش أنا الأربعين عادية هذيك أما الصرف قداش؟
5: 45
0: الله مسلي عني بيتي مازلت في طنبك النضج يا بنتي ان شاء الله في المية والصحة هي عايز. هي وقوية ويطولي في عمرك ويعطيك صحة البدن لله العزيز عايشك
5: يا حاتم عايشك بارك الله وفيكم عايشك
1: أي اللي عايشة شكون بعث لنا الاس ام اس؟
5: اكيد اختي سامية اختي ربي يفضلها ويخليها
0: لوليداتها قالت لك ولا شنو علمتك ولا كيفاش؟
5: ها كيفاش؟
0: هي قالت لك سامية ولا كيفاش؟
5: لا خاطر هي ديما تعمل سربريزات لنا هكا لنفس الكل تعمل لنا ديما هكا
0: ايه ونشوف
1: والجواب صحيح جل سامية هي اللي بعث
0: سامية اختي آه. ربي يحفظها وربي يخليها
5: معايش يا ربي يحفظها ويخليها لوليداتها ربي ينجحها
1: بميتها ان شاء الله يا والله يا مين
0: شكرا لحضرتك يعطيك الف صحة وكل عام وانت حية مليون الف
1: شو منقالة حاتم
0: يا لله مروة مدام انا مدام فرحانة عفيف ممتازة عفيف
1: عفيف قالول
0: حتى بنت حومتي في المروج تستاهل حتى الكودة تستاهل العايشة
1: على كل هذيك هي القرار
0: مروة رأي واحد احنا اليوم منشي معه على خاطرها فرحان
1: عفيف قالول هي اللي خذت المنقلة
0: منقلة من اهداء سيتي ووتش انتم اذا كنت تحبوا تحصلوا على هذه الهدايا اليومية اللي توفرها لكم شاورة في ام تي في ابعثوا لنا اس ام اس على 85 990 اكتبوا لنا اسم العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاد ورقم التليفون متاعه وخليوا الباقي علينا لحظات ونرجعوا مع بعضنا باش نمشيوا للمترو اي المترو متاع بارد وهو بارد ومش بارد فقط يواصل زادة التران هو شكل مترو ولا
1: ريفير
0: معناها
1: القطار السريع
0: اللي من المفروض القطار السريع هذاك يتعدى من وسط باردو
1: اي
0: وين وصلنا في هذه العمليه ويتحطوا على بركب مياه وغيرها ابقوا معنا كل التفاصيل والاجابات ناخذوها من المصدر من الرئيس المدير العام للرفادي ابقوا معنا رجعين
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلت لكم باش نمشيو لموضوع على رفار القطار السريع اللي راهو جزء كبير معناها تو بحيز الاستغلال، ولكن كل منطقة الحيوية اللي باش يدخل منها واللي باش يحل برشا مشاكل متاع نقل، وتقريبا الحل الجذري لهذه هي المشاكل وشرايين الحياة من منوبة لتقريبا ولاية تونس البارد ومعناها وخاصة بارد
4: لغاية برشلونة
3: بطبيعة الحال باش يحل لنا برشا مشاكل. المشاكل هذية نشوفوها هل تحلت، هل فما جديد، خاصة فما بعض التعليق هل هي صحيحة ولا غلط، هذا كل باش نشوف شوفوه في الأرير بلان مع خليفة بن سالم مضيف.
5: أرير بلان.
4: أرير بلان. هذا هو حاتم بعد الأمطار الأخيرة، حديث عن برك مياه في الأنفاق اللوطنية تحت بارد، وتعرف كما كنت تحكي شرايين كبير وحركة مرور كبيرة من المنطقة ذيك في اتجاه ومن وإلى باردو تونس من نوبة. علاش اخترنا السيد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحدية السريعة سي كريم القادري باش يحكي لنا وين وصلت الأشغال، شنو حكاية برك المياه، شنو حكاية التعطل في مستوى الأشغال والأفاق المستقبلية لهذا المشروع اللي نعتبروه استراتيجي. السيد الرئيس المدير العام صباح الورد.
6: صباح الفل.
4: سي كريم، حديث المدة الأخيرة كبير ياسر عن التعطل بسبب برك المياه اللي هي حاصلة على مستوى نفق باردو.
6: بارك الله فيك. بعد ترحيب السادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لجوهرة افام، نشكركم على إتاحة الفرصة لتوضيح بعض النقاط اللي تم تداولها مؤخرا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. أنا أول أمر سي خليفة والسيد حاتم والأخوة الساهرين على هذا البرنامج الإذاعي والمرئي والسمعي، حبيت نوضح أنه الدور الرئيسي نتاع شركة ألافير، شركة ألافير هي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة. الشبكة الحديدية السريعة اللي هي شبكة متكاملة فيها خطوط حديدية. الخطوط الحديدية هذية تمشي في مسار محمي، المسار المحمي هذايا لتمكين القطار من القيام بالسفرات وتنقيل ونقل أكثر عدد من المواطنين في كلتا الاتجاهات. احنا انطلقنا وأنجزنا الخط الأول اللي يربط ما بين تونس بوغدفة، وتم وضعه للاستغلال في مارس 2023. حتى الشركة هي تقوم بإنجاز المنشآت وتقوم بإنجاز كل المرافق العمومية التابعة لهذه المنشآت،
3: والاستغلال من بعد
6: والاستغلال يتم عن طريق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
3: واضح.
6: تم تسليم الجزء الخط الأول اللي هو الليني او كما قلت في مارس 2023، وقمنا كذلك بوضع الخط دي اللي هو يربط ما بين تونس باردو القبعة، وضعه في جانفي 2025 مؤخرا. دونك في حالة استغلال تدريجي. علاش حالة
3: تدريجي؟ علاش علاش
6: علاش التدريجي؟ على خاطر احنا انطلقنا في الأشغال منذ 2019 بعد ما تم فسخ صفقة الهندسة المدنية مع مقاولات لعدم التزامها بالأجال، وهذا اللي تسبب في تأخير نوعي في فترة معينة. ومن بعداش على إثر إيقاف الأشغال من بلدية المكان بلدية باردو قعد ما يقارب 4 سنوات وبضعة أشهر، وعلى إثر التدخل الشهم والتدخل الصحيح من طرف اللجنة العليا لمتابعة المشاريع الكبرى بتونس اللي أقرت أنه يبقى المشروع على صيغته الأصلية التعاقدية.
3: احنا
6: عندنا عقد مع صفقة انطلقت في 2019 والجزء اللي مار بباردو وقف في 2019. حاولنا إتمام الأشغال من ناحية مع تقبل باردو وبعد باردو وقمنا بهذا، وهذا الشيء اللي بعد القرار المتخذ اللي تم اتخاذه في نوفمبر 2023 اللي هو سهل لنا باش ان نتمم الاشغال بصيغه تعاقديه ونسرع في وضع الخط دي على الصيغه التدريجيه للاستغلال.
3: سي كريم، الخط دي سيد رئيس المدير العام هو اللي فيه النفق ولا ليه ولا انا غلط؟
6: لا، هو الخط هو اللي فيه انفاق باردو. احنا عندنا
3: انفاق باردو،
6: احنا انجزنا النفق نتاع حي الروضه اللي هو يربط بين زوج معتمديات، معتمديه باردو ومعتمديه الزهور، وانجزنا نفق اللي هو نتاع الملاشين، فهمني، اللي هما بحدا بعضهم، ما همش بعاد على بعضهم برشا. النفق نتاع الملاشين ما شد حتى اضرار من ناحيه
3: المياه
6: المنهمره. النفق نتاع حي الروضه شهد انه غمرته المياه، واسباب انه غمرته المياه بعد ما قمنا بالتحريات وقمنا بكل شيء، واحنا في مجابهه الكوارث، فهمني، قامت تدخلات قبليه حتى نعرفوا احنا نتبعوا حاله الطقس ونتبعوا الامطار ونتبعوا نعرفوا انه غسلت النوادر ونعرفوا انه ننتظروها. اما الشيء اللي صار هو انه تراكم كبير في فتره وجيزه من الوقت من كميه هائله من الامطار، والامطار والرياح اللي عمل جرف للمياه، وكجرف المياه حملنا معاها الاوساخ. الاوساخ والفضلات اللي متواجده معناتها على اماكن عديده، وهذا السبب اللي نشوفوه انه الفيضانات ما صارتش في في في حي الروضه فقط، مي غمرت اغلبيه المناطق بتونس. هو الاشكال
3: انه رانا نطيشوا في اشياء غريبه في البلوعات، ونطيشوا في اوساخ كثيره،
6: واحنا
3: لكن الحيطه تفرض علينا توا مستقبلا يا سيدي، وقت يدخل حيز الاستغلال ونبداو نخدموا عليه والدنيا الكل، شنو اللي لازمنا نعمله لتفادي غسالة نوادر ولتفادي ببعض الأشياء اللي رأوها اللي هي سيئة الغاية، وإن شاء الله تنحى من كوارث مش طبيعية، ساعة كوارث من طرف المتساكنين والمواطنين التوانسة اللي طايشوا في عدة أشياء خطيرة وغريبة.
6: هو الحل هو الحل عند الإنسان والمواطن. المواطن كي يسعى أنه يكون منظم في في في في في, في انه اخراج الفضلات ووضع الفضلات في اماكن معينه. احنا قمنا بمعناتها بتصوير عده مشاهد الوضعيه، انه البلوعات يتم معناتها سدها وانجرف المياه، راهو الماء كي ينجرف هو يحمل معاه كل شيء، نجم اوساخ من مناطق اخرى يتم
3: يلمها ويجيب الغد
6: ويلمها وفي المجاري. انا نحب ناكدوا وانه راهو المضخات والمنشأة تمت على معناتها على أحسن وجه، وأن المضخات اشتغلت بكامل طاقاتها. أما الإشكال هو تصريف المياه، ثم التصريف أولي يتم المضخة إلى البلوعات، ويتم في مسار إلى أن يوصل إلى ديكولكتور، والكولكتور هو اللي يهز للسبقة في الأخر.
3: واضح.
6: إذا كان احنا قمنا بجهر، هو شنو المنسوب كيفاش هو؟ لو كان المضخات ما اشتغلتش، تو الناس تقول وفما برشا عباد يقول، وانا نحب نوضح، لو كان المضخات ما اشتغلتش راهو مش في ظرف 3-4 ساعات معناتها المنسوب طاح بالكدا ونزل باش نجم تخدم المضخات في احسن وبكامل طاقاتها.
3: دونك
6: تمت عمليه جهر سطحي الى بلوعات مجاوره، وتنظيف الى بلوعات موجوده على في المنطقه هذيك، اللي خلى المنسوب خلى تسريب المياه يتم بصفه ولو حتى معناتها طفيفه. هو الماء شنو هو؟ الماء خلت الامطار وحدها ما تقومش بمشهد كما اللي شفناه احنا. الاوساخ هي اللي كانت سبب فضلات، خرجنا جراري
3: البلديه. ويني سامحني،
6: هي البلديه لو تتدخل، اما على غالب معناتها احنا الجهود يلزمها تزيد تتضافر. هو الحل هو انه تضافر الجهود. اليوم ارافير موجوده على الموقع، وقامت بالاستلام الوقتي للاشغال بالنسبه للمنشاه هذه وبالنسبه لعده منشات. في فتره وجيزه باش يتم الاستلام النهائي، هذا المقاول ماهوش في وقت
3: وقتاش الاستلام النهائي بريفو، وقتاش الاستلام النهائي بريفو، والمسار باش يكمل عندنا نفق اخر ولا قنطره في باردو في وسط باردو؟
6: اي عندنا هو المسار، هو راهو الخط الحديدي يربط ما بين تونس ومنوبه، يمر على ما يقارب 12 كيلومتر. دونك فيه تقاطعات، هي الشبكه الحديديه هي هي هي معناتها باش نحاولوا نحيوا التقاطعات الموجوده مع السكه الحديديه ونعوضوها باش نعوضوها بممرات سفليه وممرات علويه.
4: ما هذا هو السؤال، هو السيد رئيس المدير العام، الناس يقول لك غدوه كي يوفى المشروع مش تولي الترانات الفوق والكراهة بتهبط من اللوطة في الأنفاق.
6: أي
4: التأمين يقول لك بلكش تصب الكل وانت تصب الأمطار باش يتسكر النفق، هذا إذا كان يقع ما حصل المرة فايتة.
6: لا هو إذا كان هو استغلال كل منشأة يتم إعدادها باش يتم استغلالها لاحقا، سواء من طرف البلدية سواء من طرف الجهات المسؤولة. قدر الأرفار هي شركة لإنجاز المشروع وتسليمه، تنجز المشروع وتسلمه. دونك التوا ارافير موجوده، اما غدوه كي تكمل ارافير اشغال، وهذا هو من ضمن جدا من ضمن الاشياء اللي قاعدين نتناقشوا فيها، راه مانيش غافلين عليها، راه تم التنسيق وقاعدين ننسقوا مع الجهات المحليه ومع اعلى السلطات على المنشات العموميه. هي منشاه عموميه تتمكن من التنقل لكل المواطنين عبر الأنفاق ولا عبر الممرات العلوية. احنا عندنا ممرات علوية مجهزة بمساعد كهربائية ديزاسانسور، دونك هذو ما يلزم فما تكون ياخذهم ويستغلهم على احسن
3: بالمتابعة مجهزة. والعناية والاستغلال والدنيا كله. ربي سيد رئيس المدير العام سي كريم سامحني، وقتاش نتسلموا انتم الاشغال كاملة في 30 ثانية؟ ما عادش عندي وقت على خاطر
6: احنا الاشغال تنتهي اشغال كاملة، خاطر المقاول واحد قاعد ينجز في الاشغال، تم تعطيله وقاعدين نواصلوا في الاشغال. الاشغال تنتهي باذن الله اكتوبر 27.
3: اكتوبر 27 معناها في حوالي عام من زمان نسلموا كل شيء والاستغلال يولي عند شركة السكك الحديدية التونسية. لكن مع اقتراح نقولوا سي كريم لكم انتم معناها للسلطة التونسية، معناها للجهة المشرفة الوزارة، معناها كونوا تبقى لرفير في المتابعة وفي العناية وفي التأطير وفي المرافقة وتواصل العمل متاحة ان شاء الله. شكرا لحضرتك على كل هذه المعطيات. السابعة صباحا وواحد وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفق نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك.
9: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستهل اليوم مشواره في تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027. يواجه بداية من 8 متاع الليل المنتخب الأوغندي على أرضية ملعب حمد العقربي بيرت. هي أول مباراة رسمية للمدرب الجديد معين الشعباني، أول مباراة رسمية بعد 3 أشهر بالضبط من آخر مباراة في مونديال 2026 كانت يوم 25 جوان 2026. بأي وجه باش يظهر المنتخب بعد خيبة المونديال، خاصة على مستوى تركيبة الدفاع وقبولنا 12 هدف في 3 مقابلات في المونديال. برشا تغييرات في تشكيلة المنتخب مع اعتزال الياس الصخيري، عدم دعوة تعليل عابدي، إصابة حنا بعل المجبري، وعودة الثلاثي عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، وعلي معلول. التشكيلة المحتملة للمنتخب اليوم: أيمن دحمان، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، الياس العاشوري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري. مباراة بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر البارح في الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني اللي يتحدث فيها على مواجهة الليلة ضد أوغندا.
10: تصريحات التعاون

0: بالنسبة لي أنا قيس زعلوني لاعب ممتاز جدا وأنا أقدم خاصة نهاية الموسم ممتازة العام اللي فات، كنت أبعته معها السناس هو موجود في الاستدارجي اللي كنت يدعنا، وأكيد بكتر خدمة نتصور يكون يرجع على الأقل نيكولي كما في العام اللي فات والباب المنتخب مفتوح في الناس كل ما تمام هذا غير وزي ما نحطوا بريس معنا حتى جوار كيكسا هو اللي مشاري التحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب ولا حتى اللي موجودين نعطيكم كلهم ولادنا وكلهم ولادهم نحبهم ونكون معنا أول سوتيان على كل معناها بالنسبة لي أنا سفارة أندي مونت ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي مش لازم تكون كفريق ولا كوب دي مونت عطيتو قلت لكم معناها يمكن ديفيرنس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو النمبر دو ماتش معناها جوي باك الجوار عنا
1: بالنسبة للمواجهات اليوم ماضي ساعتين ناميبيا الكونغو الخمسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية ليبيا بوتسوانا المباراة هذه في نفس مجموعة المنتخب موريتانيا إفريقيا الوسطى ثمانية الكاميرون جزر القمر الكوت ديفوار غانا سيراليون الزيمبابوي. نجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته الموعد استئناف البطولة يواجه بعد غدوة السبت في مباراة ودية خطاف القلعة الكبرى مباراة تنطلق العشرة متاع الصباح والدور في مركب النجم. الترجي الرياضي التونسي واصل تربص عين دراهم تحت إشراف المدرب جويل كرهاي في انتظار وصول المدرب الجديد بابلو فرانكو بعد الاتفاق الحاصل مع إدارة الترجي. بعد انسحاب يوسف لمهبي أمل حمام سوسة يتفق رسميا مع المدرب فريد شوشان لتدريب الأمل رسميا. شكر الخطوي هو المدرب الجديد للترجي جرجيس بعد انسحاب المنصب مشارك وكما كان متوقع تنصيب الهيئة التسيرية لترجي جرجيس الموسم 2026-2027 برئاسة حافظ طالب. نهائي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة باش يجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي كان تأهل للنهائي على حساب المنتخب المغربي ثلاث أشواط لشوط والمنتخب الكاميروني تأهل للمباراة النهائية على حساب المنتخب الجزائري ثلاث أشواط لشوط. المباراة النهائية موعدها غدوة الجمعة بداية من الستة تونس الكاميرون في قصر الرياضة بالمنسحة. الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ثمانية غير ربع هولندا ألمانيا صربيا اليونان النرويج الدنمارك البرتغال ويلس. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية ما تنسوش موعدكم اليوم بداية من 7 متاع العشية في نقل ومتابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الأوغندي.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawara FM.
4: Publicité. تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المناسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
5: فما ناس كيف تجي لغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيترون التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
6: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
4: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
7: المشهد مع زهير الجيس.
8: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر وشكون يستغل

0: والمرض باش يبيع الوهم. في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه. 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل. صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شويه.

0: التيار. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: إن شاء الله صباحكم كله فل ورد وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. تعرفوا جيدا نحكينا برشا على العمرة مع براءة فواياج والسيرفيس وجودة الخدمات متاع براءة، والناس الكل متفقين وعلى رأي واحد تقريبا أنه براءة فواياج تعتبر من أفضل وكالات الأسفار من حيث جودة الخدمات ومن حيث نسبة رضاء الحرفاء متاعها. وذلك علاش نشوفوا اللي فما برشا إقبال على التأجيل لرحلات العمرة مع براءة. واحد من الأصدقاء ومن المتابعين لو في لجورة فام تي في ولبراء قال لي يا سيد راك عمني والوقت اللي تحكي على العمرة مع براء فواياج كنت ديما تجيب لنا عروض وتخفيضات وبروموات كل سنة يا أخي ما فماش هيك العروض وشوية تشجيع خلينا نمشي مع براء. صحيح صحيح أنه سنة يدهل لي ما خممتش أنه باش نطلبوا هاللي برومو من عند سي محمد عيش الخيان في براء. دونك السيرفيس يقول لي والكادوات والفليجات والوتلة يشجعوا بالباهي، أما زادا نحبوا شوية تخفيضات وبروموات. ما عندك الحق خويا العزيز، وما نجم نقول لك كان الله يبارك تدلل خويا العزيز وانتوما راهو على راسنا من الفوق وانتم راس مال اذاعتنا جورة فام تي في. هذاك علاش طلباتكم اوامر وطلباتكم زادت تلبى من طرف براء فواياج، يعطيهم الصحه لخيان اللي تفاعلوا ومشوا معنا في هذا التخفيض الخاص واللي باش نقول قداش ماهوش 100 العرض نتاع اليوم، لا ماهوش 200 دينار وموش 300 وموش 400، 500 دينار بالكامل. اي 500 دينار بالكامل على هذا التخفيض بالتمام والكمال على جميع رحلات العمرة في شهر سيدي رمضان. اللي سجل من توا بطبيعة الحال، علاش اللي سجل من توا؟ لانه العملية هذه باش تتمتع بال 500 دينار تخفيض راهي تدوم اسبوع جمعة. نعاود، أي واحد يسجل من تو على أي رحلة من رحلات شهر سيدي رمضان عنده تخفيض ب 500 دينار بالتمام والكمال. العرض نذكر ونعاود ونسطر صالح لمدة أسبوع فقط، ومن بعد ترجع الأسوام لطبيعتها العادية والأسوام الأولى اللي وقع الإعلان عليها. هوك فرصة عاد وعرض يعمل الكيف، وما زلت بإذن الله تو نجيبوا عروض أخرى مع براءة فواياج. خليكم ديما أوفياء لها ولبرنامجكم صباح الورد ولإذاعتكم. ملالي ناوي سنة على عمرها في رمضان تعادل حاجة في أجرها وثوابها، يمشي يكلم براءة فواياج ويسجل اسمه ويخلط على بلاسته على خاطر البقاع محدودة اللي باش يتمتع بالتخفيض متاع 500 دينار بالتمام والكمال. نرجع لرحلة يوم 21 اكتوبر، اي نهار 21 اكتوبر لو 21 اكتوبر على الخطوط السعودية، رحلة باش تكون ممتعة ومتعة جدا وفيها بارشة مفاجآت وهدايا تو تكتشفوها غادي. اقامة راقية ومريحة جدا في ارقى الفنادق، نوفوتيل المدينة مع فطور الصباح، ومكة عندكم الاختيار بين زوز فنادق، واحد يبعد تقريبا درجة ونصف على ساحة الحرم والاخر مطل على الكعبة الشريفة مباشرة في برج الساعة، وبالطبيعة مع فطور الصباح. للحج والاستفسار كما العادة عندكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882 8-881-882، وعندنا 21-882-881، معناها 21-882-881 على ذمتكم جميعا. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. لكن منين باش نبدا؟ سامحوني باش نبدا من معاناتي مع المخرجة مروة السالمي وطلعاتها، والا من خليفة بن سالم اللي نعرفوا راسين، نعرفوا مخ الرجل يعمل كيف، شد يلعب لي بال الاورديناتور تو يلصق في حكايه. اش قاعد تعمل يا صاحبي؟ شنو الحكايه؟
1: لا علاش والله مخي انا ديما نعمل فيها عمل.
0: راك راجل ريكس.
1: نفسي انساني. لا ركز
0: مش تلعب
1: احنا توا
0: ماكش قاعد تلعب؟
1: لا مش نلعب. لا
0: محليهم هما اللي قاعد تلصق فيهم الملصقات هذوما محليهم
1: والله.
0: يعملوا الكيف
1: حلوه وملصقات حلوين وباش نعملهم نعملوا حتى في التليفون انا تاعي خبيو فيه عندي يغزر الطش هذي مش نعملوا هكا.
0: حط لي حويجه في التليفون
1: هات
0: والله حط لي حويجه هاي حط في التليفون بتاعي.
1: العمل انساني مهم
0: هو هذا المهم هذا اللي باش نسطر عليه لانه هي عمليه تضامنيه أطلقها كارفور تونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لزراعة النخاع الشوكي بطريقة بسيطة إنسانية في عمقها وفي بعدها ملموسة هكا وتشوفها، مع أيضا حويشة أخرى مهمة جدا أنه استخدام الذكاء الاصطناعي عادة كان في حاجات سلبية خليفة وحاجات يطلعوا بهم في طلعات اللي ما تخدم حتى حد
1: فعلا.
0: لهنا استخدام الإيجابي هذا والمفيد جاء للذكاء الاصطناعي في خدمة قضية جمعيتية إنسانية تضامنية ومن طرف شكون؟ من طرف شكون؟
1: الأطفال
0: يعطيونا مرة أخرى درس. الأطفال هذوما الرائعين الممتازين هما اللي بادروا بهذه العملية اللي خرجت لنا في نهاية الأمر في النتيجة النهائية خرجت لنا منتجات وإبداعات مقترحة باش تلقاوها معروضة راهو في كارفور المرسى الآن، وبعد تتجول في عدة فضاءات من كارفور في مختلف أنحاء الجمهورية. وعلاش حطيناهم؟ لأنه حطيناهم هذوما إلى جانب حويجة أخرى. شوف المرحلة الأولانية صوروا بالذكاء الاصطناعي شنو اللي يحبوا هما، فيما بعد مشاو ولات ملصقات هذيك. ولكن شوف هذه محلها
1: هذا الإخراج النهائي من فكرة من رسمة
0: بالضبط
1: من ملصقة إلى دمية يعني بين ظفرين
0: براتيكمون من روعات زي رائعة جدا. شكون اللي عملها؟ نذكرك الأطفال الرائعين هذوكم وظفوا الذكاء الاصطناعي التوظيف اللي يجب توظيفه من أجل المصلحة العامة من أجل بعد إنساني، وحولوها إلى ملصقات إلى أوسي دي بول باش تلقاو دي بول عليهم هذوم اللي هم من الأطفال.
1: فعلا. والعمل كله اللي فات الأطفال المرضى
0: الدمية هذه من أروع ما يكون زادة من الأطفال ومن مستوحات مباشرة من الخيال متاعهم ومن تصوراتهم اللي عملوها بالذكاء الاصطناعي. هذه المعروضات كلها والإبداعات حاليا راهي موجودة للبيع في كارفور المرسى لكم انتوما، باش تتوفر قريبا في متاجر كارفور الأخرى. راهو كيف باش تتباع؟ تساهم المداخيل متاع مبيعات الكل في دعم الجمعية التونسية لزراعة النخاع الشوكي.
1: يعاون الصغيرات المحتاجين لزراعة النخاع الشوكي، ما عنده حتى علاقة بالتجارة بالسوق بغيرها، كلها للأولاد الصغيرات. وهذه راهي مشكلة يعيشوها جزء كبير من أولادنا في تونس، مشكلة الكونسير نتاع الدم. عفى الله الجميع،
0: الله يلطف بهم والله يشفيهم الصغيرات هذوما،
1: نقفوا معاهم، هذوكم أولادنا ومستقبل بلادنا.
0: وتتمثل الفكرة زادة في إظهار كيف يمكن لتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي باش تتجاوز مجرد الابتكار خليفة. لا نمشيو أداة توظف لعملية إنسانية تخدم الإبداع، يخدم التضامن والعمل الجمعياتي والإنساني. هذا هو ما نسطر عليه. نجم نقول لكم زادة الدمية والملصقات اللي تشوفوا فيها توا راهي باش تلقاوها مع دي بولوسي بتصاميم رائعة جدا، باش تلقاوها في كارفور المرسى. نحب قبال كبير على هذه المبادرة الرائعة لأن زوز دروس تعطيناها وتوظيف الحقيقي للذكاء الاصطناعي وتساهم أيضا في عمل إنساني. الفكرة هذه من أروع ما يكون. شكون قدموا هنا كالعادة؟ صغيراتنا محلهم بشكل مباشر وملموس، أعطونا فكرة من أروع ما يكون. ثم الحويجة اللي نحب نختم بها حول هذا المشروع الرائد، صاحبة التصميم هذا موجود الاسم متاحة جوليا علاء جوليا وتصححتها جو بونس هذيك ولا ديزاين عملته جوليا، نحب نحييها تحيه كبيره. يعيشك جوليا يا بنتي يا عزيزه يا غاليه، محلها البنيه هدايا، برافو. تلقاو التصاميم تاع جوليا ومتاع زميلاتها وصديقاتها الكل في كارفور المرسى. وبعد راه باش نكونوا في اماكن اخرى من تونس، الابداعات هذه معروضه متوفره للبيع في كارفور المرسى، وباش تكون متاحه قريبا في متاجر كارفور الاخرى. نذكر ونعاود يعيشكم، نحب اقبال باش نساندوا هالروعه هذه متاع التوظيف الذكاء الاصطناعي لعمل إنساني جمعياتي رائع للغاية. برافو.
2: صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
4: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
6: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة منكم.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
9: أنا بيلوت، واليوم باش نسكن لليابان. ماما هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
10: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
11: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
12: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
13: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
14: Sprechen Sie Deutsch ? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi ? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
5: Publicité.
2: صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: رحلة مل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاز الغاليين. التحين الثاني وخاصة الخريطة اللي صار منذ لحظات باش يكون يعطينا الفكرة الواضحة والشاملة على الأمطار وين باش تكون موجودة في الصباح في العشية في الليل وكذلك غدوة وبعد غدوة، تو نشوفوهم بعد ما ناخذوا العناوين متاع نشرة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 اللي تتميز بسحب أحيانا كثيفة وين بالمناطق الساحلية الشرقية وكيف كيف بأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات، ونشوفوها على الخريطة بعد قليل وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. البحر بالتالي قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات كما توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نمشي بسرعة للخريطة متاعنا. الأمطار ويمش تكون موجودة نسجلوا عندنا اللي هي باش تكون موجودة في الساحل التونسي على سوسة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و26 درجة، 28 في المستير وفي المهدية، وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في المنستير، وسحب خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المهدية، 27 درجة في صفاقس وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في حين نسجلوا أنه عندنا خلية رعدية محلية مع أمطار قوية وين في جبس، وأيضا في مدنين خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، ونسجلوا 27 درجة، 26 في تطاوين وخلية رعدية محلية مع أمطار قوية بالنسبة لتطاوين، وكيف كيف باش تكون زادة خلية رعدية محلية مع أمطار قوية في برج الخضرة. بقية ولايات الجمهورية هذا الصباح باش تتميز بسحب عابرة لا غير، ودرجات حرارة تتراوح أقل الدرجات ونشوفوها 22 درجة في الكيف، وأيضا في سليانة مرورا ب 26 في بنزرت وفي تونس الكبرى في نابل، وأيضا في سوسة 27 في كل من القروان وأيضا مدنين ومعهم صفاقس، وأعلى درجات هي 29 درجة نقاوها في توزر هذا صباح. بعد ظهر هذا اليوم إش عندنا في الأمطار وخاصة الأمطار باش نتبعوها باش نقاو في نابل، عندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 29 درجة، 28 في سوسة وفي المستير وفي المهدية اليوم بعد الظهر معناها، مع سحب أحيانا كثيفة وأمطار ضعيفة في سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المستير، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المهدية، نفس الشيء أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية في صفاقس الإنسجل فيها 30 درجة، 28 في جيبس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين، لكن في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا 30 درجة، في حين زاد في برج الخضرة 29 درجة وزاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. درجة الحرارة بعد الظهر تعرف ارتفاع وتتراوح مقارنة بالفترة الصباحية تتراوح بين 28 هي أقل الدرجات نقاو على سوسة والمستير والمهدية وأيضا في القصرين وأعلى وأيضا في جابس، أعلى درجات نوصلوا لها اليوم هي 34 درجة وين في توزر. هذا بعد الظهر. في الليل هل تتواصل الأمطار ولا لا؟ باش تتواصل الأمطار على زوج ولايات اللي هما مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، درجات حرارة ليلية تتراوح بين 21 درجة أقل الدرجات في الكيف، وأعلى الدرجات اليوم هي 26 درجة تكون في توزر. غدوة الجمعة عندنا أمطار وإلا لا؟ يعطينا الخريطة متاعنا تعطينا فما أمطار خاصة على المناطق الساحلية وفي الشمال الغربي زاد في باجة وفي جندوبة باش تكون صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة في باشا وشندوبة، وكيف كيف على بنزرت تونس الكبرى زادة صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة، ضعيفة زادة في نابل، في سوسة صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة هي والمستير وأيضا المهدية، نفس الشيء ضعيفة في صفاقس وضعيفة في جابس، وأيضا صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة في مدنين، وكيف كيف في تطاوين وفي برج الخضرة. هذا نهار الجمعة بطبيعة الحال، في حين نهار السبت هل عندنا أمطار وإلا لا؟ هات نشوفوا مع بعضنا. تتواصل الأمطار في نفس الولايات اللي تحدثت عليها الآن، واللي بشكون ضعيفة زادة هي الأخرى على طول من جندوبة البيجة، وأيضا طول الشريط الساحلي بن زرت وتونس الكبرى، وأيضا نابل والسوسة والمستير والمهدية ضعيفة، وأيضا ضعيفة في صفاقس وفي جابس وأيضا في مدنين وفي تطاوين، وصولا إلى آخر نقطة في الجنوب التونسي برج الخضرة زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات حرارة تتراوح بين 27 درجة أقل الدرجات في الكيف إلى حدود توصل أعلى الدرجات 33 درجة في توزر. هذا بالنسبة لنهار السبت. هكا نكونوا أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم وأيضا غدوة بطبيعة الحال نهار الجمعة. الأمطار باش تكون موجودة اليوم بكمية أعلى من غدوة وبعد غدوة أعلى من نهار الجمعة ونهار السبت، ودرجة حرارة مسحبة في جملتها نجم نقوله تقريبا حسب المعدلات العادية، إن لم تكن زايدة شوية اليوم لأنه فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية من أقصى شمال لأقصى الجنوب. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي ندلل عليهم كالعادة. بربي نقصونا شوية من السرعة واستحفظوا لي على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذية. وأدعوهم جميعا وكل مستمعينا ومشاهدينا وخاصة الشباب منهم وأصحاب الأفكار اللي عنده هكا ستارت اب وعنده حاجة يحب يعملها ويصنعها وأيضا يلقى تمويل، عندي الحل. فما تمويل يعمل الكيف، أي تمويل باش تنطلق في تنفيذ المشروع متاعك. والتمويل هذا ماهوش كريدي، لا دون، تاخو الفليسات هذية اللي هي تتراوح بين 5,000 و15,000 دينار لكل صاحب مشروع، ما غير ما ترجع ولا مليم. رجعنا حاجة برك أنجح في مشروعك، كما باش تشاهدوا برشا نجحوا في هالمشاريع هذه. وباش ناخذوا حتى عينات مع شكون؟ مع مؤسسة متاع تأمين. المؤسسة متاع تأمين هذه تعرفوها وفي نطاق مسؤوليتها المجتمعية اللي منوعة، هي تمس كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ولكن هذا الجانب هو مهم جدا، الجانب الاقتصادي. نقا مؤسسة تعمل على دعم ليجون وعلى دعم بعث المشاريع. ثم هنا احنا نوصلوا سنة للدورة الرابعة، راهو فما عدة مشاريع، يعني لما قل الكل المشاريع اللي صارت في 3 دورات الفارطة هي ناجحة وقاعدة تخدم وتنتج وتصنع وتصدر كالزم. وثم حتى عندنا فما بعض المشاريع اللي صارت فيهم كبر البروجي من خلال شركاء من تونس وحتى من خارج تونس. يلا نمشيو لي تأمينات كتما، اللي نقول لها مرسي بوكو كتما على هذه المسؤولية المجتمعية الإنسانية الاقتصادية.
4: دقيقة كتما، تأمينات كتما منذ 1912.
3: عندك فكرة جديدة، عندك مشروع مبتكر وتبحث على تمويل وما لقيتش كيفاش تمول، وتحب تحاول فكرتك من فكرة إلى مشروع ناجح، تأمينات كتما ترافقك في إطار أنشطتها المجتمعية الاقتصادية لرسو الاقتصادي هذا، وتضع على ذمة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة منحة تتراوح بين 5,000 و15,000 دينار للمساعدة على استكمال التمويل أو الانطلاق في تمويل المشروع أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على تمويل بنكي أو اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح غير قابل للإرجاع، ستندون هدية من عندك تما باش تنجح، تحبك تنجح وتبقى معاك باش تنجحك. آخر أجل لتقديم الترشحات راهو نهار 16 أكتوبر 2026 في الساعة 5 PM. نعاود، آخر أجل لتقديم الترشحات راهو نهار 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5. العنوان وين باش تديبوز المطلب متاعك في مشروع كتما 100 مليون، هذايا 100 مليون، مشروع كتما 100 مليون، الدورة الرابعة كيف نقول 100 مليون توزع على أنجح المشاريع اللي تم اختيارها من طرف اللجنة المختصة واللي فيها مؤسسات لها عراقة ومن الدولة، معناها مؤسسات حكومية مع لابي ولا بيا وحتى مؤسسة بنكية، مؤسسة أعمال بنكية تساهم في دعم الشبان هذوما. إذن المطلب متاعك يزمك تقدمه في مقر تأميناتك تمام نهج الحرية 1002 تونس، وإلا من خلال الأدريس هذه contact@ktama.com.tn contact@ktama.com.tn باش يتم استدعاء اصحاب المشاريع اللي تم اختيارها اوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها امام اللجنه. تأمينات كتما نساند افكاركم اليوم ونساهم في بناء نجاحكم غدوه. رابط الاستماره موجود على الفيديو، معناها في العنوان نتاعو، ايضا على الباج فيسبوك، زاد نسهل عليكم نتاع كتما، تأمينات كتما. يلا انا باش نمشي لشهاده وكريم فتح الله اللي نجح من خلال في ان بروجي يعمل الكيف، قدمه ويعتقد في الدوره الثانيه. كريم اذا كان ما خانتنيش الذاكره ساعه نقول لك صباح الورد. كريم فتح الله،
5: صباح النور، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير إلى كافة مستمعي إذاعة جوهر أثان. أنا مسرور اليوم مني على معكم في الاتصال. سعيد جدا.
3: أنا سعيد جدا. كريم فتحلق بربي ذكرني الدورة الثانية متاع مشروع اكتماسو مليون أنت شاركت فيها؟
5: أي نعم، أي دورة ثانية.
3: الدورة الثانية دونك مانيش غلط. كريم فتحلق البروجي متاعك شنو؟
5: البروجي متاعي هو تطوير كاميرا ذكية تستعمل في الحقول وفي الغابات من أجل أنه نديتكتيو النار الحرائق بسرعة. فالكاميرا هذه فيها ذكاء مدمج، يعني في وسط الكاميرا
3: نشوف فيها توا في الفيديو، هذه هي معناها هي كيف
5: نعم
3: ترى هاو شعلت قدام حوش، هذه مفتعلة معناها
5: تشعل النار ولا السينيال
3: هكا ولا
5: تبعث الصورة للفلاح ولا للغابات باش يكون عندنا قدرة أن نتفعله بسرعة. وكنا مازلنا خارجين من مشاكل الحرائق يعني اللي مست الحق تونس بقوة والعالم كله.
3: به انت في الدورة الثانية قداش تحصلت معناها من طرف تأمينة اجتماع بعد ما قدمت مشروعك واخترت واللجنة ضمن مجموعة المشاريع اللي كانوا حوالي 8 أو 9 يدولي في الدورة الثانية و10 يدولي وصلنا ايه؟
5: احنا تحصلنا على 8000 دينار، ولكن من بعد زاد اجتماع دعمتنا في مع الشركاء متاعها وتواصلت يعني الدعم بعد
3: وقعدت علينا فيكم اجتماع بديتوا ب 8000 دينار يعني قعدت لكم دوتر مارشي هكا ولا لا؟
5: يعطيك الصحة. دونك احنا بعد بخلاف 8000 دينار هذكما كما احنا وستارتابات اخرين اقترحت علينا ان نطوروا الكاميرا متاعنا وانستليناها عند 5 من شركاء كتما، وكانت هذيك التجربة خلاتنا انه النماذج متاعنا تتطور واعطتنا فيزيبيليتي اكثر، وكيف كيف خولتنا انه لانه الشركاء متاع كتما هم يعني فلاحة كبار، هم مؤسسات قطاع يعني فلاحة كبار وإلا مؤسسات وطنية كما لوتيدي ولوي بي، خلتنا أنه بتجربة هذيك يكون طورنا النماذج متاعنا وطورنا التكنولوجيا متاعنا.
3: صراحة كريم فتح الله كان البروجي ما نجمش ينطلق، فبفضل المشروع كتما 100 مليون صارت الانطلاقة وتوا الحمد لله. وين موجود المقر الاجتماعي متاعكم؟ قداش من خدام يخدم معاكم؟ وين وصلتوا فالعملية هذه بعد عامين تقريبا هكا ولا لا؟
5: يعطيك الصحة. احنا المقر الاجتماعي متاعنا في مدينة راس جبل ولاية بنزرت، هذيك المقر متاع ستارت اب متاعنا. وحاليا احنا تويكا في بصدد قيام بلوفيتون، الحق الكلمة بالعربية غايب عليا لانه نحن نتسماو من المشاريع
3: بلوفيتون معناها باش تزيد في راس المال هكا ولا باش تفتح وتزيد في راس المال؟
5: لانه في ستارت اب يعني في المشاريع المبتكرة جينيرالمون الدعم داك تما ادى انه احنا مشينا الاول اللي نسماه الكليونات الاولانيين الشركاء الاولانيين اللي
3: كنا المشروع على ساقيه توكلنا
5: المشروع
3: ولا
5: عندنا
3: تو باش نمشيو الى حجم اكبر هكا ولا لا؟
5: يعطيك الصحه. نحتاجوا لذاتهم لانه صناعه الكاميرا وتصنيع الكاميرات هي حاجه معناتها تقنيه متقدمه، وباللوفيتون هذا باش يكون عندنا تمويل كبير، وتو هذا لوفيتون ان شاء الله مع شركاء من فرنسا معناتها
3: ان شاء الله فرنسا دخلوا معاكم من فرنسا.
5: اي لأنه تو مشكل الغابات مشكل حرق مثل الغابات مشكل حرق، هو اسمه حرق ما مشكل حرق وسيدي.
3: كريم فتح الله بربي قداش من شاب انتم تو موجودين في البروجي؟
5: عنا 4 يعني الحمد لله السنة، ولا عنا 4 دخلنا زوز مهندسين يخدموا معنا، وفما زوز أخرين إن شاء الله في الثنية.
3: برافو كريم فتح الله، نبقاو في المسانده لولادنا هذوما ديجا نراهم خذاو الانيشياتيف قدموا في البروجي نتاع مشروع كتما 100 مليون بالمنحه الاولانيه اللي تعطات 8000 دينار، لكن بعد فما اكومبانيمون وربطوهم مع شركاء وباعوا لهم وعملوا المشروع نتاع لي كاميرا هذوما في المساحات الفلاحيه وفي غيرها من الاماكن. نشحت العمليه من خلال الربط اللي قامت به والمرافقه اللي قامت به كتما ومشروع قائم ذات شون اللي صاير توا، فما لوفيت فون فما شركاء من فرنسا داخلين مع كريم فتح الله ومع وليداتنا هذوما اللي يعملوا كيف ليجون. انت كان تحب تكون كيما كريم فتح الله وعندك مشروع مبتكر وفكرة جديدة ولا تبحث على تمويل باش تحول فكرتك إلى مشروع ناجح قبل نهار 16 أو آخر أجل نهار 16 أكتوبر 2026 على الساعة الخامسة مقر تأمينتك تمام ذكر به 100 ناج الحرية 1200 تونس ولا تبعث على contact@tama.com.tn المشروع متاعك راك تنجم تتحصل على منحة تتراوح بين 5 و15 ألف دينار باش تبعث مشروعك ولا تنطلق في مشروعك لكن نوعدوك أنه التأميناتك تما تواصل معك لكمبونيومون والمرافقة لين توصل تنجح بإذن الله. يلا كجون يلا عندك الفرصة باش تبدأ وتسمي بسم الله وتكون من الناجحين من شباب تونس العزاز الغالين. مرسي تأميناتك تما.
4: دقيقك تما تأميناتك تما منذ 1912.
6: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
7: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشتيو كان جغرافا نشتيو لحد.
6: عندك راي؟
8: ربي بسود ربي محمد بسود
6: ما تخليهاش في قلبك
8: مش حرام عليكم.
6: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
8: جوهر أفا مريني ديما تبع فيكم جا رب رسولي صوتي.
6: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
9: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى وفقكم.
6: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
8: أول واحد فيه هب لطف
10: جوهر أفا
11: بمليسيتي.

0: مصر يعود إليكم من جديد. المنتوجات جيت اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل وزيد معه بوتس وشارجور هديه، هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: مي لافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
4: عندك اورانج
5: عام دراسي جديد، اللي ماما زيدا عندها جديد باراسكولير، اجنحتي للنجاح مع القرايه تولي اسهل، الفهم اسرع والنجاح اضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقه للبرامج الرسميه من السنه الاولى للسادسه. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك باجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سماي. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
7: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: صباح الورد،
11: صباح الورد.
10: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
12: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة هل ما زالت هي اللي تقرر والأعضاء متاعها البلدان اللي موجودين فيها، وإلا فما الولايات المتحدة الأمريكية منشيرة أو الدول اللي عندها قال الآخر نفوذ وعندها
4: الفيتو.
3: الحق الفيتو هي اللي تحكم والبقية في واد والجمعية في واد، وإلا هل ترامب هو في واد وهي في واد. ثم هل فما والله قبليك نتكلموا بخليفة قال كلمة، هل احنا على باب حرب عالمية جديدة وإلا نعيش في أجواء حرب عالمية ولكن بطريقة أخرى؟ شنو اللي فما وما فماش؟ أحسن حاجة وأحسن حد باش يوصل لنا التفكيك متاع ما يقع الآن في العالم ككل هو ضيفكم هذا الصباح الدبلوماسي السابق سعاد سفير تونس في الولايات المتحدة لفترتين، وأيضا كان سفير في الجزائر إذا كان ما خنتنيش الذاكرة، وفي الخليج العربي. فبالتالي صاحب هذه التجربة وصاحب هذه المعرفة الدبلوماسية والقراءة الرصينة والمتزنة هو ضيفكم هذا الصباح الأستاذ نجيب حشانة.
5: ضيف الدنيا وما فيها.
3: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، بارك الله فيك سيدي نجيب.
6: شكرا على الدعوة وشكرا على تجدد اللقاء معكم في جوهرة أفهام في هذا البرنامج المهم والمفيد للمستمع بصفة عامة.
3: نفكوا الشفرات اللي موجودة الآن واللي قاعدة كين اجتهاد منا وكلمة خليفة، كينو نعيش في أجواء على هامش في وسط حرب عالمية. شنو اللي فما سيدي نجيب؟
6: نعيش صحيح في أجواء مشحونة بدرجة كبيرة، وباش نحاول خلال هذه الحصة أن باش نفكوا الشفرة، ما هي الحالة الحالية على مستوى العالم، وما هو ونقطة استفهام كبيرة حول المستقبل، خاصة من خلال تحليل خطاب الرئيس ترامب في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللي هو يمثل أكبر دولة في العالم وأقوى دولة ويمثل الكتلة القوية الحاكمة في العالم، مقابل تفكيك شفرة الرسالة والخطاب التوديعي لغوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اللي هو ألقى خطاب فيه رسالة سياسية وألقاها بكل مرارة وحسرة حول الوضع في العالم. لنبدأ في الموضوع قبل كل شيء نحب نطرح بعض المفاهيم لتفكيك الشفرة هذه سي حاتم. وأول ما أبدأ نقول أن أخطر ما يمكن أن يصيب أمة أو شعب هو أن تهجر القراءة وأن يفقد شغف المعرفة والرغبة في الفهم والتحليل وتهميش العقل. حتى إن قرأ لا يفهم، وأن فهم لم يحلل، وإن حلل لم يضع يعني مخزون مهم من الأفكار ومن المقترحات والسيناريوهات لفهم الوضع الحالي والتنبؤ بالمستقبل. احنا كأمة عربية إسلامية ربنا من علينا بالقرآن الكريم الذي جاء في سورة العلق رقم 96، وأول 5 آيات منها هي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما نزل من الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرأ، وربط القراءة مباشرة بالعلم والقلم والمعرفة. شوف البعد الكبير، بلاش معرفة بلاش قراءة
3: احنا دولي عاش نقرأ
6: ما عادش فما. وكان الوحدة شو اسمه الكلاسمون هذا متاع اليونسكو بالنسبة لتونس، نسبة القراءة لا تتجاوز 0.0 كالكو شوز.
4: أمة أقرأ لا تقرأ.
6: أمة أقرأ لا تقرأ. بارك الله فيك سي خليفة. وهذا علاش يلزم ننتبه للشيء هذا، خاطر إلى همشنا المعرفة والعقل يا خيبة المسعى.
3: نعم.
6: ثم الحاجة الثانية باش نفهم ونفكك الشفرة سي حاتم وسي خليفة.

0: سيطرة على الفضاء الأوراسي لرؤزي، لازم شدوا الكلمة هذه لرؤزي،
1: الذي فضاء مهم هذا؟
0: أي من نابليون قلت لك سنة هو جايك الحديث، الذي يعد واحدا من العوامل الرئيسية للقوة والسيطرة العالمية. نابليون بونابارت كان قد أدرك أهمية مدى تأثيره هذا
1: الفضاء
0: دون أن يضع له نظرية، وكان بعد المفكر والجغرافي البريطاني هالفورد ماكندير من صاغ منه، يعني من هالمفهوم هذا متاع لرؤزي في عام 1940 إن دكترين نظرية السيطرة على العالم.
1: من غادي
0: هذه النظرية حول كتلة نفوذ أوروآسيا تم تعزيزها وتطويرها من بعد من خلال تريبتيك ثلاثي مهم جدا في الجيوستراتيجي اللي هو سبايكمان مهان وماكندير. ماكندير هذا جغرافي واستراتيجي بريطاني، مهان وسبايكمان هذم زوز يعني انتجهم تقول بارمي لي بير فوندوتور دو لا جيوبوليتيك امريكان. لكي تصبح قوة مهيمنة ورئيسة يجب أن تكون متمكنا من الثلاثي الآتي، أو باش نفسرهم لك، قلب الأرض هارتلاند، قلب الأرض أو باش نقول لك شنو، بالإضافة إلى القوة البحرية اللي هي التحكم في المذائق اللي هي طول الحرب قائمة
1: مذيق
0: على هذا من ديزنيان سياكل سي حاتم. ثم بالإضافة إلى الجزيرة العالمية، هو باش نقول لك شنية الجزيرة العالمية، هي قلب الفضاء داخل المنطقة اسمها
1: قلب الأرض ولا قلب الفضاء؟
0: لا، الجزيرة العالمية هي الكتلة المترابطة لأوروبا وآسيا بما فيها الشرق الأوسط وإفريقيا. رد بالك شفت هذه، ويش يقول لك، ومن يهيمن على الجزيرة العالمية ايش يقول لك هو معناها ماكندير اول الواضعين هالدكترين هذه، يقول لك في المقوله الشهيره من يسيطر على اوروبا الشرقيه، ونشوفوا الحرب توا نتاع اوكرانيا وروسيا واللوتون ولا قرب ويحب يسيطر على اوروبا الشرقيه الكل، والمعركه اللي ربي يستر منها بين اوكرانيا وما نقولش اوكرانيا بين اللوتون الحل الاطلسي وروسيا. من يسيطر على اوروبا الشرقيه؟ يسيطر على قلب الارض اللي قلنا هي أوروبا القلب الأرض اللي هي اللي نحكي لك عليها، قلب الفضاء داخل المنطقة الأوروآسيوية بالأوروبولازي، هذه قلب الأرض الأوروبازي
1: والعركة غالية هي.
0: ايه وزيدها، ومن يسيطر على قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالمية اللي قلت لك هي الكتلة المترابطة لأوروبا وآسيا بما فيها الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن يهيمن على الجزيرة العالمية يمتلك الهيمنة على العالم.
1: هل ترامب قاعد يعمل في هذا؟
0: هذا اللي قاعد يعمل فيه ترامب وغيره، والصين، الصين كي تشوف الهيمنة على المناطق المنافذ البحرية
1: لما تلعب اقتصاديا الصين،
0: هي تلعب اقتصاديا، عندها دبلوماسية أخرى طريقة أخرى في معناها
1: السيطرة،
0: تنفيذ هذه النظريات الكل وكل كتلة يعني كأمريكا أو حتى الغرب له طريقته في التنفيذ والسيطرة على مناطق
1: النفوذ. المشين في تحالف خاصة بعد التقارب والحديث بينهما الصين وترامب،
0: لا بشوي سهاني جايك توا مازالوا بعاد
1: بعد شوي به،
0: وباش نقول لك حاجة وتو نجيوهم بعد، أن مستقبل العالم إلى الصين وأمريكا ما تفهموش حول تقاسم النفوذ اللي نحكي عليها توا، ستكون العواقب وخيمة على كل العالم.
1: هل وقتها الإعلان الرسمي على الحرب عالمية اقتصادية وأيضا بالسينة،
0: وهو باش نجيكم بعد في تحليل آخر، شنو رأي الخبراء الأمريكيين مثل مير شيمر من المراجع المهمة جدا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع. أنا جايك
1: بربي قبل ما تمشي لي الغديكة، في قراءة لشخصية ترامب، إذا كان تحطوا فهم اللعبة هذه الكل ويشتغل عليها، فترامب رجل استشرافي ذكي جدا على البلان ايكونوميك والبلان بوليتيك وغير ذلك.
0: أعطيتني فرصة باش نوضح حاجة مهمة جدا.
1: أي نعم، لأنه في بعض العباد تقول لك ليه ما
0: خليني
1: راجل شنو وكذا.
0: قال حاجة سي حاتم وسي خليفة، راهو مش ترامب،
1: من
0: هي المؤسسة السياسية الحاكمة في أمريكا.
1: ليه ما تقولها لنا وتقول

0: وراه يردوا بالنا لازم يردوا بالنا. راه الرئيس امريكي يصنع لفتره ما معينه لان الرئيس هذاك اسلوبه يتماشى مع المرحله اللي هو انتخب فيها
1: وبش ينفذ ما قرره.
0: راه منفذ راه كيما الفنان على الركح
1: واضح.
0: يقوم بدوره ويمشي على روحه.
1: نعم واضح. احنا خلينا نخرج فاصل النجم فاصل قصير ونرجع في الدوزيام بارتي ناخذ وقتنا الصين
0: وامريكا وايران
1: وما تبعها ولا هالبركان اللي قاعدين عايشين فوقه احنا الان. يلا
2: Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
3: Jaura FM. Publicité.
4: حضرتش الكهرباء
5: مريق لا اما نصيحه عود عمل لها لونتروتان في وقته.
4: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله
5: بالطبيعه. اذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
4: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقه مدام جست خنزيدو نفقدوا العجل.
4: حتى العجلي داخلين في لونتروتيان
5: بالطبيعه. هما روح الكهرباء
4: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
5: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
4: اي بي
5: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي.
7: صباح الورد
8: صباح الورد.
7: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
9: على جوهرة أفهم تي في. شوف أسمع وتمتع.
1: صاحب الخبرة الدبلوماسية كان سفيرنا في الجزائر في الخليج العربي ودو موندا كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية يفكنا الشفرة يخلي عاوننا باش نفهموا وين احنا وشنو اللي صاير في العالم. بدينا بتفسير مهم جدا يمكن عملنا القراءة الحقيقية حتى صبعوا على الداء الآن وعارفين احنا وين، لكن باش نواصلوا لانه ما نش نقفوا هنا سي نجيب.
0: لا ما نجموش نقفوا هنا لان الصورة ما تكتملش.
1: نعم
0: أنا بالمناسبة الواحد حق ويرحم على ابن خلدون لأنه أعطى للتاريخ صبغة علمية منذ 500 سنة إلى الوراء. هنا التاريخ علمنا أن عندما تقترب قوة صاعدة من قوة قائمة يعني الصين من أمريكا يصبح الصدام حتميا. ونجي هنا لسؤالك سي حاتم. وعلى سبيل التذكير وبنظرة سريعة للتاريخ سنجد أنه عندما صعدت ألمانيا لتتجاوز بريطانيا حدثت الحرب العالمية الأولى.
1: الحرب العالمية.
0: ثانيا عندما صعدت ألمانيا واليابان في تجاوز مناطق النفوذ وبدأت ألمانيا
1: تتوسع
0: على حساب بريطانيا لتتجاوز بريطانيا حصلت
1: الحرب العالمية الثانية.
0: ثالثا عندما صعد الاتحاد السوفيتي وبدأ ينظم في روحه ودخل في التسليح المتحرب النجوم ومن عرش وبعد ما عملها ريغن
1: ضرب فرك
0: ليقترب من الولايات المتحدة كانت النتيجة الحرب الباردة
1: باردة وفكه
0: وفك
1: وطاحت برلين وطاح الدنيا كلها.
0: وفي الفترة الحالية تقترب الصين من الولايات المتحدة وستتخطاها اقتصاديا وربما عسكريا بحلول حسب عدد مهم من الخبراء بحلول سنة 2030 وهذا يمثل أزمة وجود في العمق للولايات المتحدة وتحدي وجودي لقوة الدولار كعملة احتياط وتداول عالمي وهو ما لن تقبل به أمريكا على الإطلاق وبأي كلفة عليها وعلى العالم.
1: من معطيات لممك على المستوى العسكري الصين قوة صاعدة عسكريا
0: لأنها تو اقتصاديا نجم وصلت مستوى عالي جدا الحين أكل الفرق اللي بينها بين الولايات المتحدة قاعدة ضيق فيه
1: واضح.
10: لكن في هذه الثنايا ثم صراعات أخرى صغيرة شفنا الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة وين تبوبها مثلا؟
0: فهمت السؤال.
10: في ثنايا الصراع بين القوى العظمى هذا اللي كنا نتحدث عليه،
1: كل ما حرب أخرى جانبية،
10: حروب أخرى كأنها جانبية كأنها بالوكالة
0: يا سيخليفة إيران. هذا اللي حبيت أقوله وخدت بشنا نجيهم بعد هي أحنا رحنا وتنقل لكم حتى وجه الشبه بين الأسباب التي ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية والأسباب الموجودة الحالية التي تؤشر لحرب عالمية ثالثة لا قدر الله. ولا سؤال سيخليفة وجيه جدا، أنها الحرب الوكالة هي مش هي حرب الوكالة صحيح، لكن هي حرب تدخل في نطاق الحرب العالمية الثالثة، لكنتي ليست شاملة هذه الحرب العالمية، لكنتي في مرحلتها هذه هي حرب عالمية قطرية على حسب
1: الإقليمية
0: إقليمية قطرية لكنتي تمثل الصراع النفوذ بين الكبار.
1: كان نمشي للشرق الأوسط الآن ونمشي للطرح متاع إسرائيل إيران. من ناحية وإيران
0: وفلسطين والخليج العربي وعندك شو اسمها أوكرانيا وغيرها أوكرانيا والسودان، ما نساوش السودان، كل ذاك صراع نفوذ مع الكبار.
10: هل تتوقع أن أوروبا تدخل بقوة مباشرة مع أوكرانيا مثلا ضد روسيا؟
0: هي تو حاليا تطبيق
10: ما قالوا
0: نعم لابروف. حاليا الاتحاد الأوروبي عبر انضماء عضويته في شو اسمه حلف الناتو، لأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ليست حرب بين أوكرانيا، بل هي حرب بين الناتو بين الحلف الأطلسي وروسيا. وروسيا يعني نبهت منذ مدة أن لا يجب أن يكون بقربها يعني حليف للناتو أو عضو للحلف الأطلسي على قرب من حدودها، وهذا يعني لا تسمح به روسيا. وقالها شسمه أخيرا لافروف أن إذا تواصلت التهديدات وقويت خطر المعارك قاعدة تحتدم بصفة كبيرة برشة برشة، لأنها مش من طرف الأوكراني لكن هذه الشسم اللوتون هذا. وقالها لافروف قال إذا كان تواصل شيء هذا سيكون الرد الروسي غير تقليدي حاسم و سريع.
1: هل فوليوم معناه بخلفية وبهدف معين، فما شوية تعتيم إعلامي في الحرب الأوكرانية الروسية مش كما الحروب الأخرى اللي تاخو عالميا تغطية كبيرة جدا.
0: الحروب الحالية سي حاتم ولات حروب هجينة. شو معناها هجينة؟ معناها فيها كل الوسائل بما فيها وسائل الاتصال، هذه قولة هذه ما تقولهاش، وعارف كاش تقول وش تعدي وش ما تعديش. حرب هجينة وفيها الانتليجنس ارتيفيسيال إلى غير ذلك.
1: هات نواصل معاك وين ماشيين يا سيدي نجيب.
0: بشوي يا سيدي
1: أعطيني نواصل معاك، مهم جدا هذا التحليل.
0: وهنا تأتي الحسابات الأمريكية بخصوص الطاقة والبترول التي تميل آلاف الصناعات في الصين وعصب نهضاتها الاقتصادية، فقطع الطريق أمام البترول من فنزويلا وإيران وغلق مضيق هرمز لإيقاف تزويد إيران، يعني إيران بالنفط، معناها إيران ما عادش نجم تزود الصين بالنفط. أما روسيا فهي منهمكة في حربها مع أوكرانيا، وإنتاج السعودية من النفط تراجع نتيجة هذه الحرب للصين، لأن كي نجي نشوفوا الصين منين تاخو من روسيا أهم مزود لها 20% بعد إيران. عن السعودية قبل على شيء علاقاتها مع السعودية
1: جيدة.
0: متوازنة بينها بين إيران، ما تاخوش موقف منها معناها نسبة لبس، وبعد تجي إيران وبعد تجي فنزويلا، هذم تقريبا أمنوا 54% من حاجيات الصين.
1: روسيا لا هي
0: في همها كما يقولوا،
1: والمضيق هرمز تقريبا شبه مغلق أمام الصين.
0: ايوه ايش معناها؟ علاش هذا؟ عندك الطاقة وعندك المجال متاع المضيق هذا هرمز، ايش معناها؟ الصين باش قوات بالتجارة متاعها.
1: صحيح.
0: اولا التجارة ما جات جاية من الانتاج الصناعي الهائل، والانتاج الصناعي الهائل باش يمشي
1: بالبحر
0: بالطاقة
1: وبالطاقة
0: الطاقة بعد انت باش تصدر شي لزمك يلزمك
1: المضايق الكل تتعدى منهم.
0: ومن هنا جاءت طرق الحرير،
1: طريق الحرير اللي تخدم عليه الصين
0: الصين. وهنا علاش قلتك معناها من جملة المعركة عندك الصين معناها يلزم نحيوا لها مضيق هرمز، وهالعركة العركة داخلة فيها راهي المستهدف مع عند أمريكا والغرب، سورتو أمريكا اللي هي باش تدافع على روحها وعلى هيمنتها، راهي مش حاشتها بإيران، هي الصين هي والمستهدف، كيما لعبة البوكر نضرب أليف أما حاجتي راني نقصد في باء. يعني كي تصحي عليه هند تنحي لها إيران، الصين تنحي لها مضيق هرمز وباب المندن يبكل وبنما يا أخي ما لعبوا لها اللعبة وتو عمل الاتفاق، ذكروا هس كل اتفاق اللي عملوا مع شو اسمه جرينلاند، لأنها الصين حبت عنها فكرت أنها بشي أمريكا دخلت على الخط في في الشرق الأوسط وفي إيران في كذا، همشت عمل ترامب وبشي صحوه في خلال هذه الدورة متاع نيويورك بشي الممر البحري اللي يتعدى على شو اسمه هذا الحيط المحيط الشمالي اللي فيه عند جرينلاند باش يقصوا حتى يحب يضايق الصين فيه، معناها ونرجع ديما
1: لك طريق الحرير ما نجحش على الافريق بشكل خاص
0: لا ناجح
1: على الافريق نجح،
0: وانت علاش ايران مره اخرى ابار مضيق هرمز لان تعرف الطرق الحرير فيها البحري والبري،
1: البري
0: البري ايران فيها مركز يعني مركز معناها مركز نقطه مركزيه في طرق الحرير، معناها يحبوا يضربوها بحريا وبريا، إذن هذه معركة مهمة جدا كما قلت لكم، راه المستهدف من خلال ضرب إيران مضيق هرمز وبنما وغرينلاند الاتفاق الجديد اللي باش يعملوه في المحيط المتجمد الشمالي وغيرها من الممرات، وتواجد شو اسمها أمريكا بقوة بعد ما خرجت من الشرق الأوسط مع نظرية أوباما، راجعوا للشرق الأوسط لأنه هو مركزية استراتيجية بالنسبة لمقاومة النهضة الكبيرة والحد من قدرة الصين على ضرب أمريكا والدولار الأمريكي من خلال تواجدها القوي في الشرق الأوسط.
1: الخاتمة الآن مع سي نجيب حسن، تفضل سي نجيب ما غير حتى أسئلة أخرى
0: نختم يا سيدي. العالم اليوم يشهد يعني ضباب جيوسياسي استراتيجي كثيف،
1: واضح
0: تتبعه سحب قوية الضغط بصفة غير مسبوقة محدثة اضطرابات وارتدادات شديدة تؤشر لمتغيرات جغرافية عميقة وتحولات كبرى على مستوى نرجع على مستوى مناطق النفوذ ومراكز النفوذ، هذه المعركة الكبيرة. السؤال
1: اللي يطرح نفسه ليه؟
0: نحب ربي نقول حاجة،
1: تفضل بارونتيز نحلوها
0: بارونتيز حدها. نحب نرجع لل لرؤية التفسير بلوتو
1: عقل سنجيب شوفها مهمة جدا
0: باش نقرأ باش نلخصه بصفة عاوز لخاطر تدخل في الموضوع مهمة جدا للمستقبل. كلمة الرئيس ترامب كما قلت لكم رئيس أكبر دولة في العالم والكتلة القوية وكلمة التوديعية والرسالة السياسية متاع الأمين العام، رؤية الرئيس من خلال ترامب من خلال خطابه في الدورة 81 للجمعية العمومية، خطاب ترامب يقوم أساسا على السيادة الوطنية والمصلحة الأمريكية، أمريكا فيرست وعودة الهيمنة الأمريكية ماغا في حملته الانتخابية رجع لها، وما نقولش كما زيدا نعاود نأكد راهو مش ترامب، راهي المؤسسة السياسية الاستابليشمنت بوليتيك الأمريكاني بظاهره وخفيه،
1: هو اللي سميها الدولة العميقة،
0: الدولة العميقة أنتراتر بما ولا شيء
1: بمفاهيمها الكلها
0: مع سياسة الردع والعقوبات واستعمال عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، والمنهج متاعه في كلمتين السلام من خلال القوة والحكم من خلال القوة والسيطرة من القوة من خلال القوة، لأنه في اعتقاد هالمجموعة هذه الجديدة اللي سطرت الاستراتيجية الأمريكية اللي نفذ فيها ترامب، القوة هي الحقيقة
1: من اللعب،
0: وهذا راهو راسخ في ذهنيتهم، القوة هي الحقيقة ولا يعلى على الحقيقة عندهم. هو نتعدى
1: نمشي الخطاب الطرف الآخر،
0: رؤية الأمين العام للأمم المتحدة تنطلق من واقع أساسي مهم جدا اللي قالوا. لأول مرة نشوف أمين العام يقول كلمة ممتازة. ما خسارة علاش ما بداش يتكلم كيفها من أول المهمة متاعه
1: في خطبة الوداع.
0: خطبة الوداع خطة لو كان قالها من لورا من الأمريكان تردوه. إيش قال؟ مشام القوة في العالم تتغير وتنتقل. وهنا نرجع لابن خلدون إيش قال؟ تداول الحضارات والدول. حتى حضارة ما تدوم ولا حال يدوم كما نقولوا احنا تنتقل. خاطر الحضارات كانت مئات السنين والاف السنين. توصلنا اخر واحدة هي بتاع بريطانيا 200 عام وتول الامريكانية في 80 او 90 عام. يعني شوف هذا قاعد يتقلص عمر الحضارات السيادية نتيجة سرعة الزمن والتكنولوجيا
10: والذكاء
0: يختزل.
1: وجيتنا حضارة الصين.
0: ويرى الأمين العام غوتيرش أن هناك قوة دولية صاعدة جديدة وهناك صعود لدول الجنوب العالمي وهناك انتقال مهم جدا لجزء من القوة من الدول إلى الشركات العملاقة فيما نتاع المركب الصناعي العسكري والمركب الذكاء الاصطناعي. دونك من الدول إلى الشركات العملاقة إلى الذكاء الاصطناعي الحامل لمتغيرات جذرية قد تفوق الذكاء الصناعي. نبه عليه ياسر الأمين العام
1: متخوف منه
0: متخوف ياسر وقال باش يفوت الذكاء البشري وهنا الطامة الكبرى على الإنسانية. ولهذا السبب اليوم مجلس الأمن قرر باش يعمل جلسة خاصة على مخاطر الذكاء الاصطناعي ولا بد من حوكماته وإيجاد مدونة سلوك له. يقوم على الرسالة متاعو بالنسبة اللي هو النظام يقوم على مفهوم التعددية القطبية المترابطة أي أن تعدد مراكز القوة في العالم لا يجب أن يؤدي بالضرورة إلى عالم منقسم بل إلى منقسم وكتلة متصارعة متنافرة كما هو الحال الآن. لأن الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والمناخ وسلاسل الإمداد جعلت الدول بالضرورة مترابطة بالضرورة. حتى تو تشوف أنت الصين وأمريكا في خصام وتنافس
1: هي مترابطة
0: وبصورة غير مسبوقة. وهذا يقود المباشر إلى مفهوم في غاية الأهمية ياسي حاتم وياسي خليفة يقودنا إلى مفهوم جديد في الدبلوماسية اللي هو يتسمى مفهوم دبلوماسية الاعتماد المتبادل لا دبلوماسية ديزندر ديزانترديبندونس. أنا وياك منيش أحباب لكن الضرورة تحكم فينا مالين. أن عندنا مصالح مشتركة يلزمني نخلي التنافس ونخدم مصلحتي وأنت تخدم مصلحتي ونخدم مصلحتك.
1: تقريبا اللي صاير توا بين
0: بين
1: الصين وبين ترامب
0: وبين
1: أمريكا
0: وبين وأمثلة عديدة أخرى. لكن أين يكمل الاختلاف بين ممثل أقوى دولة في العالم وممثل الإنسانية والدول؟ ترامب عفوا ينطلق أساسا من ميزان القوى. أما غوتيرش ينطلق من ضرورة إخضاع القوة
1: إلى
0: القانون الدولي. ولهذا فإن عبارته الأساسية هي يجب أن تنتصر قوة القانون على قانون القوة عكس ما يراه ترامب الذي يعتقد أن القوة هي الحقيقة والحقيقة لا يعلى عليها. ولكن السؤال الجيوسياسي المهم والأكبر يتجاوز المسؤولين يتعلق الأمر وبالتالي يتعلق الأمر بنصف الكرة
1: يتعلق الأمر
0: أيوه وخاصة عندما البشرية أمام عالم يتجه نحو تعددية قطبية تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وقوى أقليمية أخرى. السؤال لم يعد فقط من يملك القوة وسيقود العالم بل أصبح من يستطيع تحويل القوة العسكرية والاقتصادية إلى نظام سياسي إقليمي عالمي مستقر ومن سيضع قواعد النظام العالمي الجديد وإنهاء الصراعات والحروب والنزاعات حول مناطق النفوذ وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين للبشرية. فهل سنبقى في نظام تحكمه القوة ومناطق النفوذ أم ننتقل إلى نظام تعددية القطبية تقوم على القانون الدولي والاعتماد المتبادل لديبلوماسي ديزانتر ديبوندانس والتعاون متعدد الأطراف للمولتيلاتيراليزم والاستغناء نهائيا عن التعاون الأحادي الثنائي الانتقائي والمشروط سيلكتيفي كونديسيونيل سالب سيادة الدول. وتكمن المعركة الجيوسياسية الكبرى والوجودية للسنوات القادمة في القدرة الدولية على إيجاد التوازن المنشود، التوازن ليكيليبر بين منطق القوة وقوة

0: نعم.
1: وما أحلى نعم. وأثرى سي خليفة وسي حاتم من كلمة التوازن في كل المجالات وفي كل الحالات. وشكرا.
0: وأحسن خاتمة نلقاها ما نقاش ما خير منها لحسة اليوم. باي وتحية تونس ومرسي بكو سي نجيب حشان.

0: الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي زهير النوري. رئيس الدولة ذكر في بداية هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ومن بين المسائل أيضا التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في نيويورك لقاءً جمعه بنظيره الصربي ماركو كوريتش، تم خلاله التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر تاريخية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. اللقاء كان مناسبة أيضا أكد خلالها الجانبان أهمية مواصلة تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسية التونسية الصربي واستكشاف في آفاق جديدة للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى أمس وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية. دوليا، وعقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم. رفضت الحكومة السودانية التشكيك الأمريكي في شرعيتها عقب رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أمس إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة نينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى تاريخ فيفري من السنة المقبلة. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عصام جوهرة تكريكا كنت نسمع فيه على يوت المهدية في إحدى المعتمديات قالك ما حماش معكار باش تهز بلندا للمدرسة معنتها من هارت المعنى الصغار دخلوا للمدرسة.

0: وهم معناتها كل نهار يجيوا المحطة في بالهم على أساس معناتها باش ياخذوا سار ويمشيوا للمدرسة، قال نهار يقعدوا واقفين وبعد ثاني يروحوا في ديارهم من غير ما يقراوا. قالت تو جمعة كاملة ما قراوش. الأهالي قالت معناها عملوا مظاهرة وقالوا لهم تجيبوا لنا السار للمعتمدية هذيك باش التلميذات يمشيوا يقراوا. باش تحكي على المهدية بصفة عامة، هي ولاية للأسف ما نقولها بكل أسف ولاية منسوبة. كانت قبل السار تجي كل ساعة، السار هذيك كل ساعة معناتها تجي على خاطر فما هي بعاد على وفق المدينة. أنا معناتها لا باش يقضي ولا باش يمشي لبلاصة ولا حاجة. يلقى الكارة ذيك تو مدة 3 سنين ما عادش الكارة ذيك، ولا تجي كيما نقولوا شهر تجي من الصباح للصباح، من 7 مثلا حتى للعشرة نتاع الصباح وكهو، وبعدين سايين للأسف. معناتها تحس معناتها تقول علاش ولاية المهدية معناتها ولاية كيما ذيك، ولاية سياحية، ولاية دخل في فلوس، ولاية عندها سياحة وعندها مستقبل كبير معناتها في السياحة في السياحة في كل شيء، تحسها ديما ولاية للأسف منكوبة.
1: أنا عندي دار نحب نبيعها والكل، حبيت في جوهرة نحب نشوف مثلا كيف نعمل، ندرى أنتم تنجموا تبيعها ولا لا؟
2: باش تيري اشري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
3: بربي أنا مواطنة من حمام سوسة، بربي بلدي يقرأ في مدرسة الواد غنيم متخلفين ذهنيا يا أخي. توا بربي توا عديوا لهم العام ديما كان عادي كان حاجة الفلوس ياخذوا فيهم الأوراق ياخذوا فيهم، وفي الآخر قرأوا 3 أيام ولدي مشي 3 أيام، وفي الآخر قالوا لهم ما فماش كا بربي يعملوا لهم حل. الله يخليكم الطفل مقالق في الدار.
4: ربي التروتوار سيب لنا التروتوار، يا ربي سيب لنا التروتوار، راهو التروتوار ما جاك الصغار لازم نتعدى، يا ربي سيب لنا التروتوار، يا ربي عملوا قضيه وطنيه.
5: تعرفني بنتي قديمه، قالت لي مدام بنتي سنه رابعه، قالت لهم المعلمه قال سنين كل واحد منكم يجيب ديكسيونير فرنساوي. تاني عجب كل بيجي بيجورة معاه، قال أن يظهر لي أولا تحفظهم الألفابي عن ظهري قلب، ثانيا تعلمهم الفرق بين اللاتخ لمو إلنا، ثم تتصفف كل حرف في الكلمة شنية ركبته في الألفابي، تبدأ بالحرف الأول ثم الحرف الثاني شنية ركبته في الألفابي والحرف الثالث إلى آخره، نوصل حتى 4 أكهويز في التمرين. توقف مصغار السيدان ويولي ويعملوا على رواحهم، ويولي ويتغرموا، ويولي يحرصوا على استعمال المنجب.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
2: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: على 85 990
2: برعاية
3: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 متاع الصباح

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
3: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معاه بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: مالا فيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
3: عندك أورانج
4: جوهرة
5: أف أم بوبليسيتي
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. تحتضن ولاية تطاوين يومي 5 و6 نوفمبر القادم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وهذا في إطار التشجيع على الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة. وفي هذا الخصوص انعقد بمقر ولاية تطاوين وخران جلسة عمل خصصت للإعداد لتنظيم هذه الندوة الجهوية للاستثمار تحت إشراف ولي الجهة أمير اللاجبسي وبحضور المدير العام لديوان تنمية الجنوب وأيضا ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي المؤسسات المالية وهياكل المساندة والمنظمات الوطنية. عقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لعرض البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027 وللتعريف بأهدافه ومكوناته وآليات تنفيذه، إلى جانب الامتيازات المالية والفنية المسندة لفائدة المربين المنخرطين في هذا البرنامج اللي يهدف ويندرج في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم منظومة الإنتاج الحيواني وتنظيم سوق الأضاحي. يهدف أساسا إلى توفير 30,000 رأس من الأضاحي بحلول عيد الأضحى 2027، باش تكون موجهة حصرا للبيع بالميزان عبر نقاط بيع مهيكلة ومحددة، بما يساهم في الحد من المضاربة والاحتكار. باش ينظم مركز النهوض بالصادرات من 15 إلى 19 ديسمبر 2026 في دكار اللقاءات التونسية السنغالية في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات والشركات الناشئة التونسية الناشطة في المجال الرقمي، لا سيما في قطاعات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحكومية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية. المركز دعا المؤسسات التونسية المهتمة بالمشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل قبل تاريخ 30 سبتمبر الجارية. نجيو توا لتفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، فيها 647 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير في حدود 24,601 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 96 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 22 سبتمبر في حدود 29,768 مليون دينار. تمكن فريق للمراقبة المشتركة بولاية المهدية من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهية الصلوحية، هذا كان البارح بأحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة، وهذا خلال عملية رقابية جرت بحضور والي المهدية أنيس العذاري وإطارات أعوان الإدارة الجهوية للتجارة والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأيضا ممثلي الحرس الوطني. تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها ب4% خلال الجلسة الماضية، في الوقت اللي أعلنت فيه إيران أنها ما زالت منفتحة على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. بتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنت ووصل السعر إلى 102 دولار فاصل 13 سنت للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب59 سنت وسجلت سعر في حدود 91 دولار فاصل 56 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب أيضا بشكل طفيف اليوم الخميس وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللي هو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% وكان السعر في حدود 4274 دولار فاصل 79 سنت للأوقية. بالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2200 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2944 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
6: بزنس نيوز
5: جوهرة FM تندنس
8: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة فقرة طندنس. اليوم باش نحكي على اون تكنيك جديدة وماتيريو جديد يتم استعماله في اللي شارجر واللي باش يشكل ثورة جديدة وكبيرة في عالم الشارج. مع تزايد الاعتماد متاعنا على الأجهزة الإلكترونية واللي ولات دو بلوز اون بلوس غالية في حياتنا والخدمة متاعنا، ولات إدارة الطاقة اللي موجودة في ليزاباري الإلكترونيك هذوما بشكل آمن وفعال ضرورة ما نجموش نستغناو عليها وما نجموش نتجاهلوها. دونك لي شارجر كلاسيك ما عادش قادرين باش يواكبوا متطلبات الشحن السريع والأمان العالي اللي تتطلبوا الأجهزة الإلكترونية من تليفونات من أورديناتورات بورتابل وغيره. وفقا لتقرير خرج على موقع انجاجيت، الانتقال إلى استخدام مادة جديدة هي نتريت الغاليوم في صناعة الشواحن الحديثة ساهم من جهة في تصغير حجم الملحقات هذه بشكل كبير، وساهم من جهة أخرى في مضاعفة قدراتها الكهربائية. دونك نلقاو لينوفو ولا لنوفيل جينيراسيون دو شارجور تتميز بقدرتها على إدارة توزيع الطاقة بذكاء، خاصة بين عدة أجهزة متصلة في نفس الوقت، يعني ولات ملتي بريز أما عن طريق لي شارجور. دونك أنا باري دو ملتي شارج. دونك شنلقاو؟ نلقاو اللي يكونوا فما شريحة ذكية انتجري في وسط الشارج تقول له كل جهاز بدقة شنو حاجته بالضبط، وهكا قوم الشارجر بتخصيص التيار المناسب ليه، الشيء اللي باش يوفر حماية متقدمة ضد التيارات الكهربائية ويطول من العمر الافتراضي للبطري متاع الأجهزة الإلكترونية المختلفة. نلقاو اللي في السابق وحتى التو مازالوا برشا دي شارجر يعتمدوا على السيليكون كمادة أساسية في صناعة أشباه الموصلات داخل الشواحن، لكن السيليكون عنده حدود فيزيائية تخليه يفقد الكثير من الطاقة على شكل حرارة وقت اللي ننقلوا بيانات كهربائية عالية. في المقابل نتريت الغاليوم هذايا يمتلك نطاق أوسع لنقل الإلكترونيات، شيء يعني مقاومة أقل وتقليل كبير في الحرارة المنبعثة، وهو السر وراء قوة الشواحن هذه وخاصة صغر الحجم الاستثنائي اللي موجود عندها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. ديما على راديو جوهرة في الأمان.
11: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
12: برعاية نوفالير. Be there.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ديش دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو مجدد ديما من كابوتشينو على جوهرة فيم. موعد جديد من الأخبار والمتابعات يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. ديجا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إن شاء الله نهير مليين بالخير والأخبار الطيبة، إن شاء الله تتمتعوا بالصحة وراحة البال وهدوم الأساس. مستمعينا مرحبا بكم معنا، ليكيب الكل سلم عليكم. سعاد اليوم ترافقنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهي مرحومة في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. فريق نسائي بامتياز، دونك أكيد عندكم برشا موسيقى بنينة تستنى فيكم، خاطر احنا زيدا راو نحبوا برشا إنرجي، نحبوا برشا نشاط، نحبوا زيدا كيف ما انتوما مودكم يكون هكا معدل كما نقولوا 10 على 10. احنا فينا زيدا نحرصوا على الشيء هذايا، ولو انه متابعتنا واخبارنا اليوم فيها اللي الفوق فيها اللي اللوطة، وبالطبيعة نحاولوا باش نعدلوا الكفة ان شاء الله اليوم صيرة 3 سوايع من زمان. البداية تكون بالبلاي ليست، نخليكم تكتشفوا شنو اللي عندنا اليوم من أغاني نفتتحوا بها موعدنا. نرجو لكم مع أولى الفقرات اللي من خلالها متابعة لبورصة الأسعار والأخبار والأسرار. اليوم الكل باش تجينا من القيروان، والناس الكل تسأل فما دجاج فما طماطم، أتاو نجاوبكم بعد شوية على السؤال هذايا.

0: لعيونك الحلوين زياد برجي. وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة على جوهرة فهم. صباح النور، أهلا وسهلا توت سويت مع بعضنا هكايا الناس الكل، مهما كانت الانشغالات متاعنا توايا في مخاخنا نهزوا القفيفة وندخلوا للمرشي في القيروان.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: طارق الفويل حاضر معنا في بقديش اليوم. صباح النور يا طارق، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سناء، تحية ليك لكيف الكل وكل مستمعي جوهرة فهم. احنا سناء حكينا برشا على نظافة في خاصة في المرشيات نتاع القروان، لاحظنا انه الايامات الاخرانية فما تحسن نسبي، تم رفع بعض النقاط السوداء خاصة في محيط المرشيات في برشا احياء. صحيح مازال فما نقص لكن فما تحسن ملحوظ سناء.
0: عايا به ان شاء الله يواصلوا عليه المنويل هذية ونحافظوا على التصويرة الجميلة عن القيروان، ولو انه الحقيقة القيروان كانت موضوع رئيس يعني تم تطرق ليه ديرنيغمون في برنامج المشهد، وانت اكيد عندك متابعة لكل البرامج على جوهرة فيم، وحال القيروان لا يختلف عن حال برشا مدن راهو اخرى ولايات اخرى راهو.
3: صحيح كما حكينا على القروان حكينا على برشا ولايات، لكن هو ديما يقعد مجهود مش فردي، مجهود جماعي كسوا مواطنين مؤسسات جمعيات بلديات كل شيء كلهم يتدخلوا فيما يخص تحسين نوعية العيش في المدن كسوا نحكيوا على قروان ولا غير قروان، يعني سواء مدينة ولا حتى في المعتمديات. ونورو فما حاجة ما نعرفها، القروان راهي كبيرة برشا شساعة يعني الجغرافية متاحة كبيرة، وخاصة أن القروان زاد المدينة زادوها برشا مناطق أخرى كمنطقة بلدية دونك شاسعة برشا. وسمعنا البارح رئيس الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القروان يعني فما تحسن ملحوظ فيما يخص العمل البلدي والعمل الجمعياتي عموما، لكن فما غلاية برشا غلاش الايامات هذيا في الخضره يا سناء،
0: في الخضره ما يصيرش. احنا تو باش نسالوا على الطماطم اللي هي راهي في الاصل غله راهي ماهيش خضره، مع ان احنا
3: صحيح فرويه
0: بلي طمنا عليها يا سي طارق. الطماطم قديش عندكم في
3: الخضره؟ ما فماش بصراحه ما فماش ما تلقى زوز ثلاثه بين 3000 حتى 5000
0: بالضبط،
3: ما غير ما تفرز راهو اشري ولا كان عجبك
0: هاي. السعر نتاع 5000 متداول
3: بون موجود في نهج فيق 5000
0: سنه يجيو بني طماطم نجمو نستغنيو عليها جمعه جمعتين نجمو. قالت لي نرجس جمعه جمعتين نجمو
3: انا سؤال اللي نطرحه علاش ما كانتش هكا قبل ما تصورش قبل ما وصلتش قبل في حتى عام السوم هذا علاش توا ولا تاك
0: برشا. احنا اكيد طرقنا لهم الاسباب هذوما، واللي يحب يعرف ينجم يرجع لمختلف الاخبار الموافقه على موقعنا www.jawhara.net. الصابه اللي يقولوا اللي هي فسدت بحكم الامطار، التبروري اللي صب في بعض المناطق، سخانه زاده تخلي كيما يقولوا طماطم تبشبش فيسع، ممكن فما بعض المناطق الفلاحيه زربوا في جمعان طماطم هذيك علاش تلقاو زاده تلقاوها صفراء تلقاوها برشا مضروبه، فما برشا اسباب راه.
3: فويس كنت قلت الطماطم هي فروي دونك هات نبداو باسعار الديسير اليوم في القروان. الحاجه الباهيه التفاح التفاح هز كيما تحب واختار كيما تحب، ومن دينار 15% 2000 دونك حاجه باهيه وكبيره التفاحه وهايله. العنب من 5000 6000 ونص حتى 4000، الخوخ 2000 2000 ونص، والخوخ نخشين زاد وباهي. العوينه 5000، لانزات غالي شويه من 7 ل 13، البطيخ والدلاع بدينار، والمحبوب الجماعي الجماهير في الخريف اكيد يا سناء هو الرمان 2000 ونص الكيلو باهي
0: موجود معناها طاح
3: اي موجود اي موجود رمان، وراو عندنا رمان هايل في منطقه حفوز في القروان تبدا في منطقه مخيط الواد تلقى شجره الرمان بحذاها شجره المشماش يظلوا على بعضهم صراحة من أحسن الرمان اللي تشرى. قل لي
0: الرمان قلت لي ب 2480 الكيلو هكا
3: بالضبط 2500
0: الرمانة من برا مزيانة ومن الداخل
3: لا حلوة و
0: أي قول حلوة ومليانة
3: هذيك هي
0: بيه شنو يجي الرمان توا باش يحفل الرمان شنو مسفوف رمان بالزهر شنو آخر؟
3: هو بصراحة هذا أحسن حاجة ديما يقول لك فما شكون يعملوا كي جو يعصبك بك الماكينه هاي يعصبك جي احمر هكا مزيان راهو وفما تاكلو عادي ولا المسفوف. هو ديما راهو يقول لك احسن حاجه في الفروي انك تاكلها كما هي
0: تاكلها كما هي زينو سينو حتى معجون الرومان ما عندك ما تقول
3: موجود زاد هاي موجود.
0: كيفاش الدواجن عندكم هاي؟
3: بالنسبه موجوده يعني اما الاسعار مازال تقريبا هي بيدها نفسها ما فماش تغيير كبير موجوده معناتها تنجم تشري كاك سواء الحي والا المذبوح. الدجاج 8950، الزر والفخاد 15800، سكالوب دو بولي 21 دينار 900، سكالوب دو دان 22، كاكاس 5000، خف دان 15800، والكبدة ب 24 دينار. السوم اللي هو جديد في القروي
0: وش بيه؟
3: وما ريتوش عنده عام. السوم هو سوم العلوش هو اللي طاح.
0: اه سوم العلوش. اه
3: سوم اي سوم العلوش هو اللي طاح 57.
0: اي
3: تقريبا اي تقريبا عندي قداش ما ريتوش تحت ال 60. اي
0: وخر العلوش عندكم مسنسين 60 دينار. اي
3: 63 حتى. اي شنو الجمعه هذيها 57، بقري 48، المرقي سبيسيال 55، كبده كيف كيف 55. هذوما هما تقريبا لكم البيضاء والخمراء. نرجعوا للخضره. فما فلفل حار برشا الايامات هذيا، دونك اللي يحب على الكفتيجي راهو يفطر الايامات هذيا. الحار ب 15100 ل 2000، مسكي 2000 ل 2000 ونص، والفلفل الحلو طاح شويه ب 3000، طماطم كما قلنا 4 5000، بطاطا من 2000 ل 2000 ونص، البصل دينار 15100، قرع الاحمر برج دينار، البطوزينه من 2000 2800 حتى 3000، السناريه ب 2000، والباذنجان ب 2980. القارص 5000 غالي شويه، رينا قارص غالي، والفقوس باهي من دينار ل 2000، دونك هو راهو سبيشاليتي باهي راهو. توا مقطع فرونتري وكذا هي كافتيجي، دونك هاكا موجود السلطه التونسيه وموجود الكافتيجي.
0: هذه
3: دونك حاجه باهي.
0: من الثوابت في القيروان هكا؟
3: بيع اللمجه نتاع العشرة ولا نتاع حاجه انت واش تحب؟
0: شنو هي لمجه العشرة كفتيجي؟
3: لا طن الاكثر.
0: شنو هي؟
3: الساندويتش طن يعني الاكثر.
0: الساندويتش طن فوالا، خاطر
3: الاكثر.

0: وراثة 23-8 25-8 المرجان 7-14 قرنيت مسكي 32-34 السفن 43 شفريت من 25-28 حتى 32 سردينة 9000 كلمات 47 اللامبوكا 29-30-24 موجودة اللامبوكا صوبيا 28 والبون بلون حق ما ننساوش اللي هو العسل أو فما عسل الكالاتوس اللي تم العصر متاعه في أوت دونك نجم تشريو عسل الباهي ممتاز الأسوام من 50 حتى 90 دينار باهي
1: بتسعين دينار باهي غالي
0: انت والنوعية اما هو الأكثرية عسل الكالاتوس توا نجم تشريه علاش نقولك يختلف راهو انت منين تشريه راهو اذا كان تشريه من بلاص 50 تشريه من الاسواق يوصل حتى 120
1: وانت هاكا مسوم افهم بيان سور
0: معناتها نجم التاجر يربح اكثر من الفلاح هي بيدها نفس دبوس
1: شو نفس الدبوس السوم نتاعها 50 حتى 120
0: حتى 120 انت والحلاقه والشطاره نتاعك
1: باهي يا سيدي باهي تو كي وقت اللي نسحقوا باش نشريو تو نوصيو ونحاولوا
0: مثلا
1: انت الشطاره هذه اللي تحكي عليها واضح يا طارق مشكور جدا على المتابعه هذه اليوم لبورصه الاسعار صحه وبشفاء فطوركم صحه وبشفاء وان شاء الله قفتكم ديما مليانه بالخيرات السبعه مستمعينا وين ما قاعد يوصلكم صوتنا اكيد احنا في متابعه لكل الاخبار القفه والمقدره الشرائيه للمواطن التونسي هي من اولى اهتماماتنا في كابوتشينو هذاك علاش باش نمشيو بعد شويه لموضوع الدواجن والطوم وأكيد عنا متابعة للأخبار هذوما الزوز خليكم معنا المشوار مازال متواصل بالموسيقى توتسويت
2: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون شنو تقرأ وين تقرأ قديش تتكلم شنو فرص الدراسة في الخارج وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM كومبيزون موش باش نقول لك شنو تختار أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: الصباح على جوهرة فيم. توصلنا للعشرة وثينة خمسين دقيقة. متابعتنا في كابوتشينو مش نبعدوا بها برشا على أجواء القفة، على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، على التزود بالمواد الغذائية الأساسية وأكثر تفاصيل بتلقاوها مع ضيفنا توت سويت في كابوتشينو، سي محمد علي حلواس اللي هو نقيب الفلاحين بالمهدية.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: سي محمد علي صباح النور، اهلا وسهلا، نورتنا سيدي في كابوتشينو.
2: صباح الخيرات.
0: مرحبا بيك. لا حديث عند التوينسا وقت اللي يقصدوا الأسواق وإلا المحلات التجارية للتزود بالمواد الغذائية الأساسية إلا على الدواجن وارتفاع أسعارها والأسباب اللي خليت أنه كمية التزود تكون قليلة في عديد المناطق وغيرها. دونك شو اللي عندكم اليوم من معطيات ممكن وتطمينات وصلتك من الفلاحين مباشرة في علاقة بنسق إنتاج الدواجن وخصوصا تأثيره على الأسعار؟ سي محمد علي،
2: بالنسبة لقطاع الدواجن نشهد فترة تقلبات بالنسبة للعرض، خصوصا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة القياسي في موسم الصيف ونفوق طيور من جراء معناتها انقطاع المتكرر الكهرباء وصار برشا عدة عوامل تبعية أثرت على المردودية الإنتاج. الحمد لله احنا في القطاع تعافى رويدا في شهر سبتمبر والإنتاج شهد تقدم مستمر، ونلاحظوا انه التزود اليومي بشكل معناتها غير منقطع، معناتها موجوده اللحوم البيضاء في الاسواق الاسبوعيه او الاسواق اليوميه، معناتها موجود. لاحظنا انه الحركه طبيعيه جدا، ما فماش ندره تاع انتاج،
0: حركه الانتاج والتزود طبيعيه، لكن السعر كيف قاعد يوصل للمواطن؟
2: الملفت للانتباه هو ارتفاع الاسعار، خصوصا انه معناتها احنا كما تعرف مبني قطاع الدواجن على سياسه العرض والطلب، معناتها ارتفاع الاسعار هو مرد وانخفاض العرض. الحمد لله انطمنوا الراي العام انه خلال الاسابيع القليله القادمه اسبوع او اقل الاسعار ستشهد تراجع نسبي، خصوصا مع تقدم الملحوظ في عمليه الانتاج.
0: تراجع نسبي في كافه المواد، معناها اللي عندها علاقه بالدواجن،
2: بالنسبه للحوم البيضاء، بالنسبه للحوم البيضاء معناتها اسعاره معقوله جدا بالنسبه للاسعار الموجوده حاليا في السوق، تشوف فيها معناتها اسعار معقوله مش ملفت للانتباه، معناتها ما جوزتش التسعيره القانونيه اللي حددتها وزاره التجاره. بالنسبه للحوم البيضاء نتمنى انه بالنسبه للدجاج الحي، نحكي لك الدجاج الطبخ راهو فما تعريفه 8950، ما ينجمش التاجر التفصيلي يتجاوزها. بالنسبه للدجاج الحي ناكد لك معناتها في خلال اسبوع او اقل انه الاسعار ستشهد تراجع.
0: دونك انت بحكم رجل الميدان وفي تواصل مع الفلاحه مثال اللي يخدموا في المجال هذايا، شنو يقولوا لك باغ اكزومبل سي محمد علي على نسق الانتاج الخدمه؟ مثال فما ضغط كبير عليهم، الخدمه كثرت، ولا فما اطمئنان من ناحيتهم انه الحمد لله كل السخانه الكبيره قاعده تتراجع بشويه ما عادش
2: فما؟ تجاوزنا ذروه الحراره، احنا تجاوزنا في قطاع دواجن، تجاوزنا الصعوبه نتاع درجة الحرارة القياسية اللي شدناها في الصيف. الحمد لله احنا نشوف في شهر سبتمبر الحمد لله معناتها فما معدل درجة حرارة في حدود 30 درجة، يساهم عوامل الطقس تساهم انه المردودية الانتاجية تتعافى بالنسبة لقطاع الدواجن طبيعي جدا، واحنا لاحظنا قلت لك بالنسبة للتزود ولا بشكل طبيعي معناتها بالنسبة للسوق.
0: التزود بشكل طبيعي، لكن كما قلت انت فما موازنة اللي هي العرض والطلب يلزمنا ديما نحافظوا عليها. دونك الأسعار كما نقولوا تغلى وقت اللي ما فماش برشا عرض هكا.
2: احنا بالنسبة احنا مبني القطاع هذا مبني على عرض وطلب، ما نجموش معناتها احنا ديما نوجه حتى برسالة لسلطة الإشراف انه ما نجمش تسقف الأسعار، خصوصا انه الفلاح وقت انخفاض الأسعار يتحمل وحده التكلفة الحقيقية عند الإنتاج. معناتها شوف عندما تنخفض الأسعار أقل من كل حقيقية الإنتاج، لا وسائل الإعلام تحط على الفلاح ولا سلطة الإشراف تحط على الفلاح، الفلاح يتكبد الخسائر وحده وبعد لازمو باش يواجه امره طبيعي جدا، لازمو يكون عنده هامش ربح
0: باش
2: يضمن له كرامته ويضمن له وصل الانتاج
0: باش يعوض به الخساره الفايته هكا ولا
2: اي باش يعاود الاقتصاد الريقي على طبيعي جدا انه يكون عنده هامش ربح محترم باش يقلص الفارق الخساره اللي خسروا في السيف طبيعي جدا فهمتني. اما احنا شو نقولوا؟ احنا ماذا بينا انه فما نظريه التوازن المالي بين المقدره الشرائيه للمواطن والسعر والعقلاني واللي معناتها اللي نحاولوا نكون قريب للمواطن ان السعر يكون مع الاقل معقول معناتها السعر معناتها ما يتجاوزش المستوى العادي. احنا انتمنوا الناس انه في خلال الاسابيع القادمه سنخفض الاسعار خصوصا انه الارتفاع في العرض
0: ان شاء الله حتى احنا هذه اللي نحبوا نوصلوه زيدا للمواطن التونسي المهتم بقطاع الدواجن بصفه اساسيه الحقيقه. شكرا لك سي محمد علي حلواس نقيب الفلاحين بولايه المهديه، حكينا شويه في نسق انتاج الدواجن وتاثيره على الاسعار وخصوصا على المعادله هذه بين العرض والطلب، خصوصا انه قطاع ديما عليه الطلب، ديما الطلب كثير وكثير جدا على قطاع الدواجن. لكن نظرا لضيق الوقت ممكن ما طرقناش للنقطه الاخيره في علاقه بتسقيف الاسعار من عند وزاره التجاره، هل هو ديما في صالح المواطن وإلا في صالح الفلاح، وعليش ديما ما نلقاوش التريفة هي نفسها في عديد نقاط البيع؟ نرجع له الموضوع هذا إن شاء الله بالمتابعة. خليكم معنا توت سويت موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم اليوم في ولاية سوسة الافتتاح الرسمي لمشروع أفق أوروبا لاب ويز بحضور ممثلين عن جامعات ومؤسسات تكوينية ومنظمات شريكة من عدة دول أوروبية ومتوسطية كتركيا واليونان وبولونيا، بهدف ربط جسور التواصل بين المدارس والجامعات من خلال إحداث مخابر حية بالمدارس الابتدائية بولاية سوسة. شيرازة تزركي تابعت وتحدثت إلى رحاب بن علي، دكتورة متعاقدة بجامعة سوسة وعضو في مشروع أفق أوروبا.
4: مشروع لاب وايز بريجيك سكول سايز اند سوسايتي، مشروع يندرج في اطار برنامج افق اوروبا لي اكسيون ماري كيري سيتيزنز. اللي جامعه سوسه هي المنسق العام، واللي هي اول مره تصير جامعه في سوسه تنسق النوع هذا من المشاريع بالشراكه مع دي بارتنير منظمات وجامعات من اسبانيا، قبرص، اليونان وتركيا. ومعنا زاده زوج جمعيات، جمعيه هلال الاحمر حمام سوسه وجمعيه تونسي من تونس. هذا مزوز اليوم احنا الافتتاح الرسمي للمشروع. المشروع هذا معنا برشا شركاء محليين، خاصة مندوبية جهوية للتربية بسوسة. اللي في إطار المشروع هذا سيتم احداث 5 مخابر حية بثلاث مدارس ابتدائية وزوج مدارس اعدادية بمناطق نائية في جهة سوسة. في مرحلة أخرى هو المشروع يمتد عامين، المرحلة الثانية يصير إنشاء كارافان مجهزة بأحدث التقنيات للعلوم والتكنولوجيا، باش تدور تونس كاملة إن شاء الله في المناطق، سيختو في المناطق النائية في تونس، باش ندور ونعملو دورة عن تونس كاملة. باش يتم زادة تكوين المعلمين والأساتذة في المدارس اللي اخترناهم مع الإدارة الجهوية للتربية، تكوين هذاك اللي من بعد هما أصلا باش يكونوا مكونين للمعلمين والأساتذة الآخرين. الكارافان هي باش تكون حافلة فيها مخبر متنقل لين تونس، فيها جميع ليزوتي اللي نسحقوهم للتجارب للروبوتيك سيونس تكنولوجي.
3: تم أمس بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وأيضا الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع إمارة موناكو. تهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني بالخصوص إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. تحتضن تونس يوم 12 من ديسمبر القادم فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030 بمشاركة قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار السعي إلى بحث أولويات القيادة وتعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية وصياغة رؤى مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيرا في المنطقتين. دولياً وخلال لقائهما في نيويورك، بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
3: السحر حقيقة ولا وهم؟ نعيشوه ونصدقوه، والتجارة تتغذى من خوف

0: الناس ومن وجعتهم. علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملوا لك صحة، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم. في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. متابعتنا الوقيت هذية باش نحاولوا نكون عندنا الحماس الكافي بيان سور باش نشجعوا الكفاءات التونسية ونشجعوا المشاركين اللي باش يمثلوا تونس في مناسبة عالمية كيما هكا نحكي على 25 ساعة عالم متصل، اللي هي تظاهرة باش تصير على المستوى العالمي، دول العالم الكل باش تشارك فيها وتونس باش تشارك في الحدث العالمي هذية لدخول موسوعة جينيز للأرقام القياسية. كل التفاصيل باش ناخذوها مع مدام وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، اللي نقول لها صباح النور. مدام وداد اهلا وسهلا.
2: بخير اخت سناء، وشكرا على الاستضافة ومرحبا بك.
1: شكرا لك حتى انت على قبول الدعوة. أي مدام وداد، انت تمثل الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وقريبا انطلاقا اليوم او غدوة هكا ولا؟
2: ايه، مع ساعتين توا بعد ثلاثة سوايع، أقل من ثلاثة سوايع، تم تعليق التظاهرة اللي هي حدث عالمي. الحدث دي هو بمناسبة تأسيس المنظمة العالمية اللي هي من أمريكا، كونكت ناشن، اللي تحتفل ب 25 سنة تأسيس. دونك جات لبالهم فكرة أنه هما يعملوا 25 ساعة عالم متصل بدون انقطاع لي معناتها الاحتفاء بذكرى 25 لتأسيسهم.
1: اسمعني مدام وداد، مزيانة هي المبادرة متاعهم الحقيقة بمناسبة الاحتفال ب 25 سنة، نعملوا 25 ساعة كونكتي. أما كيفاش المشاركة التونسية باش تكون حاضرة؟ يعني أنت قلت ما ساعتين بالضبط يلزمكم تكونوا أون ليني هكا؟
2: هما عاملين 25 ساعة، كل ساعة من بلاد وكل ساعة تقدمها منظمة، يقدموا محاضرة، يقدموا مهارات، يقدموا تدريب، يعرفوا بمشاريعهم. المهم أنت تبدأ متصل ويخرجوا معناتها الناس اللي باش يتابعوك يخرجوا باستفادة. احنا التجربة التونسية هي الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، واللي هي انطلقت من مبادرة من دار القري صغاري. دونك احنا باش نركزوا على أهمية المبادرة، أهمية أنك تنطلق من مشكل، أهمية أنك تتعاطف مع المشكل هذاك وتحاول باش تحل المشكل، ومن بعديك النتائج نتاعو والأثر والتوسع، خاصة معناتها من مبادرة من دار القاري صغاري وليت برشا مبادرات، وأكبر مبادرة وأفخم مبادرة عربية اللي هي الأسبوع العربي للبرمجة اللي ننظموه مع بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
1: هي التوندونس هذيا متاع التعليم أونليني وغيره، يعني كلنا نعرفوا أنه من مخلفات الكوفيد اللي ممكن خليت فما حاجات تطلع وتولي ظاهرة وتولي مطلوبة زيدة والكل. دونك أنتم التوقيت متاع المداخلة متاعكم مش يكون مساعتين هكا بالضبطة؟
2: لا، هما الافتتاح مش يبدو مساعتين، الساعة صفر، ومن بعد يبداو يحسبوا الساعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، حتى احنا نوصلوا الساعة 18 تجي موعدنا الساعة السابعة صباحا بتوقيت تونس من 7 ل 8.
1: ومشكورة توقيت غدوة، نهار غدوة انتم المداخلة نتاعكم من 7 ل 8.
2: ومشكورة وزارة التربية اللي هي باش يكون تحت إشرافها وباش نكونوا كلنا موجودين، المتحدثين تنقول لك عليهم شكون، باش نكونوا موجودين في مقر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، نوجه لهم التحية خاصة أنهم وفرونا كل الإمكانيات اللوجستية والتقنية.
1: لازم عادة مدام التحضير اللوجستي يعني يكون كبير جدا، علاش؟ على خاطر في مناسبة كما هكا يلزمنا الكونيكسيون نتاعنا راكحة، يلزمنا لي بي سي نتاعنا مريقلين. دونك باش نمثلوا تونس.
2: صحيح، دونك هذا هو الحمد لله الى حد الان الامور لاباس. الحاجه الباهيه اللي احنا المشاركه نتاعنا التونسيه هي باش تكون متنوعه. اولا باش نركزوا على اهميه المبادره باش نقدمها انا كتدريب، وباش نعطي خاصه توليد الذكاء الاصطناعي في صياغه المبادرات وتوليد الافكار وطريقه انك باش تنجح المبادره نتاعك نتاع مبادره تربويه. ومن بعديك كان احنا المستهدف من المبادرات هذه يا تلميذ او مدرس. دونك استضفنا تلميذ المتميز اسامه الفانتي من سيدي بوزيد، من معهد النموذج سيدي بوزيد. باش يقدم هو الابتكارات نتاعو والمشاريع اللي قدمها في الجمعيه. معناتها حتى احنا الجمعيه ننظموا مسابقات ونعملوا تدريبات بالنسبه للتلامذه، وهو كان من المتميزين حقيقه، ولفت انتباه الناس اللي شافوا الاعمال نتاعو. دونك هذاك علاش وجهنا له معناتها الدعوه باش يكون موجود هو والاستاذ سميرة عافي، نوجهوا لها تحيه كذلك.
1: ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه خير تمثيل لتونس في مناسبه كيما هكا في الاخر، يعني باش يكون تكريم للبلدان المشاركه، الرقم القياسي هذايا باش يكون لتونس نصيب فيه، معناها اللي احنا عملنا 25 ساعه على متصل.
2: بالطبيعه زيد باش نكمل لكم بعديك، عندي مدربه من الجمعيه معلمه هي باش تكون تدريب براتيك حول توظيف الذكاء الصناعي في التعليم. اهم حاجه اهم حاجه ثم رقم قياسي داخل الرقم القياسي نتاع 25 ساعه،
1: اللي هو
2: انه المحاضرات الكل باش يتابعوها الناس من مختلف دول العالم. وكل متابع لمحاضره يتحصل على بادج، واذا كان تحصل على اكثر من 3 بادجوات يتحصل على شهاده مشاركه في الـ في الـ في البرنامج هذا في الحدث هذا. احنا نحبوا المحاضره نتاع تونس تحسن الرقم القياسي في عدد المشاركين فيها،
1: واحنا هذاك علاش انتم موجودين معانا باش وقت اللي تصير المداخله نتاع تونس نكونوا كونكتي معاكم، علاش ليه باش نشجعوا.
2: ايه مرحبا، بالعكس حاجه تتفضلوا وتشوفوا صفحه الجمعيه، الناس كل تشوف صفحه الجمعيه فما رابط موجود نتاع الموقع الرسمي نتاعهم، واحنا في المحاضره نتاعنا باش نعبطوا استماره المشاركه. اللي شاهد المحاضرة يعمر الاستمارة ويتحصل على بات
1: فقط يدخلوا على صفحة رسمية للجمعية التونسية للمبادرات التربوية،
2: وندعوهم أنه منذ اللي نجم يدخل أكثر من 3 محاضرات، نحبوا التوانسة تكون موجودة تحت رقم قياسي، وهذا مش غريب
1: ان شاء الله يا ربي. احنا انتو كان وجه الدعوه لكل مستمعينا، اول حاجه يدخلوا على الصفحه الرسميه نتاعكم باش يلقاو اللين اللي من خلاله غدوه ينجموا يتبعوا المحاضره ما بين 7 و8 نتاع الصباح، وراهو اليوم انك تتبع محاضره ولا تتبع مداخله اونليني راهي حاجه اسهل منها ما فماش، لو فات انك تكونكتي التليفون نتاعك تحط الكيت ولا الايربودز يعني تتسجل انت حاضر وقاعد تتبع. ان شاء الله بالتوفيق للمشاركه التونسيه، وان شاء الله تونس ديما تكون منوره في المحافل العالميه كما هكا. فقط نحب ناخذ فكره زيدا من باب الفضول، يعني المشاركات العالميه فما دول عربيه شكون احنا؟
2: لا احنا الدوله الوحيده الجمعيه الوحيده في الدول العربيه، ونحب نوجه تحيه خاصه الى الدكتور محمد الجمي مدير اداره تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالالكسو اللي هو رشحنا لتمثيل الدول العربيه في الحدث هذا.
1: حاجه ياسر مزيانه انها تونس تمثل كل الدول العربيه في حدث عالمي كما هكا واسمها يتسجل مع مجموع الاسماء اللي باش تحصل على الرقم القياسي هذايا. حاجه ياسر مزيانه مدام وديد، شكرا ليك على كل المعطيات هذايا اللي قدمت لنا، موافقين ان شاء الله في المداخله اللي باش تعملوها غدوه ما بين 7 و8 نتاع الصباح، وللعالم الكل اللي مشارك في المسابقه هذايا باش يتفرج فيها، وان شاء الله يا ربي التوانسه الكل زاده يكونوا حاضرين اللي يسمعوا فينا ويشجعوكم بالكونيكسيون والحضور في المحاضره هذايا. مشوارنا مازال متواصل على جوهر فام وفي كابوتشينو، بعد شويه باش نستدعاكم مستمعينا لتطبيق مجموعه من القواعد والنصائح اللي هي أساسية جدا باش واحد يبني كارير صحيحه.

0: حسام حبيب فرق كتير وصلنا ل 41 دقيقة على جوهرة فام وقيت باش نهتموا شوية بالكارير نتاعنا وتحضر بحضنا المستشارة في الموارد البشرية المعترف بها في تونس يسرى بوميزة وكل التفاصيل توت سويت. يسرى صباح النور.
1: صباح الورد.
0: شنو احوالك يسرى؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: لاله عودة طيبة ان شاء الله.
1: شكرا.
0: الكابوتشينو عودة طيبة للنصائح اللي يلزمنا نطبقوها ومهم جدا انه نتوجهوا بها لجيلنا من الشباب اللي هو باش يكون متحمس برشا للحياة المهنية. هذيك علاش الموعد نتاعك باش يكون تحت عنوان كارير، كيفاش باش نبداو الكارير الصحيحة وكيفاش نبنيو هالكارير هذيا. واليوم يظهر لي عندنا موضوع تري سبيسيال استوحيناه مع بعضنا من أسئلة شائعة جدا. اللي هو هل ممكن اني نكتب السي في نتاعي بالذكاء الاصطناعي؟ او كما الذكاء الاصطناعي هو يخدم ويعاون وكل شيء،
1: حاجه اسونسييل في حياتنا اليوميه.
0: فوالا هاو نعطيه الذكاء الاصطناعي ويخدم لي تمبليت نتاع السي في ياسر مزيان كما نقولوا زيرو فوت، هذا ممكن والا لا؟
1: هو ممكن، اما ديما يلزمنا نبداو واعيين بالاستخدام الراشد للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ولا حاجه نيسيسير ولا حاجه لازمه في حياتنا اليوميه، في قرايتنا، في خدمتنا،
0: في كل شيء.
1: سوف كو يلزمنا لانفورماسيون اللي ناخذوها ما ناخذوهاش واعيين مغمضين. دونك باش نستعملوه اليوم كيفاش يعاوننا في السي في، باش هو يخدم لنا السي في والا باش يعاوننا. دونك احنا باش نشوفوا كيفاش نجم هو يعاوننا باش احنا ما نطيحوش في الفخ الكبير، فعود باش نكونوا باش نكسبوا اوبورتونيتي نوليو نخسروها اي لون تيرم، سورتو في الميليو بروفيسيونيل. اذا كان خرجت عليك اتيكيت والا خرجت اون فورماسيون خايبه، راهي ماهيش باش تقف عند المؤسسه هذيك، راهي باش تدور في الميليو بروفيسيونيل الكل.
0: وخصوصا لي اتيكيت هذوما اللي تحكي عليهم، سورتو اذا فما خطا مهني ما يتعديو دو بوش اوغي، معناها وينتشروا زاد سريعا. انت قلتي لازمنا نردوا بالنا من اللي باش يعطيونا ما ناخذوش عينينا غامضة. كيفاش باش يغلط لي هو اني باش نعطيه المعطيات، اني باش نعطيه الاسم واللقب، باش نعطيه تاريخ الميلاد، باش نعطيها الخطوط العريضه نتاع الكارير نتاعي؟ يقول قايل ما فماش مجال انه اللي باش يغلط ولا ينجم يغلط.
1: باهي، هو ما فماش مجال بالنسبه لي اني باللوجيك، ما فماش مجال باش يغلط. سوف كو فما حاجه تعديت عندها السنين التالي، جو بونس ان 2017 اون 2018 فما اون سوسيتي كبيره معروفه في الكوزميتيك في لي بارفان استعملت الذكاء الاصطناعي باش تطور المنتوج نتاعها تقدم في الديفلوبمون. عطات الخدمه الكل للذكاء الاصطناعي من غير انترفونسيون نتاع لومان. اي الريزلتا كانت كاتاستروفيك، على خاطر الكوتي هذاك

0: كتعدى فالسيفيي الريزولتا اللي عطاهو لها فالسيفيي بارابور اون كومباريزون انتر البزوا نتاع لي زوم لي فام دوكو دونك رجعت عاودت خسرت برشا فلوس برشا برشا برشا فلوس
1: معناها انك تخلط في الكوزميتيك بين لي بزوا نتاع الرجال ولي بزوا نتاع النساء معناها اكيد شاتيك هذاك
0: هو الريزولتا اللي عطاه لها اكزاكتومون دونك وقفت بالكدا على انه الذكاء الاصطناعي اليوم يعاونني سوف كو يلزمني ان اتر هومان اللي يعمل له لاكومبانيمون surtout مع الاي جينيراتيف هوني باش نحكيو انت كي تستعمل ولا تستغل الاي كل انسان عنده اي خاص به انت كي تستعمل تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كوبيلوت ولا اللي هو كي باش تستعمله في البيسي نتاعك باش يبدا ياخذ في لي دوني نتاعك انت دونك كي باش تساله سؤال باش يعطيك اون انفورماسيون ولا اون ريبونس على الباس نتاع لي انفورماسيون اللي ديجا انت سالت عليه من قبل دونك باغ اكزومبل انت تستعمل فيه في تو سكي برودوي شيميك باش يجي نعطيه اون كيستيون على برودوي باغ اكزومبل نبعدو برشا على لاشيتكتور باش يعطيه des informations basiques à l'heure plus ou moins merci beaucoup d'informations informations précisions et détails du coup باش ننصحكم احنا نرجعوا لموضوعنا اللي هو لي سي في خذ السي في نتاعك واختار 5 اذا ديما نقولوا لي زيتيديون تاعي اختار 5 اوتي اي اي اللي تنجم تستعملهم واعطي وتيليشارجي سي في فيه وقول له اعمل لي ايفالواسيون للسي في نتاعي فمش عطيك ان بورسنتاج اذا كان تحت ال 50% اغجوتي اذا كان فوق ال 90% اغجوتي علاش اذا كان طايح برشا ماهوش كاتاستروفيك انت السي في نتاعك ا سو بوان واذا كان طالع برشا ما فماش ان سي في بيرفكت دوكو باش تبدا تسيليكسيوني
1: اذا ليفالواسيون عطاتني اقل من 50%
0: اقل من 50 اقل من 40 فما اللي عطيك حتى 12% هذيك اغوجيتي
1: اغوجيتي معناها اللي هي ما خدمش خدمته كونفينابلومون
0: ولا انت باغ اكزومبل اني عندي 5 اوتي وباش نعمل ايفالواسيون نلقى واحد في 92% وواحد في 12% وواحد في 45 وواحد في 60 دونك اني باش نبدا نقرا ونعمل ايفالواسيون نلقى روحي سيستيماتيكمون اللي عالي برشا باش نلاقي مني واللي طايح برشا باش نحيه اكزاكتومون زيدا دونك باش نقعد في البلوز او موان علاش نقول لك باش لازمك تخدم باللوجيك دونك باش تعمل انت لي كريتير اللي عطاهم لك اللي بالوحده بالوحده باش يقول لك لي فوتور دو كراف لا تراديكسيون حتى التمبليت اللي انت تستعمل فيه تركيبه الجمل السونس راهو غلط دونك باش يعطيك انت شو بدك تحسب بشويه بشويه باش تشوف انه هو صحيح وانه هو اللي غلط انه هو اللي تخلك اون بروفوندور وانه هو اللي عطاك جوست ان ريزولتا سوبر فيسيال دونك ما ينفعكش شي برشا
1: كي برشا فاست هذا انك تستعمل برشا ادوات الذكاء الاصطناعي في نفس الخدمه في نفس المهمه وتقارن بين النتائج بالحاله
0: بين النتائج على السوس هذايا نقولوا انت ما استعملوها دونك باش تاخذ لوتي نتاعك اللي باش تولي تبدا تبني بيه وتبدا تعطي تعمل لابرونتيساج كيفاش بالوتيليزاسيون نتاعك انت ما هو
1: باش يولي كيما نقولوا لاجون نتاعك انت الخاصه بك انت نجيو لموضوع التمبليت وموضوع الديزاين والكل جينيرالمون العالم الكل يحكي على الموديل اوروبيان والموديل الكندي موديل اوروبيان وموديل كندي لي اي اليوم كي نعطيوها برومبت خاصه بالذكاء بالسي في شو وين يوجهنا الموديل اوروبيان ولا موديل كندي
0: باش نعطيك اني بوتيتر باش نجاوبك اوترومون اني باش نمشي ناخذ لوتي اي اي باش كنت اي ولا كونسيغ اون انفورماتيك ولا اون سايبر سيكيورتي باش نشوف نقول له اعطيني
1: اقترح
0: لي سوسيتي ولا اقترح عليا لي سوسيتي الموجودين الانتوراج نتاعي اني مو ساشون كو اني موجود في سوسه والا اني نطمح باش نمشي نخدم في تونس نقول اعطيني لي سوسيتي اللي نجم نلقى فيهم ستاج بي اف ولا نلقى فيهم ستاج دي تي ولا نلقى فيهم ان امبلوا سولون سبيسياليتي نتاعي ونذكر له سبيسياليتي شنيا ونذكر له المستوى نتاعي ونعطيه بريسيزيون لي سيرتيفيكاسيون اللي نعملتهم ونقول له اعطيني في السيكتور ونحدد له الريجيون اللي نحشي بها كو سوا في سوسه زاد نحدد له بتيتر ما نحبش ديبلاسمون برشا دونك سوسة ولا المسير ولا سوسة مسير مهدية ولا سوسة مسير كهو ولا تونس ونقول له أعطيني منهم ونحدد له زيد النوبر أعطيني 10 لي بلو هكا ايفولوي ولا لي بلو مشكورين اكثر ال 10 ولا 15 ولا 20 انتربريز اللي نجم نقدم فيه
1: دونك ينجم يعاونك بالكتاب
0: هذه الحقيقه يعطيك الاسامي اكزاكت يعطيك لي زادريس يعطيك شكون تكلم في السيكتور نتاعك شكون تكلم ولا شكون في سبيسياليتي بلوتو وشكون لاجون اي اي بلوتو مش لاجون بيرسون اي ريسورس هيومان ريسبونسابل ريسورس هيومان المسؤوله على لاكسبتاسيون دي دوسيي

0: دونك يلزمنا شويه وعي ونلقاو لي زانفورماسيون الكل موجودين.
1: ويلزمك تثبت ديما وراه، يظهر لي زاد هذايا النصيحه اللي نقدموها للناس الكل اللي يحبوا مش حتى يكتشفوا لي سي بون، معناها كيما قلت انت الذكاء الاصطناعي دخل في حياتنا اليوميه، اما ديما فما دي زاستوس برسمي ما نجمو ناخذوهم كان من عند دي زيكسبير في علاقه بالتحضير للكارير. فقط نختم بالنقطه هذيا كونسيرنون الموديل، يعني الموديل اوروبيان والا كنديان، لي ريبونس جينيرالمون تاع لي اجون اي اي وين ماشين اكثر، معناها في الموديل الكندي اللي ما فيش الاسم لا لا ما فيش التصويره بلوتو هو الموديل الكندي ولا والاوروبيان هو اللي فيه التصويره باغ اكزومبل سي كوا معناها شنو هي التوندونس تاو.
0: بون ديما انت تحدد الطموح نتاعك شنو، انت تحب تخدم في كندا، تطمح باش تمشي تخدم في كندا، تحب تقدم دوسي نتاعك لكندا سورتو في بعد دي جورني بورت اوفيرت موجودين في تونس والكل، والا تحب تقعد في الاوروب. دونك وهون يفرق زاده كيف كيف.
1: واذا اني مانيش انتريسي لهذا لهذا، مثل انا انتريسي سوجيتي في تونس
0: ستاندر،
1: دونك ستاندر اللي هو
0: ستاندر اللي هو سي في اوروبيان موجود فيه بالكريتير بكل شيء. دونك ديما زاده ننصحوا اللي لي زاتي اس يلزمك انت تاخذ لي تمبليت اللي ما فيه اللي نجموا يتعداو باللي زاتي اس. هذوما في لاجون اي اي نجم يطلع لك لي ديفيسيت في كونسيرنون لي زاتي اس، يقول لك هذا يتعدى ولا هذا ما يتعداش.
1: صحيح، على خاطر اليوم الفرز نتاع لي سي في يتعدى باللاتي اس
0: معناها. اي ما عادش قبل كنت شويه تدخل الانترفونسيون تاع ليما، توا ليتاب لولا الكل تتعدى باللاجون اي اي. دونك حتى لي زونتربريز قاعدين يربحوا برشا وقت بليتيليزاسيون بالاي اي، كو سوسوا في الفرز في السيليكسيون في لي مو اللي موجودين في لوفر دومبلوا اللي انت يلزمك تنتجريهم في السي في نتاعك، لكن تنتجريهم ولا تحطهم بطريقه ذكيه جدا، على خاطر مش كيف ما يجي تحطهم ومن بعد فما باش ان طونك اني ريسبونسابل ريسورس هيومين باش نعمل اكل فيريفيكاسيون ما بين موجود في السي في البروفيل لينكدين وانت شنو حاطط واللي في غيري
1: بقول نحكيو فيهم الجمعه هذه الجمعه الجايه يسرا هذيا. خاطر احنا سي بون السي في خدمناه بالاي اي وعارفين انه عمليه الفرز من بعديك عند الغسوس يومين باش تصير بالاي اي. اعطينا لي زاسوس اللي يستعملوهم الشركات زاده كيفاش يفرزوا في الـ في الـ في السي فيات والترشحات كما نقولوا باستعمال الذكاء الاصطناعي ولي زاجون اي اي. شكرا لك يسرا بوميزا، يعطيك الصحه، مستشاره الموارد البشريه المعترف بها في تونس واللي تكون حاضره معنا اون طونك اكسبيرت الحقيقه في في علاقة بالكارير والمسيرة ولا السيرة المهنية اللي الواحد ينجم يعملها في حياته. احنا مكملين معاكم الرونديفو مستمعينا في كابوتشينو حتى الماضي ساعة توت بيت، باش نخليكم من جديد مع الموسيقى وما تنساوش نصف النهار بالضبط يكون موعد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثانية للأخبار.

0: بدي.
1: أنا بيلوت واليوم بشنسكم من اليابان.
2: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
3: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
4: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
5: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
6: مع أورانج بوستي الغنطخي بسانك جي.
7: اليوم اون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5 جي سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
6: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي ب 5 جي.
5: عندك أورانج.
8: جوهرة
0: أف أم. بوبليسيتي.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. بسمة سعيدية.
10: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. ناسا تؤكد التزامها بتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية. وإطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة من تونس دعما لموقع بلادنا في القارة الإفريقية. في تفاصيل أخبارنا، أطلق المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة اليوم الخميس المعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة بهدف تكوين أعضاء مجلس إدارة للمساهمة في حوكمة الشركات الإفريقية والبنوك وتكوين شبكة علاقات مع الدول الإفريقية، وفق لما أكده لجوهرة فام معز الجودي رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة.
11: اليوم عنا إطار قانوني، عنا إطار تشريعي، وعنا مجموعة من الممارسات ومجموعة من الآليات في مجال الحوكمة وكذلك في مجال شفافية المؤسسات وكل ما هو مقاومة تبييض الأموال ومقاومة الفساد. في نفس الوقت المعايير متاع الـ ESG، هذا ما يعبر عنهم الـ ESG، يعني البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة، هي معايير جديدة نوعا ما، لكن العالم قاعد يخدم بها وقاعد يقدم بها، لأن المؤسسة في الوقت الحالي وفي المستقبل ما عادش تنجم تستثمر وتتطور من غير ما تحترم البيئة ومن غير ما تحترم حقوق الموظفين وحقوق الأطراف المتداخلة ومن غير ما تكون عندها ممارسة حوكمة فعالة. في تونس فما تحسيس، فما وعي، فما مؤسسات تطورت في هذا المجال ولت نموذج على المستوى مغاربي وعلى المستوى الإفريقي، لكن فما عديد مؤسسات أخرى مازالت تنقصها الحوكمة الرشيدة وأكثر امتثال لمبادئ ومعايير الـ ESG. إذن فما مجهود آخر لازم يتزاد، ونحن المعهد التونسي للمتصرفين وعضاء مجلس الإدارة هذا هو الهدف متاعنا، أنه نحسوا أكثر وندفعوا المؤسسات باش يزيدوا يحسنوا أكثر في معايير الحوكمة. كان عنا قبل 4-5 سنتين كانوا عنا 3-4 نساء في مجلس إدارة في المؤسسات المدرجة في البورصة، الآن العدد معناتها فات 30 امرأة تقريبا، ماذا بينا نزيدوا أكثر من هكا. ونحن كمعهد التونسي لعضاء مجلس الإدارة هذا هو الهدف متاعنا، أنه المرأة التونسية تكون عندها موقع ريادي وتكون عندها مكانتها في مجلس الإدارة.
10: أكد أنيس الجزيري وهو رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مساهمة هذه المنظمة في إرساء وبعث هذا المعهد الإفريقي ضمانا لتموقع تونس في القارة الإفريقية وترسيخا أيضا لعلاقاتها وتجاربها مع مختلف الأطراف الإفريقية من شركات وبنوك ومؤسسات.
12: اليوم شاركنا في مبادرة جديدة حقيقة ومهمة جدا، وهو إطلاق هذه الانستيتو أفريكان ديز أدمينستراتور، المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، وهو مبادرة تونسية من المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة بحضور 5 من الجزائر، من يعني المغرب غوناكري من الكوت ديفوار، لكن الهدف من المبادرة هذه هو أنه نخلق معاهد أخرى في بلدان إفريقية، وتونس مش تكون قاطرة لهذا معناتها المعهد هذا، وأن نكونوا أعضاء مجالس إدارة، وهذا مهم جدا بلاش تكون تونس يعني أحد البلدان اللي مش تكونها الأعضاء مجلس الإدارة، باش الريزوم تاعنا في إفريقيا يكون أكثر، باش نساهموا أنه في الجوفرنونس متاع الشركات في إفريقيا، في تاع البنوك متاع الانستيتيوشن، يكون عنا دور في إرساء هالمعهد هذايا، في تكوين هالريزو هذايا، ويكون هذا الريزو حقيقة مهم لتونس باش نجمو نطوروا اولا علاقاتنا مع البدائل الافريقية، مع الشركات، مع البنوك. دونك مبادرة طيبة وطيبة جدا، مجلس عمل تونسي نثمنها، واحنا مش نضعوا كبارتنير كيف اللي بارتنير متاعنا وشركائنا في افريقيا على ذمة هذا المعهد باش نجمو نطقوا المعاهد الاخرى اللي مش موجودة في بعض البدائل الافريقية وان كونسوليد البوزيسيونمون نتاع تونس في القارة الافريقية.
10: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخية المتاحة، داعيا إلى مزيد دعم هذا الدور العلم أو دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات وتحويل نتائج البحوث إلى مشاريع واضحة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة خصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. وتطرق الوزير في كلمته بالمناسبة وفق بلاغ الوزارة إلى الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية لا سيما في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقية. في هذا الإطار أكد النفطي أن تونس تعمل على تعزيز قدراتها الوطنية على تعبئة التمويل المناخي، مشيرا إلى أنه سيتم بتاريخ 7 أكتوبر القادم تنظيم ورشة وطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء في التنمية بهدف بحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريشتر مدنا أعدة في شرق تركيا صباح هذا اليوم الخميس. إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفادت بأن مركز الزلازل حدد في منطقة كرابوربو التابعة لمدينة شانلي أورفا شرق تركيا. ثمن أعادت نتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب بعدما انتزع حزب الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي في المغرب متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني، في حين سجل فيه حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى البرلمان المغربي. نشر شكرا وإلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
0: عجيل إنرجي قدم لكم إنفوسبور.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
14: هذيك معكم في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب اليوم اولى مقابلاته في تصفيات كأس امم افريقيا 2027 ويواجه المنتخب الاوغندي انطلاقا من الساعة 8 على استاد حمادي العقربي برادس. التشكيلة المنتظرة للمدرب معين الشعباني في حراسة المرمى ايمن دحمان، على الجهة اليمين يان فاليري، على الجهة اليسار علي معلول، ثنائي في الدفاع ادم عروس، منتصر الطالبي، الفرجيني السيسي، عيسى العيدوني، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، ياسر عاشوري وخليل العياري. 4-2-3-1 هذه التشكيلة المنتظرة للمدرب معين الشعباني. نذكر المباراة تنطلق على الساعة 8 ليلا ومنقول على قنوات البي ان سبور. مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 20 سنة وين يفتتح اليوم مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكأس امم افريقيا وين يواجه المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 3 على استاد السويس بالقاهرة مصر. التشكيلة المحتملة لرجال المدرب نبيل الطرابلسي في حراسة المرمى سليم بوعسكر، وسيم القريشي، نعيم التلمودي، ريان بوقديد، علي جابر، نوام سترونز، ضرار بريك، اسكندر بوزميتا، سالم بوعجيلة، انس السعيدي، وفادي الطيشي. اخر مواجهة كانت ضد الاتحاد المونستيري مواجهة ودية وفات واحد بلاش بونت وياسين الشعبانية. أخبار البطولة وكالعادة البطولة التونسية وفية لتغييرات المدربين وتغييرات الإطار الفني وعدم الاستقرار. شكري الخطوي مدرب جديد لفريق الترجي الجرجيسي خلفا لمنصف مشارق. شكري الخطوي سبق له مدرب الملعب التونسي اتحاد تطاوين مستقبل سليمان النجم المتلوي هذا في البطولة التونسية ودرب أولمبيك أسفي المغربي في البطولة المغربية. قام مع تغيير المدربين وفريد شوشان على رأس المقاليد الفنية لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. من المنتظر أن يباشر اليوم مهامه خلفا للمدرب السابق للفريق يوسف المويهبي. نحكي وفولي بول الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي يتأهل للدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه على المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوط. على بطولة الأمم الأوروبية وقمم في الانتظار في المجموعة الأولى الليلة قمة الفايكينج بين المنتخب النرويجي والمنتخب الدنماركي، مواجهة منتظرة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الألماني. أول ظهور لتشافي ويورغن كلوب على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الهولندي والمنتخب الألماني. المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الويلزي، ثم في المجموعة الثانية المنتخب النمساوي في مواجهة سربيا، وكوسوفو يواجه منتخب سيء الذكر. هذا كل معنا في انفو سبور. كان معكم رمي نصر في التقديم. ما تنساوش الموعد الليلة مع راديو سبور وتغطية خاصة لمواجهة المنتخب الأوغندي والمنتخب التونسي مع جمال وبقية ليكيب. دمتم في رعاية الله.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: المشهد مع زهير الجيسي.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: كابوتشينو
3: كابوتشينو،
2: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: تاريخ 24 سبتمبر 2026، موعدنا مازال متواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعة. ذكرتكم بالتاريخ خايفة معليش، على خاطر وزارة التربية حتى هي ذكرتنا برزنامة المراقبة المستمرة بالنسبة للعام الدراسي 2026-2027. الصغيرات خليني أقول في المرحلة الابتدائية، حتى المعلمين مازالوا يسخنوا في البلاصة، مازالوا كيف داي والكل. الوزارة قالت راهي الرزنامة مضبوطة ومحددة في علاقة زادة بالعطلة الرسمية وأيام الأعياد والكل، والثلاثي الأول المراقبة المستمرة متاعو راهي باش تبدأ يوم 2 نوفمبر 2026 وتتواصل حتى 21 نوفمبر. بالنسبة للمرحلة الاختبارات التقييمية الكتابية زادة باش تبدأ في 23 نوفمبر وتتواصل حتى 5 ديسمبر، وأكيد فما حصص باش تكون خاصة بإصلاح الاختبارات وتنزيل الأعداد بالفضاء المخصص للفضاء الرقمي للأعداد من 7 ديسمبر حتى 12 ديسمبر. وأكيد مديري المؤسسات التربوية باش يصادقوا على النتائج ويسلموا بطاقات النتائج بالنسبة للتلامذة في الفترة ما بين 10 ديسمبر و 12 ديسمبر 2026. هذا في علاقة بتنظيم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب امتاحة الكل. سنو الحقيقة الجدولة واضحة، والتلامذة اللي نحبوا زيدا فكروهم هما تلمثل الاعدادي والثانوي اللي نقولوا لهم فروض المراقبه لي دوفوار دو كونترول، راهو اخر اجل ليهم باش يكون 21 نوفمبر. معناها انتم اذا باش تبداو تعديو في لي دوفوار دو كونترول راهو من اخر ما بين اخر اكتوبر واخر نوفمبر. والفروض التاليفيه السير العادي من 23 نوفمبر ل 5 ديسمبر، وتتعطل الدروس في الاسبوع المغلق كيف ما تعرفوا ديما من 7 حتى 12 ديسمبر. احنا ذكرناكم وقدمنا لكم المعلومه وقدمنا لكم الرزنامه، ويلا عليكم انتم كان بالاجتهاد والعمل، وان شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع. اخبرنا متابعتنا بعد شويه باش تتواصل ونمشي من خلالها الى بنزرت، وحديث باش يكون على المنتدى العالمي للبحر اللي باش يصير في بنزرت، وكل التفاصيل مع ضيفتنا بعد لحظات.

0: رجعنا لكم في جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. كابوتشينو ما زالت متواصلة. نعم ما زلنا نترشفوا في قهوتنا الثانية صباح اليوم مع الأخبار والمتابعات وكما قلت لكم الأجواء تتسويد باش نمشيو من خلالها إلى بنزرتا.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة فيم تي في. شوف أسمع ومتمتع.
0: تسويت على جوهرة فيم هي مدام ريم بنزينة رئيسة جمعية الموسم الأزرق باش تحكي لنا على تظاهرة اللي باش تنطلق غدوة إن شاء الله والمنتدى العالمي للبحر اللي عامسناه خليني نقول من الشواغل الكبرى متاعو. كيف نحافظ وكيف نتحصل وكيف نضمن اللي احنا عنا متوسط بدون بلاستيك؟ أكثر تفاصيل معاك مدام ريم. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير ونسلم على المستمعين متاعنا الكل. شكرا للجوهرة فيم لهذا الانترفيو.
0: يعيشك لله مرحبا بيك. دونك خلينا قبل كل شيء مدام ريم نقدموا الجمعية اللي سيت اكثر اسها واهتماماتها اساسا شنية.
2: الجمعية تأسست عام 2018 دونك عندنا براتيكمون 9 سنين وحنا في السنسيبيليزاسيون نقوموا بدي كامبان توعية للصغار مي حتى للتوينس الكل وكل عام نقوموا بالمنتدى العالمي للبحر اللي السنة عنده هالوبجيكتيف باش نحكيه على البلاستيك وكيفاش نتحداو البلاستيك وكيفاش نقصوا منه وكيفاش

0: نوصلوا الى بحر ابيض متوسط خالي اونتر غيمي من البلاستيك.
1: وهذه نتصور حاجه مهمه جدا لبناء الغد، لبناء المستقبل، باش نخليه ارث بيئي سليم قدر الاستطاعه للاجيال القادمه، وخصوصا انه كل ما تم تداوله في علاقه بالبلاستيك خصوصا في البحر وفي الماء اللي هو ياخذ سنوات طويله وطويله جدا باش كما نقولوا يضمحل. صحيح هذا هكا ولا
0: اكزاكتومون باكثر من 100 سنه للتوسكي بلاستيك ميكرو بلاستيك نانو بلاستيك، ولهذا معناتها العبد قبل ما يلوح اي حاجه في البحر نعاود ونكرر راهي التوعيه نتاع كل تونسي كل شخص عايش في البحر الابيض المتوسط لازم يخمم على البيئه البحريه نتاعو اللي تلوحوا في القاع يتوجد في البحر.
1: أكيد وبعديك بالتقلبات الجوية والمناخية والظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيها عادة يعاود البحر يرجعنا اللي طيشناه فيه الكل. بي خليني نرجع نركز معاك على المنتدى العالمي للبحر اللي بش يصير في بنزرت، هو غدوة إن شاء الله بش يكون.
0: Exactement, هو غدوة نهار كامل والمنتدى يترأسه باسكال لامي كي ت ان انسيان بريزيدون دو لو سي دي او سامحني دو لو ام سي اي دونك باش يقوم افتتاح المنتدى ومن بعد ندخلوا في جوهر الموضوع مع خوليو كوردانو اللي هو اليوم لو بريزيدون دو كوميتي انترناسيونال سور لا لوت كونتر لو بلاستيك اللي كيما تعرفوا سو كوميتي اللي صار وتبع les Nations Unies ou l'ISAR اللي عمناو في فترة أوت 2025 ومن بعد ما حكينا وكنا باش نوصلوا للنيغوسياسيون كل شيء تحت الماء. علاش؟ على خاطر ما وصلناش الكونسنسوس جينيرال باش نوصلوا ناخذوا القرار المهم. وقتها قلنا احنا هذا على المستوى العالمي ما وصلناش، هات نبداو على مستوى البحر الأبيض المتوسط وهذا هو الأوبجيكتيف نتاع المنتدى. سكو لامينا معناتها دي ريسبونسابل من كل البلدان على كل المستويات كسوسوا من العلماء كسوسوا الباحثين والعلماء مي اوسي المسؤولين من لا سوسيتي سيفيل دي اكتور ايكونوميك اي اوسي لي ديسيدور بوليتيك. ومن هنا باش في المتداول نتاعنا نتاع غدوة عندنا دوتر سيسيون اللي باش يصيروا منهم كيفاش يراو العلماء البلاستيك وكيفاش نجموا يفهمونا avec des données précises شنو هو البلاستيك كيفاش نتحداو وكيفاش الشانجمون كليماتيك زاد هو يضغط على البحر الابيض المتوسط ويزيد في البوليسيون نتاعو وشنو هو الحلول. والحلول باش نشوفوهم اترافير ان اوتر بانيل اللي هو لي لوفيي كيفاش نجمو احنا نساعدو لي سوليوشن من لوكال للبوليتيك. ومن بعد وجهه النظر نتاع لي زيتا اي لونيون اوروبيان في البحر الابيض المتوسط وتتواصل النهار نتاعنا في العشيه بالنظره نتاع لي سوسيتي جيفي المجتمع المدني دونك باش يعطينا الافكار باش يعطيونا زيدا des acteurs de l'innovation, les start-up. كيفاش هما يخدموا على هالموضوع دي ستارت اب تونيزيان مي دي ستارت اب زاد من البحر الابيض المتوسط كو سوسوا اللبنانيين والا فرانسيس والا حتى من البانيا ايتترا. وهذا الكل باش نفاو ومن بعد بنظره على دي بروجي كونكري كيفاش في بنزرت نجموا نعملوا بوتيتر اون زون دو فرانشيز فور لو بلاستيك اللي هي تولي فما لا ترانسفورماسيون تاع البلاستيك الى الكربون وتولي هنايا فما ما حاجة جديدة بشي تتعمل في بنزرت ونواصلوا مع التلامذة. علاش مع التلامذة؟ خاطر هي الصوت نتاع معناتها لا جينيراسيون فيتور وهذا مهم ياسر اللي احنا اليوم بتتخفت علينا الفوت اما عندنا توت اون جينيراسيون جاية وهي لازمها تكتسب هالموضوع وتخدم عليه بكل جدية. ولهذا باش نشوفوهم ياخذوا الميكرو ويفهمونا رؤيتهم وكيفاش هما يشوفوا المستقبل نتاع البحر اللي عايشين فيه.
1: كلامك صحيح 100% مدام ريم، خصوصا ربطوها بأجيال المستقبل اللي هما صناع القرار نهار آخر واللي اليوم نشوفوا يعني حتى في الدراسات العليا اللي قاعدة تلقى في إقبال كبير جدا. نحكيو على الانتربرونيا بلو معناها اليوم فما شهائد ماجستير في تونس في علاقة بالانتربرونيا بلو، فما دي تيز دو دكتوراه. دونك نشجعوا بيان سور على المجال هذايا. دونك خليني نذكر مستمعينا مدام ريم لو تسمح غدوة وقتاش باش يصير المنتدى هذايا فينا بلاصة بالضبط الناس اللي ممكن انتغيسي يعني بالمستقبل متاع البحر الأبيض المتوسط ينجموا حتى يكونوا متوجدين معاكم ويشاركوكم حتى في الحوار.
0: اكزاكتومون دونك غدوه نبداو من 9 نتاع الصباح 9 قد قد هي توصل ل 9 واحنا نفتتحوا المنتدى وتتواصل حتى العشيه ل 5 ونص وهذا الكل باش يصير في لوتيل نور في بنزرت فوالا واليوم ديجا بدينا برشة عمل مع دي ريبريزونتون من برشا مدن تونسيه مي اوسي من وهران ومن ليبيا ومن مصر اتسيتيرا باش نخدموا على لي فيل فات اللي يصيروا في السواحل كيفاش هما يشوفوا اترافير لو بروغرام شير فورميد دو بروغرام انتريغ نيكست ميد دونك فوالا عندك اليوم ديجا ورشه عمل وغدوه باش نعاودوا نعملوا الخلاصه نتاعها في بنزرت كل شيء صاير في بنزرت في لوتيل النور
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك مدام ريم بنزينه يعطيك الصحه لله على كل التفاصيل هذيا ونشجعكم الحقيقه في التفكير في المستقبل التفكير في الكره الأرضية. التفكير في البحر الأبيض المتوسط راهو هذايا مجال مهم جدا للبحث للدراسات العليا للتوسع فيه للناس اللي تحب تستثمر زيادة راهو الاستثمار ولا في كل ما عنده علاقة بالطبيعة كل ما عنده علاقة بالمناخ كل ما عنده بالعلاقة بالموارد الطبيعية وإنتاج الطاقة دونك الحقيقة هذا هو المستقبل اللي نشجعوا عليه جدا. مشكورة جدا مدام ريم بالتوفيق إن شاء الله أكيد جوهرة فيم شكون لها متابعة للمنتدى العالمي للبحر اللي بيصير غدوة في بنزرت وإحنا متابعتنا زيادة ما زالت متواصلة وبعد شوية بيكون حاضر الدكتور رياض مرابط في موعد جديد مع الوثائق التاريخية وتاريخنا من خلال فقرة الثقة في الوثيقة. واليوم الدكتور رياض مرابط مستمعينا باش يحكي لنا على الهندام المدرسي أكيد اللبسة كيفاش الهندام المدرسي كيفاش كان أما راهو باش يرجع بينا العصر بعيد جدا اللي هو العصر الأغلبي وكل التفاصيل تلقاها توت سويت مع الدكتور رياض مرابط.
2: الثقة في الوثيقة.
3: مرحبا سناء مرحبا أوفيا جوهرة فام في كل مكان. وثيقتنا اليوم في الثقة في الوثيقة تتعلق بموضوع الهندام المدرسي. وش الزي المدرسي؟ الهندام المدرسي وقضية الهندام المدرسي الحقيقة ولات قضية حارقة اليوم. تشوفوا الصغيرات والمراهقين يعني في حالات كثيرة الهيئة متاعهم ما توحيش بأنهم تلمذوا. للنقطة آخر طريحة كليتها وأنا تلميذ قبل ما نعدي الباك تقريب بشمعتين ولا ثلاثة سببها أني دخلت للمعهد لابس سروال أبيض عندي كيما توا وسورية كحلة وقتها الموضة سوري كحلة اللي فيهم نمر ومذهبين طريف وصباطة بهذه واللي هي اليوم غادي من محترمة تعتبر أداني القائم الهام قليش لهنا يا أخي ماشي الفرح أنت ماشي العرس ولا ماشي تقرأ؟ لا قلت له ماشي نقرا عندي ساعتين فلسه. قال لي هذه هي امتى تلميذ هذه هي امتى واحد ماشي العرس ماشي الفرح ماشي الطهور. مد يدك الله يرحمه وينعمه وان شاء الله هو يسامحني في الحقيقه لان كان درس لانساه ونبهني انه فعلا الهيئه العراسي ماهيش هيئه متاع مدرسه. وثيقتنا اليوم تعود الى بدايه القرن الرابع للهجره او حتى اواخر القرن الثالث. الخبر اللي باش نقراه لكم ورد في العديد من كتب الطبقات والمصادر الإفريقية كما رياض النفوس للمالكي وكما معالم الإيمان قبلها هي مدارك القضية. برشا كتب قديمة مصادر ذكرت الخبر هذا ربما باختلافات بسيطة في الصياغة ولكن النص كما ورد في معالم الإيمان هو التالي يتعلق بأبو العرب. طبعا نحكي لك عليه شكون أبو العرب. يقول النص وكان أبو العرب من بيت رياسة وجاه فكان إذا أراد الخروج للجامع لسماع الحديث والخلود للشيوخ يدخل دكان بعض أصحابه في السوق فينزع عنهم ثياب الإمارة ويلبس ثيابا دونها ليأنس بها أهل العلم والتواضع ثم يمشي إلى الجامع فإذا فرغ من مجلسه وحلقته عاد إلى ذلك الدكان فلبس ثيابه الأولى وركب إلى داره. ركب معناها ماشي راكب ماشي فحصان. دونك سيد هذا أبو العرب التميمي هو من العائلة الأغلبية العائلة الحاكمة في هذا الوقت ذاك. محمد بن أغلب جده وجده الآخر من جهة الأب هو محمد بن تميم كلهم من العائلة التميمية هذه العائلة الحاكمة. كان إذن كما يقول النص من بيت رياسة وجاه عظيم أمير وأمير يمشي يقرأ يمشي بالحال يخرج في هيئة الأمراء في نص آخر يقولوا إنه والدته كانت حريصة على إنه يكون عنده هالهيئة متابعة الأمراء يخرج بها، فيخرج بهيئة الأمراء ولكنه يتعدى للسوق يبدل حواجه ويلبس هيئة أكثر تواضع ويدخل يقرأ بها، وكي يخرج يعاود يرجع إلى هيئته الأصلية، لأنه العلم يحب التواضع. العلم مش متاع تفشفش، اللي يحب يمشي يقرأ يمشي يقرأ في هيئة محترمة نظيفة إلى غير ذلك، ولكن لائقة بالعلم والعلماء في بساطتها وعدم جذبها للاهتمام، عدم الإفراط في الاعتناء بشكل كان يعني وما زال وسيظل في الحقيقة يعني إن هناك احترام اعتناء بالمضمون، عدم الاعتناء بالشكل أو عدم المبالغة في الاعتناء بالشكل بمعنى البذخ والطرف، هذاك دليل على كبر الفكر. لك علاش حكاية الزي المدرسي الموحد في الحقيقة تبقى واحدة من مطالب الحياة التعليمية السليمة. سمحوني لكن خرجت من التاريخ للحاضر، وهو شنو التاريخ اللي كان يفتحش أفاق على الحاضر. إلى اللقاء.
1: شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة على المحطة هذه التاريخية ومعطيات هامة جدا. نلقاها معك يوميا في كابوتشينو على جوهرة فيم من خلال الثقة في الوثيقة. شكرا لكم زيدا مستمعينا اللي تبعتونا من 10 حتى التوى. تحية كبيرة برشا للأوفياء اللي تبعوا فينا ديما من خلال صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك، واللي يخليوا لي رياكسيون تاعهم لي كومونتير تاعهم على مختلف أخبارنا. مستمعة وفية جدا نبيلة، نقول لك مشكورة جدا يا نبيلة مشيبة، وإن شاء الله ديما تقعد فيديل. تحية توصلكم عند ليكيب الكل. اليوم رافقتنا سعاد في ستاندار، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. باسمي وباسم ليكيب الكل نقول لكم متابعة طيبة. الباقي برامجنا ما تبعدوش بعيد، بعد 5 دقائق بالضبط يكون الموعد مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار، وبعدها يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعة.

0: شارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وحدات الأمن الوطني بسوسة تتمكن من الإطاحة بخمسة مروجين لمواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين بعد عمل استعلامي ميداني لأكثر من أسبوعين، وفق ما أكده مصدر أمني للجوهرة فام. وتمكنت الوحدات الأمنية بعد جملة من العمليات الأمنية الدقيقة ليلة الأربعاء وفجر اليوم من القبض على المروجين الخمسة وعناصر أخرى خطيرة مفتش عنهم ومن ذوي السوابق العدلية، وحجز أقراص مخدرة وكمية من مادة الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ بجهتي حي بوخزر والطفالة بولاية سوسة، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج. تحتضن من 29 من سبتمبر الحالي إلى غرة أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. وتجمع القمة وفق المنظمين وزراء وسفراء وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات الصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي. التظاهرة تهدف إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية، بالنظر إلى موقع تونس الذي يجعلها نقطة تلاق بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وستتمحور أشغال القمة حول عدد من الملفات من بينها الذكاء الاصطناعي وبيانات الصحة وقابلية التشغيل البيني والحوكمة والأطر التنظيمية والأمن السيبراني، فضلا عن الاستثمار والشراكات في مجال الصحة الرقمية. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو يتسلم اليوم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء هذا التسليم الرسمي بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية المنقضي عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي التأمت في جويلية المنقضي بمدينة بوسان الكورية. إدارة العامة الأداءية بوزارة المالية تذكر بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. ختاماً، الدفاع المدني السعودي يصدر اليوم سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق قبل أن يلغي الإنذارات ويعلن زوال الخطر. ولاحقاً قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف في دعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثية.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك، سفر وانت في بلاستيك. تسمو وياج وياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
5: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.

0: حياتي. مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
1: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
2: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: ست دقائق بعد المدي ساعة. هلا وسهلا مرحبا. مشهد جديد على الجوهرة FM متواصلين فيه من توا حتى لثلاثة متاع العشير يوم الخميس 24 سبتمبر 2026. والمشهد كالعادة في ساعتنا الثانية باش ينطلق بنقاش في موضوع جديد. هذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: الصحة حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك صحة، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: موضوع يثير جدل كبير وتختلف فيه الآراء. السحر كلمة ما زالت تخوف برشا توانسة، ولكن في نهاية الأمر برشا مستعدين يفسروا بها كل الأشياء، برشا يفسروا بها كل اللي نجم يصير في حياتهم من عراقيل. إذا كان مرض سحر، إذا كان تعطل الزواج سحر، إذا كان طلاق سحر، إذا كان مشاكل في العمل ولا في الدار والفاميليا وعركة ومعروك سحر، فشل في الخدمة ينجم يكون سحر، وأيضا حتى ناس تفشل في مشاريعها يقول لك سحر، ولا المشروع ما مشيش ما دخلش فلوس وديون طلطلت وكذا يقول لك عملوا لي سحر، حبوا يدقدقوني حطموني. برشا كلام يتقال في الموضوع. الأخطر وقت اللي الخوف يتحول إلى تجارة، ناس تدفع أموال طائلة وفلوس من أجل أنها تنحي هذا السحر، وناس تقبض أموال طائلة وتقول أنها قادرة على أنها تنحي السحر وتستغل وجعة الناس، والناس تدخل حتى لأدق تفاصيل حياتهم لأنهم يجيوا ويقولوا إيجا أحكي لي دو آجز كزاد بالبي والتي، شنو اللي صاير عليك، شكون عمتك وخالتك وعمك وكذا، والدنيا كل تتفرش عند الراقي بين ذفرين. هل الراقي والرقية علاج للسحر أم تجارة بمخاوف الناس؟ برشا أسئلة بين المعتقد الديني والتفسير الشعبي والممارسات ممكن توصل إلى حد الاستغلال، خاصة وقت اللي اليوم نلقاو روحنا قدام دي كابيني بالرونديفو بالسكريتيرة. رقية شرعية يزمك تاخو رونديفو بعد جمعة بعد جمعتين، لأنه الناس بالصف وديزني ندزك، وبرشا كلام من هذا الخيال. ويبدأ من حيث الوهم اللي يصيب الإنسان، وبرشا من الجانب العلمي يقول لك هو مرض نفسي كما بقية الأمراض، والأمراض النفسية كثيرة. العلم اليوم لا يعترف بالسحر بقدر ما يعترف بالأمراض والعلاج. من الجانب الآخر برشا ناس يقول لك زادة الطب النفسي يخدرك بالحرابش، يدقدق لك حياتك، يرجعك لتنجم تهز يدك لساقك وتقعد في دوامة أخرى. بين هذا وذاك وبين كل تلك التفاصيل احنا نحكيه، والكلمة نعطيها للمواطن، ولكن أيضا الكلمة بش تكون إلى العلم وإلى الجانب الشرعي، على خاطر في حلقتنا اليوم بش تكون معانا بعد أخبار الساعتين الدكتورة نايلة بن صالح، أخصائية في الطب النفسي وفي العلاج النفسي التحليلي، وأيضا بش ينضم لنا بالتليفون أحمد الطبيب، باحث ومعالج في الأمراض الروحية والرقية الشرعية. نسمع الروايات ونسمع أيضا من عند المواطن على 73-275-800 وإلى 36-300-1000. هذه إن شاء الله بعد أخبار الساعتين. في ساعتنا الأولى وفي المشهد نحكيه في قلب الجهات على جهة شط مريم، والربط العشوائي للمساكن بالجهة بشبكة تصريف مياه الأمطار بدل تصريف مياه الصرف الصحي. تعرفوا لي في شط مريم فما مشكلة متاع ناس، الناس ايش عملت؟ بما انه فما لزيقوها دوك اللي عديوا مياه الامطار، فبعض الناس في الليل وخفية وتجاوزا للقانون ربطت ديارها بالقنوات هذه، عديتها تحت حسمس جعب جعب جعب، وفي الاخر الجعب هذيك توصل للكياس، على الحاجه تاع الكياس يتكركر الماء تك يابط في الرقاره يمشي للبحر. وبقيت التفاصيل مع الناشط المدني خالد قداس بالفيديو، ايضا الصور تبع شويه تشوفوها كيفاش تم ربط منازل وعمارات تصريف مياه الأمطار وشبكة تصريف مياه الأمطار بدل شبكة تصريف الصرف الصحي، وهذا كله تنحكيه فيه إن شاء الله في قلب الجهاد. في حقك علينا نحكيه على عائلة ملتاعة، ولدهم معروف برشا يخدم في إحدى المستشفيات بالعاصمة، محبوب، ولكن العائلة تتفاجأ بغيابه يوم كامل، تليفونات ألو وينك، تليفون تسكر، ما فماش ريحة الطفل، إلى أن اكتشفوا وجود جثته في إحدى الأودية في الجهة. والسيد القاووه متعرض إلى أثار عنف شديد أدى إلى الموت، معناتها السيد شدوه دقدقوه كلاوه بطريحة وما اكتفاوش بهذا، هزوا الجثة وطيشوها في الكنال، وبقيت التفاصيل في الجيارة بالتحديد، وبقيت التفاصيل إن شاء الله بعد لحظات مع خوض ضحية اللي يعطينا كل التفاصيل عن الحادثة هذه. في حقك علينا أيضا اليوم نحكيه على البنية اللي كثر عليها الكلام والحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، البنية اللي اسمها تسنيم. تسنيم هي طالبة نشحت بكالوريا 2026 وتم اغتيال حلمها كما يقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الطالبة تسنيم المناعي نشحت في شهادة 2026 بكالوريا، تم توجيهها رسميا إلى شعبة البكالوريا لسنة 2026 علوم تربية والتعليم بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في علوم الإنسانيات بزغوان. خضعت كيف كما بقيت الطلبة المقبولين لاختبار نفسي تقني، وصدرت النتائج رسمية واسمها طلع موجود ونجاح نهائي. بعد ما رسمت وريقلت ومشيت وعملت الفويي وكذا، تتفاجأ بهاتف تليفون شفاهي مش كتيبة من المعهد بيدو، قولوا لها بنتي راه غلطنا وراك انت ما نجحتش في التيست هذاك وراه ماكش باش تقرا في المعهد. أما جديد أنه تسنيم عندها مفاجأة تقولها في برنامج المشهد، ما هو البارح عرقوبنا أخضر على جربة واليوم يبدو أنه عرقوبنا أخضر على البنية، على خاطر فما تفاصيل جديدة تنكشفوها بعد لحظات إن شاء الله في المشهد. في المشهد أيضا عودة، أنه إحنا صحيح نحكيه المشاكل ولكن نبحث عن حلول، عودة على موضوع الدراجات النارية الغير مؤمنة والحلول، ولك علاش باش يكون معنا سيد عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين، يوضح حول كيفية الحصول على تأمين دراجة نارية والطريفة شنية. بقية التفاصيل إن شاء الله في حلقة تتواصل معكم من توا حتى لثلاثة العشية. هذا مشهدنا ومشهدكم على الجوهرة في المعنى.

0: أغاني لطفي بوشنيق الحقيقة جميلة، الأغنية طويلة شوية نسبيا ولكن جميلة وفيها برشا كلام، ولكن المادة الإعلامية اليوم في المشهد كثير، هذاك علاش اضطرينا باش ندخلوا مباشرة في أول موضوع وقت اللي نحكيه على تأمين الدراجات النارية. إشكال خذيناه البارح من جربة، ولكن الإشكال موجود على كامل تراب الجمهورية. اليوم أصحاب الدراجات النارية كسوة جديدة ولا قديمة يقول لك راني عندي موتور نجي نحوس بها ولا نخذي بها ولا كذا، الأمن يوقفوني ما عنديش أسيرونس، نمشي شركة التأمين يقول لك لا احنا ما نأمنوش الموتورات. وإشكال مطروح اليوم وإحنا حبينا ناخذ توضيحات وكيفية الوصول إلى حل مع مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين السيد عماد حمدي، وضح شنو ينجم يعمل المواطن اليوم في ظل الإشكال المطروح. سيد عماد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي جوهرة FM، وبارك الله فيكم على اللفتة هذية الكريمة. الموضوع يهم عامة الناس وخاصة أصحاب الدرجات النارية.
0: أكيد راي توصلكم برشا تشكيات، أنتم صحيح منظوركم شركات التأمين ولكن توصلكم التشكيات، يقول لك خويا اليوم عندي موتورة ما نجمش نأمنها، لأنه الاجونس اللي ندخل لها نتاع اسيرونس يقول لك لا احنا رانا ما نامنوش الموتورات، وحتى كان يامنوا بطريفه مش الطريفه الموجوده واللي مصادق عليها.
1: باهي بارك الله فيك، وهذا يظل الراي نتاع عامه الناس، وهذا نعتبره زاد تقصير الحقيقه برغم المجهودات الكبيره اللي نقوم بها نحن كجامعه تونسيه لشركه التامين. فيه برشا صحيح، وماذا بيا نعمل هالتوضيحات التالية. كان تعطيني وقت نسالش، تعطيني شوية وقت خنفسر
0: نحاول وي ناخذوا الوقت لازم نوضحوا فيه.
1: الإشكالية العامة المطروحة شنية؟ الإشكالية المطروحة اللي هي توا احنا في تونس بركلة معناتها عنا فوق 1.5 مليون إلى 2 ملايين، حتى حد ما نجم يجيبك على هدايا دراجة ناري. هدايا أول حاجة. ثاني حاجة
0: مش تبدا عندك دراجة في السوق في الشارع عندنا 1.5 مليون الى 2 ملايين موتور يحوسوا،
1: هذه تقديرات وحتى حتى حد ما نجم يجاوبك على السؤال هذا. اما التقديرات حسب وزارة النقل، حسب لاترواتي معناتها بتاع وكالة الفحص الفني، حسب الواحد الكل، هذا كله نتوقعوا نحن ونتصوروا اللي فما بين 1.5 مليون و2 ملايين درجة نارية.
0: ما عندناش رقم المؤمنين منهم هذوما قديش؟
1: اي هاني جاي كاني جاي كذاك، علاش قلت لك اعطيني شوية وقت؟ هاني صحيح هذاك، انا علاش بديت بهذايا هذاك علاش؟ الدرجات النارية هذايا المواطن يلزم يوفر فيها عدة حاجات. الحاجة الأولانية اللي هي لاسيرونس اللي حكيت عليها أنت واللي فيها توا إشكاليات، هذايا ما ننكروش صحيح. الحاجة الثانية اللي هي التاكس، وهذايا مردود معناتها ناقص للدولة التونسية، وزارة المالية يلزم يخلص الفينيات نتاعو. الحاجة الثالثة واللي هي أهم بالنسبة للسيكوريتي معناتها والبريفونسيون الوقاية بالنسبة لنا نحن، اللي هي يلزم يكون عنده رخصة نتاع سياق اللي هو القانون خرج يقول الشيء هذا. نرجع لك انت لسؤالك الوجيه، تقول لي انت قديش عاملين اسيرونس من هذوما الكل؟ عندنا كان 100,000.
0: قديش؟
1: مع 100,000 دراجة نارية على 1.5 مليون و2 ملايين، يعني شو يكونوا حتى 100,000 بكهو عاملين اسيرونس. من شيرة الأخرى، من شيرة مؤسسة تأمين عليش فما توا هالحكاية هذه موجودة، من شيرة الأخرى احنا في تونس عنا حكاية 1,300 قتيل سنويا في حوادث المرور. 1,300 قتيل هذوما سنويا في حوادث المرور، منهم 50% الله يرحمهم وربي بقي الستر على باقي المواطنين نتاعنا التوانسة وما إلهم إلا التوانسة، 50% منهم متسببين في حوادث المرور، ومنهم القتلى الله يرحمهم. معناتها عندنا حكاية 600 وشوية قتيل سنويا في حوادث المرور فيهم درجات نارية، سواق درجات نارية. هذا يترتب عليه خسائر كبيرة في شركة التأمين. باهي احنا نسبة الخسارة في الدرجات النارية اللي هي 700%، معناتها كل 100 دينار تاخذها مؤسسة التأمين ايميدياتمون تدفع 700 دينار. باهي هذه دونك الإشكالية الكبيرة اللي ما تروح الآن. الحل شنو؟ فما اون اوبليغاسيون داسيرونس كيما قلت سيادتك انت قبيليك يعطيك الصحة، يوقفوا عون أمن يقول له هات التأمين نتاعك، يقول له راهو التأمين ما حبوش يعملوا لي اسيرونس وما حبوش كذا. هنا دخلت الجامعة ماك تعرف، فما وقت اللي تبدا فما خسارة في قطاع معين ولا في إيزاج معناتها معين، تدخل الجامعة باش بويسكو فما اوبليغاسيون والقانون يلزم مؤسسة التأمين باش يعملوا له اسيرونس ويلزم للمواطن من شيرة الأخرى باش يعمل اسيرونس، تدخلت الجامعة هنا باش تلقى حل ظرفي وقتي يرضي الناس كل. إلى حد الآن ما عناش إشكالية. شنو الحل هذي؟ هي الخسارة اللي قلت لك عليها قبيليكا متاع
0: 700%
1: تتقسم على مؤسسة تأمين الكل اللي بيعوا تأمين السيارات. أوكي؟ دونك هنا يتصلوا أي موات، وهذا يراهو معمول به في عدة دول، أي موات يحب يأمن الدراجة النارية متاعه راهي الجامعة التونسية لشركة التأمين، تدخل انستانتانيمون في الحين هو بيدو، يتصل بها على الموقع متاع الجامعة اللي هو نعاود نقوله في tusanet.org tusanet.org هذيك فما مطبوعة يا عمر فيها الاسم متاع، فيها اللقب، رقم بطاقة تعريف، العدد متاع النيميرو الشاسي.
0: طيب المطبوعه يزمو يعمرها، واكيد فما
1: المطبوعه وينزل على انفوي هذيك يبعثها حينيا، يقوم بتوجيهه الى الجامعه، تقوم بتوجيهه الى مؤسسات التامين مباشره. المؤسسه
0: يولي تعطيه هذه شوا ولا يلزم يمشي تقولوا له عليها انتم؟
1: هو بالانتيليجنس ارتيفيسيال هذا معناتها نحب نقولها لك، عملنا منظومه الأولاني اللي يجي يمشي للمؤسسة الأولى، هما 15 المؤسسة، الثاني يمشي للثاني، الثالث يمشي للثالث، لكن
0: يتم توزيعهم
1: في نفس توزيعهم، وفي نفس الوقت نختاروا معناتها المنظومة اللي عاملينها نختاروا أقرب مكان للبطاقة اللي موجود فيه. أوكي تقولي أنت النيابات ما يسوقروش، صحيح فما عدة نيابات ما يسوقروش، علاش؟ على خاطر احنا هذايا السياج المقر الرسمي نتاع المؤسسات التأمين هي اللي تقوم، ولا النيابات اللي تبعتها هي اللي تقوم بعملية التأمين. مثلا نقول لك أنا في سوسة عنا 4 أو 5 شركات، في ساقس عنا 10 شركات، في تونس عنا 15 شركة، صحيح في الجنوب التونسي عنا 7 شركات.
0: 7 جنوب الكل ولا تحكي على
1: في كل ولايه؟ لا في كل ولايه، لا نحكي في كل ولايه.
0: 7 بيه
1: في كل ولايه راهو عنا وين نبعثوه، واقرب مكان ممكن
0: للتأمين،
1: اقرب مكان ممكن للعنوان نتاعو.
0: باه
1: مثلا هو نقولوا احنا يسكن في
0: جربه، مثلا
1: في جربه نلقى عنا في جربه، يسكن في حمام سوسه نلقى، يسكن في زهره نلقى، معناتها ما عندناش اشكاليات في النوع هذا. وهذا كله راهو معناتها صحيح الشكايات من المواطنين، والواحد
0: التعريفة
1: التعريفة به احنا راهو الواجب نتاعنا اللي هو ان دخلنا باش نحلوا المشكلة
0: بيه.
1: والتعريفة يتصل مباشرة مؤسسة التأمين وهي تعطيه التعريفة نتاعها المناسب.
0: بيه. شوف جوست بين بطرين خاطر فما اشكال اخر في التعريفة، اسكو هو مطالب باش ياخذ الكونترات ويأمن لاسيرونس، ولا تفرض عليه النيابة اللي باش تبعثوه انتوا ليها انه يعمل في الكونترات وشرط كذا وكذا وتامين على كذا باش يعملوا له تامين الموتور؟
1: باه كلامك ممتاز وصحيح برشا، وفما اشكاليات ما ننكروهاش في الحاله هذه. باه وقت اللي يتقدم المواطن كيما انت راهو هذه مش مقتصر على تامين الدراجات، راهو تامين السيارات بصفه عام.
0: وقت اللي يتقدم دي اوبسيون تختارهم انت
1: فوالا، وقت اللي يمشي هو المواطن هذايا يتقدم، احنا نبعثوه المؤسسه معينه يتقدم، هو يقترحوا عليه حاجات ينجم ياخذهم كيما ينجم يرفضهم. تقول لي انت كي يفرضوا عليه يقولوا له اذاك هو ولا سك برا على روحك وما نعملوا لكش. لا هنا حلينا زاده احنا كجامعه تونسيه لشركه التامين باب للاعتراء. الباب هذايا يتمثل اللي الدوله عملته وهو معناتها تأس قاضيه الحقيقه، اللي هو البيرو سنترال دو تيريفيكاسيون، المركز المكتب المركزي للتعريفة، يبعث لنا مراسلة على عبر كيف كيف زادة على موقع الجامعة في tuzanet.org، يبعث لنا الاعتراض، يقول مثلا رأي الشركة ب في عوض الطلية 200 دينار وقال لي 400 وكها هو ذاك اللي موجود. احنا وقتها زادة ندخلوا قلت لك المركز المكتب هذايا ترأسه قاضية مستقلة وفيه أعضاء من وزارة المالية وأعضاء من الجامعة يتصل بال على عبر الموقع الويب ذاك هو بيدو اللي قلت عليه tuzanet.org يتصل يعمر الواحد ويقول راهو الشركة الفلانية قالت لي بالغالي انستانتاني بون زاد كيف كيف احنا حينيا ندخلوا باش نعلموا معناتها المؤسسة ذيك باش تنضبط في تطبيق التعريفة اللي تراها هي صالحة
0: واللي يعني زادة نحن
1: اللي متعامل بها واللي معناتها كما قلت في بالقانون هذا هو راوش حبيت البريتيزيون نعملهم وبارك الله فيكم انتم
0: اللي جيت أسئلة أخرين نتواصل معك من جديد لأنه فما ناس توكيد يخلونا التعليقات والنقد وأيضا الأسئلة المطروحة سي عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين حب نشكرك جزيلا الشكر على كل هذه التوضيحات. المشهد. المشهد في قلب الجهات. المشهد اليوم في قلب جهة شط مريم وقت اللي نقاور وإحنا قدام إشكالية ربط المساكن بشبكة تصريف مياه الأمطار بشكل غير قانوني بدل تصريف مياه الصرف الصحي معناتها الماء اللي يستعملوه في الديار في عود يتعدى في قنوات تصريف المياه الصرف الصحي اللي هي ما فماش ناس عملت في النوار دي كانوا يهزوا هالمياه هذه إلى المياه إلى شبكات تصريف مياه الأمطار وإشكالية مطروحة ناشط مدني من جهة شط مريم خالد قداس معنا بالتليفون ناخذ من عنده التفاصيل سي خالد أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا بك سي زهير ومرحبا بكل المستمعين ومشاهدي قناة جوهرة أفام وشكرا على الاستضافة
0: شكرا أيضا أنك تواصلت معنا وقدمت لنا المعطي هذا دايرة التواصل كان على طريق الواتساب باش نذكر الناس اللي تنجموا تبعثونا الإشكاليات بالفيديوهات وإلا بالمساج على الواتساب 48-155-ألف مواطنين بالخارج 00-216 نجموا تبعثوا زادة كتيبة إذا كان تحبوا دونك الواتساب كتيبة وإلا فيديو ولا أوديو وقت اللي تحبوا تبعثوا 00-216-48-155-ألف هذا رقم الواتساب أي سي خالد دي جابعتنا فيديوهات هاو بشي رفقونا في الحديث شو اللي صاير في شط مريم
2: شكرا سي زهير الموضوع هذا رقم عرفته بل راهو على إذاعة جوهرة أفام وما فيها باس نزيد نذكروا به منذ 2009 بعد ما تم تدشين طريق هذيك الإيكولوجية تربط شط مريم حتى الهركلة القنطاوي ثم متساكنين اللي يسكنوا على الطريق مباشرة صاروا فرصة تركيز هذه شبكة تصريف مياه الأمطار وربطها ربط منازلهم مع الشبكة هذه لتصريف مياه الصرف الصحي اللي هو منها جريمة بيئية
0: تحكي على منازل ولا عمارات
2: فما المنازل الأكثر هي منازل خطر العرقيق كل أكثر هي منازل فما عمارات متاع زوز طوابق ثلاثة موجودين فما مش برشا ما موجودين
0: معناتها جاءوا لديارهم وعدوا قنوات وربطوها هكا من تحت لتحت مع التروتوار خلوها تمشي للكليز يقول لي نورمالمون يصرفوا مياه الأمطار
2: مجعولين لمياه الأمطار لا غير خاطر هذا مش يهبطوا راهو سي زهير البحر تصور انت قداش من منزل مربوط مياه صرف صحي بعد تقعد وسط القنوات المركزة تحت الطريق فما قناة كبير ياسر فما قنوات فرعية تتوجه للبحر تقريبا في شط مريم فما خمسة ولا أربعة مع أول مطر غايب نافع يصير هزانك الأوساخ هذيك الكل وتصب طول في البحر هذا الإشكال صاير من 2009 وكنا تعرضنا ليه سي زهير قبل زاد حتى في إذاعة نتاعكم ولكن إلى يومنا هذا
0: تواصلتوا مع السلطات مع البلدية الوناس
2: تواصلنا هاني كناشط مجتمع مدني راني باسم الجمعيه نتاعي تواصلت مع كل الاطراف. رانا من 2011 رانا
0: الموضوع هذا. معناها عين رات وعين ما راتش ولا تصرفوا العباد باقي ديسكريت مو يعاودوا يعديه ولا فسرني؟
2: ما فماش ردع فما تدخلات بسيطه صارت عندها
0: تدخلات من نوع جاءوا حطوا
2: من نوع جات البلديه جات هي. البلديه وحاولت معناها تحل الرقارات وتشوفك الطريقه اللي ربطوا بها هما وحطوا شويه سيمان ومشاو على ارواحهم. بطبيعه الحال تري السيمان كي تحطهم في يصب الماء هو تخرج ما شاحش السيمان ومش مش يشبه دونك ما عملوا حتى شيء وقعدت هكاك نجموا تتعداوا في شط مريم
0: دونك اليوم مياه الصرف الصحي اللي يستعملوها الناس من ديارهم قاعدة تصب في بحر شط مريم.
2: اي نعم صب في بحر شط مريم والناس كل في بالها بالموضوع هذايا وساكتة وبرا توا نستناو حتى يتم معناها ربط شبكة شط مريم مدينة شط مريم شبكة الصرف الصحي وهاكا توا يجي الحل. والمشروع اكتشفوا فيه زاد مطعم
0: هو زاد ما هو سؤال مطروح ومشروع للناس اللي يسكنوا غادي واللي عندهم ديار ولا ديزابارتمون في عمارات يقول لك وخي انا زاد ساكن الماء واش نعمل به؟ ماء البانو ولا ماء تواليت ولا ماء كوجينه وين باش نبلعوا ونشربوا؟
2: الكل سي زهير عندنا ديفوس بردي كلنا عندنا ديفوس بردي ده نخليوهم باش نقصوا الارواحنا شارج تعرف كل 15 يوم توا نسحقوا اللي تمون باش يفرق نستحق الفاتوره كل تفريغه ب 150 دينار من كانت 50 و75 ولا 150 دينار الدوله منعت الاكوام من هذوما باش يصبوا في مصبات عشوائيه وحكمت عليهم يمشيوا للقلعه الصغيره ويمشيوا للمساكن دونك ما عادش فما ولا تشارج كبيره ياسر على الاكوام من هذا طلعوا في الطريفه ناس تفرغ كل جمعه شهر ما تعرفش عليه انت والطاقه
0: إيه هذا وقت فلوس بحري معناتها يوميا استعمال الماء في الكوجينه وفي بيت البانو ويوميا هذا ما يلزمه يمشي على روحه ما فماش اشكال اما الحل انه يلزم له ناس تكون موجوده الحل ولا. انه نلقاو حل وين الماء هذا يلزمه يمشي خاطر
2: حل ناس تكون موجوده ونحيوا هالانشاءات هذه زاد لازم نحيوها يلقى الحل قلت لك عندهم لي فوس ونجم يفرق بالكوامن فماش علاش نمسخوا البحر بتاعنا فماش ليش نغطيو لي روكار هذوك راك تشوف فاهم مغطيين هي كي تصب المطر ومن بعد نقولوا احنا علاش؟
0: ما المطر فاض علينا فما المطر فاض علينا مغطيين بالبلايك فما دي روكار مغطيين بكريدن وبالزبده راهو
2: ريحه لا تطاق ريحه لا تطاق
0: وهذا هذو تصور حديثه ما تصورتهم جدد انت
2: هذوك جدد تاع البارح يعني قال لي اعطيني الصوت وانا فاهم فيديو نتاع السيد مناهي
0: يسرح بعث لك قلت لك بعث لي فيديوهات دونك هذو صورتهم البارح
2: جدد
0: معناتها تفرج رجارة معناتها كان صبت الكردونة كردونه ساعه تبلعها ديجا وحتى تتنفخ الكردونه وانو يا غرت
2: ما نستحقش باش نجيب لك حاجه قديمه خاطر الموضوع متواصل منذ 2009
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: ما تنحاش المشكل
0: باهي
2: هذه المواضيع وزيد كان السي زهير كانت تحب نعرجوا شويه على موضوع لوناس.
0: تو نحلوه باذن الله بعد ما نتواصلوا مع لوناس. نحب نشكرك وشكرا واكيد لنا عوده على الموضوع.
2: شكرا
0: انا باش نعطي حق الرد لكل مسؤول يرى انه من الضروري توضيح او الرد على اللي كنا نسمعوا فيه لانه هذا مساله اولا نختيرها ولكن منا تكوي من جهه مخالفه القانون من جهه تلويث البحر والشاطئ بمياه الصرف الصحي ومن جهه اخرى زاد المواطن اللي يسكن غادي وعنده دار ولا عنده

0: كاملين.
1: المشهد على ذمتكم.
2: تحكيوا على المنصه وتحكيوا على برشا حاجات مش تنقصوا من الزحمه ومن تخي الناس كل قاريه والناس كل تعرف المنصه والناس كل تعرف تقيد اولادها والناس كل تعرف تمشي تجبد فلوس والناس شبيك راهي تشتر العباد ماهيش قاريه لا الانترنت لا الاعلاميه ولا حتى شيء. وجهه نظر الشيء صغير زيد. شكرا.
3: رغم حد نسأل في زهير كانت تعلم الإدارة تخدم الإدارات تخدم تو كانت تخدم حتى بالرقمنا ولا بالستيلو فهي زمنة حال الإدارات هي حال الدولة. إذا الدولة تنس اقتصادة طالع لا الإدارات تخدم إذا ثم ركود رأو لغير الإدارات رقم.
4: في زهير بالنسبة للقيروان ما تبررش ما تدرش الكلام من البعد هو داية واقع ولو لحظة الزبالة ما كريتها وماني منشورة ما على كل الأنهج قالوا الناشط صحيح. تصور طريق حفوظ لأغال بثنين أغال بثنين فيها حوالي 400 دار. الأربعمية دار هذية من 84 متكيفتش فيها رغم ذلك فيها مدرسة عمرو بها الطفلان وهي لعدنان محفرة وهي في وسط البلاد ولهذا لا تبرير من كل الصورات.
5: زهير شاء الله مبروك البرنامج نتاعك. بالله سي زهير بلدي تجرامي ما حطوش حتى الفوقالات ما يحبوش يحطوا وجوه المواطنين يلوحوا في الفضلات يرموا رميان يجي حتى في الكيان والمواطنين اللي يلوح يتحمل مسؤولية يحط يعملوا لخطية باش ما عاش يتربى ما عاش يلوح حكاك.
2: يا زهير الله يرحم والدين السربيان جنرال بتاع فرحه حشي هو اللي شد الرقمه نتاع النساء الكبار والرجال الكبار ما تعرفش تسجل سربيان جنرال قاعد يعمل في الباسيسيون نتاع لي مالات لي جران بارون لي جران مير اللي هو شدها هو الخدمه يدي في العباد اللي ما تعرفش تعمل الرقمه. شكرا يا زهير بالله اشكره ببلاصتي لاني ريت شيء يفرح.
6: عصيمة جهرة وعصيمة المشهد حبيت أقترح موضوع تقريب المواعيد للمريض. مواعيدنا مواعيد المرضى في المستشفيات عادة تكون طويلة. أنا بار اكزومبل الموعد نتاعي لو 27 بالحقيقة المواعيد ياسر بعيدة كيف زادا مواعيد الإياغام تبدأ طويلة برشا يبدأ ما عندوش باش يعمل إياغام في البريفي ويستنى في البوبليك بعد عام بقدرة ربي باش يعمل إياغام. إذا كان عندك شكون تنجم تعمل إياغام في الجمعة إذا كان ما عندكش تقعد تستنى ياسر تبدأ المواعيد طويلة في المستشفياتنا التونسية.
1: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
0: على ذمتكم 29100 على ذمتكم أيضا 73 24 3000 هذايا وين تنجموا تسجلوا أصواتكم في الموزع الصوتي. على ذمتكم رقم واتساب أما تكتبوش عليه راو ما يتهزش النومرو تاع الواتساب ما يهز عليكم حتى حد. تنجموا تكتبوا فيه تنجموا تسجلوا أوديو فوكال وإلا تنجموا تبعثوا فيديوهات وتبعثوا لنا المشاكل اللي مطروحة عندكم. الأرقام هي قداش هي 48 155 ألف 48 155 ألف هذا رقم الواتساب وخاصة للمواطنين بالخارج أسهل لهم ينجموا يستعملوا واتساب فقط زيدوا 00216 48 155 000 رقم الواتساب. بالله نرجس لحظة بركة نجموا نحلوا التليفون على الواتساب باش نشوفوا آخر الفيديوهات اللي موجودة ونعملوا طلع على اللي قاعد يجينا به باش نحكيوا على موضوع جديد وإشكالية جديدة وجريمة الحقيقة شنيعة جدا جدا في حقك علينا.
1: المشهد حقك علينا
0: وقت اللي نحكيوا على إنسان يقوله محبوب في خدمته في عائلته في داره تغيب فتفاجأت العائلة أنه حتى تليفونه ما عادش يهز نهار كامل مش موجود يطلبوا فيه ما تحصلوش عليه إلى أن أتى الخبر الساعق العثور على جثته في قنال موجودة في الجيارة وبعد ما جبدوا الجثة يلقوا أثار عنف شديدة أدت إلى القتل أو إلى الوفاة. احنا مش ناخدوا أكثر تفاصيل من عند خود ضحية اللي يعطينا كل المعطيات. سعروسي جلاسي خول مرحوم والمتوفي المقتول سعيد جلال.

0: عروسي. سي عروسي، ساعة عزينا الحارة، والبركة فيك والبركة في العائلة الكل.
1: إن شاء الله بديك يرحم والديك، ربي يبارك لك ربي يفضلكم أخوي، يرحم والديك مع أقل صوت الحق.
0: مرحبا بيك. نهار 18 سبتمبر خوك اختفى.
1: نهار 18 سبتمبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار 18 أنا شقيق أخوة سعيد جلاسي متفقد دول بشركة نقل تونس.
0: مرحبا بك.
1: شقيق سعيد إيتار سامي بشركة بشرني كول. نهار 18 تنقل، هو نهار 18 مشى يصلي صلاة الجمعة. بعد ما مساعتين درجين يمكن مساعتين غير أربع زاد خذان نقل طرامو جات ويمكن مكان هاتفية. ومن بعد طاع علينا معنا المطلقة ونص ما عادش نجم نتحصل عليه خطر الوالد حبي ما عادش.
0: كلمتوه مع الساعتين ودرجين وربع
1: يجاوب لا لا ما طلبناها وش الحق تاع ربي.
0: خاطر قلت لي التليفون محلول وصار
1: اي محلول اي محلول ترى مو خاطر هو كان شي روح تاعب شي يرقد ما عرفش يمكن شي تبدل البرنامج. خذا تاكسي جماعي من مدينه برج النور هذيا وتنقل ما نعرفش من بعد مع ما 3:30 طلبوا الوالد ما تحصلش عليه. ما 3:07 ما 3 غير 4 سي زهير طلبني الوالد قال لي راه خوك تليفون مسكر. قلت له ربما هذاك شي
0: شارج ولا
1: يطيح له شارج، هو ساعات يمشي يعمل لك نهاير ولا اثنين يمشي للوتيل يفرهد شويه على روحه خاطر الخدمه ضغط شويه فيها وحساسه. مع الأربعة غير بعض زاد صحابه زاد طلبوا طلب تاني الحق والأربعة الأربعة وأربعة الأربعة درجين ما فهمت صحابه يبعد معاهم
0: ديما التليفون مسكر
1: ديما مسكر حتى للسبعة. السبعة دعوا تكلمني الوالد قلت له خلي الأمر يستراح ربما نشوفه معناها خلي نشوفه نثبته بكش بشي بحث صحابه بكش كذا حتى الغدو
0: هو عازب سعيدة
1: ديفورتي معناه معرس
0: ومطلق. اي قداش عمره تقريبا سعيد الله يرحمه؟
1: عمره 52 بالضبط.
0: 52 الله يرحمه به. اي وصلنا للسبعه خلي الامر يستراح شنو اللي صار من بعد؟
1: اي غدوه زاد بقى تشغشت العائله واحنا عرش كبير شويه هكا وبقات العباد تسال واحنا نسكنوا في حي معناه حي شعبي كل كثر تعني التليفونات وضغوطات واحد يسألوا كلهم يحبوا يعرفوا الحقيقة ما فما شيء حتى ما ثلاثة وليت كلمت كلمني الوالد قال لي كيفاش تو قلت له هاي ما نمشي المركز شرطة مركز حرس نتاع برج عامري كان قال لك هكا مشينا كي خطرنا فوق الخدمة قلت لهم امشوا انتم وانا اسبقوا وانا تو بعد نخط عليك وكان العمل لك هكا خلطت عليهم عرضني هنا خارجين الوالد وبنت اختي وخويا ونسيبي كي انا وصلت ديريكت تقدم نسيبي وشي كذي عروس يا طرامو راو سعيد خويا راو سعيد راو صار الدوام لله وليت انا هدي قال لي الوالد
0: صوتك كهرب شويه اي
1: اي الوالد قال لي قال لي شفما عروسي قلت له لا بيس فما شيء فما شيء هديته خاطر هو راجل كبير شوية ومريض وعنده سكر ودم حبيت باش نهدي شوية واحد وقفت له تاكسي فردي واخذاها وروح بالطفل أختي وبنت أختي وطفل أخوي ورجعت أنا ونسيبي رجعت نستفسر في الموضوع نلقاه صحيح سعيد بالصادق بالعيفة جلاسي لقوه معناها متوفي في القناة بتاع سيدي حسين جايرة ورجعت وليت خليت كرهبتي وتنقلت ديريكت للشرنيكول دخلت المورج يرحم والديهم مشكورين حلوا لي الباب سمعوا عليان اخوه معني عظموا الاجر ووروني الجثه خاطر الوحيده اللي نلقاها حليت طليت اخوي زهير نلقاه اخوي هذاك هو نلقى الفك على اليسار فما اعتداء عنف ما نعرفش يعني اخويا باش اما نشوفها كاين ضربه تحديد حاجه كما هكا عيني منفوخه على اليسار وجروح في يده يعني ما مشهد ما نحكي لكش يعني
0: يعني عنف شديد على الوجه
1: عنف شديد ناتج عنف شديد
0: العنف شديد كان في الوجه ولا كدمات حتى في باقي الجسد
1: وكدمات وكدمات في الراس من تالي وكدمات معناها هذوما اللي وعلى الجبهه من قدام وكان اللي معايا قريبي معنا زاد شافوا حتى على كرشه جه الماء مش شارب معنا خطره كيني ضربة ما تقبل ما يشرب الماء معنا مش نقولوا احنا انتحار ولا كذا
0: لا لا تقرير الطبيب الشرعي خرج فيه تفاصيل اسباب الوفاه
1: هذيك اللي خلت الانسان يمكن يتساءل السبت معناه سبت واليوم الخميس 6 ايام وصلنا حتى شيء اليوم برك انا في شهر نيكون مشيت للمدير العام نتاعو وقابلته كذا واحد قال اخويا ما نعرفش هو كان يتنصق قال لا ثم امور معناها عدليه يجوا باش ياخذوا التقرير
0: محامي اذا كان عندكم محامي نجم
1: لا عملت محامي كلفت محامي
0: ينجم محامي يا اخو اذا كان خرج تقرير الطبيب الشرعي من القضاء ينجم يا اخو نسخه منه
1: اي المحامي قال لي اليوم نمشي نتكفل بها حتى كي طلبته من بكري قال لي
0: راه ما عندكش السبب الحقيقي للوفاه
1: لا يعني ما عنديش يعني باش ما نرماش انا
0: لانه عنف شديد ادى الى الوفاه
1: اي هذا اللي ريته انا
0: سامحني معناتها الجثه ايش وصلها للجياره ولل
1: الله ورسوله اعلم هذيك اخويا
0: ما عندكم حتى تفاصيل
1: ما عندي حتى تفاصيل
0: طبعا انتم شكيتوا في اطار انكم تتبعوا كاميرات المراقبه اللي تنجم
1: تكون تعدى انا التليفون اولا التليفون باش من تو باش خاطر راهي ساعات تغيب عليا حاجات
0: ما حكالكش على مشاكل سابقه مع حد مثلا عنده مشكله
1: هو المشاكل هذيك سواء في الخدمه ولا في الحومه في الحي يودي علاقته طيبه انسان زويلي برشا طيب مستوى ثقافي ما شاء الله ومستوى تعليمي ما شاء الله ولكن تشوفوا كذماين قليل خويا
0: كي تلقات الجثه تلقات بكل ما خرج به بمعنى بورتفوليو تليفونه ولا
1: المحجوز اللي علموني عليه لقاو التليفون
0: وزوج بيسات
1: تليفون معاه زوج
0: بيسات فرضيه براكاج وحبوا يفكوا تليفون نحيوها به اي
1: لا وفيها بطاقه تعريف والبرمي هذوما اللي لقاوها هذوما اللي
0: لقاو هذوما معاه
1: لقاو محجوزين هذوما في الحجز اللي صار عندهم هما في تاع جيار
0: واضح
1: في المركز وهو
0: احنا نبقى في المتابعه واكيد ثقه كبيره في الامن وفي القضاء
1: ان شاء الله عندي ثقه في القضاء
0: واخوكم وولدكم
1: يرحم والديك هي صار فما حتى اشكال صار ربما مش هو نهار 17 سبتمبر مع المغرب
0: قبل بنهار من الاختفاء
1: من الاختفاء كلموا يسمع فيه طفل خوي كيفاش يحكي قال له خي ما عرفش شكون تسال فيه قالت له على قدي ما نعرفش شنو اللي يسال خاطر قال لها راه مو شوف الكاميرا قالت له لا الكاميرا مكسر قال لها كيفاش تكسرت الكاميرا سيبوزون كو تكسرت الكاميرا كيفاش دخلوا هما غادي شكون اللي دخل غادي الكابيني واحد وما معروفه معناها وهذيك كي خرج حتى سهلوا طفل خويا والوالد قال لهم لا لاباس هما كالناس الكتوم ما يعطيكش ما يحبش يشرك حتى واحد
0: ما دام التليفون موجود اكيد ترجعوا لكومينيكاسيون ويفهموا شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش
1: خويا ان شاء الله ربي ينور الحق
0: ان شاء الله طمني على الوالده خاطر ريت الوالده متاثره جدا الحقيقه
1: على الاخر
0: تاعهم تصور العائله كل الحقيقه
1: تو مطيشه انا الوالده مش نحملوها نهزوها زينا للجونت الوالد كيف وانا اللي العائل كبير معناه اللي قايم خاطر تو في جرتي خمسه اولاد خمسه بنات معرسين وصغارهم وعندي عرش كبير وراي يلزمني انا نحبهم ما يعملوش ما يردوش الفاعل خاطر هم يحبوا يهدوا ويعملوا قلت لهم لا خلي فما احنا وصلنا القضاء تو ياخذ مجراه وان شاء الله ربي يعجل ونسمع الحقيقه بس انا يرحم والديك
0: انا شتقعد في تواصل معاك عروسي كل ما فما معطيات جديده قادرين انه نعطيوها للراي العام في قضيه سعيد باذن الله نمدوها للراي العام بعد ما الامن يخدم خدمته احنا متاكدين انه عندنا امنين اكفاء ينجموا يتبعوا ويجيبوا ويقاتل الروح وين تروح بركه فيكم مره اخرى روسي جلاسي شكرا لك شقيق المرحوم سعيد جلاسي اللي تقتل بعنف شديد وزادوا طيشوا الجثه في الجياره للاسف الشديد شكرا اهلا وسهلا مرحبا
2: المشهد حقك عليه
0: وحقك علينا. كان من المفروض اليوم نحكيه على إشكالية، ولكن الإشكالية يبدو أنها تحلت. أما قبل ما نقوله تحلت ولا ما تحلتش، دار مليح الخبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه فما طالبة اسمها تسنيم المناعي نجحت في شهادة البكالوريا.

0: نرجع للإشكال الثاني في حقك علينا عذرا تقنيا كان فما إشكال صغير في صافي ساعة حل. دونك في المشهد باش نحكيو على كما قلت حلم لطالبة بعد ما نجحت في البكالوريا تم توجيهها رسميا شعبة البكالوريا وتم توجيهها رسميا عفوا إلى شعبة علوم التربية والتعليم بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان. عملت التيست بسيكوتكنيك نجحت فيه على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة بيدها نجاح نهائي اسمها مكتوب. تفاجأت بعد ما بدأت انطلاق السنة الجامعية يوم 12 سبتمبر جاها وبعد مرور 9 أيام تليفوني يقولها راولي احنا غلطنا واسمك تعدى في القائمة تاع ناجحين ما انت ما نجحتش. المهم فما تفاصيل جديدة اليوم من الوزارة مقبل خلينا نزيدوا نفهموا شو اللي صار بالضبط. هاي تسنيم معايا المناعي الطالبة من هي أسيلة منطقة السرس أما اليوم في زغوان. تسنيم نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: هاي ساعة مبروك من بعد شوية تنقولوا عليش مبروك. دونك احكي لي الحكاية شو اللي صار عليك.
1: والله هو المهم الجول كان فما إشكالية وكل ما توصيت حلت يعني
0: الإشكالية أنك أنت عملت التيست نجحت فيه خرجوك كذا وبعد قالوا لك بالتليفون لا راك ما نجحتش هكا
1: فما غلطة تقنية يعني صارت وما تدروا منك راهو يعني راك ما نجحتش في التيست يعني
0: معناتها إدراج اسمك كان مجرد خطأ قالوا لك
1: اي قالوا لي راهو كان خطأ تقني يعني بيني وبين زميلتي
0: بيه اي
1: كهو مشيت بعديك انا مشيت للوزاره والحمد لله يعني خديت حقي وقالوا لي يعني تمشي يعني ناخذ حقي
0: يعني انا وزميلتي بون مرسمه كيما رسمت وتمشي تبدا تقرا على روحك في نفس المعهد
1: اي في نفس المعهد هذا الحقيقه بفضل سيد الوزير.
0: هو الاشكال وين توا هما غلطوا ولا فما مشكله اخرى ما فهمتش كيفاش من جهه يعلموك انهم غلطوا وحطوا اسمك بين الناجحين ومن جهه اخرى الوزاره تقول لك لا راهو مريقل وبرا امشي اقرا معناتها ما فهمتش.
1: لا انا هو كي مشيت للوزاره مدام احلام يعطيها الصحه مدير العام للشؤون الطالبيه هي اللي فسرت لي يعني البروبليم شنو كان يعني البروبليم لكن راهو كانت غلطه تقنيه وكل من المفروض هما يعلموك بها من الاول كي هما ما علمولكش بها من الاول هما يتحملوا مسؤوليه الغلطه اللي هما غلطوها يعني
0: مادام غلطوا يتحملوا مسؤوليه الغلطه
1: اي
0: رب ذره النافعه هذه
1: اي
0: وان سالتم الله فسالوا البخت محلاه عبد كيشد في حقه معناتها ويجري ويجري معناتها انت كبشت ومشيت للوزاره وقابلت المسؤولين وتحلت الاشكاليه
1: ايه دونك سمعوك الوزير وهذا الحقيقه بفضل الممثلي شؤون الطلبه ما عرفش كان نسميهم ولا الحق يعطيهم الصحه هما ويوقفوا معي وهما وصلوا صوتي للوزير يعني
0: دونك الامور مريقله 100% وغدوه تبدا تقرا على روحك
1: اي نجم نقرا قالوا لي يعني اتو مومون يعني وقت حد نقرا نمشي نقرا على روحي انا وزميلتي الاثنين يعني
0: داكوردو المهم تحل الاشكال. شكرا تسنيم ومبروك عليك وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله من المتالقين الفائزين. حبيت في المشهد نقولوا راهو مش بالضروره نحكيو كان على المشاكل نجمو نحكيو اذا كان فما مشكل ويتحل زيدا ونحكيو على مسؤول ينجم يقف باش يحل اشكال او تعقيد معين لانه هذه خدمته في نهايه الامر ولكن اون طونك كومينيكاسيون لازمنا نحكيو لازمنا نبثوا موجات ايجابيه لانه مش كل مظلوم يزمو يعدي حياته مظلوم وما ضاع حق وراءه طالب. هاي سيدي نتقابلوا جست بعد اخبار الرياضه ساعتين في موضوعنا موضوع سخون وحساس موضوعنا للنقاش على 73 275 800 36 300 ألف. هذا رجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار.
2: جوهرة Publicité.
3: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة من نينو تطاوين قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
2: الخميس 24 سبتمبر موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي تونس في مواجهة أوغندا ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام ديما مع المنتخب. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jamel Joseph.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 3 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. الليله الموعد مع تصفيات كاس امم افريقيا ومواجهه المنتخب التونسي امام المنتخب الاوغندي انطلاقا من الساعه 8 ليلا في استاد حمادي العقربي برادس. التشكيله المنتظره للمدرب معين الشعباني في حراسه المرمى ايمن دحمانيان، فاليري، علي معلول، ادم عروس، منتصر الطالبي، الفرجيني سيسي، عيسى العيدوني، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، اليسر عاشوري، وخليل العياري. 4-2-3-1 للناخب الوطني معين الشعباني. فكيف سيكون الظهور الأول للمنتخب بعد خيبة أمل المونديال؟ المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يلعب بعد شوية 2:30 أولى مواجهته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة أمام المنتخب الجزائري. قمة مشوقة. تشكيلة المنتخب: سليم بوعسكر، وسيم القريشي، نعيمة تلمودي، ريان بوقديد، علي جابر، نوام ستلوريز، ضرار بريك، اسكندر بوزوميتا، سامي سالم بوعجيلة، أمين السعيدي، وفادي الطياشي. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. نحكيو على أخبارنا المحلية. النجم الرياضي الساحلي، أخبار البطولة طبعا وأخبار الأندية في فترة الراحة. النجم الساحلي برمج مواجهة ودية أمام الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى. الفريق يلعب في رابطة الهوات مستوى أول يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا بالمركب الرياضي الخاص لفريق النجم الرياضي الساحلي. ومن المنتظر باش تكون المواجهة الأولى للمهاجم النيجيري كينغسلي إيديو بقميص النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي بعد الانطلاقة القوية في البطولة 3-3 وطبعا بدون قبول اهداف مع المدرب ماهر الكنزاري، برمج زوز مقابلات ودية يوم السبت ضد غرومبيليا الرياضية ويوم الاحد ضد النجم الرياضي بالفحص. ترجي الرياضي التونسي واصل تربسه في عين دراهم في انتظار التحاق المدرب الجديد الاسباني بابلو فرانكو، اللي قلنا كان يدرب في فريق الملعب الفاسي الموسم المنصرم. 30 مباراة، 16 انتصار، 11 تعادل وثلاثة هزايم. الفريق برمج مواجهة ودية ضد اولمبيك سيدر الليبي يوم السبت. نحكيو طبعا على الفولي، الكرة الطائرة. المنتخب التونسي يتأهل للدور النهائي للمرة 19 في تاريخه باش يواجه المنتخب الكاميروني يوم الجمعة. 12 مواجهة سابقة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني، 9 انتصارات لنسور كارتاج، 3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. إن شاء الله المنتخب التونسي في طريق مفتوح للتتويج باللقب رقم 12 في تاريخه. نحكيو طبعا على دورة أمم أوروبا، واليوم الموعد مع مواجهات كبيرة من العيار الثقيل. المنتخب النرويجي، المنتخب الدنماركي، المنتخب الهولندي، المنتخب الألماني، المنتخب البرتغالي، المنتخب الويلزي، والمنتخب الصربي يواجه المنتخب اليوناني. هذا كل معنا في جوهر سبور. ما تنساوش التغطية الخاصة بمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8 مع جمال وبقية ليكيب.
8: C'était Jean Respond, Jean Respond avec l'équipe Sport.
2: المشهد مع زهير الجيس.
9: الصحة حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك صحة، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: ساعتنا الثانية من المشهد وقت اللي نحلوا التليفون على ذمتكم. مرحبا بالجميع، شكرا انكم موجودين معنا. التليفون في المباشر 73 275 800 73 275 800، والى 36 300 ألف، زيدوا 00216 بالنسبة للمواطنين بالخارج اللي قاعدين تبعوا فينا. تنجموا تبعثوا لي كومنتير زادة على صفحة الفيسبوك الجوهرة اف ام، تنجموا تخليوا أيضا تعليق فيديوهات نقد وإلا ملاحظات على الريبوندور، وإلا زادة بالواتساب 00216 48 155 ألف. مرحبا بالجميع. السحر وما أدراك ما السحر، فما كالمثل اللي يقولك خان هذراحة قالت مسحورة، ولكن فما شكون يمن بالسحر، وفما شكون يقولك السحر موجود حتى بكلام ربي، وفما شكون اليوم يقول لك انا قادر نحي السحر بالرقيه الشرعيه بكلام ربي بغيره بكذا، وفما شكون يمشي باش يعمل السحر باش يضر الناس، فما شكون يمشي باش يعمل السحر باش يعطل مصالح الناس. والسحر كلمه ما زالت تخوف، تخوف برشا من الناس. انا نعطيكم اكزامبل، ساعات خاصه في اوقات حرجه نتاع غسل الميت مثلا، تقاوم يبدأوا حريصين على انه دبشوا ويتلم الكل ويتحط في سجي وما يتحط معاه حد شيء، خاطر فما شكون يقول لك يحطوا حاجه مع القبه مع الميت في القبر، فما شكون يقول لك يحطوا تحت القبوره وتحت كذا، فما شكون يرش على الباب، وفما شكون يعمل سحر في الماكله. عندك اللي يقول لك رد بالك تاكل عصبان عند دار نسابك قبل العرس بالطبيعه، خاطر ساعه ساعه يقول لك العصبان بخيطها، وبرشا كلام ومعتقدات وعادات، وفما شكون يمن وفما شكون ما يمنش. احنا نسألوا، السحر حقيقة عشتها كتجربة وإلا لا، وإلا وهم، وإلا أيضا تجارة، تجارة في خوف ومرض الناس، وبرشا أسئلة نجم تتطرح. باش نبدأ مع جميلة، أول تليفون يجينا من المنسير. جميلة
1: ألو، عسلامة،
0: شعورك يا جميلة؟ لباس
1: لباس الحمد لله.
0: الحمد لله، كيفاش؟
1: مبروك عليك البرنامج الجديد،
0: يعيشك، مبروك علينا الناس الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: هاي يا جميلة، السحر حقيقة ولا وهم؟
1: السحر ما أدراك ما السحر، هو السحر حقيقة،
0: حقيقة
1: نؤمن به، لكن في بعض الأحيان ثم ناس يستغلوا ظروف الناس ويقطع عليهم برشا فلوس.
0: إيه
1: نورمالمون اللي يبدأ عنده مشكل، مش كل شيء راهو سحر، نجم يكون يا إما
0: أي خطر. ثم ناس كان ما خدمش مسحور، كان ما عرسش خاصة البنات عاملين لها تعطيل ومسحورة، كان مشروعه فشل وما نجحش خاطر ما عملش دراسة بيه وكذا، عاملين له عراقيل، وفما شكون يحب يدقدقوا. معناتها السحر تقريبا الشماعة نتاع كل حاجة خايبة تنجم تصير في حياة بعض البشر.
1: والله شوف، عن تجربتي الشخصية،
0: ايه
1: نؤمن اللي السحر موجود.
0: شو معناها تجربتك الشخصية؟ سحروك ولا سحرت؟
1: لا لا، تعرضت لسحر.
0: سحروك؟
1: اي.
0: كيفاش؟ نجم تحكي لي كان ما يقلقكش شوية تفاصيل؟
1: نجم نحكي شوية تفاصيل على خاطر حاجات اللي مريت بها عندي توا بريسك فوق 5 سنوات. وديجا توا مازلت نعاني منها، من المخلفات نتاعها. فهمت؟
0: باهي.
1: شنحكي على غريبة صارت لي جراء السحر. كل ما إنسان يراها ولا يسمع بها يقعد باهت.
0: أحكي لي أحكي لي اللي يلزم تحكيه واللي النجم ونحكيه وحكيه لي.
1: به أنا في 2021 كنت نخدم لباس عليا، أموري واضحة ما شاء الله في المحل متاعي، نخدم عندي مردود باهي، عندي ناس تحبني، عندي سيوناتي الحمد لله. فجأة العام ذاك أنا خاطر مخطوبة، كنت باش نتزوج في العام ذاك، حذرت روحي كل شيء. فجأة نفيق بحاجة موجودة في المحل متاعي اللي كانت المصدر متاع اللهوة اللي أنا كنت لاهية بحاجة بخدمتي وليت متلهية بها هي.
0: إيش هي الحاجة؟
1: الحاجة
0: إيش هي الحاجة اللي لقيتها؟
1: عندي تلفزة في المحل متاعي نتفرج عليها، نحل فيها في الراديو، نبدأ من الصباح نخدم على روحي، نحل لك التلفزة تقصر معي الوقت كل شيء. فجأة نلقى اللي موجود نملة بكثرة.
0: ليه؟
1: كثرة.
0: نملة؟
1: نملة كثرة موجود في التلفزة.
0: ليه؟
1: أي قلت لي الحكاية هذه ما عطيتهاش أهمية.
0: بالك شي سكر، بالك شي حاجة حلوة، بالك شي نعمة موجودة، دونك النمال تلم عليها. أي؟
1: تصرفت كي أي من الناس، عملت الأدوية اللازمة باش بخيت عليها شوية في توكس كذا وكل شيء. قلت تنحى. قعدت ماكسيموم 3-4 أشهر وهي على نفس
0: ديما النملة خارجة من شيرة التلفزة.
1: خارجة من شيرة التلفزة. عملت كمان هيك، كلمت مختص وكل شيء، قلت بربي تنزلي التلفزة للصلاح بالك شي فيها مشكل، خلينا نصفها من داخل وكل. عزيزة للصلاح، صلاح ما راني قاعدة تلفزكم.
0: معناتها النمل يخرج من وسط التلفزة؟
1: يخرج من وسط التلفزة. وصل حتى اخترق الشاشة وسط التلفزة من داخل.
0: ليه؟
1: عزيزة للصلاح، هذا الصلاح قال لي تلفزتك روح بها ما حتى شيء. روحت بها.
0: القاه في وسطها نمال ونظفه كذا معناتها ولا ما لقاش؟
1: لا لا القاه القاه.
0: باهي هي جست نمال دخل قال لك راني نظفتها هزها ما فيها حتى شيء.
1: والقاه ومن العجيب انه جاب لي كيس مش كبير برشا معبي بالنمالة قال لي شوف.
0: وسط التلفزة.
1: رجعتها. في العادة ولات تجبد تعطي ما تطلع في برشا نمالة.
0: هاي؟
1: ما نكذبش عليك تقلقت برشا الموضوع ياسر قلقني، مشيت نحيتها خليتها بلاش تلفز البلاصة هيك. سبحان الله ما فيهاش ما عملت حتى أي معناتها رياكسيون ما طلعت شي حتى نمالة. وين نرجع التلفزة ترجع النمالة. جبت راقي شرعي.
0: هاي؟
1: جبت راقي شرعي. عملنا رقية شرعية للمحل، رقية شرعية على الإلكترونيك اللي هي التلفزة، وعملنا رقية شرعية حتى للشخصي أنا فهمت. ماشي ما نقصوا شوية بالقرآن معناتها الحاجة هذه اللي موجودة.
0: نحات النمالة.
1: عملت رقية شرعية وللأسف مع كامل معناتها احتراماتي لكلام ربي وكل شيء، النمالة قعدت كما هي ما تنحاتش.
0: هاي؟
1: وحدي وحدي صليت قرار قلت علاش لا نخلي التلفزة ما نرجعهاش. عملتها 3 شهور ما رجعتهاش لبلاصتها الجملة وتفصيل.
0: ايه
1: كي ما رجعتهاش التلفزة ذيك هي قعدت 3 شهور نقولوا احنا حطيتها في بلاصة بحذايا اني وين في بيتي وكل شيء. قلت كفا ما حاجته وتطلع من التلفزة ونفيق بها. سبحان الله ما طلع حتى شيء. اني وين نرجعها للبلاصه اللي اني معلقه فيها التلفزه في المحل نتاعي اللي اني نتفرج عليها.
0: حتى التلفزه كي تحطها في البلاصه هذيك تخرج منها نماله، كي ترجعها في اي بلاصه اخرى ما فماش نماله.
1: ما فماش نماله.
0: اي
1: استعنت بوحده نقول واحنا دلوني عليها وكل شيء.
0: لخص لي خاطر برشا ضغط وبرشا تليفونات تستناه. وي
1: حاتيلو كلمت شكون تعمل رقيه وتنحي هالسحر هذا اللي هو موجود. وبالفعل فما سحر.
0: فما سحر ونحته.
1: فما سحر والحمد لله عندي توا بريسك قريب للعام رجعت تلفزتي. المحل نتاعي يرجع يخدم بالباهي بالباهي. رجعت ليوناتي ما شاء الله.
0: ملي عملت الحكايه هذه تنحات النماله رجعت الخدمه وامورك تريقلت والجو مريقل.
1: اي نحيت
0: دونك انت امنت اللي كنت عاملين لك سحر تعطيل.
1: وبالفعل اللي معناتها اللي ضرني من اقرب الناس ليا.
0: زاد يعرفوا شكون اللي عمل؟
1: بالطبيعه هما كيفاش فما انواع من السحره. فما اللي يسحروا معناتها يستعينوا بالجان ومعناتها وياخذوا فلوس العباد على اساس يوهموهم اللي هما باش نحيوا لهم السحر وكذا. وفما اللي بالقران تعالجك بالقران فهمتي ولا؟
0: وتقول لك راهو السحر عملوه لك فلان وعلى ذمة كذا.
1: لكن انت بالقران ياكو وقت اكهو.
0: واضح. جميله شكرا لك لله وباللطف عليك واهلا وسهلا مرحبا وابقى معنا. مازال برشا ما يتقال في الموضوع لانه بعد شويه باش ناخذوا الراي العلمي وايضا الراي الشرعي في الموضوع. جمعه من المكنين. جمعه.
2: أنا متفضل.
0: اهلا وسهلا سيدي مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك.
0: السحر حقيقه ام وهم؟
2: وهم.
0: وهم. واللي كنت تسمع فيه ترى وهم.
2: اسمعني. اللي كنت نسمع فيه نحترم الاخت وما نعلقت عليها حتى ما نعرفهاش. هي حسره تموت تجي في تلفزه وتموت حتى في رفته يعمل نما. بكل صدق وبكل صراحه يعني اخي.
0: انت ترى انه السحر وهم وما فماش هذا موضوع السحر.
2: لا فما سحر ولا فما حد شيء. واللي يقول لك اني نسحر اعطيه رقمي واعطيه نمريه وادريسي وانا
0: خليه يسحر
2: خليه يسحر عم
0: واضح يا جمعة، شكرا على الاختصار.
2: ومعنيش ما الجيل سوى اللي معناها لما تخش راجل تحروها، واللي بطل الخدمة تحروها، واللي تعاركوا والمرأة تحروها، واللي ما فضلش التاريخ
0: واللي طلق سحروه وبرا عاد من الكلاوي. واضح
2: غير واضح. ربي محمد ما سمى حد شيء.
0: يا جمعة ونمرك هنا، اللي حب يسعدك تنعطيه النوم.
2: ايوه اللي حب يسحب قول هذا
0: تتحب تخدم. واضح يا جمعة، شكرا لك، سلام عليك، سلموا على المكنين الكل. عبد الحميد من حمام سوسة. عبد الحميد
3: عايش
0: نحويلك يا سيدي، شكرا لك يا بابا.
3: عايشك
0: وينك هاني خويا، بحذيكم استوديو.
3: اسالني سؤال خاطر مش نجاوبك جواب مقنع، اعطيني جواب. اسالني سؤال.
0: وهم ام حقيقه؟
3: في الحقيقه وفي الوهم. في اما اللي يحب الحقيقه علاش ما يسحرش دبس ويولي ذب؟
0: بمعنى
3: يعني ما هو يسحر يسحر لنا دبس ويولي ذب، نعم طلعها على الشيطان. أما هذه حكايات، هذه هي مرض نفساني مش نقول لك. أنا مش نقول لك الواقع هذا. والله فما إنجن فيه حبت تشوف روحها على شكل، قالوا واحدة في سوسة مشينا لها من سوريا زاد تشرب قهوة فهمتني وكذا، قالت لي دخلت معاه، قالت لي أنت عينك حر علي، قلت لها كان عيني حركة هو فهمتني. قلت لها أشياء فيها عجب. إيش قلت لها؟ قالت لي انت راك مش تعرف وراه مشتاق لك زوج مشاكل. المشكل الاول توفى ابوها ليله العرس نتاعها وهي مروحه لدار رجلها، حموها مات. اش قالوا؟ قالوا مسحوره.
0: لا اله الا الله.
3: تو تخلينا ولينا نلعب وتو كذب المنجمون ولو صدقوا، ما انا ما فيهاش هذه كذا.
0: هو التنجيم موضوع اخر، اما السحر فما شكون يعمل كلامس يقول لك، فما شكون يعمل تعطيل للناس، فما شكون
3: يعمل. لا هذوما جماعه كانوا يقراوا في الكتب الصفراويه، الكتب الصفراويه ويسحروا. شنو يسحروا؟ في نيته باش يجلب المراه الفلانيه ويعمل الحكايه الفلانيه ويعطي الاخر. لكن ما يوصلوش.
0: دونك انت بالنسبه لك السحر وهم.
3: وعندي واحد اقرب الناس ليه خلف المتاهات هذه، ويا للاسف الشديد النهاية كانت مؤسفة. وكو.
0: بمعنى شو اللي صار؟
3: السحر شكون مش يسحروا؟
0: ايه النهاية ايش كانت؟
3: نهاية متاع انسان دخل بابه وكو.
0: لا اله الا الله. فاحنا وصلنا الى الى بعد من هذاك. ساعات تلقى واحد مثلا يحب مرته لدرجة كبيرة وكل شيء، يقول لك سحرته، عملت
3: له
0: البخور، يتبع الكلمة كلمتها والشورة شورتها،
3: تولي غنية هنا عن طلع على الشيطان.
0: واضح يا حميد، شكرا لك. الموقف وصل، شكرا على الاختصار. ناخذ يوسف من سوسة. يوسف
4: اهلا سي زوير،
0: شحوالك يا يوسف؟ مرحبا
4: يا سيدي، وبيك اكثر احترامات يا سيدي، مرحبا بك.
0: شكرا لك. بعيد على كل منطق البوز يوسف، انت قناعاتك السحر حقيقة ام وهم؟
4: والله هو السحر موجود، هو سيد الخلق
0: حقيقة.
4: نعم حقيقة، هو سيد الخلق وسحره قبل. بالنسبة للسحر، سحر موجود وصارت في برشا عمليات وبرشا مشاكل، يوصلوا حشاك يكسكسوا بيد الميت، يوصلوا يعملوا حاجات غلطة ويشتوا بين المرأة والراجل ويخليوا برشا ديار، هذايا موجود، ويكتبوا حشاك القرآن بالنساسة ويعملوا يعملوهم الكل كي الحاجة، وموجودة موجودة في كل وقت في كل بلايس وملول الدنيا.
0: إيه هو موجود ولكن عنده إيفي، وفعلا ينجموا يسحروا الناس، ينجموا يعطلوهم، ينجموا يكسرون في خدمتهم، يطلقوهم، يعملوا لهم مشاكل،
4: ينجموا يعملوا كل شيء. ينجموا يشتوا بين المرأة والراجل، ينجموا يطلوا يحرقوا دار بالسحر.
0: جمعة هو يتحدى وقال من المكنين، قال يا خويا كان فما ساحر نحبوا يسحرني.
4: يا ودي شو قلت لك؟ ما هو اللي سطر ربي يتحدث.
0: انت تتكلم من طلق تجربة، عشت تجربة بتاع سحر.
4: يا ودي صارت لنا تجربة ونعرفها وريتها بم عينيا.
0: اللي هي محكوليش. ملخصها تنجم.
4: والله صارت في عائلتي.
0: ايه.
4: فهمتني؟ ومرأة ليلة المروحة نتاعها.
0: ايه.
4: هي في شيرة وراجلها في شيرة. ومن بعد يلقاوا في المضربة من اللوطة حاطين منها حرس باش للتفرق. إبرة في عين المرأة، خيتين لها في تصويرتها، وفي عين الراجل، وتشتوا وتفرقوا وقعدوا شي مدة بعد كي جاوا ينصفوا بالدنيا وكل ما شيء بعد بس تحلت كل عقدة هذيك وتنحات بس تحلت صارت في برشا حسيت وصلت امرأة مسيكنا حتى لنجاب ما تجيبش موكلين هو لها هو قلت لك شرع على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على سيد الخلق واللي يقول لك يا بايا بنتي هذا فما ساحر جيبهولي اللي صدر ربي يتحدث رب اللي صدر ربي ده ما وصلكش حد شيء توصل لنا وصل لأي البلايس الكل شتوا بين الديار خلوهم الديار وفرتوهم وعملوا فيهم شر الصعيد
0: واضح
4: والله منهم منهم امرأة إلى حدنا هذا اليوم
0: ايه
4: إلى حدنا هذا اليوم ما تعرفش روحها هي رجلها مش عارف علاش تعارك لحدنا هذا اليوم ما يعرفوش عشان مشاكلهم ومفرقين في كل بلاصة أما الحاجة اللي ما صدقهاش يجيني واحد يقول لي راني ملبوس عندي لبس هذه ما صدقهاش
0: ملبوس معناتها عين
4: لا ملبوس ملبوس معناها نقولوا ملبوس
0: هذاك موضوع آخر تو نهار نحلوه زادة أيضا خاطر شكون يقول لك يعيشوا معانا ناس واحد أخرين وعمار الدار وعمار الأرض والناس هذو موجودين وينجموا يتزوجوا من الإنس وينجموا يضروا الإنس
4: ونجموا يمسوا الإنس أنا أعوذ بالله من كلمتين سي زهير ثم دار في ساكن خاطروني بها إلا هي بيدة قالوا لي تدخل لها قلت لهم ندخل عقبة الليالي أدخلت وخرجت نلقى كان الحيوت مخنت مو الدنيا وسخ وما وصلني حد شيء
0: واضح به يوسف هذا موضوع آخر إن شاء الله تنهار من نهارات أيضا نرجع له قصة الناس والديار المسكونة واللبس وكذا ولكن خلينا احنا في موضوعنا السحر حقيقة أم مجرد وهم وإلا أحيانا نمرض وساعات تعرف المسألة تتطور إلى أبعد من هكا فمشكون يمرض بكلمة مسحور بمعنى هو ما عنده حد شيء ولكن يقول لك مسحور كل شيء يعثر مسحور وهو ماشي يعمل اكسيدون سحروني حاجة ما مشاتش في الخدمة مسحور برشا سؤالات نجم تتسأل احنا حبينا ساعة تنضم لنا عبر الهاتف دكتورة مختصة الحقيقة في علم النفس والتحليل النفسي باش نفهمه من الجانب العلمي قبل ما نمشي إلى الجانب الشرعي أيضا وأسئلة كثيرة السحر موجود وإلا لا وإلا هو مرض نفسي وهل الطب النفسي أولا يؤمن بالسحر بمعنى أنه عادي طبيب نفسي يجي مريض قل اسمع أنت مسحور برا مشي الراقي مش أنا اللي نجم نداويك تنضم لنا السيدة نادية بن صالح الطبيبة النفسية والمختصة في علم الطب النفسي سيدة نايلة بليتو بن صالح نايلة أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا بيك في زهير
0: دكتورة شحوالك لباس
5: عايشك شكرا مرحبا بيك بس ديجا... كل مستمعي جوهرة فهم
0: شكرا ليك إن شاء الله كنت في الاستماع ديجا فما اختلاف بين اللي يقول لك السحر أيه. حقيقة وعشته أيه. وصار عليا وسمعنا اللي صار على المدخرين وبين اللي يقول لك لا وانا نتحدى وما فماش سحر وهذا وهم أيه. وتجارة أيه.
5: انا ما طلبتش على الناس كل ما البختي الاخرى سمعتها
0: طيب جميل أيه. الطب النفسي يؤمن بالسحر وإلا لا كطبيبة تمن انه فما سحر والسحر موجود ولا لا
5: باهي انا باش ندور لك من سؤال من غادي باش نجاوبك عليه بطريقه غير مباشره وبعد تفهمني علاش نحب نقول لك الساعه راهو السحر اقدم برشا من الطب النفسي ومن الاديان الحديثه
0: طيب
5: اتفقنا هو ماهوش ظاهره جديده او ماهوش ظاهره تخص المجتمعات نتاعنا وقبل الحدود بين السحر والطب والشرع ولا الدين ما كانتش واضحه معناها الانسان اللي كان يعالج ولا اللي كان يقولوا عليه يسحر ولا المتدين الخطوط ما كانتش واضحه بيناتهم هو الامر في 2026 الامور مختلفه شويه ولا فما حدود واضحه بين العباد اللي تقول على السحر وبين الطب والطب النفسي وبين الدين اذا كان نقولوا للطب النفسي ما يمنش بوجود السحر لكن هو يمن بأثار كلمة السحر أنت بقري قلت كلمة مهمة برشا قلت فما عبيد مرضوا بكلمة السحر قولي لهم مرض الكلمة متاع السحر
0: بمعنى الاعتقاد بالسحر في حد ذاته مرض نفسي
5: لا هذه تنوضح لك الاعتقاد في السحر بحد ذاته من الجمش يكون مرض نفسي ما كانش اشترط كان كرة أرضية تنعتبروه مرضى نفسانيين راهو الاعتقاد في السحر ولا الإيمان بالسحر الديبان بالثقافة والموروث الثقافي نتاعك من البلاصة اللي أنت تولد فيها مش أي إنسان يؤمن بالسحر باش نقول عليه مرض نفسي
0: طيب.
5: شوف الدرجه هذيك تو بعد نفسر لك وجهه النظر كنت نقول لك اللي الطب النفسي ما يؤمنش بالسحر اما يؤمن بتاثير كلمه السحر انت بكري قلت فما عباد يمرضوا بالكلمه انا كي تقول لي انت مسحور احنا نمنوا بالبوفوار سوجستيف بالقدره الايحائيه نتاع الكلمه وبين لي جيست بكري راجل نسمع فيه يحكي على حطوا لها وحده نتاع امراه وحطوا لها ابره والكل. انت تصور امراه عروسه تلقى الحاجه هذيك في فرشها مثلا، ما نجمش يكون عليها تاثير نفسي؟ اكيد باش يولي عندها تاثير نفسي. احنا ما نؤمنوش بقدره السحر على طريقه مباشره، احنا ما نؤمنوش اللي فما عبد ينجم يدي حد بالطريقه هذيه. اما نجم نؤمن للانسان اللي يؤمن بالسحر وتقول له انت عندك سحر وتوريه اشياء من هكا، انه هو ينجم يتقلق برشا نفسيا وينجم يرجع عليه وعلى بده بالعوارض. دونك تو الدور النفسي مش انه يحكم على معتقدات الناس ايمانهم بالسحر او غيره، اما دوره انه انت كي تجيب لي عوارض تقول لي انا صار لي هكا وصار لي هكا وريت هكا وكيت حاجه هكا، انا دوري اني نفسر لك العوارض، نشخصهم لك ونفسرهم لك علميا، نفسر لك قدره
0: الانسان. طيب هكا هكا تهزني سؤال مهم جدا، لانه هو كيفاش يمكن لفكرة السحر أو الاعتقاد في السحر عند شخص ما يتحول إلى أعراض جسدية ملموسة حقيقية؟
5: شوف لبدن
0: قل لك أنا نحس راني في تقطيع في البقعة الفلانية، أنا كي نمشي للراقي ساقي كلها تولي ترعش وفما حاجة تحب تخرج.
5: أي احنا راه مش نتذبوا
0: أنا الرد مثلا في حاجة معينة في حاجة خضرة.
5: صحيح، شوف احنا رانا مانيش نكذبوا الناس كي نقولوا العوارض العوارض نفسيه. راه انت انه انسان يحس بحاجه وبعد يمشي علميا لبدن القوله بتعليم مش معناه الانسان يكذب علينا. راه احنا نمنوا بانه الجسد والنفس ما همش مقتصرين على بعضهم. انا كي نعطيك نحكي لك مثلا على عوارض بدنيه، تبدا انت لابس عليك ما عندك حد شيء، وانا نحكي لك على عوارض بدنيه نجم بالوقت وانا نحكي لك فيها نجم انت بيدك تبدا تحس في بدنك فما اشياء. انت تكون متقلق من بعض العوارض البدنيه، انت تحكي معايا على حاجه اخرى ونحكي لك انا على اشياء اخرى على الطبيعه ولا على حاجه، نجم انت تنسى المزيان يعني تاعكم ثاني ما عادش تحس بها. مش حبيت نقوله لك راهو الجسد ماهوش منفصل على النفس. انسان كيخاف مثلا يخاف مصدق قلبه يولي يدق بالقي وينجم يولي يحب يشوفه يجري وينجم يتعرق اكسترا. كل القايل الخوف هو شعور، شو ندخل الجسد في الجسد؟ لا، الشعور والامور النفسيه راهي تاثر على الجسد والعكس بالعكس. كيما الجسد ياثر على الامور النفسيه راهي الامور النفسيه تاثر على الجسد. معناها وجود عوارض بدنيه كما انت اللي كنت توصفيها رداد والا تعرق والا وجيع ولا كما انت كنت تحكي ما تحكي
0: ولا دوخه ولا فشله ولا
5: هذاك الكل مش ينجم يكون نفساني فقط، العلم اثبت انه هو يكون نفساني. ونزيدك راهو العلم اليوم قاعد يتطور الى درجه انه الاشياء هذيا بيان سور مش في الليتا اكتويل تاع معناتها نتاع الهنا ولا حاجه، ما في الليتا دو شيخ في برا راهو الحاجات هذوما يراووهم الشعور ولاو يراووه في ايماجري. فهمت باش نقول لك قضيه العلم قاعد يتطور في الامور هذه.
0: طيب تفسيرك انه برشا ناس يقول لك خويا انا كي نمشي لراقي ونحس روحي مسحور مثلا
5: نتفرهد.
0: او محسود، نمشي لراقي نتفرهد، نمشي للطبيب يعطيني دواء يفشلني ونهار كامل راقد ويحرقني يزيدني على ما على ما بيا. وفما شكون يقول لك راني جربت هذا وهذا الراقي هو اللي منعني.
5: ردك على جنبين. الجنب الاول هو انه الانسان يمشي الراقي نجم يتفرهد، انا مانيش ننكر ذلك وفما برشا عباد يكونوا متقلقين يمشي والراقي ويتفرهدوا. وانا شخصيا ما عنديش مانع ضد ذلك، اذا كان الراقي باش يقرا جزء قران وكهو مش باش يعطيك مواد تاخذها ولا مش باش يعطيك استراحات تضرك في حياتك وانت تحس روحك كي تعمل الرقيه هذيك ترتاح. انا ما عندي حد شيء ضد هذا. كما انا كنت احكي لك بكري احنا نمنوا بالبوفوار سوجستيف بالقوة الايحائيه. دونك نمنوا اللي انت تنجم ترتاح نفسانيا بيان سور النيونس الكبيره اللي نزل نعطيها لك هذايا راهو يمشي في بعض الامراض النفسيه والقلق النفسي مش في الكل.
0: من باب الا بذكر الله تطمئن القلوب.
5: فوالا ياك هاو نعطيك نفصل لك الفكره الاخرانيه في الامراض النفسيه بصفه عامه نجم نقسموهم لحاجتين. الامراض اللي احنا كبسيكات نعيطوا لهم نيفروتيك اللي هما ما هم فيهمش انفصال على الواقع، معناها الانسان يقعد عنده ان كونتاكت افيك لو غيال. فهمت نجم يكون خوف قلق حاجات مأثرة عليه في معناتها العالم الخارجي نتاعو. ثم نجم يمشي الراقي مهما كان القلق نتاعو حين نجم يرتاح. اما الامراض الاخرى اللي هي ماهيش نيفروتيك نقولوا عليها احنا بسيكوتيك وين فيها انفصال على الواقع، معناها المرض النفسي تجاوز لا نيفروز فيها
0: تلوين في انه
5: يسمع في اصوات ولا فما اضطرابات في السلوك اضطرابات في العمل اضطرابات خوف دو كومبورتمون اكسيتيرا. في الحالات هذه ما نجمش نقول لك اللي راهي الرقيه الشرعيه باش تعاون لو بوفوار سوجستيف إل سوبير يولي ما فماش، ما عادش فما قدره على الايحاء للمريض باش تنجم تعاونوا نفسانيا. بالنسبة للفكرة الأخرى، أنت سألتني على العوارض الجانبية نتاع الأدوية،
6: الميديكامون والفشل اللي عملوه بعض الأدوية.
5: أي دواء لازم يكون عنده أثار جانبية، وإحنا ساعات لازم نختاروا بين الأثار.
0: سبيسيفيكمون الطب النفسانيين يعطيوا دواء، برشا ناس يقول لك يعطيني دواء يتخطني وكهو، معناتها يخليني فاشل وما عادش نخمم.
5: فكرة مغلوطة جدا، مانيش نقول لك دويتنا ما عندهمش أثار جانبية.
0: أنا ريت حتى ديكلاراسيون نتاع دي ستار، معناتها خرجوا قال لك بعد ديبرسيون ودويات في الاخر قمت على روحي طيشت الدويات اللي عطاهم لي الطبيب الكل، خاطر هذوك دخلتوني ورقدوني وعملت على روحي.
5: ياخذ دواء بعد ما يتحسن بالدواء طيشه ويقول الدواء ما ساعدني. شوف انا مع اني مانيش نقول لك فما حتى دواء ما عندوش، ريت حربوش لي فرالغون حربوش لاستيجي،
0: كله عنده عوارض جانبيه طبعا.
5: اي فوالا، دونك الادويه الكل عندهم اثار جانبيه، اما الناس عندهم حساسيه اكثر من ليزيفي انديزيرابل من الدويات نتاع الامور النفسيه، خاطرهم ما يمنوش بوجودها اصلا، ما يمنوش بالفعاليه نتاعها. نعطيك سامبل اكزومبل، الدويات الروتين نتاعنا اللي هنا نداويو بها حالات الخوف وحالات الكآبه،
0: فكره خايبه هو تنعملوا موضوع وحده محاله، هو تنعملوا موضوع وحده وان شاء الله حتى تجيب حذاي الاستوديو، هو
5: إن شاء الله.
0: انه الطب النفسانيين ادوياتهم هم مخدرات ادمان عليهم. هذا خلي موضوع وحده، هذا خلي وحده. شنو تنجم تعمل انت كطبيبه نفسيه اليوم ودورك عند انسان يجيك ولكن هو وفو معتقد انه مسحور، جاك سبريه خاطر متلز خاطر اخر الطب دواه الكي، اما الداخل فاهم اللي هو مسحور، زايد مسحور.
5: شوف احنا رانا ما نبدلوش معتقدات الناس وما عندناش الحق نحكموا عليه. حقنا الانسان، قلت انت جاني للكابيني، معناها هو جرب اشياء اخرى ولا رقيه ولا سنيه اخرى وما مشيتش. اذا كان هو مؤمن ايمان بالسحر، اما مش ايمان مرضي، خاطر ما فرق بين اني مؤمن بالسحر كظاهره وباني مؤمن به بطريقه مرضيه، نكون انا متاكد لان مسحور وراني تظهر لي السحر جاني من الماء الروبيني ويظهر لي السحر يتعدى من التلفزه كي نتفرج فيها، هذايا ولا وهم. فهمت قلت حاجه اخرى، دونك هذوما الحالتين التعامل معاهم مختلف. انه يكون الانسان يؤمن بالسحر بصفه عامه وينجم يفسر بعض الاشياء اللي صارت له بالسحر، حاجه ما هو جاي للطبيب وعنده عوارض. يا خويا انا دوري اعطيهم لي العوارض هذوك، قول لي شنو مقلقك مثلا، قلت في النوم، وجيعه، تغيير في الطبيعه، من وقتاش ظهروا اكسترا، باش نبداو نعملوا التشخيص ونلقاو العلاج اللي لازم يكون ادويه ولا علاج سلوكي. والا ايمانه بالسحر ما يغيرش حتى شيء بالنسبه لي انا.
0: طيب
5: اذا كان يجر الايمان ما هو ايمان مرضي.
0: باش نطلب منك بكل لطف تقعد معنا على الهاتف ما تعلقش، دكتوره نايله بن صالح اخصائيه في الطب النفسي وفي العلاج النفسي التحليلي، باش ناخذوا معنا لو كان تسمح ايضا باحث ومعالج في الامراض الروحيه والرقيه الشرعيه السيد احمد الطبيب معنا بالتليفون. سيد احمد نسلم عليك، اهلا وسهلا، مرحبا.
7: السلام، مرحبا سيد الزاير، مرحبا بك.
0: السحر حقيقه ام وهم؟
7: مرحبا دكتور، مرحبا باللي زامي تاكل.
0: مرحبا بك سيد احمد، السحر حقيقه ولا وهم؟
7: لا يستعملوا معها كأوبجكتيف، هو حقيقة ثابتة، حقيقة بالمرجعية الدينية.
0: بمعنى كما ناس عندها القدرة أنها تسحر ناس
7: بطبيعة الحال بالمرجعية الدينية، بتحكيوا بالمرجعية الدينية ومظلوظ مراجع مرجعية دينية، السحر موجود من أول الدنيا، من عهد النمرود اليوم الناس هذا ومش يتواصل.
0: كيف المرجعية الدينية؟ يعطينا مثلا ديننا شي يقول في الموضوع.
7: ديننا يقول أهم آية هي في سورة البقرة، تقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: يعني الجملة الأخرى مهمة جدا،
7: بإذن الله. يعني الساحر موجود، أثبت في القرآن وجوده وأثبت الضرر نتاعه وأثبت أنه الضرر نتاعه ما يقع إلا بإذن الله.
0: بمعنى وقت اللي كنا نسمع دكتورة نايلة بن صالح في علم النفس تقول لك لا وجود لهذا السحر وهو غير حقيقة بل هو وهم، وينجم يتحول حتى إلى مرض في فترة معينة رغم كل احترامها للمعتقدات.
7: أكيد نتعامل مع حالات
0: حتى من منطق أنه

0: نعطيك الاسحار الشائعه الرئيسيه كما نقولوا، فما الاسحار المرشوشة قدام الاعتاب تستهدف البيوت، فما الاسحار المدفونه
1: بربي على ذكر المرشوشه شي يرشوا
0: رسوا مواد نجاسه دم اثار من الـ من الـ من المريض مستهدف.
1: ايه
0: فما اسحار المدفونه في المقابر، انت ظهر لي بشرت معنا خرجت معك في 2000 جميل جميل في الحمله الوطنيه اللي عملناها لتطهير المقابر.
1: ايه
0: وشفنا الناس الكل من الحاجات اللي خرجناها
1: اسحار المقابر، الناس اللي
0: اسحار المقابر تصور للناس
1: ولا بحذا القبر.
0: بالضبط احنا تو نحكيو على وجود السحر كفعل مش على وجود السحر كتأثير.
1: بيه؟
0: معناتها فما ناس تستعمل الأسحار هذه وفما ناس تخدم في الأسحار هذه وفما ناس تطلب الأسحار هذه وتقوم بها. معناتها تقريبا المجتمع التونسي أكثر من نصف المجتمع التونسي
1: طبعا شرعا حرام هذه. أنك تعمل سحر للناس.
0: حرام في جميع الأديان في ديننا وأديان السماوية الكل.
1: إيش معناها تنجم تنحي السحر دكتور؟
0: نحي السحر علاج السحر تنحي السحر فما فرق بينهم. علاج السحر يتركز على ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو فك الأسحار إبطال الأسحار. احنا كيفاش نفسر لك كيفاش الأغلبية المعالجين معناتها بالطرق الشرعية بالطرق العلمية اللي احنا رانا سخرنا العلوم سخرنا العلوم اللي عندنا والكباسيتي اللي عندنا كل باش نلقاو حلول شرعية. خاطر فما ناس تعالج السحر عن طريق السحر. احنا نحبوا نلتزموا بطرق شرعيه وبطرق علميه. فما المرحله الاولى هي ابطال الاسحار الإيجادة بطبيعه الحال عن طريق تشخيص كان سواء في المقابر كما عملنا 2020 كان سواء نلتزموا للمقدمه. والحاجه الباهيه انه الطرق اللي استعملوا فيها اللي احنا تعلمناها عن طريقهم بالتجربه.
1: جوستومون انا كنت باش نسالك سيد احمد وين قريتوش سيد الشيء هذا؟ معناتها وين قريت وين تعلمت العلم نتاع تعرف السحر وتعرف وتفرق بين المسحور والمريض نفسي وكيفاش نحيلو السحر؟
0: هو فما برشا مدارس احنا في تونس مع الناس عندنا في المدارس الشرقيه في جيراننا في ليبيا في الجزائر في برشا دول قاعدين يعملوا في دورات ويعملوا في بحوث. فما لباز مستوحات من ديننا معناتها من الجانب الشرعي في ديننا. النبي عليه الصلاه والسلام صارت له الحصه وعلمنا كيفاش نتعاملوا من الاشياء هذه كيفاش نفكهم كيفاش وهكذا كان سبب من اسباب نزول المعوذتين اللي الناس كلنا نعرفهم. بعد فما تعمل على نفسك وتعمل على الباجاج اللي عندك.
1: طيب
0: فما شكون يقول لك باش تلقى حلول؟
1: فما شكون يقول لك مش كل حد عنده القدره هذه؟ فما شكون يقول لك راه فما قدره خاصه يكتشفوها الناس هذوما في رواحهم اللي هما قادرين على انهم يتعاملوا مع العالم الاخر ويفكوا السحر، صحيح؟
0: بخلاف الحاجه الربانيه اللي يعطيها لك انه ربي سبحانه يعطيك خصائص. مش اي انسان لازم يكون طبيب، مش اي انسان لازم يكون مهندس، مش اي انسان لازم يكون يتعامل مع حاجات مخطره، مش اي انسان لازم يخدم في السيك، مش اي انسان لازم
1: يخدم في مكان دواء. ولكن هما بالنسبه لهم يقول لك لا انا عندي حاجه من عند ربي معطي لي باش النجم نحس بيك مسحور ولا؟ فما شكون كي يخذ لك يقول لك اسمع انت مسحور.
0: أنا خويا زهير نحكي على
1: نفسي ويعملهم
0: نحكي من نفسي معناتها من منطلق نفسي مع شخصي. أنا إنسان أكاديمي الحمد لله مهندس واخترت أني نتبع الميدان هذا. أنا نمن أني إنسان نمن أنه ربي سبحانه ميزنا بالعقل أعطانا أقوى حاجة أقوى حاجة في الإنسان أقوى ميزة في الإنسان هي العقل.
1: طبعا
0: والعقل شنو يعطيك؟ يعطيك علوم، والعلوم كيفاش باش توصلها؟ عن طريق البحث. كيما الطب النفسي عندنا زادة طب روحي. خاطر الانسان ماهوش جسد فقط ولا نفس فقط، هو جسد وروح ونفس. كيما ينجم يمرض كيما يمرض عضويا معك كيما يمرض عضويا
1: كيما تجارة بالموضوع ايضا. يعني فما ناس اليوم عامله روحها تعرف وهي ما تعرف حد شيء.
0: فما موجود
1: فما ديك اليوم ولات تجاره بالحق، لانه اليوم ولينا نشوفوا دي كابيني وسكرتيره ومواعيد وساعات حتى المواعيد على بعد اشهر واسابيع
0: موجود خويا زهير.
1: هذوما ناس تجار ولا قادرين؟
0: لا صديقون انت واللي في كاسيتي نتاع انسان وانت والطريقه اللي تعامل بها.
1: يحق لهم شرعا انهم ياخذوا فلوس على المسحور.

0: باش ينحيوا له السحر.
1: شرعا فما ذو التفصيلات. اذا انت باش تقدم النفع الى الناس، اذا انت انسان، اذا فما انسان مش يقدم نفع للشخص هذاك، شي خرجه من الحاله هذيك، لازم ياخذ عليه اجر. اذا هو ماهوش مش يقدم له نفع، مش مش يبدل له، مش مش يغير له في الوضعيه نتاعو، ما عندوش الحق باش ياخذ اجر. فما ناس خصت حياتها للعلاج الامراض هذه واجتهدت وبحثت.
0: طيب المواطنين اليوم وخاصه الناس اللي عندها المعتقد انه السحر حقيقه وانه فما ناس قادره، كيفاش يفرز بين اللي بالحق باش يعطيه فلوس وينجم يعاونه ويخرجه وينحي له السحر اللي تعمل عليه، وبين اللي فقط هو باش ياخذ فلوسه ويضحك عليه ويلعب له بعصابه، لا باش ينحي له سحر لا باش يعمل له حد شيء.
1: هو مشكل كبير. السؤال اللي طرحته انت مشكل كبير برشا. احنا في تونس
0: مشكل كبير،
1: في تونس ما عندناش تقنين، ولا ما عندناش تقنين للميدان هذا، في دول اخرى تعترف بوجوده. احنا كمجتمع نمنوا ونعترفوا بوجود الشيء هذا، وبرشا ناس تتعاطيه سواء في الايجابي، معناتها تمشي للعرفات ولا للسحره ولا تطلب السحر بجميع اصنافهم واطيافهم، كيك سواء الناس المتضرره من الشيء هذا. هذا اني شنو الكلمه اللي نقولها؟ نقول حاجه برك، انت تلتزم انه تمشي لطريق شرعي. اذا ما فيش نفع ما فيش ضرر.
0: احيانا يكون في ضرر مادي كبير وضرر نفسي اكثر، لانه ينجم يكون هو مثلا مريض نفسي يلقى عند طبيب، اما قاعد يضيع في وقته فيها وعزام فيها وبخور فيها واشرب شنو.
1: حتى مش نفسين، حتى عضويا ينجم يكون يتعامل معناتها يستعمل معاه. فما شكون لازم يستعمل معاه عشان تضره تكون مصومه.
0: صحيح.
1: سبب له ضرر عضوي، ينجم يكون هو مريض نفسي، ينجم يكون هو مريض نفسي وعنده مرض نفسي لازم يتعالج، يضيع له الوقت نتاعه.
0: معناتها انت كي سامحني في الخدمه نتاعك يجيك حد تفرز بين مسحور ومريض نفسي وتقول اسمع انت مريض نفسي برا للطبيب راه انا ما نجم نقدر لك على شيء.
1: اكيد جدا.
0: واضح.
1: اكيد جدا.
0: شكرا.
1: اليوم اليوم اليوم اليوم الصباح قابلت شكون عنده مرض نفسي.
0: ايه؟
1: امبارح
0: مش مسحور.
1: ماهوش مسحور.
0: وقلت له برا امشي لطبيب نفسي دواك مش عندي.
1: اكيد نبعثوا فيه.
0: فما شكون نبعثوا له؟
1: البسيكولوج، وفما شكون نبعثوا له بسيكاتر.
0: واضح. والمسحورين موجودين وتتعامل معاهم وتنجم وعندك القدره انك تنحي السحر.
1: هو فما فرق كبير ما بين مريض نفساني ومسحور. وينجم يكون هو مصاب مش كان السحر، وفما العين وفما الحسد وفما المس. ينجم يكون هو مسحور وعنده زاد ضرر نفسي، وينجم يكون مسحور بعد ما يتعالج
0: باختصار
1: يتعدل الطب النفسي.
0: طيب اخر سؤال وباختصار، انت اليوم تنجم كي يجيك مسحور تقول له شكون اللي عمل له السحر ولا مش صحيح؟
1: لا مستحيل، هذا من علم الغيب.
0: من علم الغيب. واضح. شكرا لك.
1: نعطيك لك حاجه، نعطيك كلمه برك. كلمه برك.
0: قل لي.
1: خاطر سمعت من بكري كنت متبع على ما شاء الله. اي طب، اي مجال طبي في العالم، في العالم هذا كيك سوا، طب عضوي، طب نفسي، طب روحي، يعني نسميه طب روحي، يعني نحبوا الميدان هذا ونحب ديما نخدموا ديما نطوروا ديما نحط عليه الصبغه العلميه. اي علاج في العالم مهما كانت صيغته يعني يتعدى بثلاثة مراحل. المرحله الاولى هي التشخيص، اهم حاجه. التشخيص، التشخيص ما يكونش بعلم الغيب ولا بالخرافات ولا برمي الحصى ولا بالفنجان ولا بالاستقراء الحاجات الاخرى. التشخيص عندنا بدن، عندنا جسد وعندنا روح تعطينا الاعراض. الاعراض هذيك اللي يعرف يفهمها واللي يعرف يحللها ينجم يفرق ما بين المريض الروحي والمريض العضوي.
0: سيد احمد الوقت يجري بينا وبرشا ضغط على التليفونات. نشكرك، شكرا لك، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. وما زالت مواضيع اخرى مربوطه ببعضها في نهايه الامر، وان شاء الله تكون معايا ضيفي ايضا في مواضيع اخرى عندها علاقه باللي قاعدين نقول فيه. فاتن من القصرين. فاتن اهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامه.
0: شحوالك يا فاتن؟ لاباس
2: لاباس الحمد لله.
0: هاي فاتن، السحر حقيقه ولا خيال ووهم؟
2: السحر حقيقة.
0: السحر حقيقة.
2: أي.
0: من منطلق تجربة شخصية.
2: أي.
0: شكون سحرك ولا أنت سحرت ولا كيفاش؟
2: الحقيقة نتاع ربي جاني اعتراف من إنسان قبل موته يطلب مني في السماح.
0: علي صوتك فاتن علي.
2: جاني إنسان قبل وفاته بأشهر. هو مريض يعني مرض نتاع سرطان حشيك. يا أخي يطلب مني في السماح. قلت له علاش تطلب مني السماح يعني علاش شنو السبب؟ قال صراحة راهي جاتني فلانة وقالت لي نحب الإنسانة هذيك نحب نمشي للبلاصة الفلانية نعملها نحبها تكون من نصيب ولدي. ما لقيتش حتى حل يلزمني نمشي وهزها هو هزها ووصلها للمكان هذا اللي عملوا فيه الشعوذة ومراعني كان كيربط الأحداث ببعضها بعد المشي هذيك هي جاتنا للدار صحيح وبون الحقيقة هو كل شيء يبقى ديما مكتوب ربي صار المكتوب وتزوجت ولدها باختصار من بعد نحس حياتي ما هيش عادية حتى طرف في بدء الأمر حسيت اللي هي مرحلة جديدة ومنها لكن تطورت الأمور وليت نفيق من النوم مثلا ما نعرفش أنا شكون فيش نعمل في الدرازية ولدي ما نعرفوش حسيت بلكش تكون حالة نفسية التجأت للطبيب النفسي مبدئيا حكيت ما خليتش حتى أدوية خطر أنا نرفض العلاج بالدواء
0: الكيميائي
2: بعد الحالة ماشية وتتوتر أكثر وليت يعني
0: داخل بعضك وما عاش عارفة أنت شكون وسوارك ما تعرفهمش
2: راجلي مذبية نقتلو تدنكون نعمل إيش نعمل عنده هذا حتى لين يعني شوف سبحان الله بعد سنين من عمري جيني الاعتراف من الشخص
0: على قداش من عام قعدت تعاني في هالمعاناة تقريبا
2: ما يقارب الأربع سنوات
0: أربع سنين وانت في الدوامة هذه الكل
2: اي
0: وبعد شنو اللي صار
2: بعد الحقيقة مشيت للرقية الشرعية خطر كلام ربي زاد ما نستعملش حتى أدوية سوى طبيا ولا حتى في الأمور
0: الفلانية لا أشرب كذا
2: صحيتك
0: جوز كلام ربي بي
2: أصلا صحيت القرآن والالتزام بالصلاة والدعاء الحمد لله اللي أنا يعني توا أقابل أولادي ونتعايش في الحياة العادية لكن من قط أمور نفسية اللي هي خلتني نعاود نرجع للطب النفسي جوز تحديثك هاو زادة باش نحس براحة نفسية اللي أكل الأمر يلزمني نتقبل
0: دونك أنت أمنت أنك مسحورة وأنه الرقية الشرعية عاونتك باش نحات هذا السحر ومن باراليل زادة تأمن بالطب النفسي اللي باش يعاونك باش تستعيد حياتك
2: الطبيعية حقيقة الطب النفسي راهو يعاون برشا زادة لكن تكون من المبدا الاول كي تدخل للطبيب تعطيه انت شنو تحب انا ما نحبش الدواء انا نحب نحكي نستشيرك كانت تقرا فيه العالم هذا والكل تفهمه نستشيرك كيفاش نتعامل مع الحاجه هذه
0: مع الموضوع الفلاني ومع الموضوع الفلاني واضح شكرا لك شكرا على الشهاده وعلى الشجاعه انك تحكي لنا على تجربه ربما الناس ما تشجعش باش تحكيها وديما تخليها سر حمادي بوعزيز من الزهروني راقي شرعي حمادي اهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا سي زهير
0: حمادي شحوالك لاباس
3: بارك الله فيك سي زهير
0: تقريبا جيت في اخر الحلقه لو كان لخصتو
3: لا ساعه بالله لا سي حماد نقول لك حاجه انا ساعه بالله على خاطرك انت لقيتني نستنى على خاطر فيك انت انا نعزك
0: علاش شو اللي
3: لا بقيت نستنى ها هو فلان ها باش يتكلم فلان من بعد في الاخر لقيت فهمت شنو نذكري وما كلموني بكيت نستنى فيك على خدك على خاطر
0: والله ضغط كبير ومرحبا بيك
3: قال جاتني امرأة قالت لي الحق نسحر زهير الزيز
0: ايش تحب تحلي بالضبط
3: ايوه تحب تحلي ذاعة وحدة وتحب
0: تخلي حمادي تبعني اخوني تحب تاخوني ولا تحب تدقدقني
3: لا لا قلت عليك لا لا لا لا لا
0: تاخوني اعملها
3: لا نص عليك شوف خويا زهير اللي قالته اللي قالوا الاخوان اللي كليك انا خصوصي الخلانيه حوصلت لك شوف القران شفاء مش تسالك انا لا الصحابه قبل عاد تقرا سمعت بواحد مرض نفساني سمعت بواحد صحيح هو الصحه الموجود من اول بليه لكن انت حسن الحسين انت الحسن الحسين هو القران
0: القران اي
3: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه والدعاء شوف
0: والاذكار طبعا اي
3: وشوف كيف اطب تعبك يستجب دعائك الرقيه راهو كيكون انسان ياكل الحلال ويعمل الرقية شيء ما فيها الفاتحة والموعظتين تنفية وصورة الإخلاص وينفخ نفخة في إمام سيدنا صلى الله عليه وسلم ينفخ نفخة في في في التفريه الزوج ويمسح بهم بعد هو باش يقول لك معناها برشا افكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم هو ما انزلنا من القول في القران ما هو شفاء للناس للمؤمنين حاجات بسيطه يرقي بهم روحه يرقي روحه بروحه راه ما غير رك عاود نقول لك ما غير رك
0: طيب انا اعطيني اجابه الساعه على سؤال الحلقه السحر
3: موجود بس موجود
0: حلقه والا وهم
3: موجود السحر والعين العين تؤدي بالرجل الى القدر وتؤدي الجمال بالجمال الى القدر موجوده وموجود السحر وسحر سيدنا وقولوا عبد برب الفلق سنيفة من النفاذات من العقد يلزم الميت الرسول
0: تاع الميت ما يلزمناش سي حمادي نمشيو في مرحله انه كل ما تصير حكايه مسحور
3: هذيك اللي
0: قالت مسحوره
3: هذيك هذيك
0: وطويله المده وما جاها مختبه حد مسحوره طلق سحروه عملوا له سحر بينه وبين مرته المشروع ما مشاش مسحور معناتها فما ناس راهي معتقداتها هكا
3: اي هذيك حتى الشيطان عنده دوره لهنا يخدم في خدمته زاد الشيطان يدخل لاغوينهم اجماعين اللي عبادك اكل ولا اللي عبادك متقين لاغوينهم الشيطان عنده دوره يخدم في خدمته
0: شوف مسحور ينجم يعرف انه مسحور فعلا والا معناتها متوهم السحر
3: لا فم لا لا لا لا فم لا لا لا لا
0: فم نجم يعرف الشخص هذاك فعلا مسحور وعنده تعطيل وعاملين له حاجه باش يعطلوا له حياته والا فما مشاكل اخرى ما عندها حتى علاقه بالسحر
3: هو كان يشوف الحاله اللي ما طبعا نحكي لك على الناس اللي ما تصليش ولا ما يعرفش الرقيه ولا كان يقرا عليه الرقيه ويقول له حط البقره استنجم تسيق الدار زاد بالمال بحر
0: شكون يقول لك سايق بمال بحر وفما شكون يقول لك دوش بما سدر وفما
3: معناتها موجود اي اي اي اي صحيح هذه كليك تنجي بالسحر بالسحر صراحة مال بحر زاد تنفيق ينظف البيت ويحول ما يحكش عندك السينوج والملح زاد
0: والبخور والجاري
3: كلها هي شنو هي شوشو
0: هي معتقدات ولا حقيقة
3: لا لا لا هي حقيقة بسم الله الذي اسمع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم يقول لك من قالها ثلاثة في الصبح وثلاثة في الليل بحول الله بحول الله ما يصيبها شيء ما يصيبها شيء نحاول ندخل الانترنت واحفظ الدعاء أي ناس تحفظ بالأغاني احفظ يا خويا ارقي روحك شيء ما فيه
0: ما تخسر حتى كم ما نفعتكش ماهيش باش تضرك سكي سير
3: يا شيخ زهير ومن كل من شيء يسبح بحمده احنا انسان يعيش بل هم كالانعام بل هم اضل سبيلا علاش الانسان يعيش سمح لي في الكلمه يبي شوف هي شربت الماء شربت الماء كي نجوا نشربه وكلمه بسم الله في الماكله بسم الله كي تسبح تدخل في ايد بسيق اليمين في الدار وكي تجي داخل التواليت الكل معناها برشا هي شربت الماء ما نشربوهاش كيما
0: احنا نحكيوش على هذه الاشياء البسيطه
3: لا برشا لا لا نعرف يا خاطر ما طاع به في كل شيء يا سيدي راهو كلمه بسم الله
0: استاذ نحكي لك على ناس راهي فرش ومخده بحكايه السحر يقول لك سي بون دقدقوني راني انا فرش ومخده ومسحور زايد
3: يا سي زهير ثم اللي يشق سافيه فيها الغم وما يسميش بسم الله ضربوه تفافيه ضربوه ولبسوه تنفيه وهي ساكت على السماء ساكت على غنم السماء فيها بسم الله فيها ما فهمش نوار فيها جنون غاديكا عريت تقول لي علاش كيفاش
0: دونك انت معاه انه فما ناس تعمل في السحر تستعمل في الدم حشاك تستعمل في حاجات يستعملوا في القبوره في الجبابن يستعملوا في الحبابل هكا
3: تعمل في الاطفال تعمل في برشا حاجات
0: في الميت اي تعمل في برشا موجود بالنسبه ليك وطريقه العلاج ايضا موجوده هي الرقيه الشرعيه وكلام ربي
3: القرآن القرآن القرآن
0: واضح شكرا لك بارك الله فيك على هذا التدخل نعرف اللي برشا ناس حبوا يدخلوا من منطلق تجاربهم، ولكن الله غالب التوقيت وفي نجم تخليه التعليق على 73 24 3000 والا 29 100 100، ولا بالريبوندور زاد 48 155 الف. موضوعنا لحلقة الاثنين إن شاء الله نرتاحوا جمعة وسبت وحد، نرجعكم نهار الاثنين في المشهد بهذا الموضوع.
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 الف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 الف او 29 100 100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
4: المشهد مع زهير الجيس.
0: في انتظار انه نتقابلوا يوم الاثنين ان شاء الله هالمدي ساعة، نشكركم ونسلم عليكم ونسلم على فريق أمن حلقة اليوم، أحمد القايد في الإخراج الرقمي، سمية صغير في أحمد حسام القايد في الإخراج الرقمي، سمية صغير

0: شرفت تصويت الأخبار الثالثة مساء. إلى موعد الاثنين مشهد جديد. إلى اللقاء.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفالير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
2: برعاية نوفالير. Be there.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أفاد كاتب والقار المجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. المتحدث أضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام، مفيدا بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية التي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجرة الطرقات وتنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية اتفاقية شراكة وتعاون في إطار تطوير العمل المشترك في مجال الزراعات الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومستدام إلى جانب تشجيع الابتكار في المجال الزراعي وتطوير شراكات ذات أثر إيجابي. ختاما وفي اخبارنا العربيه، شدد وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفيه على ان الامن القومي للمملكه العربيه السعوديه يعد جزءا لا يتجزا من الامن الاقليمي، مؤكدا وقوف مصر الى جانب المملكه. شكرا على المتابعه والى اللقاء.
3: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net.
1: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش انت تختار واحد. اعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية دو لانسيتو فرانسي دو تونيزي. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: الثالثة الأربعاء العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا إذن للمغرب، وإحنا في أكبر مدينة مغربية والعاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 12 جون في 2004. كمال صديق عمره 30 سنة، هو مهندس برمجيات في واحدة من أكبر الشركات في فرنسا. وضعه المادي جيد جدا، ما زال كيروح للمغرب في زيارة قصيرة. نهارتها قام كمال بكري، حضر روحه وتعدى البنك، جبد 50 مليون، رجع للدار، سلم على خالته وبنتها وعلمهم اللي هو ماشي القرية قريبة باش يشري دار أو فيلا باش يعملها مفاجأة الأم وأبوه. بنت خالته شفته هو خارج بهالمبلغ الضخم هذا كاش في فليجة، خافت وقالت له يا وليد خالتي قلبي ما قايل لي خير، علاش هز معاك الفلوس هذه الكل وباش تعمل بها هالمسافة هذه الكل؟ كمال كان خايف لما يلقاش بانكا ينجم يتعامل معاها ولا يلقى عندها الفلوس في البلاصة اللي باش يشري منها الدار، وزيد ما عادش عنده برشا وقت، كون جيه قريب يوفى ولازم يرجع لفرنسا، يعني كل شيء لازم يتقضى نهارتها. بنت خالته عرضت عليه تمشي معاه، اتونسوا في الطريق، زيد بلاصة ما يعرفهاش مليح وتخاف يعدي وهاشي عليه، عاد هو زمقري وما يعرفش برشا أمور في الحاجات اللي موجودة في وسط الأحياء الشعبية. لكنه رفض وقالها ما تخافش ما نبتاش، نشوف الدار نتمم أموري ونرجع. وطلع كمال في كرهبته وقصد ربي، لكن ملي خرج ما عادش رجع. تعدى النهار الأول، النهار الثاني، الثالث، وكمال ريحته ما فماش. خالته وبنت خالته حاولوا يتصلوا بيه على تليفونه ملي فقدوه، هما التليفون مسكر. شنو الحكاية؟ باش يضيع وقت طيارته المفروض باش يروح. بنت خالته بقات تحاول تتصل بيه، لكن شيء التليفون ديما مسكر. خالته وبنتها حاولوا كل مرة يلقاو تقول انت مبرر يطمنوا رواحهم بيه، لكن تعدى على اختفائه 10 أيام وكمال باقي ريحته ما فماش وضيع الطيارة وما روحش. هذاك علاش قرروا يمشيوا لهالقرية ويفركسوا عليه. أما قبل ما نوصل بكم عخالة كمال وبنتها لهالقرية، خلينا نتعرفوا أكثر عليه. باش نفهموا حكايته كمال لازمني نعرفكم على فاطمة، أمه مرأة في الستينات من عمرها، رجلها صديق توفى تو من سنين، وبقات هي مقيمة في فرنسا إذن مع ولدها كمال. العائلة كانت تملك فيلا في الدار البيضاء في المغرب، وكانوا يروحوا لها في العطل وبرا، دونك ماديا الحقيقة عايشين في أحسن الحالات، والأم وولدها متعلقين ببعضهم برشا. حياتهم ماشية بشكل مستقر حتى آخر 2003. فاطمة صحتها ولات على قدها وحست روحها تعب، هذيك عليه جاها الحنين متاع البلاد وحبت تروح للمغرب تطلع لأختها وتشوف العائلة الموسعة، فماشي ما تبدل الجو وحالتها تتحسن. لكن عكس ما كانت تتصور، حالتها الصحية تدهورت أكثر وأكثر. فاطمة كانت خايفة لا تصير لها حاجة وهي مخبية سر كبير، سر عمره 30 سنة مخبيته على ولدها، أحمل على كتافها ولازمها تحكيه. هذاك علاش طلبت من أختها الكبيرة تكلم ولدها كمال وقتها في فرنسا، وقالت له ياخو كونجي ويجيها في أقرب فرصة. وكان ذلك كذلك، كمال ما غير تفكير قص في أول طيارة ومشى باش يزور أمه. كان خايف برشا عليها، هو وحيدها وهي زادة الوحيدة اللي بقات له في هالدنيا بعد ما مات بوه. كمال وصل وباش يتصدم من الحالة الصحية اللي وصلت لها أمه. فاطمة كانت عبارة تحتضر، أول ما شافت كمال ولت تبكي وبصعوبة كبيرة قالت له سامحني يا ولدي، راني كذبت عليك، أنا مانيش أمك اللي جابتك وصديق ما هوش يبوك، أمك وبوك الحقيقيين موجودين وتو خالتك تحكي لك. فاطمة كانت تبكي وتطلب في السماح من كمال حتى ربي يهز مانته. كمال ما نجمش يستوعب اللي سمعه، يا ويلو يبكي على أمه اللي توفيت بين يديه، يا ويلو يبكي على الكذبة اللي عاش عليها 30 سنة. بعد مراسم جنازة فاطمة جاء الوقت باش كمال يقعد مع خالته وتحكي له كل شيء بالتفاصيل، وبدأت خالته تحكي. اسمعي، بو كمال البيولوجي اسمه عباس، وامه اسمها زهرة، ناس زواولة على قدهم، والزوز كانوا يخدموا في الفيلا متاع الصديق وفاطمة. زهرة كانت المعينة المنزلية، هي اللي تقضي، هي اللي تطيب، هي اللي تنظف، ورجلها عباس كان عساس على الفيلا وجارديني ويعمل كل شيء متعلق بالدار. فاطمة وصديق كانوا موفرين السكن لعباس وزهرة، لكن الوضع كان على قده، وكانوا عايشين في بيت واحدة هما وصغارهم الثلاثة. حتى جاء نهار عرف عباس اللي مرته حبلة بصغير آخر، صغير الرابع، تنرفز وقال هذا لا سبيل إليه، صغير هذا يزمك تتصرف فيه تتخلص منه، احنا مش قادرين، قال لها علي عنا ونزيدوا صغير آخر. زهرة في الأول رفضت، لكن طول فترة الأسابيع الأولى متاع الحمل وهي في المشاكل مع عباس وهو يزن على راسها، حتى جاء النهار اللي قتلوا باهي باهي بركة اختاني وكهوته ونحيوه. نهارتها سمعت مولات الدار فاطمة اللي عباس هاز الزهرة للسبيطار، شبيها ما يلبس. قلت لها زهرة، لمحت لها اللي هي باش تعمل عملية إجهاض. الخبر كان محزن برشا بالنسبة لفاطمة، اللي هي وعباس رجلها يستناو سنين باش يجيبوا صغير ومرزقهمش ربي. وقتها فاطمة مشت تجري وحكيت مع رجلها، واتفقوا أنهم ياخذوا صغير. وفعلا فاطمة حكيت مع زهرة وعباس، وترجيت زهرة باش ما تعملش العملية، وقلت لها خليه وانا ناخذه ونربيه ونقيده باسمي وباسم راجلي، وانتي ما تظهرش في الصورة. اما كان فما شرط واحد، بعد الولادة عباس وزهرة يفركسوا على بلاصة اخرى يعيشوا فيها ويخدموا فيها، والشرط الثاني انهم بالطبيعة باش ياخذوا مقابل هالهدرة هذه الكل، مبلغ معتبر وقتها. الشرط عمرهم ما يطلبوا يقابلوا الوليد ولا يدوروا بيه. وبعد تفكير من عباس وزهرة وافقوا وخذوا الفليسات. أشهر من بعد هالاتفاق ولدت زهرة وجا كمال للدنيا. من السبيطار هزته فاطمة معاها للدار. في الوقت ذاك كان عباس لقى خدمة في فيلا أخرى في قارية في نواحي الدار البيضاء. ورغم اللي فاطمة وصديق كانوا متأكدين من مفاهمتهم مع عباس وزهرة، إلا أنه فاطمة كانت خايفة لا قلب الأم يحن، وزهرة بعد جمعة 2 شهر عام عامين تجي تحب تشوف ولدها. من وقتها جاء قرار الهجرة لفرنسا، وتوقعاتهم كانت في محلها. ما تعديتش مدة طويلة حتى جات زهرة تحب تشوف ولدها، تجي تدق الباب ما يحل لها حد. سألت أخت فاطمة وترجيتها باش تشوف ولدها حتى من بعيد، قلت لها نشوفه برك، لكن أخت فاطمة كانت كل مرة تعطيها حجة، ما همش لهنا وانساه الوليد وانسى الهدرة. فقدت زهرة الأمل وما عادش رجعت سألت على كمال، وهكا تعداو 30 سنة. كمال كيف سمعها الحكاية الحقيقة كان متفهم، تفهم أم وبوه اللي رباوه، وتفهم زادة أم وبوه البيولوجيين. حاول يلقى تبرير لهذا وذاك، من جهة كوب المحرومين من الصغار لقاو فرصة، والحقيقة رباوه أحسن تربية وعلموه أحسن تعليم، وعمره ما حس أنه ما هوش ولده. من جهة أخرى ناس عايشة في الفقر والخصاصة، الشيء اللي خلاهم مجبرين يتخلاوا عليه. بعد ما عرف إذن كمال الحقيقة قرر يقابل أم وبوه الحقيقيين بما أنهم مازالوا عايشين، وقرر زادة يشري لهم فيلا في القرية اللي يعيشوا فيها ويخرجهم من الخصاصة. قبل ما يعرف أصلا بالموضوع، كمال كان لم تفتوفة تاع فلوس باش يشري بها دار خلاعة على أساس هو في المغرب، لكن توا تبدل الوضع وقرر أنه بكى الفلوس هذيك يشري بها الدار الأم وأبوه. مشى إذن للبنك جبد الفليسات، أعطته خالته العنوان متاع أم وأبوه الحقيقيين، قصد ربي لها القرية وكان متحمس برشا باش يقابل زهرة وعباس ومنها فرصة يتعرف على أخوته. لكن ما كانش يعرف اللي اللقاء بيناتهم باش يكون أول وآخر لقاء. نرجع إذا نتوا لنهار 12 جون في 2004، النهار اللي خرج فيه كمال ومن وقتها بح اختفى. بعد 10 أيام إذا على الاختفاء، قررت خالته وبنت خالته كما قلنا يمشيوا لها القرية ويفركسوا عليه. وصلوا الزوز، أول ما دخلوا شافوا كرهبة كمال في هالقرية، ما فيش برشا عباد بتبيعتها. الكرهبة كانت فارغة وواقفة تحت شجرة. كملوا طريقهم لدار عباس بو كمال، وعباس من لحظة اللي شاف خالد كمال عرفها، مشى يجري يسلم عليها ويسأل على أحوالها ورحب بيهم ودخلهم لداره. وغادي قابلوا زهرة، هي زادة كانت متفاجئة من زيارتهم. وينك تو 30 سنة راي ما شفتهمش؟ وبدت تسأل على أحوال فاطمة وصديق. جاوبتها أخت فاطمة، قلت لها تعيش أنت الله يرحمهم. يا أخي ما أحكي لكمش كمال. كمال؟ شكون كمال؟ كمال ولدكم، ما هو روح من فرنسا وفاطمة أمه وحكيت له كل شيء، وعنده تو 11 يوم اللي خرج من بحذانا وجاي يفركس عليكم. وبالأمارة باش ياخذ لكم دار ولا شنو؟ الوليد ملي جاء لهنا وريحته ما فماش. زهرة وعباس يسمعوا في كلام أخت فاطمة ووجوههم تبدلت. ليه ما جانا حد؟ كيفاش ما جاك حد؟ يريد كرهبته واقفة قريب من داركم وأنا قاعد نثبت في البلاصة، وزيد العنوان متاع داركم هو بيدو ولي أنا جيته، هو اللي اعطيته له صحيح العنوان. في قرية صغيرة كان سأل عليكم يلقاكم حتى كان ضاع. فجأة عباس وزهرة قعدوا يخزروا لبعضهم، وجوههم باين عليها الرعب والصدمة. وفجأة زهرة دخلت فيه هستيريا من البكاء وهي تضرب في خدودها، وبدأت تدعي برجلها عباس وتحسبن عليه، وهي تقول اقتلت ولدي، اقتلت ولدي بيديا. تسمع كين الصياح والعياد في الدار. وقتها خالد كمال وبنتها مزبهلين خرجوا يتجراوا بالوقت واتصلوا بالشرطة. رجال الأمن حضروا سريعا على عين المكان وين تم إلقاء القبض على زهرة وعباس، وانطلق التحقيق معهم. حالة الهستيريا اللي كانت فيها زهرة وعباس تحولت إلى صدمة. خلال التحقيق باش يحكيوا تفاصيل اللي صار بالضبط، تفاصيل واقع أقوى من الخيال. اسمعي، عباس قال لي بخلاف خدمته كعساس كان يسمسر في الديار في القرية. نهار 12 جون في هو قاعد على روحه، يجي واحد شيخ القرية تقول أنت، وجايب معاه كمال، عارفوش هو. الشيخ عرف كمال بعباس وقالوا هاو السيد جاي من فرنسا ويفركس على فيلا باش يشريها. رحب بيه وقالوا لي هو عنده في عوض الفيلا زوز هم توا مكلمينه عليهم وماليهم. عباس وكمال مشاو لهالفيلتين المعروضتين للبيع، لكن بالصدفة نهارتها مالي الديار الزوز بح ما همشي موجودين. في انتظار مالي الديار يجي، ومشاو كمال وعباس قعدوا في قهوة. كمال وقتها يعرف اللي هو قاعد مع أبوه، لكن عباس ما كان عنده حتى فكرة على الموضوع. المهم في القهوة حكي كمال العباس اللي هو فلوسه حاضرة وجايبهم معاه، ويحب يتمم البيعة في أقرب وقت، ويحب يشري الفيلا اللي باش يعطيها كدول ناس عزيز عليه. عباس اسمع هدرة الفلوس الكاش الحاضرة وإذا بالشيطان وسوس له، يا عباس انت عديت عمرك تخدم في ديار الناس، هاو ربي بعث لك رزق الحد عندك. وقتها عباس بدل رايه وقال كمال اللي تعرفش يا سي كمال راو مالي الدار ذي تاو ما يجي وكان من غدوة، واقترح عليه بيت بحذاه. كمال في الأول رفض قالوا لا لا ميسالش تاو بيت في الوتيل هنا وغدوة يا من عاش يحلها ربي تاو نرجع لك. وقتها عباس شد فيه صحيح ولا ما صار، قالوا الليلة انت ضيف عنا. كمال كي شاف اسرار عباس وافق، وشني نجم يسير له في الاخر مع راجل كبير ومرته اللي هما في الاصل بوه وامه، وهيك تكون فرصه يكشف لهم هويته ويشوف ظروفهم اللي يعيشوا فيها. اول ما وصل للدار دخل كمال وهو يدور بعينيه في الدار ويثبت في التفاصيل الكبيره والصغيره. اما عباس دخل يجري للكوجينه وقال لمرته يا مراه حضر لنا كيسان تاي. أول ما طاب كيس التاي جاء عباس يجري وصب في واحد فيهم سمفيرين. زهرة مستغربة قالت له يا رجل فاش تعمل؟ وقال هسكت فرصتنا جات لدينا، هسكت على روحك. هز كيس التاي الكمال وقعد بجنبه في الصالة. شربش سي كمال كيس التاي وبدأ هكا السم اللطف عليكم يعطي في مفهوم. وفجأة طاح كمال يتسكك في القاعة ويصيح من الوجاية علي في كرشه. هنا عباس شده من فمه وحاول يقطع عليه النفس ومش صوته ما يطلعش يلم عليه الجيران. كمال المسكين يقاوم. وقتها عباس عيط لمرته زهرة من الكوجينة وقال هيجا هيجا عاوني عليه هنا نكتفه من يديه وانتي سكر له فمه وقطع عليه النفس. عينيه تغزر ودمعته هبطت وكمال يحاول يقول لهم راني ولدكم راهي الدار اللي باش نشريها ليكم لكن هيهات. لفظ كمال أنفاسه الأخيرة بين يدين أمه وأبوه. زهرة الحقيقة عاونت رجلها على الجريمة وهي ما عندها حتى فكرة على الدافع وقتها، لكن أول ما وراها عباس فليجة الفلوس فهمت وسكتت. من بعد الجريمة عباس وزهرة حفروا حفرة ورا الدار ودفنوا جثة كمال فيها. من بعد سكروا تليفونه، حفروا حفرة صغيرة أخرى خبوا فيها الفليسات. من غدوة عباس قابل الشيخ، سألوا سيدي الشيخ شنو عمل لك السيد قضاء قضيتو؟ جاوبوا عباس شكون؟ هاك السيد ما وشاف الديار الزوز وقال لي ما عجبوش تي ظاهر فيه مش بتاع شريان جاي سقسي وبرا. بعد اعترافات زهرة وعباس تم استخراج جثة كمال والفلوس. توجه طبعا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة الموصوفة الكل من عباس وزهرة، وحكم عليهم بالسجن المؤبد. أما ربما حكم ضمير وتأنيب سيكون أشد وأقسى عليهم، خاصة الأم زهرة اللي ما هيش مصدقة اللي هي قتلت ولدها بيدها.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. ترجع بينا أحداثها لنهار 10 نوفمبر 1998، ليلة عادية في دار عائلة المحامي ليسلي فان، واحد من أشهر وأقوى المحامين في المدينة. ليلتها دار هادئة، كل واحد في فرشه على بكري. ليسلي وأولاده الاثنين كانوا في الدار، أما مرته مادلين كانت معدية ليلة في الخدمة بحكم أنها فرملية في سبيطار الجهة. المهم الوقت تقريبا 2:45 متاع الصباح، وقت يوصل اتصال لرقم النجدة 911 من عند براين عمره 16 سنة، هذا ولد ليسلي الكبير. في اتصاله براين علم الطوارئ اللي هو سمع صوت الكرتوش جاي من بيت بوه. هي قال حاولت نطلع للبيت باش نشوف شنية فما، يا أخي لقيت الباب مسكر. براين خايف ومرعوب، خاصة ما كانش فاهم شنو صاير بالضبط في وسط بيت النوم تعبوه. في لحظة هلع قيم خوه الصغير كريس من النوم وخرجوا يجريوا من الدار. مشاو لدار جيرانهم، دار عائلة فلويد، علمهم باللي صار وقال لهم خليوا بحذاكم كريس خويا الصغير، وانا هاني باش نمشي ناقف عند راس النهج نستنى الشرطة. دقائق من بعد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. أفراد الشرطة دخلوا للدار بكل حذر لعل يكون الجاني مازال غادي، حتى وصلوا البيت ليسلي. باب البيت كما قال ولده مسكر، الأمنيين اضطروا يخلعوه باش يدخلوا. وقتها اكتشفوا مشهد صادم. ليسلي المحامي الشهير في فرشه مخدته والحيط بكلهم دم، بين كرتوشة واحدة أصابت رأسه. تم إعلان وفاة ليسلي رسميا عن عمر 44 سنة. تم تطويق مسرح الجريمة وانطلق البحث في قضية مقتل المحامي. بيت نوم ليسلي كانت داخلة بعضها، القاعة كانت كلها تروف بلار وفي وسطهم حجرة كبيرة، باب البركون البلار كان مكسر. المشهد الأول يوحي أنه فما شكون ضرب البلار بحجرة كسره، ادخل من غادي اقتل ليسلي، سكر باب البيت من داخل باش حتى حد ما يدخل عليه، ومن بعد عاود نقز من البركونة وهرب. في البيت تم العثور على غلاف رصاصة واحدة، رصاصة عيار 9 ملم، أما الرصاصة في حد ذاتها فاخترقت رأس الضحية واستقرت في المخدة. دوافع الجريمة مبدئيا بالنسبة للمحققين ما استبعدوا حتى فرضية إلا السرقة. صحيح فما أثار دخول قصري للدار، لكن ما فما حتى حاجة تهزت من البيت، القجرة ما تحلوش، ذهب مجوهرات مارلين في بلاصتهم ما تمسوش، استوش ليسلي وفلوسه كيف موجودين كما هما. إذن كاستنتاج أولي المستهدف من الجريمة كان ليسلي، وخاصة بطبيعة طبيعة خدمته كمحامي. طبيعة هذه المهنة نجم تعمله أعداء، خاصة وأنه كان معروف بعلاقاته سواء الصداقات أو العداوات مع ناس متورطين في المخدرات والجريمة المنظمة. حتى أن المحققين اكتشفوا لقبل نهار برك من مقتله ليسلي حكى مع واحد من زملائه وقالوا لي هو خايف ليكون مستهدف. علاش؟ ما في الفترة الأخرى خسر قضية، القضية فيها تاجر مخدرات معتبر. خلال استجواب أفراد عائلته بشكتوا للمحقين أنه كانت توصل لهم مكالمات غريبة أسابيع قبل الجريمة. ما معناها غريبة؟ قالوا نوقظ التليفون. كيف احنا نهزوا التليفون؟ ألو ألو، صوت نفس طالع هابط ومعاه صمت تام، وبعد يعلق التليفون. حاولوا المحقين يتبعوا مصدر هالمكالمات، لكن سجلات التليفون ما عطاتش نتيجة واضحة. اتصالات كانت تجي من تاكسيفون، نقولوا احنا ما نجموش نوصلوا بها حتى نتيجة. المحقين حاولوا يشوفوا أصحاب السوابق العدلية اللي يتعامل معاهم ليسلي والمروجي المخدرات وغيره، وعيتوا لهم بالواحد بالواحد وتم استجوابهم، لكن الأغلبية كانت عندهم حجج غياب وتم استبعادهم. استجوبوا المحقين الجيران بحثا عن شهود، شافوا شخص أو أكثر قريب من دار الضحية.

تركيز المحققين توجه ناحية برايان ولد الضحية ومكتشف الجريمة. لكن في نفس الليلة وبشكل روتيني، الأمنيين وقتها أخذوا عينات من يدين برايان لتحليل بقايا البارود، وكانت النتيجة سلبية. في هذه المرحلة المحققين باش يحاولوا يفهموا الجاني كيفاش دخل الدار. هذه مربط الفرس. بيت ليسلي كانت في الطابق الثاني. البركونة متاع البيت تبعد أكثر بأربعة متر على القاع. من برا لكن فما دروج لهم يحزنون. كيفاش بالتالي باش يطلع الجاني؟ ما فماش يسلو، ما فما شيء. نظريا برك الجاني تقول انت شخص سبورتيف، نجم يتشعبد كما سبايدر مان البركونة وصل بعد الفوق. هي فما حاجة غريبة، القاعة تاع الجنينة اللي تحت البركونة كانت كلها مطبعة، المطر وقتها عندها ثلاثة أيام تتهاطل. الغريب أنه في القاعة تحت البركونة ما كان فما حتى آثار متاع ساقين في الطبعة، ولا فما آثار صباط مسخ في البركونة. من الجيني كيفاش دخل؟ ما عاد سبايدر مان، ولا توا سوبرمان طار. حاجة أخرى كانت غير منطقية بالنسبة للمحققين، مستحيل الجاني وهو لوطة ينجم يرمي الحجرة للقاوة ويكسر الشباك. علاش؟ أولا قلت لك المسافة بعيدة، بون 4 متر وتقول لي أنت مش حاجة كبيرة. أي تعرفش الحجرة قديش توزن؟ 4.5 كيلو. نجيو توا للنقطة الأهم. في مسرح الجريمة البلار المكسر وصل فوق جثة ليسلي. ركز مليح، ها؟ بلار مكسر فوق جثة ليسلي. المفروض ليسلي كان ريق هكا وليه؟ فما شكون كسر البلار هكا وليه؟ والضربة القوية اللي عملتها الحجرة فايقته، وبالتالي نجمش يكون بلار فوقه. لكن ليسلي ما تحركش من بلاصته. بالكش الراجل كان مخدرة؟ لا، تحاليل السموم كانت سلبية وأكدت أنه ليسلي ما كانش في بدنه أثار لأي نوع من المخدرات ولا المهدئات ولا الكحول. شنو اللي بقى؟ الأرجح ليسلي كان ديجا ميت وشبع موت قبل ما البلار يتكسر. بحثا عن بصمات الجاني، المحققين بعثوا الحجرة للتحليل، لكن الحجرة كانت مخشينة وموجة، وبالتالي فشلت أي عملية استخراج للبصمات. لتحديد المشتبه به كان لازم على المحققين حصر وقت الجريمة، ومن خلاله ينجموا يعرفوا من الجيران شافوا شي شخص في الحومة في ذلك الزمن. كي بداوا يراجعوا في تسلسل الأحداث حسوا المحققين اللي فما إشكالية في الرواية اللي قدمها برايان وليد ولد 16 سنة. كانت فيها برشة تناقضات، أو باش تفهم أنت زادها التناقضات. حسب شهادة الجيران براين وصل لدار الجيران دار عائلة فلويد مع مضي ساعة وخمسة بالضبط الساعة الواحدة وأربعة وعشرين دقيقة تاع الصباح. طبيعة واحد كيف يجيها على غفلة، شكون في الليل في الصباح في الفجرة والحاجة باش يعملها باش يخزن المونجيلة، بالتالي يعرف بالدقيقة وقت الجي. بيه علمهم باللي صار في دارهم وقلهم اللي هو اتصل إذن بالطوارئ 911، وقال لهم اللي هو باش يبقى لبرا يستنى الشرطة هكا ولا، وخلى أخوهم الصغير بحذاهم. لكن سجلات الشرطة تقول حاجة أخرى، مكالمة براين للطوارئ ما صارت كان مع الساعة 1:46 متاع الصباح. يعني بين وصول براين لدار الجيران وبين المكالمة اللي عملها للشرطة تعداو 28 دقيقة. شنو عمل براين في 28 دقيقة؟ علاش ما كلمش الشرطة بالوقت؟ تساؤلات خلت المحققين يحلوا الكتاب على ولد 16 سنة، وحبوا يفهموا خاصة كيفاش كانت علاقته أبوه. من خلال البحث اكتشفوا أن حياة براين في الفترة اللي سبقت الجريمة كان فيها برشة مشاكل. مثلا قبل بمدة عمل عركة

0: في سالة متاع بولينج مع الواحد الحارس اللي غادي في العركة. برايان ضرب السيد وهرب، وبطبيعة الحال الحارس هذا شكي بيه، وبرايان مازال متهم في هذه القضية من أجل العنف. زيد، قبل 3 شهور فقط من الجريمة فجأة كرهبة براين اتحرقت والحريق دمرها تماما، ومصدر الحريق كان غير معروف. وما زالت شركة التأمين تحقق في الموضوع لأنها عندها شبهة أنه حادث مفتعل. الشركة وضحت ليسلي اللي عندهم شكوك في إمكانية أنه الحريق يكون صار بالعاني. حب يقول براين أحرق كرهبته عمدا. في المقابل ليسلي كان مستعد يعاون ولده وعرض عليه يشري له كهرباء أوكازيون باش يعوض له الكهرباء اللي تحرقت، أما براين قال له هذا ربي وأنا تحته كان ما تخولي كهرباء جديدة. عرفوا المحققين اللي نهار الجريمة صباح ليسلي هز ولده براين للشوروم تاع كهرباء. اتوجهوا المحققين لهالمحل وخذوا شهادة مولاه اللي أكد لهم أنه يتذكر مليح أنه شاف السيد هذايا هو ولده، وقال نذكرهم ليه خاطر كانوا يتناقشوا فما نبزة بيناتهم. نقاش حاد. خلال استجواب كريس الوليد الصغير ولد 11 سنة قال لي الجدل بين خوه وبوه نهارتها تواصل حتى لين روحوا للدار. ليسلي كان يعارك في ولده وقال له اسمعني، انسى كان باش نشري لك كهرباء جديدة، يلزمك تتعلم وتعرف قيمة الحاجة، مشاكلك كثروا، معادلاتك في القراية ماشيين في النازل، وإذا باش تواصل هكا راني باش نحرمك حتى من الكهرباء لا جديدة ولا قديمة. براين تنرفز من كلام بوه وكأنه ما حبش طريقته في العقاب، بل وهدده اللي هو راهو باش ينسحب من فريق الباسكيت تاع الليسي، خاطر إذا طاح مستواه الدراسي والرياضي باش يولي ما عادش عنده إمكانية المنحة الجامعية اللي هي بارشة فلوس في أمريكا، بارشة فلوس. هو سمع هكا الكلمة وليسلي هبل على ولده وبدا يصيح ويعيط، ومن بعد مشى مباشرة لبيته. هكا إذن الصورة وضحت عند المحققين في خصوص علاقة ليسلي بولده براين. براين المراهق العنيد اللي حاول ياخو اللي يحب عليه من بوه بكل الطرق، وليسلي البوه اللي حاول يوجه ولده للطريق الصحيح لكن بنوع من الضغط. حاجتين خلاو العلاقة تتوتر جدا. إذن حتى هذه اللحظة الشكوك توجهت نحو براين في مقتل بوه. لكن للتأكد من شكوكهم كان لازم يوصلوا المحققين لدليل يثبت إدانة براين. في نفس الوقت نتائج رفع البصمات أكدت أنه لم يتم العثور على أي بصمات غريبة في مسرح الجريمة. كل البصمات اللي لقاوها كانت متاع أفراد العائلة. باب البركون كان نظيف من البصمات، فيه كان بصمات براين، لكن وجود بصماته وهو يسكن في الدار فقط ما هوش دليل كافي يثبت إدانته. مع البحث الدقيق تم العثور على شظايا بلار في الكولوار البرة من بيت نوم ليسلي. الشظايا وصلت حتى للسل دو بان، وفي الحوض تم العثور على شظايا صغار كيف كيف، وفوقهم على ما يبدو شعرات. الشظايا والشعرات تبعثوا للتحليل. تروف البلار الصغار هذوما كيفاش خرجوا بالله من بيت النوم المسكرة بالمفتاح؟ وقت من المفروض وقت الجريمة الباب مسكر، وإذا كان الباب محلول والجاني حوس براحته وسط الدار الداخل، فعليش رجع من بعد سكر الباب وزعمة زعمة أهرب من البركونة؟ بالنسبة للمحققين مسرح الجريمة في حد ذاته كان مش مسرح بل مسرحية عملها الجاني بشوهم الشرطة أنه اللي عمل الجريمة ما هوش من مال الدار. صدرت إذن نتائج تحليل الشعرات. الحمض النووي كان مطابق تماماً للحمض النووي متاع براين، وهكا إذن وبناء على جملة هذه الأدلة والتناقضات في رواية براين ألقي القبض عليه وتوجهت له تهمة قتل بوه. حسب النيابة اللي صار هو الآتي: 3 شهور قبل الجريمة براين حرق كرهبته عمدا باش يجبر بوه يخلو كرهبة جديدة، على عكس ما كان متوقعه. بوه اللي مسنسي دلله يعمله اللي يحب عليه، المرة هذه كيكس وقرر يعاقبه بسبب المشاكل متاعه اللي كثرت، وخاصة بسبب معدلاته في القراية اللي باش تحرمه من المنحة الجامعية. لكنه قال له: هاني مع ذلك باش ناخولك كرهبة مستعملة، مازلتش نعطيك فرصة. وحطوا قدام الأمر الواقع في محل بيع الكراهة. أما الحكاية ما عجبتش بالكل ولد 16 سنة. حسب النيابة البو ولده روحوا من الشروم تاع الكراهب وكملوا عركتهم في الدار، وبقى براين يغلغل على بوه وسنيه حتى دخل البيت ويرقد. من بعد مشى البيت خوه، قيموا من النوم وهزوا لدار الجيران. براين وقتها حكى لعائلة فلويد السيناريو قبل ما يصير. قال لهم اللي هو سمع صوت الكرتوش من بيت بوه، واللي هو كلم 911 وطلب منهم باش يجيو. هو في الحقيقة مازال هذا الكل ما عملوش، خلى أخوه بحذاهم وهو رجع للدار. رجع يجري لدارهم لبس جواندوات، دخل البيت بوه بالسرقة، هز سلاح بوه وأطلق عليه النار. رصاصة واحدة كانت كافية لإنهاء حياته. الحقيقة السلاح لليوم لم يتم العثور عليه. من بعد ابدأ براين في تزييف مسرح الجريمة. خرج من باب البركونة بعد ما جاب الحجرة ب4 كيلو وضرب الباب بالحجرة. هذاك عليه القزاز تنطر على جثة المحامي وهو ممدود فوق الفرش. من بعد دخل براين للبيت، وقتها عفس على البلار. هذيك علاش بتتلقى تروف من البلار في الكلوار متاع الدار، وبطريقة ما مس وإلا تجرح. وهذيك علاش بتلقاو الشعرات متاعه في الحوض بعد مع شظايا البلار. من بعد خرج من البيت، سكر الباب بالمفتاح ومشى يجري البيت البانو، غسل يديه وبدل حوايجه. حوايجه زادة لم يتم العثور عليهم، وذاك علاش الحوايج لقاوه لابسهم ما لقاوش فيهم البارود. بون، علاش ما لقاوش زادة في ديه؟ ربما لأنه كما قلنا كان لابس الجواندوات. كل هذا خذا من براين 22 دقيقة. وقتها بعد ما كمل السيناريو الكل في عقله، هز التليفون: ألو 911، حب نبلغ على حاجة صارت في بيت بابا، نسمع في حس الكرتوش، إلى آخره. لآخر لحظة في المحاكمة تشبث براين بالرواية الأولى اللي حكاها، وأصار إلحاحا على إنكار التهم اللي توجهت له. لكن في جون في عام 2000 هيئة المحلفين شافت لي براين مذنب في جريمة قتل بوه ليسلي فون، وتمت محاكمته كشخص راشد. هي عادة اللي عنده في مخه مش تاع راشد برك، الراشد يفوتوا في 2 ولا في 3. وصدر بالتالي حكم بالسجن لمدة 33 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة FM، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة احتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جمعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. الوزارة كشفت أن البلاد سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، وذكرت بخطورة هذا المرض وسبل الوقاية منها، موضحة أنه رغم أن داء الكلب مرض خطير يستهدف الجهاز العصبي بشكل مباشر ويؤدي إلى الوفاة عند ظهور الأعراض السريرية، فإنه مرض يمكن الوقاية منه، وذلك من خلال اعتماد السلوكيات الوقائية البسيطة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند التعرض لمهاجمة حيوان. ودعت إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها، والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. الوزير أكد تجذر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وما تتميز به من ثقة واحترام متبادلين، مشيرا إلى أنها ما انفكت تترسخ وتتعزز خاصة بعد زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين سنة 2024 ولقائه مع رئيس الصينية، والتي أثمرت إرساء شراكة استراتيجية تمكن من الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أفضل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ختاما، أصدر دفاع المدنية السعودي سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن عن زوال الخطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. الخميس 24 سبتمبر، موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا، تونس في مواجهة أوغندا، ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام ديما مع المنتخب.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من نونتيبيوتيك بلس. سعداء نكون معاكم في هذا الوقت ديما من الأربعة حتى للستة، الاثنين حتى للجمعة على جوهرة فام وجوهرة تي في. يرجع لنا سليم بوصفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سيمي.
0: حلو كالميكرو عادي. مرحبا سليم بوصفارة.
1: مرحبا سيمي.
0: طبعا لاباس.
1: والله سافا، اليوم عندنا اون بون نوفيل في ليميسيون.
0: انا كنت اسمع فيك البارح في الكهرباء.
1: اسمع فيك.
0: انا من جمهور بتاعك.
1: يعيشك
0: يعيشك.
1: فان وتزيد.
2: فان تبعك.
0: سيفي سلوسي مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل.
0: هكا تظهر لي حكيم كي نسمعك بالحق، يعني كيما انت في الدنيا. هكا على لا فوا دو لا ساجيس.
2: شفت شويه. صافا
0: الحمد لله.
2: سي سروالنا بربي وجوست مارك اللي نعمل فيها كل يوم بربي يا جماعه السيركيلاسيون بربي. ما عادش تاخذوا دوزيام
0: بوزيسيون. ما عادش تاخذوا دوزيام بوزيسيون قدام المدارس. سي بلوتو
2: عيب والله. عيب
0: برشا والله برشا. نشكركم برشا برشا. ناس بعثوا لي مساجات فيها برشا حب. شكرا على كميه الحب ذي الكل، لانه البارح معناها سعدت جدا بالتكريم تاع لازبو البرنامج العربي للاذاعه والتلفزيون. يعني كنت في الجوري سيكسيون دوكيمونتير، ولكن فوجئت بالتكريم هذا، وهذه حاجه تشرفني. شكرا لكم على التكريم، وشكرا لكل مساجاتكم مستمعينا والناس اللي يحبوا سامي بنور شوي. هذه حاجه نفتخر بها. يلا باهي، احنا اليوم مانيش وحدنا، لانه انا عندي برشا فرحه انه تنضم لنا عضوه جديده كما قالت وجهة جندوبي في السيت كوم، عضوة جديدة. نحب صوتها، نحب أدائها كممثلة. عندها برشا التزام والانجاجمون ذي محلاه بالقضايا الناس والإحساس بالناس، حاجة ممتازة كي تمتزج بالفن تعطي كونيكسيون ياسر محلاها. كانت في عمان في صلالة في مهرجان المسرح، وكذلك كانت في صربيا باش أنها تعرض مع الفريق الكل واحدة من أحلى المسرحيات اللي ليتها أنا شخصيا، معناها الهاري بيت اللي فازت بعديد عديد عديد الجوائز. ودونك برشا فخر اليوم أنه تنضم لنا في الفريق بتاعنا. ما هيش باش تكون ضيفة، ولكنها باش تكون موجودة إن شاء الله في الفريق. الفنانة فنانة ممثلة مغنية مطربة لبنى نعمان. مرحبا لبنى. عايشك
3: سامي، عايشك. ميرسي بوكو. وانا زيدا ياسر فرحان اليوم معاكم، فرحانة بها الاكسبيريونس هذي، وفرحان اللي انا معاك سبيسيالمون. تعرف قداش نحترمك.
0: يفضلك يخليك. وانا زيدا
3: نحب الخط التحريري نتاعك.
0: يفضلك شكرا. ماكش خايفه؟ المهم خاطر مستانسه بالجمهور والناس
3: اليوم. عندي بوزيسيون مؤخر جديد شويه وكا.
2: صحيح. تو نخليك تغني
0: في
3: ظهرك اللي كل نعرف
2: نعرف.
0: يلا كالعاده باش نبداو بكواد نف.
4: كواد نف كواد نف.
0: وفما زوز اصحاب ساعات يتلقاو يقولوا واخا نخلص عليك قهوه، انا مش نخلص عليك كواد نف اليوم. اما اول مره واخر مره بعت عملهم وقتك. يلا يا سليم.
1: كواد نف الاولى. زوز كواد نف اليوم. كواد نف الاولى معنا لبنى نعمان، حاجة تفرح برشا. نعرف ومتأكد من الإضافة ومن الأمبيونس اللي بيجيبها لبنى
0: إن شاء الله.
1: لبنى تمثل تونس.
0: صحيح.
1: خاطر لبنى معنتها باش تعطينا برشا حاجات على تونس في الإيميسيون هذية، وباش تشيخنا بصوتها، شيخنا بالليزامبروفيزاسيون تاعها. دونك شوفوا الفنانه والمسرحيه.
0: لا تقول للمغني غني. ما فيهاش
1: غني. تغني تغني وحد تحب تكون ولا غني؟ عمري لا قلت لها غني وغنيت.
0: هذيك هي.
1: دونك مرحبا بيك لبنى، وسانو في بليزير انك معانا.
3: عايشك سليم. حتى انا زاده.
1: دونك كواد نوف اليوم باش نحكي على حاجه صارت في تركيا في ترابزون. ترابزون اللي هي تجي مع البحر الأسود.
0: البحر الأسود.
1: البحر الأسود. ومش برشا توينسا يمشيوا لها، هي مزيانه برشا. و سي تري ديفيرون على شيرة اسطنبول وشيرة
0: مش برشا في الفول هذيك.
1: اما ياسر مزيانه ترابزون. دونك ترابزون سنة جراسا محمد صالح اللي هو قدم تعرفت. دخل محمد صالح مع ترابزون سبور ومشي عمل تصويره في الجبل بجنب صخره
0: حجره ولات
1: سميوها صخرة محمد صالح
0: محمد
1: وليت اون ديستيناسيون
0: معلم سياحي
1: معلم سياحي للتوريست والعباد جايه وتتصور غادي وكل معناتها شوف في التوريزم كيفاش تنجم تخلق حكايه من حكايه فارغه
0: وي وي
1: معناتها احنا قديش حاجات كنا نجم اون كابيتاليز عليهم ونخلقوا منهم حكايات
0: عشرات
1: عبد الحليم سيمون وغيرهم من اللي جاوا من اللي عاشوا في تونس وكل مي سا باس انابيرسو دونك هذوما العباد اللي يعرفوا كيفاش
0: يفالوريزيو
1: ويخلقوا معناتها اون هيستوار من حتى شيء
0: صحيح صحيح ميرسي سليم سامي
2: هو التوريزم راهو كي تجي تخمم سي اون ايموسيون و سي ان ستوري تيلينغ راهو خاطر معنا عندنا احنا التوريزم نتاعنا الكل قعد فيه الفوسي فوسي اللي في باردو اما تاريخ كارتاج اتسترا عندنا كل الحجر دونك اللي يقعد فينا المول الحكايات دونك اذا كان انت
0: كيفاش انت تخلقهم
2: exactly. اذا كان توظفهم الحكايات هذوكم باش الناس تستقطبهم باش ينجموا يجيو يعملوا توت ان باركور وبتيتر اوتونوم زاد تنجم تعمل دي زابليكاسيون والعباد تسمع وحدها با فورسيمون يكونوا
0: سامي انت في في في قلب الحدث على خاطر انا ديما نتخيل جمي على بلاس دي زوتر واحد يحب يزور تونس هي. مثلا من النرويج باهي ما عنده حتى علاقه بالبحر الابيض المتوسط اول مره باش يسافر للميديتيراني باش يمشي لتونس عنده صاحبه تونسي حكى له انجينيور انا نخلق في حكايه انا قال له نحب نهزك لتونس يدخل هو على سيت ولا بلاتفورم ولا ابليكاسيون يحب يمشي مثلا سمع عنه هو من عشاق براين ادامز سمع انه براين ادامز غنى في ماي في دوغ شنو يلقى على مسرح دوغ حتى شيء
1: ما يلقى حتى شيء
0: حتى شيء
1: ما يلقى
2: شو ضعف الاتصالي والتكر وال
0: وال هو ماهوش مسموح
3: هو كيما كل شيء يا سامي كل شيء فيه رؤية فما رؤية فما فكرة وراء اللي يعني أنت شنو الفكرة
0: مشروع
3: شنو المشروع معناها مثلا باش تسوق للسياحة في تونس شنو ما الحاجات اللي تسلط عليهم الضوء في البلاد
0: ولكن نحن تو نحبوا نعملوا سياحة بديلة تو
3: صحيح اللي هو مش موجودين في بلدان أخرين فهمت فما حاجات
0: معنا أنا بورس كبير معنا
3: فما حاجات سامبل راهي سامبل هي جست ذكاء وسافوار فير معناها ورؤية كما قلت
1: بربي فما حكاية صارت في المهدية في السبعينات عبد الحليم دو باساج المهدية وقف في حومة حومة يسميوها حومة بي عامر
0: أي.
1: وقف بالكرهبة غادي ممكن نص ساعة إبيان رواية لتوى هذيك الحومة وقف فيها عبد الحليم وجاء في الوقت هذيك والتوى يحكيوا بها يقولك عبد الحليم جاء هوني معناتها ساعات انت تمشي لفينيز يقول لك هيمينغوي يكتب كتاب هوني صحيح ولا صحيح تمشي لفيرونا يعني يحط لك باركون هذيك يقول لك كانت جولييت هوني وهي سنه جامي وهي سنه جامي اكزيستي انه جولييت في الوقت هذاك
0: انت مثلا اغاتا كريستي كتبت مور سور لو نيل اليوم في الاقصر فما البيت اللي سكنت فيها وقت اللي تكتب في الكتاب هذاك والسويت هذاك يتباع اغلب برشا من البيوت اللي موجودين في الوتيل هذاك
2: وتعملها وتتعملها وتعملها وتعمل فيلم كبير
0: وي وي
2: بول كلي سيباستيان
3: احنا انا سكنت بيريود في الزهره مثلا فما دار عملت المستحيل انا وقتها مش مسكره خاطرها اللي هي دار بول كلي اللي عاش فيها كي جا للزهره خاطر هو كي جا تضرب في الضو في الزهره وسامحوني وحب معناها حبها الزهره على الاخر
0: وكل
3: شيء ولا ريفيري
1: قيلوله سعيده
0: زهره تخيل
3: سعيد ساعات نحطها قبل عندي حفله لازمني نعمل قيلوله نتاع 20 دقيقه دونك دار هذيك مش فاهمه انا كيفاش حد ما جا لباله انه هو يحطها اون فالور خاطر رغم يجيو من البر باش يجيو
0: يشوفوا الدار اللي سكن
3: فيها
0: بولتي حد ما خمم باش يحط لهم فالور دار ابن خلدون هاي سيمي سنوسي
2: انا باش نحكي على حاجه اخرى تنجم تسوق للتوريزم في تونس اللي هي الفريق الوطني التونسي للفولي اللي
0: قادم في باركور باهي في الكوب دافريك
2: فيناليست توا في الكوب دافريك ان شاء الله باش يلعب ضد الكاميرون وربح الدومي فينال تاعو ضد المغرب 3-1 والكاميرون ربحت الجزائر ان شاء الله الكوب دافريك تروح لنا وبوغ اون فوا خلينا نفرحوا شويه
0: وي وي
2: ان شاء الله وشفت لي سبور هذوما نحبهم ياسر الهوند والفولي
0: فما تقاليد كبيره في الفولي في تونس كمان
2: وزاد وثما جرينتا كبير خلينا نكونوا متفاهمين سي دي جون كي نون با بوكو لي موان برجولي يعني سي دي جون اللي ما ينفستيوش فيهم برشا وهذاك علاش تلقى قلبهم حي
3: يعملوا فيها بحب الحق
2: اكزاكتومون هذاك علاش قلبهم حي وللاخر
0: صحيح
1: وبنات ولادنا
0: مونسيون
1: للبنات
0: صحيح مالغري لانسيدون اللي صار في الافتتاح ولكن كمان لا بريستاسيون كانت مختلفه
2: لا نحكي عليك ناسيونال نحكي
0: لا مختلفه البريستاسيون مزيانه برشا معناها بالنسبه للفريق الوطني بي انا حبيت جوست نقول حاجه في كوادناف اللي هو على لسان لبنى نعمان. نعرفوا أنه اليوم معناها العالم كامل يمشي للصغيرات باش يوعيهم بأهمية الأسنان. الأسنان اللي تعرفوا الصغار يأكلوا برشا حلوة وحتى الكبار، ولكن ضرورة أنه الناس تنظف الأسنان متاعها 3 مرات في النهار، هذا المعدل العالمي. وإذا كان تفقد سنة في عمر معين فإنك أوبليجي أنك ما تخليهاش فارغة، لازم تزرعها. ونعرفوا أنه الزرع أولا الكنا ما تستعرفش به لأنه تعتبره عملية تجميلية، نعرفش وين التجميل فيه، ولكن الزرع متاع الأسنان هي عملية دوم معناها معقدة في الوقت، معناها لازم يقع الزرع المسمار صغير وتستنى كي الحم معناها متاع الغب ذاك يكبس على المسمار 6 أشهر ولا 5 أشهر ويلحم، وبش انت تعمل حتى مكلفة معناها 5 ولا 6 معناها ممكن في حدود 3 ملايين الوحدة، 2.5 ملايين 3 ملايين تقريبا. اليابان اللي ديما تفاجأ العالم قاعدة تعمل في أبحاث كبيرة باش أنا تطور الدواء قد يجعل جسم الإنسان يعيد بناء الأسنان متاعه المفقودة. يعني دواء تزرقه ولا تاخذه السنة ذيك اللي انت قلعتها على خطرها فيها مشكل ولا ما عاش تصلح ولا تكسرت، بدلا من أنك تزرع السنة يقولك لا هاي باش تطلع من جديد،
1: تطلع ذهب ولا فضة،
0: تطلع الأمرار عادي. ولكن هذا يعتبر حاجة غيفوليسيونير في في في تاريخ العلم طب الأسنان، يعني حاجة حتى حد ما عملها قبل. والأبحاث متاع اليابانيين اللي بدأت منذ بضع سنوات ولكن قاعدة تاخذ في منحة كبير، كأنهم يعملوا هكا كل بذرة صغيرة ودواء ومتابعة وتكبر السنة وكأنك عمرك 6 أشهر معنا.
1: ليه ولا ولا
3: أما في اليابان يعملوها ب600,000 بفلوس، وما هنا يعملوها بشليات
0: في تون
1: هون يزمك تبيع أرض باش تعاود تفهم
3: نبيعوا أرض كلوة
0: أي خاطر السنة غالية برشا معنا.
1: ليه وحتى لا كوفرتور نتاع السونتي نتاع الكوفرتور شنو تسمى التغطية
0: الاجتماعية
1: الاجتماعية ما تقدش يرجعوا حتى في البريفي راهو كل شيء تاكل فغاليه ياسر.
0: لا لا الكنام ما ترجع لك ابار اللي يبدا عندك اون اسيرونس مالادي ديك حاجه اخرى، ولكن الكنام كي انت افيليي سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ترجع لك كي داوي سنه 50 ولا 60 ألف ما كان.
3: أما أي علاش الزراعة مش داخلة؟
0: لا مش داخلة خطرها مكلفة برشا.
2: قدر كم تكون لجنة قررت اللي هذا استيتيك
0: ما هوش داخل استيتيك
2: ريباراتور وهذا ميديكال وهم يقرروا يقول لك اسكو هكا.
0: واللجنة وقتاش قررت هذا وزاد نازم ترجع بالزمن. يلا الغنية الأولانية بصوت لبنى نعمان الحان مهدي مولهي، ناخذوا هذه الساوند تراك تاع مسلسل الخطيفة، غنية نجحت برشا بصوت لبنى وبطريقتها وبألحان صديقنا مهدي مولهي تحية ليه. يلا نسمعوا لبنى بعد نرجع لكم في أنتيبيوتيك بلس.

0: حليم. شكرا معاذ. يلا معاكم حتى الستة في أنتيبيوتيك. لبنى نعمان هي باش نقول ضيفتنا اليوم، هي اللي تلتحق بنا بفريق أنتيبيوتيك. اي صيفي عاد هذا مازال
1: اي باي صيفي
0: تسكر قريب هذا ولا تسكر ديجا. اي السؤال الاولاني مع سليم ولبنى وسامي، انتم زادا مستمعين تنجموا تشاركوا معنا.
2: هيا بينا نلعب.
0: رقم الواتساب هو 48-166-3-0 48-166-1000 باش تعطيونا المعلومات ولا تثريوا معنا الحوار ذايا في المعلومات اللي خاصة بالأسئلة. إذا كان عندكم حاجة تنجموا تضيفوها. طبعا السؤال الأول، شكون الدولة الوحيدة اللي تخليت طوعا على أسلحتها النووية؟ هاي حاجة معناها في فما سباق نووي، فما تسلح النووي اللي فيه دارت برشا حروب وبرشا مفاوضات وبرشا معارك. يعني واحدة من المعارك اليوم إيران والولايات المتحدة، أساسا المشكل نووي. يعني
1: ألمانيا؟
0: لا.
3: إسبانيا؟
0: لا.
4: معناتها هي طورت الأسلحة النووية وبعد تخليت عليها.
0: وي
4: مش اليابان.
3: نعرف هالمعلومة ما نسيتها.
0: في خضم الحرب الباردة قامت الدولة ذي سرا ببناء 6 قنابل نووية، وهي أسلحة ذات قوة تدميرية كافية لمحو مدن بأكملها. لكن اللي صار بعد هذا كان غير مسبوق. نعطيكم أنديس. 1989
1: المير دو برلان.
0: لا.
4: تشيرنوبيل.
0: شنو آخر؟
4: تشيرنوبيل.
0: لا. نعطيكم انديس اخر. افريقيا.
1: صار 80.
0: قول اي ايش صار في افريقيا 89؟
4: تحكي جينوسيد اللي صار؟ جينوسيد رواندا؟
1: رواندا 94.
4: وحدة
0: 94. 94 هذاك. مع اقتراب نهاية نظام
1: الابارتايد،
0: الفصل العنصري
1: بين
0: اتخذت
3: جنوب افريقيا
0: قرار اذهل العالم باش انها تفكك الترسانة النووية نتاعها باكملها وبمحض ارادتها، ولم يسبق لاي دولة في العالم انه خمت بالطريقة دي.
1: 89 تسمى انجلترا هي اللي عملتها مش افريق دي سود.
0: اي مي بون
1: اي
0: تسمى على افريق دي سود
1: في قلب 94. نحكي على افريق دي سود جديدة من اللي مانديلا شد الحكم وقت حاجة
0: قال الولايات المتحدة لا روسيا لا الصين. دونك الدول الكبرى تستمر في انها تطور الاسلحة النووية نتاعها، وجنوب افريقيا تصبح اول واخر دولة تتخلى على الاسلحة النووية بالكامل. سينما بعد مرور اكثر من 30 سنة على صدور فيلم لو سيلانس
1: ديزانيو،
0: بطولة
1: جودي فوستر وانتوني هوبكينز
0: اللي بسبب الفيلم خسر حاجة ثمينة برش. شو هي هذين فيلم؟
3: شكون اللي خسر؟
0: هو
1: أنتوني هوبكينز.
0: الفيلم نجح برشا. الفيلم طبعا واحد من الفيلم اللي في اللي زنال يقول
1: من أحسن الأفلام التسعينات.
0: وي شو هي الحاجة اللي خسرها أنتوني هوبكينز؟
4: هو اللي معروف عليه أنتوني هوبكينز كان زاد موسيقي كبير.
0: أي.
4: كان يكمبوز في بيت.
0: أي. شو خسر؟
1: حاجة ثمينة.
3: شنو حاجة؟ عطينا شوية تسهيلات.
0: باهي.
1: زلت سخن.
0: مش حاجة مادية. يعني مخسرش حاجة مادية. والخسارة نجم تكون ماهيش خسارة زادة. هي تغيير صار في حياته.
1: يعني خاطر وقت يدخل في البرسوناج حس حاجه مع البسيكوبات من بعد الدراسه نتاعه وجرب. قريت حاجه هكا يا منسيت
4: خسر ديفان.
1: ولكن البرسوناليتي نتاعه
0: اثر على شنو؟ اول حاجه
3: نفسيته
0: ولا
3: عائلته.
0: اي مثلا
4: صار مرته
0: زوجة انتوني هوبكنز السير انتوني هوبكنز قالت انه مشيت على خاطر ما عادش النجم نميز ما بينه هو وما بين شخصية
1: أنيبال ليكتر.
0: وهو أكل لحوم البشر في الفيلم، وكان يعيش في قصر كبير وموحش في غابات ولاية ماين، ولم أستطع أني نتخيل روحي نقعد معاه وحدي بعد ما في مخي عندي الإيماج متاعه هو متاع البرسوناج.
4: والله حقهم عملوا بوز.
0: اي
4: كيما يقولوا جينيراسيون جديده.
0: تمن بيان من تي بوز
4: والله يشوف كل كوبل وكيفاش ديناميك نتاعو، فما اللي تنجح معاه.
3: اي فما اللي تنجح معاهم.
0: انت تمن بهم لي بوز
4: والله ينجموا ينجحوا.
3: ينجموا ينجحوا. ينجموا ينجحوا، فما لي كوبل مثلا اللي يسافروا برشا. لي كوبل يبداو فما حد يسافر برشا وحاجه يبداو اكثر عاملين جو، خاطر ما فماش هذيك الهكه.
0: الحنقه.
4: اي تبدا هزيتو المطار يبدا فرحان. يبدو زوز فرحانين.
3: يبدو زوز فرحانين.
4: غنية فضل شاكر روح حبيبي روح.
0: سامي.
1: سامي.
0: لا نسأل فيك.
1: اه نفك عليك. ما عنديش جواب احسن جواب.
3: اما الحمد لله
1: بارابور. برونون دو ركول وهذاك.
3: بارابور اللي كنا نحكيو فيه على الفيلم انه كيفاش الشخصيه ساعات على الممثل تدخل في الشخص وفي الشخص معناه بالحق راهو ساعات تدور تلمو تلبسو يدخل يقعد يولي موجود فيك. يأثر فيك
0: في الحياة تاعك
3: يعني يأثر شخصي. فيك في الحياة تقعد تحكي
0: أنا
4: تصور في باستاردو نتصور
3: باستاردو الور لا ذاك العباد يجيو بعد الفيلم يقولوا لي يا اخي النمال ذاك كاش عملت فيه يا اخي كيفاش قعدت انت والنمال كيفاش درا شنو الخنفوس هذيك احكي لنا عليها كيفاش شات على ظهرك
0: اما انت فما شخصيه
3: اما انا شخصيه في الهاري بيت مثلا توا ما مشتني ما مشتني اخر مره نعمل في معناها ريبيتيسيون معنا نجيب بالقاضي سنسلم عليه يا اخي قال لي لبنى راهي اعطاني معناها ليزانديكاسيون تاع البيرسوناج اللي نعم فيه في الفيلم وكل شيء وبعد واحنا نبرفو نعاود نعم نفس الحركات ولا هي تحكي بيديها البيرسوناج تاعك في المسرحيه اللي تيك نتاعها يا اخي قال لي لبنى مش قلت لك راهو يلزمك ما تحكيش بيديها قلت هي مش انا هي الاخرى تخرج
0: ما نجمش نفصل ما بيناتها
3: خاطر تدمو هي تبدا موجوده معاك فرشكه معناها فيك ما تفيقش بروحك اللي هي
0: سكنتك اي اونتوكا
1: صاروا حاجات بدلوا حياه عباد يعني باش ناخذ دو تخوا اكزومبل اللي هو لاموم اللي مثلت فيه ماريون كوتيار قعدت 8 اشهر اون ثيرابي من بعد خاطر
3: جيماجين
1: ما نجمتش تخرج منه البيرسوناج
0: برشا الفيلم
1: وهي البيرفورمانس تاعها اكسبسيونيل وسيرتو وقت اللي توفى مارسيل سيردون صديق وقت اللي راح تحت بيه الطياره هيك السنه هذيك كيفاش تصورتها اتسترا ثم جيمي فوكس لا نحكي لك اللي جسدوا اشخاص جيمي فوكس مع ريتشارلز هيل هو
3: ما نجمش
1: يخرج منه ياخذ عليه ما نجمش يخرج منه
0: فما بيان سور اللي هو
3: لو جوكر ايش درجه التقمص اللي فيها معناها
1: هيث ليدجر في ميت كاريمون جوكر قتل اي سي سويسيدي
0: وي كوره
3: برا انا مش ياسر كوره ماني معاكم
0: عندك فريق مفضل وكل شيء
3: حتى ما نحبش الكوره يعني ما تعنينيش
0: انا اقترح عليك فريق مفضل في الاخر
3: فيون الشعوب نشوف
0: الجزء الثاني من انديه خلدت لاعبيها وسحبت او علقت ارقامهم سببها الوفاة والاعتزال أبرز اللاعبين الذين سحبت أرقامهم
1: مارادونا
0: أنا نعطيكم الفريق وتقولوا لي شكون الجوار وشنو هو الرقم
1: مارادونا في نابولي
0: نابولي مارادونا والرقم 10
4: يوان كرويف أجاكس
0: لحظة ثلاثة
4: مالديني
0: مالديني باولو مالديني ستة ميلان
4: باريزي
0: فرانكو باريزي
1: خاطر توفى دانيير موس
0: نيويورك كوسموس عشرة
4: شو اسمه بيلي
3: نعرفه
0: زي أجاكس أمستردام
1: يوان
0: كرايف الرقم
1: سبعة نو
0: 14 ويست هام رقم ستة
1: ويست هام
4: نعرف ويست هام
0: بوبي مور
1: بوبي مور هي حسر أنا قديمة الحكاية
0: بريشيا عشرة
4: شو اسمه باجو
0: روبرتو باجو هذا المفضل متاعي عشرة في روما
1: توتي توتي فرانشيسكو توتي امبوسيبل شكون يخدم
0: بيان سور
1: ويظهر لي يظهر لي ماشي الارجنتين العشرة نتاع ميسي زاد
0: كيف رقم 17 هيلينسبورغ سويدي
1: لارسون
0: هانريك
4: لارسون
0: رقم واحد في ساو باولو
3: ما نعرفوش انا فيهم الكل نعرف مارادونا وبولي
0: مارادونا وبولي حد قاعد
4: كله كارلوس سانتانا
0: روجيرو سيني
2: يا سمو الامير يا سمو الامير يا صاحب السمو الملكي ايها الامير
1: فرانشيسكو توتي
2: بطريقه الامراء بامضاء الكبار
1: الان صعيب même s'il y a eu des gardiens légendaires.
0: Ouais. Beh, في تونس المرحوم
4: برخيصة.
0: Oui, هادي برخيصة. رقم خمسة. وفما زيد شبانس حمادي العقربي سي اس اس
4: يدور لي
0: حمادي العقربي العبقري حمادي
1: لا اما ما نعرفش نمروه اسكو ديس خاطر في بالي ما نعرفش اسكو نحاولي
0: نجم تفاعلوا معانا على
1: ما قبل في التسعينات كانوا الجوارات بنوامرهم يعني خالد بدر نيميرو 2 زبير بيا سبعه الحيه فهمت برشا كانوا الجوارات اللي شكري لو
0: ثمانية حمادي العقربي نجم تفاعلوا معنا رقم الواتساب 48 160 000 خلينا لي ميساج فوكو نتاعكم في الاسم والمعلومه اللي تحب توضحها او تعدلها او تقول لنا معلومات تزيد من الاجابه اللي قدموها الكرونيكر نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل الفني مسرح سينما اذاعه ولا تلفزيون يلا هذا المقطع الاول
5: ورقك ورق السياره
6: هيا تفضل
5: تعال في الدنيا
6: تختبئ
5: مين
6: تختبئ
5: هذيك اللي تنحي في حوايجها
6: ليه عندي ستارت اب
5: والمسيو اش بيه متقلق هو لاباس
6: متقلق شويه كرشو توجع فيه
5: ان شاء الله لاباس من قصد رب
6: جرب ان شاء الله
5: شو هم أبو زلم؟
6: مؤتمر متاع ستارتابيت
5: نهار على ستارتاب الجربة أعطيني ورق
7: أنا زيد ستارتابير
5: ستارتابير؟ في بالك أنا كنت ستارتابير في الشباب المدرسية ريتو كلاي بي بي جي وبالتي ونوردو أنا اللي علمت بستارتابير غير بركة ما كملتش
0: ستارت اب
1: اسمع اكسبشنال اسمع شد اللي يبدل صوته هذا تعرفوا كده فيه زعمه شويه بحر وكل شيء واسمع جانفيت تو الموند يتفرجوا على شادلي في في في ان ديفان اتونيس
0: اي تاع الكاتكات باشي
1: فيه بحكات كات باشي
0: عالميه
1: والريبليك بالفرنسي اكسبشنال
0: تعرف اللي شادلي عارفه كان في زمن مضى في في
1: غير بعيد جدا
0: الميسيون تاعو غير بعيد كان كرونيكور معنا شادلي عارفه كان معناها طريقه الاجابات ولو ان راو كي تحكي معاه مسرح وتحكي معاه سينما وتحكي معاه
1: موسوعة
0: لذاك وي سي اما كي يبدا في حاجات خريبة
3: يضحك برشا شادي انا يضحكني برشا
1: شادي وليدة وعبقري راو في التمثيل انا مره ما نعرفش هو الفيلم
0: تنتري بون كوميديان
1: الفيلم ولا الكور متراج نسيت مثل كل متوحد عمري ما ريت حاجه يعني جانفيت لي ريزاتور خليك بعطيه شويه دراما عبد الحميد بوشناق اللي في راجوج مش خايب بكل الرول تاعه يعني اليزي اوكي اللي دغول كوميك ولا
0: حاجه
3: ممثل هو ممثل حربيه معناها تلون بالقديش هادلي
0: يلا شنو العمل هذا
1: هاي في البن يوسف
0: اخراج
3: يظهر لي ايش اسمه هو
1: ستارت اب
3: ستارت اب
0: ستارت اب 2025 بطوله شادي عرفاوي فاطمة بوعون نضال السعدي جهاد شيرني من الشريف منال عبد القوي مراد بن نافلة قصة زينة اللي تحلم بإنجاح مشروعها الناشئ في جزيرة جربة مع وصول رجل أعمال الشاب زكريا ظهر شكون للجزيرة اللي يحمل معاه أعباء ماضيه المظلم تبدأ قصة حب غير متوقعة ما بيناتهم والفيلم هو ستارت اب يلا ناخذوا المقطع الثاني تفضل
8: ما لعطوكم وجه السوق في الايام الاولى ومنها داروا عليكم بالمثني
9: لا لا لا لا مش معقول هالكلام هذا
10: عاد قالوا يا بيع باش تبيع قالوا كل شيء حضر باش شريت القناريه الربع ب 75 يا سيدي
9: اي
10: من غدويكا هبطت لتونس الفندق القله شريتها على 50
11: اي اكثر شيء من هذا عاد
12: هذوما مش بيناتهم يس هذا كيف اليوم والاخر كيف غدوه
9: نح اي ها نقول لكم حاجه لو كان عطريه صابون ولا سكر ولا قهوة ولا زيت ولا غيره السوم يبدأ معروف أما هذه خضرة وهالأيام برد وأمطار وطباعي
0: حاجة
1: أسمع إيش قولك في دور الديالوجيست والعبد اللي يكتب قديه الشيء يتفرق فاسيلمون قديه
0: الريتم شكون اللي يكتب سي عزمك طلع شكون اللي يكتب
1: يمشي وقديش وقديش
0: شكون اللي يكتب يا سامي هذا عبقري
4: الويتي
0: عبقري
3: ممثلة
0: لا
1: مش توفيق
0: جميل. اما انت شوف انه تحكي على ربع الجناريه ب 75 فرنك اليوم ربع الجناريه تلقى ب 3000
3: 5000 و 4000 و 15000 جنيه
0: قديت 3000 واش
1: هكاك طيب 4000
0: 4000 ترقى 4000 4500
4: بيع في دي بوات.
0: شوف وقتاش لا لا لا الحباش هذيك تاع البوات حب قناريه مقشره بالقديه ما تكحالش اعصر عليها القارص ما
1: تكحالش البواتات سيم.
0: لا البوات البواتات اخرين وي القناريه
3: هذوك بتاع الناس ياسر يعرفوا طيبوا
0: ويعرفوا الجمله هو توا مثلا
3: عارف البير وغطا
0: بربي سامحني
3: يا لساني اسكت يا لساني
0: ما يعرفش طيب ما يعرفش
3: كنت خليه ميمتك يحكوك التبروي باش يخرجوه من
4: تحت دونك مهم
1: اهلا هذا مازلنا درجه لعبه ربي
3: يفضلها
4: هذا ضربه ار بي جي
1: تكلويت ما تحبش الكوره ما تاكلي مليح
0: هو توا ولا عينيه خضر شعره اصفر
4: وجهه احمر
3: ولا
0: به
4: في الصميم
1: اش بدك رامي
0: يلا شنو الساعه العمل شنو خلينا نفهموا
1: راديو ولا مسلسل
0: راديو
1: اي فوالا
0: مسلسل إذاعي
3: مسلسل إذاعي
0: باه من إعداد والتقديم كتابة النص لي
3: هو في القديم يعني القديم مدام 50 فرانك ولا 70
0: الناغاسيون الناغاسيون
1: موسيقى سويسي
0: لا لا الناغاسيون فن الحكايات
4: العروي العروي
3: عبد العزيز العروي
0: ابرز المشاركين كنا نسمعوا فيهم
1: زهره فايزة
0: دلندا
3: عبدو
0: زهره فايزة وصوت انا نحبه برشا هي جميله عرابي وبرشا ناس بيان سور كانوا في المسرح الله يرحمهم المسرح الاذاعي التونسي هي في دار عمي سي علالة في دار عمي سي علالة هو عبد العزيز العروي سي علالة وفما زوجته وفما الناس اللي هما الضيوف والعائلة وكل مرة فما تطرق لموضوع

0: ناس نتصور هذه هي الحلقة، أمي فونة واللويز تحت الزيتونة، سهرية ليلة نوال. شوف المواضيع.
1: أنا اللي شدني كيفاش يتكلموا، معناتها الكلام والارتيكولاسيون والتون وكل اللي هو ما عادش تلقاه توا. فما مسلسلات راهو فما مشكلة نتاع نطق.
2: ما تنساش حاجة، راهو الإذاعة كي تبدا مسلسل.
3: فما اللي عندهم حروف طايرين
2: ثم مخارج الحروف، ثم نفس، ثم الريتم، وثم ليموسيون اللي ما تتشافش.
1: معاك اما راهو عندنا مسلسلات معناتها بتقنيات عاليه، وما تسمعش ما تسمعش
0: بيجيب واحده من انستغرام ولا من تيك توك. شو تحب تسمع؟
3: شو تحبها تعمل؟
0: راسوال ديك
3: قولها ارتيكول.
0: شنو هالفن الالقاء اللي عندها؟ وشنو هال لا تكنيسيتي تياترال اللي عندها؟ مع احترامي يعني، احترامي
3: ليه بتبيعها يا اخي؟ يا اخي هي مهنه التمثيل مش لعبه. معناها
1: فما شكون تسمع وتعرف يبدا يتكلم، عرفتوا كي يتكلم بالقوي بعد فوليوم يمشي ويتيح،
0: ولا اللي يتكلم بالزربه
3: تحلو الهواه هذيك،
2: تحلو الهواه تبدا انت تخرب،
0: ولا اللي يتكلم بالزربه
3: ولا ياكلوا الكلام والرات ولا را والحاشا.
0: احنا ان توكا نشكروا الاذاعه الوطنيه، لانه الاذاعه الوطنيه قدمت التمثيليات هذيا موجودين سور يوتيوب، معناها بطريقه صوت ممتاز تريتي ديجيتاليزي، حاجه ممتازه. وطبعا هي مولات الحقوق في الاعمال هذه، احنا ناخذهم كسبيل على سبيل مش الدعابه، لكن على سبيل التذكير والتعريف والتثقيف في حاجات احنا ياسر
3: والحنين زاد
0: نحنوا لهم طبعا.
2: وماذا بيهم زاد سامحني حطوها في البلاتفورم، خليني انا كي نبدا عندي ثنيه طويله في الكهرباء
0: موجوده،
2: نجم نحط في البلاتفورم موجودين
1: موجوده ما زاد. فما شكون فما دي جون توا يخدموا على كيفاش يحطوا في البلاتفورم، مثلا حكايه العروي، واحد كيما خالد بالهاني ولد المرحوم زهير بالهاني خذا حكايه العروي الكل، عاود خدمهم معناتها افيك اون كاليتي.
0: ولكن عندهم ان كونفلي، هما ان كونفلي ما بيناتهم في الحكايه هذه، ما بين العائله وما بين الناس اللي يستغلوا حاجه هكا.
1: هو فما ان كونفلي
3: حقوق التاليف
1: يسالش معناتها ساعات راهو باهي يولي هذاك ان باتريمون ناسيونال، معناتها باهي لاكسي تتخلق اكسي.
0: اي ولكن فما حقوق،
3: اي ما الحقوق نتاع الناس.
1: موافق منا تشفي منا
3: تكوي.
0: هو احسن حل انه تتفق وتلقى حل وسط
2: ما بين يصيروا
0: ما بين لو شيرشور ولا الفنان وما بين العائله، لانه الوحيد اللي باش يستنفع هو الجمهور.
1: ولا كيف كيف في الباتريمون تاع الهدي جويني نفس لو كونفلي صاير مع عباد كي اون في دي ريبريز وعاود تغني جويني.
2: والفيلم اللي خرج
1: هاي الفيلم يحكي عليه.
0: انت كي تجيب فنانه شابه محلاها صوتها محلاها عمرها 19 تعاود توبه تفرح ولا؟
3: نفرح.
0: اي تفرح.
3: اي اما محلاها كيف زاد الفنان هذاك يقول لك يحكي معاك، معناها خاطر هذيك سي ديليتيك. معناها انا مثلا ما نجمش نعاود غنيه نتاع حد من غير ما نشاور.
0: صحيح.
3: نسجلت جبال الكيف، كلمت معناها عنصر من اولاد بومخلوف وخذيت منه الموافقه.
0: حاجه يعني
3: ما فيهاش اي معناه، هو خاطر هي ماخذت خاطر. اما انا نفرح كي برشا غنيوا لي في غنياتي تو يهبطوا فيهم دي كوفر وفازت نفرح. بالعكس
2: هو سي امبورتون اللي راهو سي تري امبورتون اللي تشاور وتاخذ الموافقه وتقول على الاسم الارتيست وتو لو سيت من بعد. عبش قول لك علاش؟ على خاطر لي جون الالغوريتم نتاعهم ديفيرون، عندهم دوتر تكنيك باش يسوقوا. يعني هما ساعات يخذ لك غنايه اللي تبدا تراث ولا معروفه ولا نعرفوها احنا الكلنا بطريقه معينه، هو لو جون هذاك يبدلها يزيد جيتار ويزيد دوتر انسترومون يستقطب اون اوت ان اوتر بوبليك، تولي عندها بوكو دو سكسي الغنايه تعاود تعرف، هو يربح عليها فلوس
0: وليخ.
2: يوتيوب
0: وليخ.
2: هذيك هي المشكله.
0: خاطر انت مثلا كي تاخذ مثلا ناخذ الفن الشعبي ولا الحاجات اللي تتغنى في لي لاونج وغيره، جاي انت فنان شاب تغني غنيات فوزي بن قمره ولا حبوبه ولا الفرزيت ولا غيره وتغني فيهم كل يوم، وانت الكاشي نتاعك ان شاء الله ربي يزيدك، ولكن تربح فلوس من الاغاني ذي لانه انت انتاجك صفر ما عندكش.
3: اي نورمالمون تعطيهم الناس هذوك نورمالمون.
1: فما اتعس من هكا، فما شكون مشي وقيد قيد معناتها
0: حاجه مش متاعه،
1: الاغنيه ماهيش متاعو وحكم على مولى الاغنيه باش ما يغنيهاش
0: مثلا.
3: ما عاد توا مازلت
1: ما نحبش نسمي
0: هذه تاع يا ليلى.
3: يا ليلى طلعت اغنيه سميرة توفيق وهو خرج وقال بتاعي وفهمت
2: انا بوغ موا سامحني. ما هو الفنانين يخلصوا زيد دي تاكس، يخلصوا دي زامبو هكا ولا؟
0: والله مش الكل.
2: اي ليه نحكي لك اللي يحترم وعنده لو ستاتيو نتاعو اللي عنده باتين استرا. انا نقترح اللي لي تاكس نتاع لي زامبو نتاع الفنانين يمشيوا لحقوق البث. الحكومة.

0: حقوق التأليف.
1: حقوق التأليف
0: هي ديك عادة على خاطر انت كانك انت كما قال سامي
1: حليت لي موضوع
2: تاخذ
1: في الليل حساس عندي حساس
0: وتغني انت ريبرتوار كامل نتاع 20 مزاودي
2: ولا نتاع واحد بركة تعاود له زوج ثلاثة اغنيات نتاعو
1: هما اللي سامحني معناه راهو مهم برشا انه فما فنانين يغنيوا الفنانين قبلهم مهم هذاك ما
0: حلاه
1: انا ما يوليش نتاعك هذاك ما توليش تستخدم به وانت ما عندكش اغنياتك اعمل اغنياتك يا خويا وذيك اعمل اغنيه هكا بونوس تاع تحب والعبده هذيك تحب تكرمه تحب الاغنيه عزيزه عليك تحب تغنيها بصوتك
2: خليه ما تكرموش وكرم روحه بروحه
1: مثالش انا مثلا نتمنى فما برشا غنيات الفيروز نحب نغنيهم اما نعرف اللي ما عنديش الحق مثلا نجمش نسجل انا غنيه الفيروز ما غير ما نعطي حقوق تاليف طبعًا. فهمت خاصه اللي فيروز راهي الفنانه ذيك الكبيره الرائعه اللي عندها الكاريير ذيك الكل ماهيش عايشه ياسر مرتاحه معناتها في لبنان راه فهمت يعني الفنان حقوق تاليف هي اللي بعد كي يكبر وما عادش يغني هي اللي باش تعيشه
0: هذاك اش نحكي
1: لك دونك نورمالمون يكون فما كونسيونس خاطر اللي ما يصيرش اللي يصير على غيري باش يصير عليا انا من بعد يعني
2: يلا هذه فنانه تقريبا في وقت اللي كانت معناها الله يرحمها وقت اللي كانت تغني تقريبا مداخيلها من الفن وصلت ل 250 مليون دولار وهي تغني وبعد ما ماتت اكيد انه الناس اللي هما غنوا لها ولا الاذاعات كي تحط لها ولا كي تستعمل اغانيها فالفلوس تجي للورثه نتاعها اسمها ويتني هيوستن تغني I'm Every Woman نرجع بعد شويه انتبهوا

0: رجعت بينا سنوات معز، ميرسي بوكو على التذكير هذا.
1: يعطيك الصحة.
0: هاي مازال عندنا مقطع ثالث من عمل فني نسمعوه، يلا.
2: هي الدنيا فيها غير شوية المستهوات اللي بتتكلم عليها، لما تدوس عليها تعيش ليه؟ ما تروح تندفن أحسن.
3: أنا أكبر دعوة بدعيها بصلاتي اللهم اكفني شر غواية النفس. لكن ما فيش حاجة تزل البني آدم قد الغواية. أمال غية البني آدم للأكل بتزله البطن، غيته للحريم بتزله ليهم وتخليه يجري وراهم، لكن البني آدم التمام لازم يتغلب على مشتهوات نفسه ويدوس.
0: واحد
3: عليه.
0: من أحسن 100 فيلم موجودين طبعا في التاريخ متاع السينما المصرية، ولكنه النجم أنا نحطه في التوب 5 حسب رأيي من نظر القيمة الفنية للفيلم هذايا. قصة شوشة اللي خاف من الموت خوف شديد لأنه بالنسبة ليه يسلبوا من الأحبة متاعه وخذي منه زوجته. يتقابل معاه شحات اللي يعرف بأنه مساعد تربى، فيتشائم منه ويموت شحاته، بش يحزن عليه شوشة حزن شديد وتنتبه حالة عصبية وهو يساعد في دفنه. الفيلم من إخراج العبقري صالح أبو سيف، تأليف عبقري آخر يوسف السباعي، بطولة فريد شوقي، عزة العلايلي، شويكار، أمين رزق، تحية كاريوكا، ناهد جبر. 1977 بارشا جوائز خذي الفيلم هذا.
1: لا احنا رانا زوز مطيحين الشابيتر
0: الشابيتر بتاع المساروة، ولكن هذا حاجة معنا في الليزانال.
1: اي ممكن
4: اما تحية كاريوكا نعرف تشتح.
0: اي وتمثل
5: اي ممثلة كبيرة تحية كاريوكا
0: وتمثل
5: هي راقصة. اعطينا انديس اخر. ما
0: الماء اي
5: سأمات
0: السأمات.
5: بكيني ذيك أنا صغيرة دمر لي طفولتي الفيلم ذيك. هو وسالي هو وسالي صور متحركة. دمروا لي طفولتي.
0: لا
5: مشكلة دمرت لي طفولتي أنا طلعت بكيني
0: الفيلم ذيك. حطوا الفيلم ذيك وشوفوا يعني حاجة إبداع.
4: حقيقيهم لزفيش قبل.
5: محليها
4: لفيش.
1: والله
0: ماني فيك الفيلم ماني فيك.
4: وبربي نقصوا من الزافيش باللي ياسر خايبين بالحق الناس اللي تعمل
5: يميمتي علي يمين
0: ياسر
4: معناتها
1: كثروا بالحق. الأطلع اسم اللافيش باللي ياش نوع الكونسيبت اللي باللي ياش
0: الكونسيبت
1: هو يبدأ ريكش يخلص في شهرية، يقول اللي يمشي لتشات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو يقول له أعطيني أنا مبيع في الجيزوس، أعطيني حاجة فكرة باهية هكا مبيع عن الجيزوس.
0: خرج لك الاخر يعمل يعصر مجهودات وليا
1: يعطيه ثلاثة ولا أربعة يعطيه بروبوزيشن
5: اللي هو سارقهم من عباد أخرين عملتهم معناه اللي إياها بتبيعته
1: والبروبوزيشن هذيك يقدمها للكليون تاعه يقول له بقديش الكليون تاعه كان يقول له بألفين فرانك يقول له امشي على روحك.
4: فما حاجة
5: بكل هكا
0: بكل تواضع
1: توا زافيش كل شيء لبعضهم
0: كله
4: ليه وبقولي توا أتعس الموسيقى لي ريبريز بالياي شنو جاز مزود بالياي
5: ولا بالياي والغناء بالياي
4: ايه
5: وكل شيء بالياي
0: مازال
5: وراهو مازال
0: مازال
5: مازلنا مارينا حتى مازلنا كبدينا في الموضوع
0: مازال كبدينا في الموضوع هذا شافيتر
5: خطورته الناس مش او فما ناس في العالم بداو يتظاهروا على الموضوع خاطر راهو خطير برشا الموضوع تاع الياي راهو يعني باش تنفينا من الوجود خلينا كيما الديناصورات
0: الانسان يلا السؤال هذا السؤال هذا انت ماكش معنية به ونعرف سر رشاقتك يعني انت سبور ما تاكلش برشا جينيتيك
5: جينيتيك انا كيك عودي ما
0: احلاهم جينيتيك
4: نتصور زيد المسرح
5: اما ما ناكلش برشا
4: المسرح زيد فيه يحرق برشا معناتها كي تبدا
0: خليني نسالوها شو ما تاكلش برشا شو معناها ما تاكلش برشا تفطر فطور صباح فطور عند الاول عشاء ولا تسوتي روبا عادي
5: قبل كنت ناكل نفطر ما نفطرش الصباح يعني تبدلوا العادات برشا على مراحل اما تو اللي خلط له اني ناخذ وجبتين في النهار
0: وجبتين
5: نفطر بالقدي الصباح والاكثريه نتعشى يعني ولا نفطر مخر
0: سلايت وخبز لا ومقرونه لا ولا
5: ناكل ناكل ساعه روحي وعقلي
0: ومقرونه
5: مكنوني في الكسكسي
0: كسكسي.
5: يعني اي نوع نتاع كسكسي انا نقدره.
0: فما ناس عندهم مشاكل في السمنه طبعا اعلم الدول العربيه من حيث معدلات السمنه هذا انفوفليكس 2026 نسبة السكان اللي يعانيوا من السمنة في الدول العربية المرتبة الأولى
4: في الخليج
0: بحرينة
1: سعودية.
0: سعودية في المرتبة الرابعة 45.5% من السكان.
5: مصر
0: في المرتبة الثالثة 50% من السكان.
1: الكويت.
0: الكويت هي الأولى.
4: الكويت.
0: 57.8% أكثر من نص السكان يعانيوا من البدانة أو من السمنة. دونك الكويت الأولى. الثانية
1: الإمارات.
0: الإمارات في المرتبة التاسعة.
4: قطر.
0: قطر الثانية.
4: قطر
0: الثانية 57.3 تقريبا كيما الكويت. الثالثة مصر. الرابعة السعودية. الخامسة
1: ليبيا.
0: ليبيا السابعة 38%.
1: اوكي الخامسة
4: العراق.
0: العراق 39.2%. السادسة خليجي زادة.
4: خليج.
1: لا بحرين.
0: بحرين الشقيقين 38.9%. ليبيا السابعة. الإمارات التاسعة. الثامنة
4: الجزائر. تونس.
1: لا. المغرب بتات.
0: لا لا
1: نو بلو.
0: لا.
4: سوريا.
0: لا
5: لا.
4: الأردن.
0: الأردن.
5: الأردن
0: 36.5%.
5: تقريبا هما الكلهم عندهم نفس النظام الغذائي.
0: العادات الغذائية.
5: العادات الغذائية.
1: والخليج إيزي لايف شوية زي.
0: برش.
1: يعني
0: برش.
1: ركشة زي.
0: فلسطين العاشرة.
1: في المفرد.
5: أي بتبيع خاطر قاعدين هما. برشة. ما يتحركوش.
0: برشة وجبات سريعة.
5: ويأكلوا برشة فاست فود.
0: برشة
4: ما يأكلوش كار صفرة زي.
0: برشة مقلي.
1: يمشيش على سقيه.
5: يأكلوا برشة شحومات وفهمت دسم يعني ويأكلوا برشة سمن.
0: هو تعرف إنه الزيت. يسمن أكثر من السكر.
1: شو؟
0: الزيت.
1: الزيت طيب.
0: يسمن أكثر من السكر. يعني.
1: حتى العسل راهو.
0: مهدر.
1: يأكلوا بمغرفة.
0: في حدود.
1: يعملوا ضربتين مغرفة متاع شربة.
0: لا لا.
1: يقول لك ليه باهي باهي شنو بصح.
0: لا لا مش مغرفة سبه سامي. مغرفة متاع مغرفة كبيرة لا ولكن. نص مغرفة متاع قهوة به
1: اللي معاك انت اللي تحكي فيه ستربيا بيه. اما ثم شكون
0: يبدا دي مخايب
1: مريض عنده بقريشمو تسخطه بمغرفتين واحد تحرق انت من
4: ديك سمنا جايينها في تونس راه المعدل ماشي ويطلع
0: كبير
5: اي خاطر احنا بيدنا في تونس فقدنا العادات الغذائية الباهية متاعنا
0: اي مقلوب وفريت ومايونيز
5: ناكلوا البرة
4: صغيرات انت اوزر الصغار تقدم مكتب واعمل هكا ثبت
5: فما برشا صغار عندهم السكر في تونس
4: أي يعني أي لوبيزيتي زادت برشا من العادات اللي نحكيوا عليه
0: صحيح تبعت في شويه في نهار من نهارات نحكيوا على حاجه تشبه لذي يلا هذه ساعتنا الاولى وفيت بعد شويه نرجعوا لكم احنا ما تبعدوش في ساعتنا الثانيه نرجعوا في انتيبيوتيك بلس
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم جوالي عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Business News.
2: مرحبا بكم. أكد المدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال الحباشي أن المصرف يسعى إلى تطوير محفظته الائتمانية والتمويلية بنسبة 50% في إطار مخططه الاستراتيجي للفترة 2027-2030، وذلك في تصريح لمفدى الجارة فامها الصغير على هامش الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المصرف.
3: احنا مولنا مشاريع في 3 دول وعندنا 2 دول توا حاليا في مفاوضات باش نمولوا فيها مشاريع اخرى. تونس مولنا فيها مشاريع عديده، المغرب، موريتانيا، ليبيا قريبا ان شاء الله، والجزائر قريبا ان شاء الله. رؤيتنا الاستراتيجيه طبعا انه الرقمنه، انه الذكاء الاصطناعي نستعملوه باش نكونوا قريبين للفاعلين الاقتصاديين في جميع القطاعات، من مؤسسات متوسطه، من ستارت اب، من مؤسسات كبرى، مشاريع البنيه التحتيه، مشاريع حكوميه كبرى في قطاع الطاقة، الأمن الغذائي، الأمن الصحي. هذا اللي يهمنا، كل المشاريع اللي تهم الاندماج الاقتصادي المغاربي، التجارة البينية، يعني الرقمنة والذكاء الاصطناعي بشي يقربنا أكثر من الفاعلين الاقتصاديين، بشي يقربنا أكثر من القطاعات. الموضوع الثاني أنه نحب يكون عندنا ولوش أكثر للدول هذه بالطبع، وإن شاء الله المؤسسة تكون رافعة اقتصادية، تكون الذراع المالي والاقتصادي للمغرب العربي، لأنه هدفنا وفلسفتنا هو تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي. هو المؤسسات صغرها متوسطة نمولوها بشراكات مع البنوك المحلية، يعني نعطيه خطوط تمويل للبنوك. عندنا منتج اسمه خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعندنا منتج ثاني للبنوك اسمه خط تمويل التجارة البينية. يعني المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمكن أن تنتفع بهذه الخطوط من بنوكها المحلية.
2: ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجيال المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات الجبائية. ختاما، تستعد الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي 1 لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق غرة شهر أكتوبر القادم، إلى جانب مختلف الأطراف المتداخلة والهياكل المهنية، وسط توقعات بموسم سياحي طيب حسب ما أكده رئيس الجامعة الجهوية محمد الطاهر العسمع. المتحدث بيّن أن أغلب وكالات الأسفار بولاية توزر انتهت من تجديد حوالي 40% من أسطولها الذي يتكون حاليا من 160 سيارة رباعية الدفع، بما من شأنه أن يحسن خدمات النقل السياحي ويساهم في توفير الظروف الطيبة للوافدين على الجهة، والمساهمة بفضل الخدمات الجيدة في الترويج للمنتج السياحي. شكرا على المتابعة وللقاء.
1: Business News.
4: جوهرة FM. Tendance.
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة طندانس. اليوم باش نحكي على اون تكنيك جديدة وماتيريو جديد يتم استعماله في لي شارجر، واللي باش يشكل ثورة جديدة وكبيرة في عالم الشارج. مع تزايد الاعتماد متاعنا على الأجهزة الإلكترونية واللي ولات دو بلوز اون بلوس غالية في حياتنا والخدمة متاعنا، ولات إدارة الطاقة اللي موجودة في لي زاباري الإلكترونيك هذوما بشكل آمن وفعال ضرورة ما نجموش نستغناو عليها وما نجموش نتجاهلوها. دونك لي شارجور كلاسيك ما عادش قادرين باش يواكبوا متطلبات الشحن السريع والأمان العالي اللي تتطلبوا الأجهزة الإلكترونية من تليفونات من أورديناتورات بورتابل وغيره. وفقا لتقرير خرج على موقع إنجاجيت، الانتقال إلى استخدام مادة جديدة هي نتريت الغاليوم في صناعة الشواحن الحديثة ساهم من جهة في تصغير حجم الملحقات هذه بشكل كبير، وساهم من جهة أخرى في مضاعفة قدراتها الكهربائية. دونك نلقاو لينوفو ولا لنوفيل جينيراسيون دو شارجور تتميز بقدرتها على إدارة توزيع الطاقة بذكاء، خاصة بين عدة أجهزة متصلة في نفس الوقت، يعني ولات ملتي بريز أما عن طريق لي شارجور، دونك أنا باري دو ملتي شارج. دونك شنلقاو؟ نلقاو اللي يكونوا فما شريحة ذكية انتجري في وسط الشارج تقول له كل جهاز بدقة شنو حاجته بالضبط، وهكا قوم الشارجر بتخصيص التيار المناسب ليه، الشيء اللي بيش يوفر حماية متقدمة ضد التيارات الكهربائية ويطول من العمر الافتراضي للبطري متاع الأجهزة الإلكترونية المختلفة. نلقاو اللي في السابق وحتى التو مازالوا برشا دي شارجر يعتمدوا على السيليكون كمادة أساسية في صناعة أشباه الموصلات داخل الشواحن، لكن السيليكون عنده حدود فيزيائية تخليه يفقد الكثير من الطاقة على شكل حرارة وقت اللي ننقلوا بيانات كهربائية عالية. في المقابل نتريت الغاليوم هذايا يمتلك نطاق أوسع لنقل الإلكترونيات، شيء يعني مقاومة أقل وتقليل كبير في الحرارة المنبعثة، وهو السر وراء قوة الشواحن هذه وخاصة صغر الحجم الاستثنائي اللي موجود عندها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في لمن.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية في أنتيبوتيك بلس. هاي قولوا لي هذايا التوب تاع العام
1: 2000
2: يظهر لي ولا قبل شوي 98
3: كان 99
1: كان يجيبوا لي
3: باب حديد ما يخلط كان يجيبوا لي
2: بنقزه
3: ونجيب غزال
1: وثم شو اسمه زاد فرد عام ثم خاينه زاد اغنيه اشهر
3: خاينه بعد 2004
0: 5
3: اي خاينه 2005 خاينه كنت وقتها نستنى الكار في ساحه برشلونه كان طومبوكل تتعدى هو يحطك العود الدخل العود هذيك الاولانية خاطر نتفكر او الغنية مزو تبدا بدخل عود
0: قال لك احكي هنا غدوة في نهار من نهار
3: ساحة برشلونة الكل تسكت ومن بعد يجيو
0: اللي بعده اللي بيعوا السي دي تمام
1: والاشقاء الجزائريين
0: يسموها برشلونة طبعا
3: الله يرحمه اشرف
0: يلا الله يرحمه نهار من نهارات اليوم انت ولا انا تحب
1: نهار من نهارات
0: خلص عليك قهوة ثانية يلا هذه نهار من نهارات
4: في نهار من نهارات
0: هذية ياسر نوستالجيك خاطر نحب برشا النوستالجي وطبعا ما فماش أكثر نوستالجي من الجوتي بتاع الصغرى
3: اللمجة
0: اللي هي اليوم تبدلت وتغيرت احنا التصويرة نشوفوها توا على جوهرة تي في فيها خبز بالمعجون
2: يا حسرة
0: لا
1: ما كانش برك سكر وزبدة
0: ما كانش فطور الصباح كهو لأنه كان وقت القراية توا كي يخرج الصغير الأربعة ونص ولا الخمسة من القراية حتى الخمسة ونص من قبل دونك يجوع برشا دونك ياخو ولا أمه تعطيه الخبز بالمعجون اللي جينيرالمون المعجون
2: سفرجل
0: يكون معمول
3: في الدار معمول في الدار اي
0: انه قبل
2: سفرجل قبل
0: سفرجل عالمي قريب يتيح تو
1: سفرجل انا ماميتي كنت عامل الرمان
0: الرمان
1: لك حل بجرجل
3: الرمان بنين برشا
2: هذيك وباللي فخوي ساك
1: حاجه
0: باهي فما زاده كانت قبل امي يرحمها تعمل سفرجل طايب في الفور
1: اي
0: ومن داخل نوازيت
1: كل كراميل اي
3: يا هذا معجون سويسرا
0: لا لا شو معجون مش معجون هذا
1: شنو هذا كعبة سفرجل
0: كعبة سفرجل قشرة وما نعرفش لما تتحط في الفور ولا تطيب في الماء والبون تبع السكر ما نسيت حاسيلو وفي الوسط فما فاخص معناه اللي هي لوز وسكر وبفريوة حاجة إبداع ولكن احنا نحكيو على المعجون هنا
3: سامي يحكي عليها كيما مادلين دو بروست
1: مادلين دو بروست
3: اي
1: مش الاخر
0: والله ليه
3: معناتها كي يحكي فيها الريحة
0: الكل يرجعوا لي اون توكا المعجون هذايا اللي كان يتعمل في الدار طبعا كان الجوتي نتاع الصغير هو لو جوتي الكلاسيك انه يتعمل في الدار خاطر ما كانش عندنا اللي هو
2: هذيك تاع المقرونه تاع
1: هذيك
2: تاع التقلي هذيك
1: هذيك
2: من المكتب جيعان
0: عند لولو هذيك
2: هذيك فما عند لولو فما العشاء تبدا امك تراكم في العشاء
1: هذيك مش كوتي
2: يمينتي هذيك
0: سرقه
1: مفتاح
0: سرقه
1: هذيك ما قبل
3: هذيك السلاطه
0: وفما الشهير جدا هو طرف الخبز بالشوكولاته
2: ايه
0: لا
1: كان ثم شوكولاته اسمها ايلين قبل اللي هي ثلاثه كعاب
2: كان فما شوكولاته قبل
0: هلال
2: موجود نصفيها
3: انت كان يجيبوها لك تحس روحك تاكل في الجبس
0: مازال
1: اما هذيك
2: قبل
0: يهز مازال البرودوي موجود
3: ايه هلال ما عاد
0: مازلت
3: هلال
0: باكل مارون مازال
1: اون توكا هذيك الباكو لورانجي
3: البودر نحكي على الشوكولاته التابليت
2: لا البودر نحكي على البودر
3: نحكي على البودر
1: اسمع الشوكولاته هذيك الين كنت اربع ثلاثه كعابر ولا اربع كعابر كي كنت تاكلها ديريكت تضربك في لغبه ديريكت فهمت واما حتى في الخبز كنا ناخذوا فانكوشه ونحطوها الكل في الخبز هكاك وفي الثنيه وانت تمشي ما تاكلهاش تو سويت بجذوب
2: شويه
1: اما اون باراليل إلين في هكا اسمها بالفرنساوي كل شيء اون باراليل ثم شوكولاته زاد فرد ماركه
0: ثم مازالوا موجودين
1: اي مش انت قلت مش قول اسم الشوكولاته خاطر اون باراليل إلين شو محليه الاسم واون باراليل ثم بالعربي
0: شو اسمه
1: شكري عليه سميوها شكري والله ما نعرف ثلاثة بالروز
3: عملوا على دراسة كبيرة
2: هذا فما سعيد ما فماش شكري يا ببليستي
1: هي اسمها شكري
2: فايقوني
3: وانقذوني على شكري
2: وانقذوني
0: التصوير احنا عنا قدمة الخبز اللي بالشوكولاتة ذيك واللي هي كانت قوتيه محليه معناها في تاريخ الطفولة متاعنا ونتصور انه اذا كان نرجع شوية احنا لانه فما برشا حاجات تتعمل للتوعية وللتحسيس للأولياء الصغار شنو ياكلوا لانه الصغار معناها ما تعطيهمش حاجات فيهم برشا سكر كما اليوم معناها لي جو معناها الاندستريال اللي هو فيه برشا سكر البسكويت والجاتوات اللومبالي اللي فيها برشا سكر عاونوا باش انه يدخل معاك الكوجينة يعمل جاتو معاك يبلبز ولكنه يعمل حاجة على الاقل هو يشوفها ويحسها لانه احنا مثلا في الارقام تقريبا فما 12600 كاس جديد بتاع ديابيت كل عام الزيادة تصير 7% تقريبا في تونس من الديابيت تيب 1 ومركز باستور يقول يعني انه تقريبا فما في حدود الزيادة ب 23% كل سنة ولي حاجة كبيرة برشا كبيرة ياسر معناها لأنه هذا الكل من العادات متاعنا اللي هي تبدلت لكن نرجع للعادات اللي هي محلاها واللي ما كانتش فيها برشا سكر وبرشا مكونات صناعية وبرشا إضافات يعني
3: والله سامي فما برشا توينسة توا قاعدين يصنعوا في دي برودوي دي زالترناتيف
0: صحيح
3: وحتى السوم بين تلقاه بين البرودوي نتاع الخارج والبرودوي اللي نتاع تونس اللي هو ماهوش هيلثي دونك ساعات تزيد شويه في الميزانيه وتمشي البرودوي هذاك نحكي في كل شيء راهو في الماكلة في التنظيف في الكوسميتيك في كل شيء دونك منشيره باهي تشجعهم ومنشيره باهي تو كونسوم بيان
0: باهي نصحح المعلومه لانه 23% من الشعب التونسي هو اللي شيء بالديابيت
1: 23%
0: حسب مات باستر ان توكا ارجع شويه للحاجات اللي هي
1: وراك النوتيلا والواحد سي تري فاسيل افير
2: في الدار
0: في الدار
1: شويه وصعبين
0: وي
1: نهار حد عشيه شويه وصعبين
2: عم راتب النوتيلا نورمالمون قاطعوها العبيد خاطر هالذر ابار اللي هي الذر سي دلاغناك خاطر ما فيهاش نوازيت
0: والحاجه الاخرى برشا سكر
2: برشا ويل دو بالم والحاجه الاخرى اللي هي يستغلوا فيها في الاطفال يعني برشا أطفال يخدموا في المعامل متاعهم ويستغلوا فيهم برشا معني
3: فما كل بشكوت وقبل كل طبق نتاع البشكوت اللي يتحضر في الدار
1: يمشي الكوش
3: هذاك
1: هذاك مع قهوه
0: تعرف انت طيب تعرف طيب جاتو
2: اقرب وقت نجيب لكم سطل هنا فرقوا عليكم تحطوا شاي في بيتكم
1: هذاك هو الكلمه
2: سطل هذاك بتبيعها في السطل
0: تعرف طيب
3: حكه البشكوت وفي دار
0: ما تهربش من السؤال سنين تعرف طيب جاتو انت جاتو بالياغورت مثلا
3: والله طيبت جاتو عامل تالي اما بكل سهل كل الباك
0: اسهل واحد هو اي واحد نجم يقدو اي واحد لان ما تكوكو حتى شيء اسهل واحد هو جاتو ياغورت شنو في جاتو ياغورت شنو مقادير
1: ياغورت
0: انا طيب وديم ياغورت
2: ثلاثة عظمات وياغورت تكيل
0: ياغورت ناتور فوالا الفارينة زوز هولي ولا ثلاثة يظهر لي وتنجم تعمل
2: سكر ولا انت وش كيفاش
0: هي واحده سكر وحتى النص ولا واحده غير ربع
3: تحطوا على نار هاديه
0: لا تحطوا 180 على في الفور لمده 20 دقيقه 25 دقيقه
1: كيما الكريبرا وكيما ذوكم
0: عالمي معنا
2: وبعد تحط عليه اي حاجه تحب عليه تحب عليه معجون
0: هذه كانت الفقره نتاع هاي طيب مليحه
3: بدلت بجيب لنا سطل البشكوت
2: انا نطيب مش مليح يعني
0: طيب
2: نفس نتاعي باين طيب سبك نجيب حاجة نجيبهاش خايبة
0: جيبها باهية
2: يعني. أما نتوتر في سما يعني عندي شو صعبال في الكوجينة شنو مثلا نجح
0: أحسن حاجة تنجح فيها شنو
2: مرقة بطاطا
1: وما أدراك مو مرقة
3: طيب وين نهار الاثنين
0: يلا كنت هذي نهار من نهارات احنا فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك جوهرة
5: بوبليسيتي بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات هون يبدأ المستقبل موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami L'interview.
0: الانترفيو فني كما استنسنا وتكا ولكن النوع وشنو البرودوي اللي نقدموه احنا والضيوف اللي جينا. دونك الموعد المرتقب لعشاق الموسيقى المختلفة من 3 حتى 10 اكتوبر ان شاء الله ايام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. اكثر تفاصيل مع المدير الفني للدورة سي مندر فليح. مرحبا سي مندر.
6: اهلا وسهلا سيدي.
0: صباح لاباس في فورما.
6: الحمد لله.
0: اللمسات مش الاخيرة عدد قبل الاخيرة
6: اللمسات قبل الاخيرة لكيبة توا في الديرنيغ لين دوات كما قولوا. نحب اول حاجة نشجع لكيبة الكل وني سوه لابون فوا ويعطيهم صحة الناس كل اللي قاعد تخدم مسيف لمسات الأخيرة وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا.
0: وعنده نجاح الأيام قرطاج الموسيقيين حسوا في السنوات الأخرى فما انفتاح على تجارب جديدة ضيوف جدد. احنا شو بحضينا برشا ناس من بلدان مختلفة تجارب موسيقية مختلفة موزعين غيره عازفين.
6: صحيح يظل الجي ام سي توا ولا عنده الببليك نتاعه اللي نجم اون لو روبير ما نجمش نوصفولك بالضبط الببليك جي ام سي هكا عنده فاست ولبلا
2: حسوا هكا
0: متنوع
6: متنوع
0: مختلف زادة
6: زادة
2: وفي برشا دي جون زادة الحاجة اللي
6: ويظهر لي لبنى زادة تشاطرني الرأي في الحكاية هذه هما أجي عبيد جين يسمعوا
2: وي
6: خاطر في يقول لك نحب نسمع
0: حتى احنا نشاطرك الرأي مش لبنى برك
6: لبنى عندها سنسيبيليتي دي خاطر فما لو كوتي ارتيست اللي يقول لك ساعات نخاف من الريبرتوار اللي نلعبو يمشيو شي لعباد ما يعرفوش الغنية هذه ما ينجمش يدندل معايا يقلق ما ينجمش يشطح يقلق
0: ولكن الناس جايه باش تكتشف
6: فوالا ساعات نحبوا نعديو غنية جوست تعدي اون ايموسيون كهو فورسيمون تشطحك وتذكرك
0: باهي. شنو اهم الارقام في الدوره ذي
6: باهي لي شيفر في الدوره ذي ساعه نحب نفسر اللي لو فورمان تاع جي ام سي من 2021 بدا يتبدل سوني بلو ان فيستيفال وين فما جوائز كما انت لبنى كنت حضرت فيه في زوز جوائز في زوز دورات ولا ولا مخلط مع انت الفيستيفال فيها انكوتي وين فما دي غران كونسير يحضر لهم ببليك كما اي مهرجان وفما لو فولي بروفيسيونيل اللي هو الصالون المهني لأيام قرطاج الموسيقية دونك فما انا بي لا كانديداتور قدموا فيه 378 ملف من كامل انحاء العالم السنة معناتها لي كانديداتور
0: كانوا برشا
6: مكسيك شين استراليا متى بلدان ما كناش نتوقعوا اللي لي ريزو سوسيو نتاعنا باش يخلطوا لهم ولا
0: حاجه فيش يسمعوا بحاجات كيما كان انتم تخدموا على الكوميونيكاسيون هذه
6: الحقيقه شين ما خدمناش عليه ما خدمناش على شين ولا
0: تقول لي مكسيك استراليا
6: ولا احنا متى لي كانوا نتاعنا سي اول حاجه لي ريزو سوسيو ابري احنا كبروفيسيونيل دو لا ميوزيك نمشيو لدي سالون نقابلوا دي بروفيسيونيل نقولوا لهم عنا
0: دونك يقع التعريف بالمهرجان هذا
6: فما دي سالون انترناسيونو حضرنا فيهم
0: دونك قداش يكون فما من مشارك معناها من كونديدا او من مشارك
6: قبلنا 26 كونديدا 26 60% توانسه و 40% من 14 من البلد اخر
0: ما بين عربي واجنبي
6: عربي واجنبي فما فرنسا بلجيكا اسبانيا برازيل اردن مصر الجزائر
0: هذا الكل في مدينة الثقافة
6: في مدينة الثقافة في شارع حبيب بورقيبة
0: فما عروض حرة البرة في الشارع يعني
6: فما ثلاثة عروض في الشارع فما عصام عبسي وليد حاج صالح ونوري اللي هو دي جي برودكتور تونسي يعيش في الخارج يجي يعرض معناتها البرودوي نتاعو في حبيب بورقيبة حاجة مهمة برشا ولكن مانيش نقعدو كاش مدينة الثقافة بعد جي ام سي باش نخرجوا لبرا قبل كان فما لو بري اللي هو فلوس والا والا ساعات اون تورني في 2019 بداو يدخلوا البري هذوما اللي هما معناتها ريكومبونس اكثر منها بري نوميرير. السنه لا ريكومبونس قلنا احنا نحبوا نجيبوا مهنيين باش باش لي زارتيست يقابلوا مهنيين يبداو عندهم بيبان
0: دي كونيكسيون برا.
6: قلنا نبداو احنا زاده بالبادره نعطيو اون تورني دو 3 دات بور 3 ارتيست في لي فيستيفال ريجيونو في تونس. هذه اول مرحله دونك سافا بيرميت خلي لي 3 ارتيست هذوما انهم يدوروا انهم يعرفوا برويحهم. سافا بيرميت ا دي فيستيفال ريجيونو انه يبرمج حاجه ميوزيك اكتوال
0: جديده مختلفه
6: ميوزيك جون.
0: تحكي انت تحكي على مهرجانات صيفيه
6: جهويه صيفيه بالضبط.
0: حاضرين للدوره ذي 11
6: ان شاء الله
0: يعني خاطر ساعات نشوفوا احنا في مهرجانات كانهم في دار عرس من الاول كلي ستيل هكا مازالوا ينظموا في التابي ونا شنو يعني باهي انو نشوفوا حاجه يلا انستالي في بالكم عندكم اشره ونتصور خدمتكم على طولها اشره عندها
6: بدينا على بكري الحقيقه يا دي ديبارتمون انديبوندون كل واحد يعرف روحه فاش يعمل. الناس كل دي تخدم على بكري.
0: قديش عندكم أنا تخدموا يعني تظاهرة كما ذي قديش تاخذ وقت؟
6: بديت بالضبط في شهر فيفري يعني.
0: فيفري سي بيان
6: لابيل كونداتور بدا في فيفري سكرنا او مو دافريل او مو دومي اون ا يو توت لا سيليكسيون لي كونسير كيف كيف كملناهم على بكري. جوست الحاجة اللي جات اخر وقت هي لي كوبيراسيون انترناسيونال خاطر في جي ام سي قبل ما كانش فما برشا دي كونسير نتاع كوبيراسيون انترناسيونال. سنة حبينا اون انستال العاده هذه حكينا مع برشا دي زامباساد برشا دي ريبريزونتون انترناسيونال وين ما نمشيوش نطلبوا منهم حاجه احنا جوست اون لي ريبير بلدان نعرفوا اللي تونس من اولوياتهم ونعرفوا اللي الثقافه والموسيقى من اولوياتهم
0: مثلا
6: مثلا فرنسا اسبانيا هذوما اول شركاء قبلوا باش يتعاملوا معنا سنة
0: من نوعيه الموسيقى شنو دي باند معناها مطربين او مغنيين مش معروفين اما ولا بيه. معروفين تجارب في مختلفة
6: في مع فرنسا خدمنا مع الانستيتيو فرونسي وين فما 3 بروجي شاركوا في بروجرام عليسة اللي هو بروجرام نيدا لا برودكسيون صار عملاول لي اف تي هي اللي الفا بروندر اون شارج اون شارج لي بروجي هذوما. وحاجة أخرى عملنا ان بارتنريا على ان كونسير تونسي اللي هو فايبا. أنا نحب نحيي فايبا ياسر على البدر اللي عملها السنة اللي ياسر على البدر اللي عملها السنة اللي هو عمل مع تحط لزيليمون كل نتاع عن سبكتاكل مهم ياسر نحكيه على أنه قام مش كان بالكتيبة مش كان بالغناء خدم على أهانجمون خدم على أون ميزان سين أهم حاجة هي لا ميزان سين
0: سي بيان.
6: وشارك معاه دي ميوزيسيان فرونسي اللي هما باش تاخذهم اون شارج
0: سي بيان
6: لانستيتيو فرونسي
0: سي بيان. يعني انتم من 300 قلت لي و 78 ملف خذيتوا 26
6: هكا
0: خذيتوا 26 اللي هما الجمهور باش يكتشفهم على مدى اسبوع تقريبا. المواعيد الموسيقيه كيفاش معناها كيفاش قسمتوا لا ريبارتيسيون تاع المواعيد هذيا وين بالضبط قلت لي فما حاجات تعمل في شرح بورقيبه بون دو تروا سبيكتاكل والاخرين
6: لي سبيكتاكل في شرح بورقيبه الاكثريه سي حاجات اللي طلبوا
0: لانيماسيون
6: غرو سون الالكترو ولا لو بروجي نتاع عبسي وين فما غاب يتلعب مع ان جروب لايف وكل ذوك يطلبوا ان غرو سون. الاخرين كانت اون ريبارتيسيون بستيل الحقيقه فما نهار لو 4 اكتوبر نلاحظوا اللي فما هايملان تاع لو ستيل بوب فما لو 5 فما اون جورني كلها جاز معناتها سي دي جروب دو جاز لو 6 فما اون جورني روك اللي هي ولات عاده نتاع الجي ام سي معناتها من 2023 فما لا جورني روك.
0: انت كي تقول اون جورني معناتها تبدا العروض وقت
6: 5 نتاع العشيه
0: حتى
6: اخر عرض يبدا 9 ونص
0: حتى ل 9 ونص
6: معناتها اون مويان نتاع 4 سبيكتاكل باغ جور ابوبخي
0: باش نشوفوا اسامي معروفه العباد تعرفها شافتها في عروض في مهرجانات في حفلات ولا
6: باش نبدا لك بال
0: خاطر هو نعرف الايام ماهيش تجاريه
6: فما الشراكه اللي مع اسبانيا هما اقترحوا علي عرض دوبا اقترحوه الاسم نعرفه والوجه نعرفه مي جاريفي با سيغني شكون لا

0: شونتوز دونك في الاخر طلعت هي اسمها سيسيليا كرول سي لا شونتوز نتاع جينيريك نتاع لا كازا ديال بابيل اللي هي لا سيري المعروفه في نتفليكس دونك شكون فما سيسيليا كرول فما لا شونتوز ماروكين اوم فما فايبا كيما كنت نحكي عليه قبيله فما ان سبيكتاكل فرانكو الجيريان اوماج على شونسون غاي اللي غنيوها نسي اسمه لي دام دو غاي فما لو جروب جوردانيا اللي الجمهور تاع جي ام سي ستينس بيه ويحب عليه برشا اللي هو جدل
1: ايه.
0: لو جروب الجيريان لي بيس وفي الاختتام فما الفنانه السوريه فيا يونان
1: ايه.
0: هذوما يعني الاسامي اللي آه معروفه اكثر
1: اللي
2: الجمهور يسمع
0: حتى في الشوكيس فما جروبات معروفين
2: بارابور للاسامي اللي تتعاود معناها انه فما اكيد فما فنانين اخرين ماذا بهم يجيو نعرفوهم معناها في تونس ابار اسامي ديجا جات في الصيف وعملت حفلات في الصيف كما ياسمين حمدان مثلا مازالت كي جات في الصيف دونك يظهر لي كان احسن انه يجيو فنانين اخرين ما نعرفهمش وما جاوش لتونس جمله معناها
0: اكيد احنا رانا حاولنا ديما
2: ما تحسش حكايه عندها علاقه بالليزامبريزاريو كهو معناها
0: لا الحقيقه لي سي اون ديريكسيون ارتستيك سني لا ديريكسيون سيتي بلوس ان ستيل ميديتيرانيان معناتها واضح جدا في البروغراماسيون فما برشا دي ارتست بروبوزيناهم اما تعديو في السيف دونك كان مثلا كنا اون نيغوسياسيون مع فارس سليمان عمل حمامات كنا اون نيغوسياسيون مع ياسمين حمدان عندها حمامات وعندها مهرجان اخر باش يصير في تونس بعد الجي ام سي دونك حاولنا نشوفوا دي ارتست اللي العام هذا ما جاوش
2: فوالا
0: باغ اكزومبل لي بيس صحيح جاو لتونس السنه
2: ولا جدل زاد جي وعمناول زاد هذول اللي جاو ولا ولت عمناول
0: جاو لتونس سيتي 2022 جاو مره مره جاو لتونس سيتي 2022 جاو مره برك لتونس 2022 و سيتي في الجي ام سي زاد
2: في الجي ام سي خاطر نتذكر جاو انا مسافره وقتها ما حضرتش اما نتذكر فما جدل
1: انت تحكي جذب
2: لا جدل نعرفهم اصدقائي من
0: جذب كيف 2022 جذب سي امبورتون نحكيو عليها الحكايه هذيا خاطر دور جي ام سي ان طونك سالون بروفيسيونيل انو ترامبلان لمرحله اخرى جذب في الالبوم تاعهم الاولاني كان لو ترامبلان جي ام سي كي يجي جذب بعد 3 سنين يل تو بروف اللي هو خدم على روحه في الوقت هذاك وعمل ان دوزيام بروجي لازمك انت تلبس كيما لبنا بين 2015 و 2019
1: اللي ايفولوسيون كبيره اللي ما تاخذوهمش انتوما شنو نقصهم المشاريع اللي ما تاخذوهمش والله يعني هما يعرفوا توجه المهرجان ويعرفوا اختلافه يعني
0: السنه بالذات حتى البارح كانوا حكيوها دي مامور دو جوري في الكونفرنس دو بريس لا كاليتي دي بروجي باهية برشا تو مبو با روبروشي حاجة لان بروجي ما تقبلش معناتها في ال 400 ذوكم فما مينيموم 100 كلهم
1: شنو لي كريتير عندكم معناها
0: اول حاجة علاش ما نجموش
1: امكانية معينة
0: خاطر عندك 7 ايام ديجا في السبع ايام هذوكم ما تنجمش تبدا العروض قبل 5 نتاع العشية وعندك ان بودجي زاد اريسبكتي هذه اول حاجه
1: البودجي نتاعكم انتم معروف تنشروه تحكيوا عليه ولا
0: ما ننشروش ولكن البودجي نجمو نحكيوا عليه البودجي
1: قداش البودجي نتاعكم ايام قرطاج موسيقي
0: 1,200,000 دينار هذه البودجي جلوبال
1: متاتي من
0: المؤسسه الوطنيه لتنميه
1: المهرجانات
0: ولا اللي هي معناتها فينانسي من وزاره الشؤون الثقافيه
1: ما تلوجوش دي بارتنير اخرين
0: سي لوجو دي بارتنير اكيد
3: بروجي دو كوبيراسيون اللي يحكي عليهم
0: سي دي بارتنير دو كوبيراسيون انترناسيونال
1: ولكن هل انا نحب نقول
0: سبونسور نحب نحكي عليها
1: فوالا هذا سؤالي المؤسسات الاقتصاديه هل تامن بالثقافه هذه مختلفه وغيره
0: احنا جوجوج اللي احنا بدينا في الوقت لوجو على لي سبونسور خاطر احنا رانا جايين بعد اون سيزون استيفال
1: تمشي
0: جايين بعد اون سيزون سبورتيف هذوما كلهم فيهم برشا دي سبونسور ابري انا لاحظت سنه مانيش نقول فيها نتاع راهو ملام ولا حتى حاجه مو لي حاجه سي ان كونستا اللي احنا بدينا في الوقت لو دوسي نتاعنا ايتي جوج كوريكت معناتها فيه مانيش نقول لك احنا جبنا دي ستار انترناسيونال يعبيو ستاد مي اون ا بيان بريزونتي اللي عندنا اللي هو لا فيزيون تاع المهرجان اون ا زيرو سبونسور في المهرجان ايام قرطاج موسيقيه عندنا زيرو سبونسور اليوم اون ا اون كونفيرماسيون دان سبونسور ما نجمش نسميه توا تو سويت خاطر مازلنا ما صححناش اللي هو باش يعمل ان ابور اون ناتور بعد حفل الافتتاح بور اكويير دي بروفيسيونيل اللي كانوا موجودين في الافتتاح ولكن احنا بالبودجي هذاك اللي هو نفسه من 2020 من اللي انا نعرفه هو نفسه
3: باش نجيك لو موديل ايكونوميك نتاع لي زيفينمون هذوما معناتها الانترناسيونال ان ايفينمون هكا يتحضر قبل عامين و3 سنين
0: وي

0: قبل عامين وثلاثة سنين. معناتها احنا توا كي تقول انت لي ديلي ولي بودجي ريسبكتي وكل سولون لي ستاندار نتاع تونس. اي معليش ما يجيش نهار نشوفوا ان ايفينمون يتخدم سور دو اي تخوا زون. معناتها حتى سور لو بلان ارتستيك لي زارتيست الكبار راهم يل بوستول ويمشي ويطلبوا باش يمشيوا ليفينمون. ديجا سامحني سنة ارتست كونفيرمي تلقاه التورني نتاعو مسكره من عامين التالي. دونك وقتاش نخلطوا لي ستاندار هذوك ونولي نخدموا ان ايفينمون في الوقت هذاك.
1: انا معاك على الاخر. فما عبيد يقولوا لي مثلا شبيك ما جبتش حاجة انسترومنتال كيما سناركي بابي مثلا. سناركي بابي بوكي جوسكا فان 2027. نحكي لك انا على جروب تونسي كو جي كونتاكتي اللي هو ميراث. ميراث ما عندهمش برشا ريكونيسونس. انا نشوف في تونس اون ليزا كونتاكتي بور لا جورني روك. ميراث ما شاء الله سبتمبر اكتوبر الى اون تورني اون امريك دو سود كي افيش كومبلي من توا. معناتها فهمت هذا كله مهم اللي يحكي فيه
2: صحيح.
1: ولكن احنا اليوم فما ان بروبليم دو كونتينيتي. انا قاعد نخدم على هالحكايه وين انت عندك كل عام باش تبدل مدير وكان قاعد باش يقعد 3 سنين ماكسيموم. قاعدين ننافسوا في مهرجانات اللي فيهم مدير يقعد 10 سنين ويقعد 15 سنه
2: مثلا.
1: كي مشينا مثلا للمسا شفت لو نيفو دورغانيزاسيون هذيك. معناتها انا من اللي عرفت مسا في نفس المدير. معناتها كيف كيف إذا فورموز كسا في 10 ans qu'il y a le même directeur.
2: ايه دونك مشكل الكونتينيتي مشكل.
1: هوني فاش قاعدين نحاولوا نعملوا
3: اي خاطر كل مره واحد يجي بدل هو
2: يغير النظره
1: وكل هذه حاجه غلط
3: غلطه هذه.
1: انا ماذا بيا نعمل حاجات نحب نعملهم. مي قلت لازمنا ديجا نبداو في الكونتينيتي مع اللي عبد اللي خدموا قبلي مع درسا في الحمداني مع سامي بن سعيد مع عماد العليبي. هذوما كل نسقنا معاهم نشوف شنو صار. لا ديجا هذه حاجه باهي اللي انستالي. يقول لك انا عندي البارتنير الفلاني البارتنير الفلاني باهي. وكان هذوما لي ديريكتور كي سو سويف ما يعرفوش بعض وما عملوش باساسيون.
2: دونك توا لي مشكل
1: اون دو انستالي دي تيرم دو ريفيرونس تاع الفيستيفال.
2: صحيح.
1: لازمنا نعملوا كتاب يحكي على جي ام سي. جي ام سي راهو هاك هذا التعريف تاعو.
2: صحيح.
1: هذه الفيزيون
2: هذه لدي ان نتاعو الجديد في جي ام سي اليوم انه تمشيو لل مش انتم تمشيو ولكن تمشيو باش تعرضوا والناس تمشي تعرض في السجون.
1: نمشيو نمشي
2: وعروض كبيره في السجون ومراكز الاسلاح.
1: ايوه هذه اول حاجه
2: بادره كما صارت قبل في ايام قرطاج المسرحيه ولا غيره.
1: في ايام قرطاج المسرحيه تصير كل عام.
2: اي
1: وانا كي شفتها في المسرح غرت الحقيقه. كنت كل عام نحضر نتفرج في فما اون اديسيون ذكر ما حضرت على حتى مسرحيه حضرت كان في السجون. سي دي مومون تري ايموفون الحقيقه و تري ريال. علاش نقول ريال كلمه تعجبني برشا في في ايام خرجت مسرحيه. خاطر المسرحيه هذيك كل عملوها العباد هذوكم اكاهو اللي ترا فيهم سيغ سين. معناتها ماكسيموم عندهم ان انكادرون اكاهو.
2: باهي خلينا نفهموا شويه. انتم كي تمشيو للسجون ومراكز الاسلاح بعروض خاصه او عروض موسيقيه من داخل الناس اللي هما قاعدين يعديوا في العقوبات نتاعهم ولا كيفاش؟
1: باهي فما هوني دو فولي. الفولي الاول هي البروغراماسيون ارتستيك. البروغراماسيون ارتستيك احنا اللي عملناه. قررنا باش نفس العرض الافتتاح نتاع ايام قرطاج الموسيقي يكون هو بيدو عرض افتتاح اللي في المؤسسات السجنيه. هذا اول حاجه.
2: اللي هو
1: عرض دندري لمحمد الخشناوي اسطنبالي. فما اربع مؤسسات سجنيه كل واحده فيها فنان اللي نراو احنا قيمته مهمه جدا في الساحه. فما محمد علي شبيل فما جذب فما محمد سعيد ابار دندري. فما حاجه اخرى وين حاولنا احنا نشاركوا المساجين. قالنا اللي توا ما فماش دي بروجي ميوزيكو في السجن وكل. قلت لهم بيع عنا حاجه اخرى نحبوا نعملوها اللي هي تنجم السير دو ريانسيرسيون نهار اخر ريانسيرسيون سوسيال. نجيك قبل المهرجان نعملوا اون فورماسيون تكنيك. يا سيدي انت عندك اربع مساجين كيما علمتهم اللوح في وسط السجن علمتهم اي حاجه اخرى. نجي انا نعلمه دي تكنيك دو سون مساج حتى يتعلم يركب كابلوات يلم كابل ويحط ميكرو على
2: فيه. اما هو مشارك في العرض هذاك.
1: اما هو نهار العرض هو
2: يكون
1: اللي
2: موجود سي بيان.
1: هو اللي باش يركب هو اللي باش يعمل كل شيء.
2: اي
1: بيان سور. اي هما ايفون هو الحقيقه ما فوالا اكزاكتومون هذيك لازم اون امون بالكدا.
2: اربع عروض هي اربع
1: عروض. اصعب حاجه في السجون راه هي لا بريبوراسيون اوتوريزاسيون بحث امني طويلة شوية لا بروسيدور.
0: نجم نسميوهم السجون اللي بيصير فيهم.
1: بيان سور اي بيان سور. دونك باش تصير في فما عرض اسلحية باش يصير في مدينة الثقافة. هذا ما نجموش نسميوه بار كونتر. اما اللي باش نمشيو لهم احنا نجمو نسميوهم. دونك فما سجن برج الرومي في بنزرت. فما سجن بلي في نابل. سجن المسعدين بين سوسة ومساكن. ولايه المسيري تسمى اوكي وفما سجن تينا في صفاقس والحاجه اللي انا عجبتني برشا اللي فما سجون باش يكون فيهم حضور نساء ورجال مع بعضهم
0: في بلي
1: حاجه مهمه ياسر
2: بلي ما تمديت جرون بلي
1: بالضبط
2: اليوم تختموا على مش كان العروض لكن يبقى

0: يقول لك نو انا انترميتانس دو سبيكتاكل ان فرانس انا سي موديل لا انا شنو يقول بين راني في تونس مازلت كي عملنا قانون فنين مازلت كي بديت نحكي على ستاتيو نتاعي فما اللي ما عندوش ميتشوال فما اللي ما عندوش اسيورانس فما اللي داير بفلوسه
1: فما اللي ما عندوش شيء
2: حقوق التاليف
0: فما اللي ما ياخذ حقوق
1: فما اللي ما عنده شيء يعني ما
0: فما اللي ما عنده شيء دونك احنا حاولنا نعملوا ان بروجرام للفنان في وسط تونس يحكي على تونس شنو فيها و ça lui permet de produire في وسط تونس معناها.
3: وي باهي شنو فبزوز اسئله هي بيبينيير معناها مقرطاج الموسيقيين نشوفوا بعض فنانين مشاو لعروض منفرده ناجحه في حمامات وكارتاج وغيره
0: بيان سور لبنان عمي
3: وي وي
0: يوما صبري مصباح سليم ونور عرجون ما نحبش نسمي
3: الليست برشا ناس برشا ناس خممتوا في الجهات شويه
0: في الجهات هي التغنية اللي حكيت لك عليها قبيلة وين بعد جي ام سي باش نمشيو في اللي فيستيفال ريجيونو بالديزارتيست نتاع جي ام سي
3: ولكن وقت ما فماش رؤية انه المهرجان زاد معناها يسو ديسنتراليز شوية ويمشي لل
0: با بور سيت اديسيون مش مهمة ياسر مهمة ياسر الحكاية هذي ان نوليو نعملوا جي ام سي في جهات اخرى
2: وما فماش امكانية تعمل اون بروجيكسيون دي كونسير
0: une projection des concerts في الجهات بيان سور نجم
3: تقنيا حاجه تنجم تكون باهيه يعني
2: الثقافه باغ
1: اكزومبل لي عندي سؤال يخص
3: اي باش نوفا فيسا اي
1: باش تجيبوا جروب تاع كي بوب
0: لا
3: البوب
1: ما نقول لك
0: حاجه في لي كانديداتور فما
3: البوب الكوري
1: باش يهبلونا البوب جماعه البوب الكوري
3: ما قبلتوش
0: عليه التوندونس ما خذيش نوت باهي يا يمكن
3: خذيش نوت شكرا ليك ميرسي بوكو على حضورك معنا ان توكا وان شاء الله كل النجاح
1: لايام
3: كارتاج الموسيقيه شكرا ليك منذر فلاح المدير الفني للدوره
0: بيان سور كلكم مستدعين
1: قلت بك ما تستدعونيش ولا حاجه
3: يلا فاصل فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
4: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا جوهرة FM

0: رجعني لكم في انتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم. علاش تضحكوا؟
1: كان راهمش يقصونا الميكرو.
0: علاه؟
1: هكا خاطر عندنا دردشة مزيانة.
0: احكينا شويه
2: خلينا نحكيو على الاجواء السالون دوتي.
1: انطباعات الموسيقية اللي ساعات تعديو.
3: ساعات موسيقى تسمعها طول تهزك البلا يعني في تونس مثلا. فما
1: سالون دوتي.
3: موسيقى تسمعها هذيك ديما يحطوها هي بيها.
2: تلقى الكوبل اللي ما يحكيوش مع بعضهم.
3: اسمها موناليزا ساعات.
0: يلا نسألكم على الشخصية تعرف هذه اللعبة أنا شكون؟ أنا شكون؟ هي لوجو على شخصية أنا نجاوب بين عم أو لا. أنا منجم نجاوب يا لبنى كان ابن عم أو لا. باهي؟
3: أوكي
0: تفضلوا. هاي
2: راجل؟
0: نعم.
1: فنان؟
0: نعم. أنا نجاوب ابن عم أو لا.
3: شخصية فنية؟
1: هاي نعم. فنانة اسألوا حي ولا ميت بارك زمان.
3: حي ولا ميت؟
1: حي.
3: حي ولا ميت؟
1: مازال حي.
3: نعم.
2: تونسي؟
0: لا.
1: سينما؟
0: لا.
3: غني؟
0: نعم.
2: يمثل زيدا؟
0: لا.
1: أقل من 50 سنة؟
0: أكثر.
1: نعم. أكثر.
3: عنده غنية معروفة برشا؟
0: نعم.
3: نعم.
0: طبعا.
1: عنده شلاغم؟
0: لا.
2: معروف في الشرق؟
0: نعم.
1: عازف عبقري؟
0: لا.
3: يلحن ويغني؟
0: نعم.
2: ربح جايزة ديرنيير مو؟
0: لا.
3: دونك حي قلت؟
0: نعم.
1: حي فنان.
3: من سوريا؟
0: لا.
2: قلنا تونسي.
0: لا لا قلت تونسي.
2: قلناش تونسي.
0: استعجبني بالتون تاعك. احنا قلنا تونسي. لا ما قلناش
3: لبناني. قولوا اسال.
2: لا اسال. اسال وانت.
0: لا لا لا.
1: عربي؟
0: فوالا هذا هو السؤال.
3: عربي؟
0: لا
3: لا مش عربي.
0: لا حتى حد بس اني سؤال.
1: صحيح. امريكي؟
0: لا.
2: فرنساوي؟
1: اوروبي؟
0: لا. اوروبي نعم.
3: اوروبي مش فرنساوي. اوروبي.
1: معروف؟
0: نعم.
1: برشا؟
3: جدا.
0: نعم.
1: يعني عبي استاد كان يعمل حفلة في هذاك في الكاليبر هذاك. اوكي فهمت.
0: توا اما وي
1: ايطالي خلك؟
0: لا.
1: مش زوكر؟
0: لا.
1: مش ايروس رامازوتي؟
0: لا.
3: مش طالياني معني؟
0: لا.
1: اسباني؟
0: نعم.
3: اسباني؟
2: يقولي خوليو. خوليو إجليسياس. نعرفو كان خوليو.
0: مواليد 23
1: سبتمبر. أنا كنت نقول لك جيل كارتاج.
0: جيل كارتاج خوليو إجليسياس.
1: أما توفى نو؟
0: لا لا مازال. مواليد 43 مغني وملحن إسباني ولد في مدريد. كان في شبابه يتطلع أنه يدرس القانون ويحترف كرة القدم. ولعب في صفوف الشبان في فريق ريال مدريد قبل ما ينهي حادث مرور سنة 63 مسيرته الرياضية. كان جوار وفي 19 من العمر وصيب بكسر وقعد برشا عام ونص للعلاج وتعلم عزف الجيتار وتخلي الموسيقى. كانت أغنية لا فيدا سيغوي غوال نقطة تحول في مسيرته بعد فوزه في مهرجان بندروم سنة 68. حصل على أول عقد تسجيل أعمال وانطلقت مسيرته الفنية اللي تجاوزت إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وغيره. سنة 70 مثل إسبانيا في مسابقة أوروفيزيون وحل رابعا. سبعينات وثمانينات القرن العشرين ولا واحد من أبرز الأصوات الرومانسية العالمية. سجل غنياته بلغات مختلفة الإسبانية الفرنسية البرتغالية الألمانية الإنجليزية وتصدر المبيعات. أصدر أكثر من 80 ألبوم. سجل الألبومات ب14 لغة فمنحته جينيس سنة 83 الرقم القياسي يتعلق بالغناء بأكبر عدد من اللغات. وكرمته سنة 2013 بوصفه أكثر فنان لاتيني مبيعا. مبيعات تسجيلات خوليو إجليسياس 300 مليون تجاوزت وقدم أكثر من 5000 حفلة في 600 مدينة أمام أكثر من 60 مليون متفرج. واو. في مختلف القارات وحصل على الآلاف من الاستوانات الذهبية والبلاتينية. تعاون مع برشا نجوم من بينهم
2: شارلز نافور
0: فرانك سيناترا ستيفي وندر ديانا روس بول أنكا، شارل أزنافور، ستينغ، نانا موسكوري، داليدا، أليخاندرو فاردينيز وغيرهم.
1: جاء 2001 هو كارتاج.
0: جاء 2001. فو لي فام،
1: فو لي فام،
0: حاجة
2: مسمي روحو أبو إنريكي في الفيسبوك.
0: Ne t'en va pas, je t'aime. Il faut toujours un perdant. J'ai besoin d'un peu d'amour. وحاجات معناها كانت كاسات
1: مش
0: ان بو
1: بركو
0: كاسات
3: لي زيترنيل كانت كاسات
0: هو لي زيترنيل حاجه تدوخ معناها خوليو جليسياس
2: لي اغنيت وراجعوا ترند في التيك توك
3: لي في لي زيترنيل كنتوا تعيشوا فاست اللي انتم ما كومش امورو اما تحسوا ريحكم امورو تسمعوهم
0: صحيح صحيح تسمع صوت كيما كي تحس روحك امورو
3: عندك شيء
1: عندك شيء مش
2: صوت حب وهميه
0: نسمعوا ميساج فوكال من مستمعينا تفضل معزة
4: اهلا وسهلا بونجور نجم نقول لكم خاطر في الكندا اللي تو نكلم فيكم زدت كي بديت الخدمه قلت مزال خلنا ناخذ دقيقتين هكا راحه باش نثري الموضوع مرحبا بسامي وسامي وضيفه جديده لبنى وسليم بصفار هذاك جاري في المهدي يعني وسليم بصفار يعرفني حبيت ندري الموضوع نتاع عبد الحليم يعطيه الصحه هو في الفكره هذه داير رجعت حتى اني بيدي سمعت بها شهرين التالي ما رجعت للباج زاد لقيتها التصوير هكا بعثتها لكم انا حبيت ندخل باش نزيد اكثر من كيكه وكثر فاندو فما في فيلم اسمه لي مغفلو هذا يتصور براتيكمون كله في المهدية فهمتني والدار اللي تصور فيها هي بيدها اللي سكن فيها الابطال قول لي شكون هما الابطال هو جون بول بالموندو ومارتين دلا فوري دونك سكن فيها جون بول بالموندو الدار هذيك وهي الدار التو مازالت كيما هي بنفس لاشتاك بنفس كل شيء وذاك علاش ديما حتى نقول السؤال نسال روحي علاش ما استثمروهاش كل شيء لما حالها هي الدار تاع مالها وكل شيء وما حراها ولكن هي تو مقابله وتي مش لازم نقولوا اسمه في سون توريستيك تو بان سليم في النجم في البريفي نقولوا عليه ولكن هذاك الفيلم تصور براتيكمون شوف انت تورناج مش تكون فيه نهار ونهارين وبيدو حتى في اللوتيل عنده تصور يلعب في التنس وكل شيء الفيلم موجود حتى على اليوتيوب هو التو هو ستيان كادرفالدو يعني مش مولود لما قال القائد كي سمعت به وخاطر المخرج هو ستيان ممبر دو لا فامي تونسي وكل شيء هذاك علاش ولكن يعطيكم الصحة في كل حالات وبارك الله فيكم اللي سمحتونا باش نجموا نتدخلوا خاطر تبع فيكم عندي 3 سنين كل مرة ثم أفكار يجيوني باش نثري الفكرة هذه بون كوراج ويعطيكم الصحة وسلمنا برشا على سليم
0: شكرا يا سيدي واسمع فيك سليم بوصفار هذا جمهورك سليم بوصفار
2: جمهور جاري
0: صديقك
2: صديق ويعطي الصحة ياسر مداخلة
3: محليها
0: باختنانت
3: ويتبع فيكم عنده
1: تبع فينا ويخوي محلي لكسون مهدي
0: لمخفلو الفيلم يتصور في المهدية به احنا هكا كمان
1: في سافيس علي
3: موينة هوني
0: لبنى نعمان شكرا برافو
1: اهلا
0: عيد ميلاد بيزيد ولد رامي كل عام هو بخير ان شاء الله جويز انيفرسير
3: عيد ميلاد سعيد
0: ان شاء الله بالصحه والعافيه وان شاء الله بالنجاح
1: ربي كبرنا بطاعته يا رامي
0: وبطبيعه الحال نتمنوا كل التمنيات بالنجاح والفرحه والصحه
3: وبربي انا مسيش نعمل ديديكاس
0: طبعا
3: ما انا فرحانه خاطر احنا في الهيري بيت خلينا زوج جوائز واحده في بلغراد واحده في صلالة فنحب نسلم على الهيري بيت الكل ونبوسهم ونقول لهم صحيتكم جو سوي فيير دو فو وتحيه كبيره لسابرين عمر هكا عملت ديديكاس صابرين
0: برافو برافو شكرا لبنى ميرسي سليم شكرا سامي معز في الاخراج رامي في الاعداد عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف
3: لا.
0: غدوة يكون معاكم رامي مقلي مرة أخرى في أنتيبيوتيك يلا نرجع لكم إن شاء الله على الاثنين إلى اللقاء

0: بي.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
4: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحنيني سوسة في المنار.
5: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على
6: 31 32 52 62.
5: لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
7: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
8: برعايه
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون
10: مع اريدو في الغونتري، قول الو واربح كادو، خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
11: اريدو طور عالمك.
7: جوهر سبور،
12: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمباراه المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الاوغندي اليوم انطلاقا من الساعه 8 في استاد حمادي العقربي برادس، ضمن مباريات تصفيات كاس امم افريقيا 2027 بقياده المدرب معين الشعباني، اللي من المنتظر انه باش يعول على التشكيل التالي. في حراسه المرمى ايمن دحمان، منتصر الطال بيد معروس، ثنائي لاكس على اليمين يان فاليري، على اليسار علي معلول، عيسى العيدوني، الفرجاني سيسي، محمد علي برمضان، سيباستيان تونيكتي، خليل العي ياري وحازم المستوري. بالتوفيق لرجال نسور كرتاج. نقعد مع المنتخب الوطني التونسي، لكن لأقل من 20 سنة لتعادل منذ قليل أمام المنتخب الجزائري في افتتاحية مواجهات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة، هدف مقابل هدف. بونتو المنتخب الوطني سجل مواجهة من نجم الرياضي الساحلي ياسين الشعباني، والمدرب نبيل الترابلسي كان عول على التشكيل التالي: سليم بوعسكر، شمس الدين جري، دريان بوقديدة، وسيم قريش، نعيمة المودي، يوسف مراد، نوام سترونز، سالم بوعجيلة، ضرار بريك، أنيس السعيدي، وياسين الشعباني. المنتخب ضيع الانتصار وكان خير من المنتخب الجزائري وخلق أكثر منه فرص مع التألق لحارس المنتخب وحارس نادي روما سليم بوعسكر. نقعد مع المنتخبات الوطنية، المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة فاز في مواجهة ودية على المنتخب الجزائري بنتيجة 4-0. نتيجة الشوط الأول انتهت هدف مقابل هدف، هدف المنتخب سجلهم كل من سفيان ملاح في مناسبتين، ومحمد جوبير أيضا سجل دوبلي. في الترجي الرياضي التونسي أعلن الفريق على ضم المهاجم الإيفواري السابق لنادي أسيك إيبيجون ناموري كايتا، 19 سنة. الموسم الفارط سجل 3 أهداف في البطولة الإيفوارية، والموسم قبل الفارط سجل 6 أهداف. هكا الترجي يغلق الميركاتو. الانتدابات آدم عليات، رائد الشيخاوي، مروان الصحراوي، منصر سيد، يوسف بشا، لوكاس ريبيرو، محمد الحاج محمود، خوسيه كاستيو.

0: حازم المستوري، عماد فراج ومايل فرنانديز. في سياق متصل، أعلن نادي ستيو بوخارست الروماني على ضم المدرب السابق لفريق الترجي لاورينس أوريغي كامف. ومن المنتظر أن الترجي بيعلن على تقديم المدرب الجديد بابلو فرانكو، إسباني الجنسية 46 سنة، قادما من المغرب الفاسي. موسم الفار 30 مباراة، 16 انتصار، 11 تعادل و3 هزايم. سبق له أنه اشتغل في نادي ريال مدريد كمحلل أداء موسم 2018. في النجم الرياضي الساحلي، الفريق برمج مواجهة ودية ضد نادي خطاف القلعة الكبرى في مركب الفريق يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا. مواجهة منتظرة بين خطاف القلعة والليتوال. خطاف القلعة الفريق يلعب في رابطة الهواة مستوى أول. النادي الافريقي واصل التحضيرات بقيادة المدرب ماري الكنزاري، بداية طيبة للسيا في البطولة 3-3 وكلينشيت في كل المقابلات. زوز مواجهات ودية لفريق السيا يوم السبت ضد جروم بيري رياضية، ويوم الأحد ضد نجم الفحص. في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي على موعد مع الأميرة رقم 12 في تاريخه بعد ما تأهل النهائي رقم 19. يواجه المنتخب الكاميروني غدوة انطلاقا من الساعة 5 مساء بقصر الرياضة بالمنزل. مواجهة رقم 13 تاريخيا بين نصور كارتاج وأسود الكاميرون، 9 انتصارات للمنتخب التونسي و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. أبرز المواعيد الأوروبية في دوري الأمم الأوروبي الليلة، أول ظهور لتشافي مع المنتخب الهولندي، المدرب الجديد المنتخب الهولندي، وأول ظهور أيضا ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني. هولندا ألمانيا انطلاقا من الساعة 8:15 في نفس التوقيت. كلاسيكو الفايكينج بين المنتخب النرويجي ومنتخب الدنمارك. المنتخب البرتغالي واجه المنتخب الويلزي، ومواجهة بين المنتخب السربي والمنتخب اليوناني. هذا كل معنا في جوهر سبور. ما تنساوش تغطية خاصة لمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8:10 مع جمال وبقية الإيكيب. كان معكم رامي نصر في التقديم، دمتم في رعاية الله.
1: الخميس 24 سبتمبر، موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا. تونس في مواجهة أوغندا، ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام، ديما مع المنتخب.

0: تونسية.
1: عطيتك نمرو.
2: مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين والمستمعين، سعداء كالعادة بتبيعة في هذا اللقاء. في العادة نتعداو الثامنة مساء، ولكن اليوم مش نتعداو السادسة، نظرا للماتش اللي باش يقع. الفريق الوطني التونسي باش يلعب مباراة هامة 8 متاع الليل، وبتبيعة باش نتفرجوا عليه الكل وباش نشجعوا الكل. هذا فرض يعني واجب علينا كتوانسة. الليلة باش نتحدثوا على شخصية هامة أدبية تونسية بتبيعة، شاعر كبير، شاعر تونسي بتبيعة. الشاعر هذايا معروف لدى المختصين، لدى الناس اللي قرأت الشعر التونسي، ولكن يمكن لدى العموم يعني ناقص التعريف به. وفي هذه المناسبة حبوا نعرفوا بالشخصيات التونسية الهامة اللي أثرت في الأدب، اللي أثرت في المجتمع التونسي، ونعتبر نحن يعني فريق إنتاج هذا البرنامج، معايا صديقي سي عمال عزعوزي سيؤكد ذلك، أنه الشاعر منور السمادح هو من كبار الشعراء التونسيين، وسنتحدث على منور السمادح وعلى شعر منور السمادح وعلى بطبيعة مسيرة منور السمادح. سي عمار باش يقدم الضيوف. نحب بطبيعة نشكر كل فريق البرنامج، فريق الإخراج بطبيعة حسام وإيمان، ياسمين يعني جديدة في الفريق، نتمنى لها كل النجاح في إذاعة جوهرة اف ام. ونشكر بطبيعة فريق الإنتاج سي فريد مميش، اللي رجع بطبيعة للبرنامج سي منصور مني، صديقي عمال عزوزي، صديقي أيمن حسن اللي هو معنا وباش يتدخل بعد شوية. نبدأ في تقديم الشاعر منور السمادح وضيوف اللي معنا حاضرين الليلة. سي عمار تفضل.
1: مساء الخير مشاهدي ومستمعي جوهرة اف ام، شكرا سي سامي. بالطبع نشكر ديما الفريق التقني اللي هو يسهر على انه الحصة تمر على احسن ما يرام. شاعر منور السمادح هو شاعر منفرد في تاريخ تونس، وبرشا نقاد يقاربوه من ابو القاسم الشابي، تونا نحكيه وعلاش. هو أصيل نفطة، ولكن تقريبا حوس في تونس الكل، مرة بربوع تونس، وسنعود إلى ذلك بالتفصيل. معنا مش يكون معنا صحافي ومن عائلة الشاعر منور السمادح وهو حمزة مرزوق، باش يتصل مش يكون معنا في النصف الثاني من الحصة.
2: هو معنا سي حمزة، معنا موجود سي حمزة، معنا
1: موجود هكا وداكن
2: معنا. نسلموا عليه. مرحبا بك سي حمزه.
3: تحياتي ليكم والمستمعين والجميع مستمعين جوهره فهم.
2: عايش شكرا.
1: مش نلاحظ ملاحظه هامه، انه فما
2: سي ايمن حسن،
1: سي ايمن بتبع عندنا شاعر واديب واستاذ جامعي، مخصص حصه صفحه اسمها منتدى منور السمادح في صفحه فيسبوك، تقريبا عنده 10 سنين، وهو كثير الانتاج حول ذلك، وكل ما يهم منور السمادح من قصائد أو كتابات أو هذا هو ينشرها، ولكن يعلق وينشر أحوائج أخرى، وهو الأستاذ عبد العزيز الحاجي. نحييه من هذا الاستوديو، وكنا نتمنى أن يكون معنا لكن هو موجود في مكان من تونس ما فيش تغطية ريزو حسب ما قال لي هو. نحييه كذلك على اهتمامه بشاعر تونس منور السمادح. هاي سي سامي.
2: بطبيعة معنا الشاعر كذلك أيمن حسن،
1: الشاعر المخضرم
2: أيمن حسن معنا، صديقنا زميلنا أيمن. الحصة هذه يمكن على مقاسه تعملت، لأنه سيتحدث على منور السمادح معاه بطبيعة ابن أخ منور السمادح الأستاذ حمزة مرزوق. أيمن يعرف منيح شعر بطبيعة، ممكن ما عرفش منور السمادح، ولكن يعرف منيح شعر منور السمادح، كتب على منور السمادح، ترجم منور السمادح، وأيمن سيقدم منور السمادح، ثم سيتحدث مع حمزة مرزوق صحفي كذلك يعني متابع للحركة الشعرية التونسية بصفته يعني
1: الأخ
2: منور سمادح، ولكن كذلك بصفته صحفي وكذلك تكوين أدبي. أيمن مرحبا بك.
0: النور صديقي سامي، مساء النور سي عمار.
1: شكرا سي أيمن،
0: تحية طيبة لكم ولمستمعات ومستمعي جوهرة اف ام. شكرا على صديقي حمزة مرزوق تلبية الدعوة. هو كيف نراه سي حمزة؟ راهو فرانسيزون دو فورماسيون، هو درس الآداب الفرنسية في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. بعد وجهه إلى الصحافة وتيحكينا شوية، هو تيفسر لنا العلاقة العائلية اللي تربطه بمنور سمادح، هي علاقة طريفة وتشبه العلاقات الموجودة في بعض العائلات التونسية، تيوضح لنا. لكن للتعريف يعني للتعريف بضيفنا وشاعرنا منور سمادح، نجم نقولوا اللي الأسبوع الماضي كان جيت الحلقة يوم 17 سبتمبر، هو يوم عيد ميلاد منور سمادح، اليوم نهار 24، يعني اليوم يغلق منور سمادح بالضبط 95 سنة.
1: هو من مواليد
0: 17 سبتمبر 31 بمدينة نفطة، يعني 95 سنة ما شاء الله، لكنه توفي سنة 98 بالتحديد، يعني في ديسمبر 98. حياته يعني بتحكي لنا حمزة أكثر، حياته حقا يعني فريدة من نوعها، يقولوا عليه هو شاعر الحرية لكنه الشاعر الخباز. تتربى في عائلة معناتها من فامي دو كلير دو ليتيرير، الوالد كان درس ودرس في الزيتونة، أخواته شعراء، حتى الأعمال الكاملة متاعه صدرت في منشورات بيت الحكمة اللي احنا خصصنا لهم في يعني مؤخرا في منارة التونسية، يعني حصة كاملة، حصة كاملة يعني الأعمال الشعرية الكاملة لمنور سمادح صدرت سنة 95، يعني حتى قبل وفاته بثلاث سنين، وجمعها وحقق لها أخوه عبد الرحيم سمادح اللي هو في حد ذاته شاعر طبعا أنيقة وطبعا حقا يعني جميلة جدا، وسعرها تقريبا 6000 ولا 7000 فرنك، معناتها الناس كل أدعوهم إلى اقتناء مثل هذه الأعمال. ما نوخرش، نخلي حمزة يقدم لنا الرابط العائلي ويقدم لنا شعرنا وبعد أرجعوا لي.
2: سي حمزة مرحبا بك.
3: مرحبا بك أيمن، مرحبا بجميع الضيوف. والله في الحقيقة فيما يخص منور سمادح معناتها يسعدني جدا أني أكون معكم اليوم، معناتها باش نحكيو على سيرته وعلى مآثر والشعر نتاعو. لكن أعذرني صديقي، حبيت نبدأ من النهاية كان ما تجاش مانع. معناتها قبل معناتها باش نبدأ، بالعكس أبدأ من نهاية الحكاية، خاطر ممكن لهنا في الحالة هذه النهاية أهم من من بداية الحكاية في حد ذاتها. المهم حسب رأيي في ما تبقى، ما الذي تبقى من شعر وإرث منور سمادح في حاليا، معناتها في آخر يوم، معناتها في آخر يوم من عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، معناتها سيتي فريمون لو ديرنيي جور، العائلة قدمت مطلب لإعادة الاعتبار، ووجهنا النداء لثلاثة معناتها لثلاثة جهات معنية. الجهة المعنية الأولى هي وزارة الثقافة لإعادة طبع الأعمال الكاملة اللي صدرت المنور سمادح سنة 1995. أنت كنت تحكي قلت ماذا بينا كان القراء يقتنيوا هذه المجموعة، لكن صديقي ممكن فاتك أنه نفذت جميع النسخ من هذه المجموعة باستثناء بعض النسخ الصادرة أو الموجودة في سوق الدباغين أو بعض الأسواق لبيع الكتب القديمة. النقطة الثانية فيما يخص وزارة التربية التي حذفت منور سمادح من البرامج الدراسية جميعها منذ سنوات، حتى من قبل 2011، أي أنه التلميذ سواء في الابتدائي ولا في الأساسي ولا في الثانوي يستحيل يعرف من شعر منور سمادح. معتها معتها هذا ما تنتصور معتها إذا كان حبه يصير إعادة اعتبار حقيقية لازم يصير معتها لازم أولا إعادة طبع الأعمال كاملة إعادة منور سمادح للتعليم للمناهج المدرسية في التعليم الثانوي. الجهة الثالثة هي كانت معتها وزارة الداخلية باش نفهموا شنية نوع الهرس والتحقيق اللي تعرض له في السبعينيات في أواخر الستينيات بداية السبعينيات والشيء اللي وصله معتها للغازي. معت أنا لهنا حبيت نبدأ بنهاية الحكاية معناتها خاطر باش يكون إعادة الانطلاق معتها لمنور سمادح من جديد. معت أحنا نحكيه اليوم على
2: نعم أعذرني فاصل صغير إشهاري ونرجع لك ونعطيك الكلمة فاصل بدقيقتين ونرجع لك.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو جوهرة بوبليسيتي
2: مهارات تونسية. أستاذ حمزة أستاذ حمزة مرحبا بك نرجع لك يا سيدي تفضل.
3: دوك معناتها حبيت نبدا كصديقي الباهي كنا نحكيو اللي معناتها كنت معناتها وددت ان نبدا من النهايه معناتها
2: هكا يعني نمشي من البدايه سي حمزه باش نعرف منور سمادح حاب نعرفوا بيه احنا استاذ
3: دوك كما تعرفوا منور سمادح هو شاعر عصامي التكوين معناتها ما دخلش المدرسه كان انسان نبيه وكان انسان معناتها ذكي برشا دونك تعلم واحد ومعتها كان في بيئة معتها متاع شعراء وأدباء وبشوية بشوية بدأ تصدر الأعمال متاعه الشعر متاعه هو الشعر معناتها شعر ملتزم معتها كان ديما ملتصق ملتحم بجميع القضايا الإنسانية بقضايا التحرر في العالم معتها في القارة الإفريقية في الوطن العربي معتها كان مساند لجميع حركات التحرر في العالم كان صوت معناتها كان صوت ضد الاحتلال في وقت من الأوقات إلى آخره معتها كتب معتها كان معتها كان مع حركة التحرر معناتها
2: أكثر من
3: العالمية معناتها إنه إنسان كان يطمح التحرير جميع الشعوب المضطهدة لم يكن معناتها عندما نتأمل في أشعاره وفي كونه الشعري نجم نفهم بالكدا اللي هذا اللي هو انطلق من المحلي نحو الكوني.
2: جميل وسي حمزة احنا باش نعرفوا الناس بشعر منور سمادح سنستمع الى اغنية هي قصيدة لمنور سمادح اسمها كلمات يمكن اهم قصيدة كتبها منور سمادح بصوت سونيا مبارك الفنانة الجامعية الوزيرة السابقة للثقافة منور سمادح كلمات لسونيا مبارك

0: بعد هذه الأغنية الممتعة والجميلة واللي تعرف بشعر منور سمادح وعمق شعر منور سمادح، وبطبيعة منور سمادح كان يعني فنان الكلمة، لأنه كان يعبر على كل ما يعني يفكر فيه بالكلمة، وهذه معناتها هكا علاش القصيدة هذه تعتبر من أهم القصائد بتاعه كلمات، والقصيدة هذه يعني أدتها الفنانة سونيا مبارك والعديد من الفنانين التونسيين أدوا هذه الأغنية أو هذه القصيدة لأنها معبرة جدا على شعر منور سمادح وكذلك على يعني أفكار منور سمادح. نحب نقول أنه منور سمادح مؤخرا تحصل على جائزة محمود درويش، محمود الشعر. درويش للشعر، وتحصل عليها منور سمادح بطبيعة أتيتر بوستوم يعني بعد وفاته. ونحييه رئيس لجنة اللجنة اللي بطبيعة أعطت الجائزة لمنور سمادح، اللي هو الأستاذ والصديق عبد الحميد لرقش، اللي هو كان باش يشارك معنا ولكن عنده وتعذر عليه ذلك للأسف، ونحييه سي عبد الحميد لرقش. نعطي الكلمة سي عمار ثم بطبيعة أيمن والأستاذ حمزة. تفضل سي عمار.
1: باش نرجع بطريقة مبسطة وسريعة على حياة منور سمادح. أولا هو من وليد نفطة كما ذكر، لكن هو عاش حياة نجم نقول عليها فقر وخساسة وانتقل من نفطة إلى سيدي عمر بوحجلة اللي فيها خاله كان خباز، ثم إلى نصر الله، ثم إلى الحاجب، ثم إلى باجة وذلك. فذا يدل على أن وقتها كانت الناس مش، لكن كيف تعلم الشعر؟ هو تعلم الشعر كما علي الدواجي وكما غيره يعني مجالسة بعض الشعراء وبعض الأدباء، وهذا مهم جدا. لقيت أنا في الانترنت يقول أحد النقاد هذه القصيدة للشاعر المذكور وهي غير منشورة، مش نقرأ لكم شي يقول فيها. دعوني وشأني يا رهاف المشاعر، ولا تقرأوا لي اليوم لست بشاعر، فإني كرهت الشعر حتى تركته وهاجرته واخترت بيع الفطائر، وبحر قصيدي من زيوت قلية، وأجود شعري من عجين الفطائر، وأجود وكم من قصيد لا يساوي فطيرة رميت بها أرضا كعقب سجائر، فيا صاحب الدكان خذها قراتسا جميع دواويني وكل دفاتر. يعني قصيد شعر لا تساوي فطيرة. فما حاجة تذكر في حياة منور سمادح أنه أول قصيدة يلقيها أمام زعيم الحبيب بورقيبة قبل الاستقلال كان ألقاها وهو يرتدي لباس الفطائري أو الخباز، يعني هذا يدل على قيمة الشخصية ويعني اعتزازه بوضعيته كشاعر. لكن بعد مش توقعهم بخصومة بينه وبين بورقيبة وبين الحزب الحاكم وقتها بالبيت المعروف والمشهور واللي يلزم نذكره لمنور سمادح: شيئان قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل.
0: نعم، هذا البيت اللي معروف به منور سمادح. نعم،
1: وملاحظة بسيطة مع تحية لأستاذي نجيب سوقير اللي هو قرانا أبو القاسم شايف سنة سيثة وفتحي فتح فتناسي جابس قرانا منور سمادح في سنة خامسة، وكان الحوار مع نجيب سوقير أذكره كما اليوم، هو يعتبر أنه أنور سمادح ميمشي أكثر العالمية والإنسانية، بينما أبو القاسم الشابي يبقى في الوطنية. يعني أبو القاسم الشابي شاعر وطني رغم أنه معروف لكن يبقى وطني، بينما منور سمادح هو شاعر.
0: لماذا سي عمار؟ لأنه أبو قاسم الشابي توفي في 1930، يعني توفي شابا وتوفي أثناء الاستعمار الفرنسي، ولكن منور سمادح يعني عرف الفترة الاستعمارية ثم عرف الفترة الموالية
1: وفترات التحرر الوطني.
0: نعم،
1: وهذاك علاش تذكر منيح الأستاذ نجيب سوقير ربي يشفيه وربي يخليه بخير، كان ركز على ذاه، كان في القسم الحوار باهي وبناء بين التلامذة والأستاذ. تحية إلى أستاذي نجيب سوقير.
0: أيمن، أيوة الشاعر.
2: نحب نوضح بعض الأشياء أصدقائي. راهو جائزة ابن خلدون محمود درويش راهي مش جائزة للشعر.
0: نعم.
2: يشرف عليه طبعا صديقنا وزميلنا سي عبد الحميد لرقش، ومعاه السيدة اللي كانت وزيرة الثقافة السيدة لطيفة الأخضر، وفي فوزي محمود، يعني ثلاثة مؤرخين يشرفون على هذه الجائزة التي تجمع بين الأدب والفكر والتاريخ إلى آخره. ليش اثناء منور سمادح بعد ولاد أحمد؟ يقول القائل نغمل مو يكون منور سمادح قبل ولاد أحمد. مش مشكل، لأن ولاد أحمد ما ولا شاعر ربما كان بالأسماء اللي ذكرتموها اللي هما أبو القاسم الشابي من جهة، ومنور سمادح مع العلم أنه ولاد أحمد بنته اسمها كلمات، سماها كلمات ولاد أحمد نوعا ما باش يحيي الشاعر الكبير منور سمادح. علاش منور سمادح شاعر كوني كما كان يحكي في عمار ومش وطني وحسب؟ طبعا نحبوا يكونوا شعراء وطنيين بالمعنى بتاع بويت ناسيونال، بويت دو لا باتري، اتسيتيرا. علاش؟ لانه صحيح عاش ما بين، يعني هو مولود عام 30 عمره 25 سنه وقت قبل تونس، لكنه توفي يعني في الستينات. شو الفرق بيناتهم؟ الكلمه الاولى اللي دعمت بها منور مدح كشاعر هي التاتره، يقول يعني نوعا ما يواصل المعركه نتاع فرحه حشاد وحبك يا شعب، يقول منور مدح ابتسم يا شعب، يعني يريد من الشعب التونسي ويطلب من الشعب التونسي ان يبتسم بعد مرحله العناد والصراع والمقاومه والوصول الى الاستقلال بالدم وبالحراك والعراك. وكان يؤمن بالزعيم الحبيب بورقيبه بالحزب الدستوري كذا، لكنه يعني بتطور الامور وقعت له نوع من الديسبسيون اللي هي ثقه للشعراء الكبار، وقت نقراه ونسمع له في اشعاره الاعمال الكامله هذه توري يعني مثلا عنده ديوان رائع جدا
1: الفردوس المغتصب. لا
2: اي شو شجون مثلا، يعني هو شاعر الافوا، معناتها نجم نقولوا مودرن وبوست مودرن، لانه يجمع بين التفعيله الكلاسيكيه ويجمع بين قصيده الومضه. يعني تجربه نور مادح تجربه فريده وطريفه من نوعها، وكما يعني لازم الباحثين والجامعين يدرسوها. لكن لما ندرس قصيده المعروفه هي الكلمات، لما يقول مثلا انت نبدا بالاول وبعد ثم المقطع لازم يقولوا عندما كنت صغيرا كنت احفو الكلمات، كنت طفلا العب الحرف والهو الكلمات، كنت اصواتا بلا معنى وراء الكلمات، وتخطيت سنينا عثرتها الكلمات، اركض الاحلام والاوهام خلف الكلمات، وراء الزمن الهادي اعد الكلمات. في آخر القصيدة يقول أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات، أتكلم وتألم والتبت الكلمات، وإذا ما عشت فيهم فلتكن الكلمات، شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات، يهدر الشاعر في الناس وتحيا الكلمات، ويموتون بلا ذكرى وتبقى الكلمات. هون يعني ريفيرونس واضحه، مرجعيه واضحه للالباتروس بتاع شارل بودلير، وفما غامبول وتورفور ديفال، وفما لا كومون دو باريس، وفما يعني بالحق تصور هذا حتى ولو اي مقدمك بودلير للالباتروس. يعني في الحكايه نور سمادة حتى ولو هو عصامي كما كان يقول صديقنا حمزة، ولازم نعطيه الكلمة خاطر وظيفنا، لازم نعرفه اللي هو العصامية ذي كما هيش عصامية كما الجهل ولا أمية، بالعكس هي قراءة أخرى مغايرة للعالم، ثقافة من نوع آخر مبنية على معرفة اللغات ومعرفة الكتب والمرجعيات من خلال طريقة أخرى اللي هي مش المدرسة العادية وإلا الكلاسيكية اللي نعرفوها. وهذاك عليه ربما يجعل هذا من نور مادح قوت طادح وتجربة مغايرة في تاريخ الأدب التونسي والعربي المعاصر.
0: شكرا أيمن، باش نعطيه الكلمة بتبيعة لصديقنا سي حمزة، ولكن باش نمشيو إلى يعني يمكن أواخر، لأنه للأسف الشديد ما نجمش نحكيو على شاعر كبير كما منور سمادح في 50 أو 40 دقيقة. منور سمادح وقع يعني بتبيعة الاعتراف به رسميا في أواخر الثمانينات، وتحصل على جائزة الجائزة الوطنية للأداب والفنون. سي حمزة، نجمش تقول لنا كيف تقبل وكيف رد الفعل منور سمادح لما يعني علم أنه وقع يعني
1: تكريمه
0: في أواخر الثمانينات يعني بعد مسيرة كبيرة؟
2: الحقيقة المعلومة هذه ما عنديش، مع خاطر بوالي طاق ما خلطتش عليها كما نقول. المعلومة ذي ممكن كي نجم يعطيها لنا أخوه سي عبد الرحيم السمادح الله يرحمه، خاطر هو اللي سلم الجائزة في بلاست
1: و... يعني هو كان في صحة، كانت حالته صحية متدهورة جدا،
2: حالته متدهورة جدا. وبين قوسين قصيدة الكلمات، قصيدة الكلمات تم معلومة نسيت باش نقولها قبليك، إنه كتبها عام 1969 في الغازي وكان في حالة متدهورة.

0: عنك.
1: نعم، عائليا احنا ماذا بينا نتعرفوا على يعني كيف كان يعيش منورس مادح، لانه المعلومات هذه ما نجم يعطيها كان شخص من العائله. الناس اللي يقراوا المنورس مادح او يدرسوا منورس مادح ما عندهمش المعلومات هذه. عائليا كيف كان يعيش منورس مادح؟ نعرفوا اللي كله تتعب معناتها في حياته، ولكن اكيد يعني هناك حياة له، حياة عائلية واجتماعية من نورس مادح.
0: هو كان إنسان محبوب برشا، محمد العروسي المطوي كان يقول عليه زينة المحافل والمنتديات. معناتها كان إنسان محبوب جدا، معناتها من سواء معناتها سواء عند العباد عند الشعراء إلى آخره. لهنا نستشهد بحكاية صارت لخالتي معاه في السبعينيات. أنفات في السبعينيات كان معناتها مشى للقصرين، ومعناتها وقت خالتي تسكن غادي لأخيري، ما زالت تلميذة قعدت يستنى فيها قدام المعهد. قبل ما تخرج خالتي تسمى عبيد عرفوه، معناتها كما تقول أنت قراء عاديين عبيد. بالوقت أصبح هناك معناتها برشا عبيد، ومعناتها كما تقول أنت توا فنان كبير العبيد أحطت. معناتها تعبت كما يقولوا تعبت الدنيا قدام الليسي، والعباد تستقبل، ومعناتها اصبح مشهد كما تقول انت توا فنان اجنبي هابط من المطار والعباد الكل دايره به. لهنا ممكن زاد النجم ونفهم قيمه الفنان قيمه الشاعر والاديب في السبعينيات.
1: نعم،
0: خاطر الحكايه هذه اللي حكيتها لكم معناتها تعود الى السبعينيات.
1: نعم،
0: معناتها
1: نعم صحيح.
0: ومعناتها هاكم تشوفوا معناتها قيمه الشاعر والاديب في السبعينيات مش هي نفسها قيمته في 2026.
1: اكيد، وهذا نداء لكل الوزارات المعنيه بالشان التربوي، التربيه والتعليم العالي والتكوين والثقافه والشباب الى اخره والطفوله، وانه القراءه المطالعه المطالعه المطالعه راهو المطالعه هي اهم حاجه. كان باش وليداتنا بنياتنا باش نعطيهم حاجه للمستقبل، مستقبلهم هي المطالعه، الكتاب. الكتاب يعني الكتاب لجميع القراء ولجميع الـ الـ الـ الـ الـ يعني الفئات العمريه مهم جدا المطالعه، كما كان يحكي سي حمزه، لانه الناس كانت تقرا الشعر تقرا الادب التونسي يعرفوا منورس مادح، ويعرفوا كل الشعراء التونسيين وكتاب التونسيين. اليوم يكون كاتب تونسي ايمن حسن يتعدى في الشارع ما يعرفوا حد، وهو ايمن معناها كاتب وشاعر معروف لدى يعني الناس اللي بطبيعه تقرا وتتبع،
2: خاطر ماهوش تيك توكر تيك توكر تيك توكر باهي. نرجع
1: سي عمار وبعد باش ياخذ الكلمه ايمن،
2: باش نرجعوا للبدايات. أنا بكر ذكرت كيفاش ألقى قصيدة أمام بورقيبة في زي الخباز، وكان يسمى الخباز الفصيح. بعد دهرت العلاقة بينه وبين بورقيبة، وكتب ضد بورقيبة وكانش جاته برشا مشاكل. قصيدة مش نقرأكم منها المطلع شوية. عهدي به جدا جدا يعني جدا، فكان مزاحا، بدأ الضحية وانتهى سفاحا، من حرر الأجساد من أصفادها عقل العقول عقل العقول وكبل الأرواح، كان السجين فصار سجانا لها، يا من رأى سمكا غدا تمساحا. يعني قصيدة من بين المنشورات. تولى شقيقه الكاتب عبد الرحيم السمادح جمع تحقيق الأثر الشعرية الكاملة له، والتي نشرت سنة 95 قبل وفاته بشوية، لكن هو ما كانش في وضعية تسمح له بذلك. الليركوي هذا يعني المنشورات عنده الفردوس المغتصب، نشر لأول مرة سنة 1954، فجر الحياة 1954، حرب على الجوع 1955، الشهداء 1956، صراع 1956، مولد التحرير يعني الشانتي الانديبندانس يعني الاستقلال، يتغنى بالاستقلال سنة 58، الملاك العائد 1960 على بوركيب، أدب وترب 1962، نستر ونصر 1970، والسلام على الجزائر. كان زار الجزائر وكان له يعني انبهار بالجزائر في كما ذكر عديد النقاد، كما ترجمت بعض أعماله للفرنسية والروسية. هذا يلزم نقولوه
1: اكيد. ايمن احكينا على

0: الترجمة نتاعو.
1: أما نقطة أخيرة
0: أكيد
1: اللي موجود وفاته في مسكن أشبه بالكوخ، توفي منور سمادح في 28 ديسمبر 78 عن عمر 67 عام، قضى فيها أكثر من 3 عقود بين مستشفى الأمراض النفسية والعزلة والوحدة جراء الأثار النفسية التي خلفتها الملاحقات والاستنطاقات الأمنية.
0: هذا للأسف، وهك علاش نحب رد اعتبار للشاعر الكبير الشاعر الوطني منور سمادح، وهك علاش عملنا حصة خاصة لمنور سمادح. قبل ما نعطي الكلمة الأيمن بتبيعة ولسي حمزة، نحب نسمع مجد الرومي، لأنه مجد الرومي غنت لأبو قاسم الشابي، وهناك دائما وأبدا الناس اللي يخدموا على الشعر التونسي مقارنة بين منور سمادح وأبو قاسم الشابي. سمعنا أغنية قصيدة هي لمنور سمادح، كلمات غنتها سونيا مبارك. نسمع قصيدة أخرى للشاعر الوطني أبو قاسم الشابي، خلقت طليقا كطيف النسيم، بصوت بتبيعة ماجدة الرومي. سيد المخرج شكرا.

0: نوري كلمات انتهت الأغنية بهذه الكلمات إلى النور يعني. ونحن هذا البرنامج وكل شخصية تونسية اللي نقدمه فيها هو برنامج اسمه منارات جاي من النور، وكل الشخصيات اللي نقدموها هي شخصيات تنويرية لتاريخنا وتنويرية كذلك لحاضرنا ومستقبلنا. أيمن،
1: والله أنا توا فما برشا تشاؤم وبرشا هكا كذا، لكن من خلال الحلقة هذه من منارات تونسية ومن خلال كلامكم وكلام صديقنا حمزة مرزوق، أنا عندي ثقة أن الدولة التونسية عندها ناس واعيين وناس بإمكانهم باش يردوا الاعتبار ثقافيا وتربويا واجتماعيا وسياسيا وفكريا لقامة من قامات هذا البلد، شاعر حقيقي، شاعر فذ اللي هو منور السمادة. لازمنا نواصلوا حمزة نحكيه في المسألة هذه، ونطالبوا وزارة الثقافة وبيت الحكمة بإعادة إصدار الأعمال كاملة لشاعرنا، وكذلك نواصلوا مع وزارة التربية من أجل خاصة إدراجه في المدارس، لأنه مثلا شاعر كبير كما أدونيس وقع حذفه مؤخرا من البرامج في سوريا، وهذا معروف عليه لأنه أدونيس فكر تنويري كما كنا نحكيه على الأنوار بمعنى المنارات، ومع نظام نعرفه شنو. احنا في تونس دائما نبحث عن الفكر، نتفكر هنا سنة 98 يعني سنة 6 ثانوي مثل كي توفى نزار قباني، وقع إدراج نزار قباني في البرامج المدرسية، ومع نزار قباني كان فما بدر شاكر السياب ومن بعد محمود درويش وأدونيس وغيره، بالتالي شعراء كبار كما أولاد أحمد وكما منور سمادح وكما محمد الغزدي الله يرحمهم هذوما، والحيين الوهابي والمزغني اللي هما بالحق منارات حية، لازمنا احنا نقريهم لأولادنا لأنهم يعبروا على تجارب فنية وفكرية ونجم نقول حضارية عبر على تونس هذه.
0: أيمن، لأنه نزلوا خمسة دقائق فما الكرة فيما بعد، خمسة دقائق دقيقة أو دقيقة ونص تجربتك في ترجمة منور السمادح.
1: لا، هو المترجم الحقيقي منور السمادح في تونس أستاذنا وصديقنا في أنور عطية، قام بذلك ونشر يعني نجم نقول مختارات شعريه له، موجود الكتاب في مكتبه الكتاب والمكتبات في تونس عند دار سحر، وعملت معه حوار السنه الماضيه واللي لوجوا على انور عطيه منور السمادح تلقاوا الحوار اللي عملته معه في مجله سوف الانيدي. نحب نقول اللي حاولت ترجمت لانه طلب مني ان أنا الشاعر الكبير ولاد أحمد سنة 2016، فكما فعل شعراء آخرون تخيلت ولاد أحمد يدخل إلى العالم الآخر يستنى فيه محمود درويش ومعاه منور السمادح، يعني هذه نظرة فكرية وحضارية للشيء هذايا. بالنسبة لي منور السمادح شاعر من أهم الشعراء، مش كان قصيد كلمات، قصائد أخرى مهمة جدا ولازمنا نعرفه به ولازمنا نواصله، لأن معركة الاعتراف معركة مصيرية. أكيد. لو احنا نسينا اليوم منور السمادح احنا زادة باش ينساونا نهار اخر.
0: الذاكرة متاعنا هذه، الذاكرة متاعنا
1: يعني احنا كذلك باش ينساونا. وانتم توا حطيتوا تصويرته يا سامي،
0: الصورة موجودة، الصورة موجودة ياسمين، الصورة
1: صحة ويعطيهم صحة نجمع الكل، مش يعرفوني ناس في الشارع ويسلموا عليه ويبوسوني يقولوا لي شعر.
0: يمكن الكونديكتور ما وصلش للريجي، اما مش مشكل. مازالوا ثلاثة دقائق سي عمار دقيقة وسي حمزة نختموا الحصة معاه دقيقتين او دقيقة ونص. تفضل سي عمار.
2: هو زاد تقرب ياسر من الاتحاد العام لتنمية الشغل وألقى قصيدة يرثي فيها فرحة حشاد والوطنية متاعه بكري، القصيدة بتاع أبو القاسم الشابي، كتب هو كذلك بعض القصائد اللي تشبه لقصائد أبو القاسم الشابي، منها قصيدة الثورة مش أقرأكم منها مقطع صغير: غيروا الوضع وفكوا القيد إن كنتم أبات أبات، أي عدل يقتل الشعب لكي يرضى الطغاة، بعضكم يتخم والبعض أمانيه الفتات، فئة ترفل في العز وآلاف عرات. يعني أبو القاسم الشابي تقريبا في
0: نعم هو هذا علاش يعني الخبراء واللي يدرسوا في منور السمادح يحاولوا باش يقارنوه بأبو قاسم الشابي. مع ذكر ونرجع للكلمة اللي قالها سي عمار وسي أيمن، وأنه أبو قاسم الشابي كان شاعرا يعني محليا إذا شئنا وطنيا، يعني تحدث على وطنه تونس في فترة صعبة برشا، فترة استعمارية، ولكن من الرسمات تحدث على التحرير والحركة الوطنية، ولكن تحدث على الكونية، وهذا يمكن اللي يميزه على أبو قاسم الشابي. سي الكلمة الأخرى ممكن مع سي حمزة، لأنه الوقت ما عادش. سي حمزة
3: كلمة واحدة أنا
0: تفضل. تفضل
3: عندي جملة واحدة.
0: نعم، هذه صورة منور سمادح على الشاشة تروا فيه منور سمادح. شكرا شكرا يا سمين. شكرا
3: صديقي أيمن، معناتها آخر حاجة نجم نقولها لكم، لا سبيل لرد الاعتبار لمنور السمادح دون إعادة طبع الأعمال الكاملة، دون إعادة إدراجه في المدارس الثانوية، دون إعادة دون كشف
2: وفي الجامعة كذلك، وفي الجامعة
3: ودون الكشف عن حقيقة الانتهاكات التي طالته وألقت به في مستشفى الغاز. هذا شو عندي باش نقول.
0: هذا بتبيع رد اعتباري تسمى لي ذكرت منور سمادح، ويعني يلزمنا يظهر لي احنا من موقعنا بتبيع كأساتذة، يلزمنا منور سمادح ردوا الاعتبار لهذه الشخصية الأدبية الهامة، ونديو بكل قوة كل الوزارات المعنية باش منور سمادح يدرج في البرامج التربوية التعليمية، لأنه شاعر هام وهام جدا. يظهر لي انتهى الوقت. كلمة شكر سي عمار في الختام.
2: أنا مش نزيد نقرأ بيتين
0: بسرعة.
2: ألا إننا ها هنا صارخون ليسمع أصواتنا النائمون، ودافعنا رغبة لا تعي وحق تجاهله الحاكمون. هذه سنة 1950. فهاتوا لنا عملا أو فلا تلوموا إذا شنها العاتلون.
0: هذا هو منور سمادح. شكرا للجميع، شكرا للفريق التقني، فريق الإخراج، شكرا للسي حمزة مرزوق، شكرا للصديق أيمن حسن، سي عمر العزعوزي، وشكرا للمشاهدات والمشاهدين والمستمعات والمستمعين. نلتقي الخميس الجاي إن شاء الله. شكرا.
4: الخميس 24 سبتمبر موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا. تونس في مواجهة أوغندا. ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام ديما مع المنتخب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. في كلمة ألقاها في نيويورك، وزير الخارجية يؤكد دعم تونس كل الجهود من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة. ومحمود عباس يؤكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود لتوحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة وسلاح شرعي واحد. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي الجهوي حول المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان. وأكد والي الجهة عيسى موسى في تصريح ولي المنسير في افتتاح اليوم الإعلامي أهمية المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان باعتبارها أداة رقمية لتجميع المعطيات وتوحيدها وتحليلها بما يدعم الترصد والاستباق ويوفر أساسا أدق لتوجيه التدخلات والبرامج الوقائية والعلاجية، مشددا على ضرورة تكامل أدوار مختلف القطاعات والهياكل المعنية. الوالي ثمن أيضا في هذا السياق مبادرة الإدارة الجهوية للصحة في تعميم استغلال المنصة والتسجيل بها ليشمل المتدخلين من القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية والجامعية والشبابية وغيرها، معتبرا أن هذه التجربة تمثل نموذجا جهويا قابلا للتعميم على بقية الولايات وعلى المستوى الوطني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مساري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. هذا تهدف المبادرة التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ يوم 10 أوت الماضي وتتواصل على امتداد سنة كاملة إلى تعزيز التواصل الميداني مع النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع وتقريب خدمات وآليات المرافقة والتمويل منهن بمختلف معتمديات الجمهورية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، وأبرز في كلمة ألقاها خلال مشاركته في نيويورك في فعاليات وزارية رفيعة المستوى بعنوان متحدون من أجل المياه، دعوة إلى العمل الجماعي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معبرا عن رفضه للإجراءات العقابية ومنعهم من المشاركة حضوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية السعودي أنه يجب الحفاظ على حل الدولتين، ويجب أن لا تخرج غزة من الأزمة منفصلة سياسيا وجغرافيا عن الضفة. ختاما، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية على أن الأمن القومي للمملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب المملكة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قداش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM كومبيزون. مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد. إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: ملفات عالمية.
1: السبعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا في عدد جديد من ملفات عالمية، الموعد الجديد اللي تعودتوا به كل يوم اثنين وخميس، وترافقني فيه مدام فاطمة بن عبدالله الكرائل، تلتحق بنا بعد شوية باش نسلطوا الضوء اليوم على جملة من المواضيع العالمية، وفي مقدمتها الدورة 81 للأمم المتحدة. وكنا تحدثنا وانقلنا منذ قليل تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي ألقى كلمة عن بعد بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد التفاصيل خلينا نمشيه بعجالة لأنه اليوم في توقيت استثنائي، فما الماتشوات من بعد والحصة باش تبدأ أو توفى قبل وقتها باش نفتحوا المجال لزملائنا في قسم الرياضة. حسام وياسمين، مدام فاطمة حاضرة معنا من استوديو تونس ولا؟ مدام فاطمة تحياتي.
2: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، معز من هوني بحذية في تونس، والفريق اللي بجنبك مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات. هذه الملفات العالمية والعالم متحرك طبعا، ونحن نحاول أن نواكب ونحلل ونضع الكاميرا على كبرى القضايا والملفات العالمية. مرحبا بك أشرف مرة أخرى.
1: كما قلنا اليوم في توقيت استثنائي الحصة، نعم. بشوفها قبل وقتها وبش نرجع بالتفاصيل وبالتعليق على دورة 81 للأمم المتحدة واجتماع الأمم المتحدة وتصريحات تباعا آخرهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ قليل، وكذلك حتى على موقع الجزيرة نلقاو رجوع على زيارة نتنياهو السريعة لنيويورك اللي حسب الجزيرة تعكس توتر العلاقات مع واشنطن وغيرها من التفاصيل. ولكن قبل هذا نمشي للافتتاحية بأمضائك أنت ونرجع للتعليق والتحليل لباقي مواضيعنا مع فاطمة كراي.
2: الثورة الفلسطينية رقم صعب في معادلة دولية أصعب. القضية الفلسطينية لا تزال قضية تحرر وطني غير مجزأة وغير قابلة للتجزئة، رغم كل هذه المحاولات المحمومة من الاحتلال وأذنابه من أجل تجزئة فلسطين وتجزئة المجزأ. اليوم تتعرض القضية الفلسطينية إلى أكبر مؤامرة تنطلق من تقسيم القضية والثورة بين غزة والضفة الغربية، لكن أبدا لم يتوصل الاحتلال إلى دفن هذه القضية ولا إلى القضاء عليها. قضية الشعب الفلسطيني ضاربة في القدم من حيث تجذر المقاومة وتنوعها، فهي قضية حق ومقاومة. الثورة الفلسطينية هي ثورات تحدث في كل توقيت مفصل وتحدث زلزالا على الاحتلال ومن يسانده. هي أم الثورات في العالم لأنها ثورة بلا نظير، هي ثورة فريدة من نوعها لأنها تتمثل في مقاومة للشعب الفلسطيني بكل فئاته وفي كل هذه السنين منذ أكثر من 70 سنة، لأن شعب فلسطين ضارب في الحضارة والقدم، هو شعب مبتكر للنضال، وهو شعب سليل العنقاء يخرج من رماد ويحول الجرح إلى محفز نحو مزيد من النضال والمقاومة. هذه الأم الفلسطينية مرآة الثورة الدائمة والمتواصلة، من ثورة القسام في ثلاثينات القرن الماضي إلى المقاومة في 1947 عندما صدر قرار التقسيم الجائر، إلى حرب الستينات وحرب الكرامة، إلى انتفاضات الحجارة والقدس وطوفان الأقصى، مرورا بكل الانتفاضات الشعبية المسلحة. كانت القضية الفلسطينية ولا تزال على الدوام الرقم الصعب في المعادلة الدولية، معادلة أصعب من على الإطلاق. لن ننسى قضية شعب فلسطيني الفلسطيني لأنها قضية الحق في مواجهة الباطل، وهي قضية الحقيقة في مواجهة الوهم، والشعب الفلسطيني هو الحقيقة والاحتلال هو الوهم. مع فاطمة كراي. Transatlantic communications from Peter Reese and Icy Bro dropping two.

0: إلا 7:21 دقيقة مستنيين مشوار في ملفات عالمية ونرجع لفاطمة بن عبد الله الكراي في استوديو تونس ورحبوا بضيفنا. مرحبا بك فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك مرة أخرى أشرف.
0: الأستاذ رافع طبيب
1: ضيفنا بالضبط.
0: بالضبط. أهلا وسهلا أستاذ رافع، مرحبا بك، مساء الخير.
2: بيك بارك الله فيكم أستاذ فاطمة وكل مستمعات ومستمعين إكسبريس.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا لك. مجموعة من المواضيع والأسئلة باش أطرحوها عليك أستاذ رافع، وقبل هذا نرجع لفاطمة. فاطمة، يعني باش نرجع أكثر على الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية اجتماع رقم 81 والتصريحات تجي اتباعا، آخرهم أنه وفود انسحبت قبل كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقبله يعني كلمة عبر الفيديو للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتباين الآراء والمواقف من جملة التصريحات والكلمات اللي تجي تباعا لرؤساء الدول في الأمم المتحدة.
1: طبعا أهلا وسهلا بك أستاذ رافع، باش يكون معنا طبعا في التحليل وله الرؤية الثاقبة طبعا والمحللة التي تذهب صلب التحليل، ولكن الذي لاحظناه في هذه الدورة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها جاءت مثقلة بالقضايا، مجموعة قضايا، وهنا أتوجه بالسؤال إلى أستاذ رافع الطبيب، على أساس أنه القضية الفلسطينية حازت مكانها رغم أن رئيس السلطة الفلسطينية منع من دخول الأراضي الأمريكية طبعا، والكيان الصهيوني كان رئيس حكومته، ما يسمى برئيس الحكومة، على عجل وهو مهدد طبعا لأنه صادر في حقه ضده بطاقة جلب دولية، وأيضا برز من هذه الجمعية العامة طبعا الملف الإيراني وخاصة اللقاء، لقاء ترامب والرئيس الصيني على الهامش طبعا، لأن الزيارة كانت في واشنطن، وهذا الذي يرشح منها والعلاقات الدولية الآن التي نجدها على كف عفريت. كيف ترى الوضع سيد رافع، وخاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة للحرب على إيران؟ تفضل.
2: شكرا أستاذ على هذه الأسئلة. ما يمكن أن نقوله أن علاقات دولية اليوم خرجت من مرحلة التوحش ودخلت إلى ما يسمى بمرحلة أكلي لحم البشر. وني باسي دو لونسوفاجمون دي ريلاسيون انترناسيونال اون فاز دو فاكوسيتاج توتال دي ريلاسيون. دونك الشيء اللي نجم نقولوه هو أنه اليوم هذه الدول لا تعترف إلا بالقوة. انتهى ذلك العصر متاع النفاق ومسألة الانفتاح على الدول والدول كلها تزن نفس الوزن. لا لا، الأمور اليوم أصبحت واضحة. من ارتضى لنفسه أن يكون مجرد ورقة يتم التعامل بها وهي ورقة ضعيفة مثل السلطة الفلسطينية لم يتم استدعائها إلى نيويورك، في حين أن الدولة التي هي في حرب مفتوحة وفي أكبر الحروب المفتوحة مع أمريكا تحضر هذه الندوة الدولية برئيسها وبرئيس دبلوماسيتها وتحدث هنا عن إيران. ما يمكن أن نقوله هو أن هذا الاجتماع الذي معناها صار في البارحة واليوم يؤكد بشكل واضح أن القطبية الإحادية الأمريكية تعيش آخر أيامها. لنتذكر منذ عامين عندما صعد إلى الحكم رئيس ترامب ماذا قال؟ قال سنقضي على الصين وسنقضي على إيران وسنقضي على كل الدول التي تعادي أمريكا وسنفرض أمريكا القوية مجددا. اليوم يتم استقبال الرئيس الصيني جي جين بينغ ليس في قاعة الانتظار، لا، يتم استقباله على مدرج الطائرة. نعم. هذا يعني أن الصين اليوم أصبحت هي اللاعب الرئيسي وهي القوة العظمى الجديدة في العالم. نعم. وأصبح العالم اليوم يعيش فترة تعدد الأقطاب. بالنسبة ربي للقضية الفلسطينية، لنكون واضحين، هناك السلطة الفلسطينية، هناك المقاومة الفلسطينية. نعم. وما بينهما بحر شاسع من الاختلافات. اليوم القضية الفلسطينية إذا هي اليوم ما زالت ورجعت إلى قلب الأحداث العالمية والاهتمامات العالمية فهي بفضل هذه المقاومة التي إلى حد الآن، وأذكر الجميع أنه بالرغم كل ما رأيناها من إبادة وتحطيم لغزة لم تقم المقاومة إلى يوم الناس هذا بتسليم سلاحها. نعم. رغم أن السلاح ليس هو الأهم، لأن العقيدة هي الأهم في المقاومة.
0: أستاذ رافع، في الإطار هذا
1: عقيدة،
0: في الإطار هذا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكلمة اللي ألقاها اليوم عن بعد كما قلنا تحدث على الوضع في غزة، وقال إنه المرحلة الانتقالية يجب أن تقود لتوحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة وسلاح شرعي واحد. يعني تعليقك على هذا الكلام، هناك من يعتبره أنه تغريد خارج السرب وخارج المنطق أصلا،
2: وخارج الجغرافيا وخارج التاريخ،
1: خارج التاريخ
2: وخارج الجيوسياسة، لا يهتم به أحد ولا يستمع إليه أحد. يا أستاذي، اليوم من يتحدث ويتم الاستماع إليه في منبر الأمم المتحدة هو صاحب القوة وصاحب الموقف وصاحب الورقات الجيوسياسية المهمة التي يمكن أن تطرح على طاولة الحوار. مسألة واضحة أستاذي. وبالنسبة بربي لمسألة مهمة، انسحاب 77 وفد عندما أخذ الكلمة المجرم من نتنياهو، بربي مسألة مهمة لهنا نتذكرها. يقول معنا جاك بود، وهو من أكبر المفكرين في مسألة ما يسمى بالحروب الغير متناظرة، يقول من ينتصر في الحرب الغير متناظرة ليس من يقتل أكثر على أعداد من في العدو، أو من يقوم بتحكيم أكبر الأجهزة في لدى العدو، بل من ينتصر في حرب القلوب والعقول. لا guerre des cœurs et des esprits. اللي انتصر في حرب الطوفان هي المقاومة. وانظر كيف كل العالم حتى عندما يعادي فلسطين لا يتجرأ بقول ذلك. وأعطيكم أحسن مثال، ذلك الرئيس الفرنسي الذي تحدث من منبر الأمم المتحدة وقال ذلك الكلام عن فلسطين وعن الإبادة وكيف تعاثر الفلسطينيين، بالرغم اللي أنا وأنت نعرف أستاذي اللي هو أكبر طبعا شخص مخادع، لأنه نتنياهو من أجل الوصول إلى نيويورك مر عبر الأجواء الفرنسية ولم يتم إيقافه.
0: ونتنياهو في الإطار هذا يا أستاذ رافع، يدعو تحرنوت منذ قليل قالت دائرة نتنياهو هبطت في مطار عسكري في نيوجيرسي وتتجنب مطار نيويورك، خوفا من أنه يعني الحاكم نيويورك يقوم ب
1: رئيس البلدية
0: عمدة نيويورك يقوم بإجراءات ضد نتنياهو، يعني تخليه في موقف محرج إن صحت العبارة.
2: ما بتصحيح انه رئيس بلديه نيويورك. كلمه عمده نيويورك هذه كلمه يتم استعمالها من طرف الاخوه المشارقه الذين ليس لهم لا انتخابات بلديه ولا بلديات ولا غيره، فيحاولون معنا فهمني هكا رمرمه الامور. لا، هو رئيس بلديه نيويورك المنتخب من طرف الشعب النيويوركي
0: بالضبط، رئيس البلديه.
2: لانه الاخوه المشارقه عندما يتحدثون عن الديمقراطيه في مغربنا العربي وفي بلداننا يبكون معناه يتباكون بشكل معناه مسرحي، ولكن عندما يتم الحديث عن التعدي مش على الحريات، التعدي على الحياة أصلا في بلدانهم يسود الصمت، ومعناه فهمي تبتسم معناه فهمي الأفواه، ومعناه لا يتحدث إلا معناه المؤثرون بالظفرين الذين معناه يتم استغلالهم كمجرد متسقة لديهم. عودة إلى ما حصل في أمريكا يا أستاذي، عامين التالي أو ثلاث سنوات تالي قبل اندلاع الطوفان، من كان يتصور أن أمريكا يتحول فيها ناس ينتمون إلى الجالية العربية والمسلمة في أمريكا يصلون إلى معنا مجلس الشيوخ وإلى مجلس النواب؟ كانت مسألة مستحيلة. اليوم هناك نواب في أمريكا يرفضون التمويل من طرف الأيباك، لأنهم معناها يعتبرون أن هذا التمويل إنما هو جزء من الانتماء إلى حركة الإبادة. هذا يعني أن العالم يتغير أستاذي، ويتغير بسرعة كبرى، ونحن إلى حد الآن لن نتمكن من تفكيك هذه الأدوات التي تجعلنا جزء من المعادلة العالمية، أن نكون فاعلين لا مفعول بنا. مع كل أسف استمعت إلى عديد التدخلات لزعماء وملوك عرب وأمراء وغيرها، كلها كانت كلمات لا معنى لها أصلا. عندما ترى أن كولومبيا التي يحكمها نظام يميني اليوم، أنه فنزويلا التي تم الاعتداء على سيادتها، أنه بلدان من إفريقيا لا علاقة لنا كبيرة بها ولا يوجد فيها لا عرب ولا مسلمون، ينسحبون من الجلسة العامة عندما أخذ المجرم نتنياهو الكلمة، وتجد ثلاثة بلدان عربية ومنها ومن ضمنها بلد مغاربي يبقى يسمعوا إلى ترهات هذا المجرم. هذا هو العالم المتغير وهذه الجغرافيا الجديدة التي يجب أن نتعامل معها مستقبلا.
0: حتى العلاقة فاطمة بين ترامب وبين نتنياهو يبدو أني في أوج توترها، يعني وول ستريت جورنال قالت أنه نتنياهو سعى للقاء ترامب في نيويورك دون جدوى من المرات القلائل، أو إذا ممكن هي سابقة أنه نتنياهو يأتي إلى نيويورك دون أن يلتقي برئيس الأمريكي. يبدو أنه موقف واضح، ترامب في ورطة ويحاول أنه يخرج منها بأخف الأضرار في علاقة بنتنياهو تحت ضغط الشعب العالمي.
1: أشرف، نحب نقول في النقطة هذه بالذات نستذكر ونستحضر أغنية لطفي بوشناق سينما، هذا جزء من السينما وتمثيلية سيئة الإخراج، ولكن في الحقيقة صحيح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب اليوم عنده قضايا أخرى غير أنه يتقابل مع نتنياهو، لأنه وفعل هذا الأمر الذي سأقوله، أنه جعل من وصول نتنياهو كان شرطا باعتقادي أنه نتنياهو يصل عندما يغادر الرئيس الأمريكي نيويورك، لأنه في اليوم الأول كان حاضرا وأدلى بالخطاب أو الكلمة تلك، ووجود نتنياهو في نيويورك كان الرئيس الأمريكي ديجا تحول إلى واشنطن لاستقبال الرئيس الصيني. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك انتخابات نصفية، وعلمنا اليوم من خلال سونداج دوبينيو معناها صبر الآراء أن شعبية ترامب تدنت إلى أدنى مستوى، ولم الفترة الأولى والفترة الثانية هذه من رئاسية لم يصلها أبدا، وهي 32%، يعني أقل من 50%، أقل من 40%، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأمريكية أمر لافت. كذلك هناك نواب من الكونغرس من الجمهوريين أصلا اليوم أصبحوا ضد ضد ترامب، وهو في وضعية حرجة جدا، لأنه سوف يودي طبعا وجود الحزب الجمهوري، وخاصة أنه سيخسر معناتها أنه يكون هو عنده الأغلبية في الكونغرس. إذن هذا ملف، والرئيس الصيني وجوده كان جاء أيضا في كما قال الأستاذ منذ قليل أن الصين اليوم قوة كبرى يحسب لها ألف حساب. كان ترامب منحنيا، رأيناه منحنيا هو وزوجته في انتظار الخروج من الطائرة الرئيس الصيني وزوجته. كذلك بالنسبة للملفات المطروحة، ونحن قرأنا في الصحافة ورأينا ونعرف أن هذا سيحدث، هناك ملفات كبرى سوف تحد من ليجيموني معناها الهيمنة الأمريكية، وخاصة بالنسبة لمضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من تماهيها مع سياسة الاحتلال الذي خسر الحرب طبعا في غزة، وكان معناتها يريد أن ربما ليس له ماء وجهه، ولكن يريد أن يحفظ ماء وجهه بالنسبة لما يسمى بالموجودين في الكيان الصهيوني، ولكن ترامب يجد نفسه بين المطرقة والسندان، لأنه يعتبر أن الحرب على إيران، وكل الجميع يعتبرون أن الحرب على إيران كانت بضغط كبير من اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني ليس متمثلا في أيباك فقط، راهو لأنه لوبي السلاح هو بيد اليهود الصهاينة، لوبي الفلاحة أيضا كذلك، التصنيع، التكنولوجيا، كلها كل اللوبيات وهي الرافعة للنظام الأمريكي والإدارة الأمريكية والدولة الأمريكية والقوة الأمريكية والإمبريالية الأمريكية هي بأيدي الصهاينة اليهود والمتطرفين.
0: شنو تعليقك أستاذ رافع؟
1: تفضل أستاذ.
2: أولا هناك تقييم اليوم داخل المجتمع الأمريكي لسياسة ترامب، انهيار الشعبية إلى 50% حسب مصادر يمينية في أمريكا، يعني يمكن أن تكون النسبة أقل بكثير. هناك تمثل للسياسة الأمريكية التي انتهجها ترامب إلى حد الآن، التي كانت كارثة على الشعب الأمريكي. لا ننسى أن الفلسفة الأساسية في السياسة الأمريكية هي لونج كريتيسيزم والمنفعية البراغماتيزم. ما هي منفعة الشعب الأمريكي في دخوله إلى جانب إسرائيل في حرب ذات أبعاد نسيانية لا تنفع ولا تضر؟ ما هو نفع الأمريكان في الدخول في حرب مع إيران؟ جعلت أسعار الطاقة تصعد إلى أسعار لم يعرفها الأمريكي سابقا. كيف ما انتفع الشعب الأمريكي والمخزون الاستراتيجي للنفط وللطاقة أصبح في أدنى مستوياته منذ عشرات السنين؟ وبالتالي يتحذر ترامب إلى سيناريو أن يتحول إلى بطة عرجاء، يعني رئيس بدون قدرات وبدون روافع سياسية يمكنه أن ينفذ السياسة التي يريدها، لأنه أصبح من الواضح أنه سيخسر الانتخابات المصرية القادمة في نوفمبر، وأنه حتى داخل الكيان الصهيوني قد تأتي إدارة غير معنية بتنفيذ أي نوع من أنواع الحروب التي أصبحت تمثل بالنسبة للكيان الصهيوني حروبا وجودية. يعني اليوم أصبح النقاش، وهذا هو نقاش ليس عربيا أو من طرف ناس يعادون الصهيونية، لأنه من داخل الكيان الصهيوني هناك ما يتحدث عن إمكانية أن لا تكون إسرائيل موجودة في السنوات أو العقود القادمة. وهذه تطرح إشكالية كبرى، هل قادرة أمريكا بعد أن انفضت عن أوروبا وبعد كل هذه الصراعات التي فتحتها مع كل شعوب العالم ومع كل أمم العالم، هل أمريكا قادرة أن تحافظ على هيمنتها كقطب واحد في العالم؟ تبين بالكشف أنه لا قدرة لأمريكا مستقبلا أن تلعب هذا الدور، انتهى. وهناك شيء اليوم جديد في العالم، ليس فقط صعود الصين، هناك ما يسمى بصعود الجنوب العالمي، السود جلوبال. هناك هذا الانتصار الكبير الذي حققته روسيا في أوكرانيا، والحديث اليوم أمام الكاميرات وخلف الكاميرات هو أنه سيتم الاعتراف بانتصار روسيا قريبا وبنهاية الحرب التي أرادتها أوروبا من أجل إخضاع روسيا، لتبقى روسيا هي التي تمول أوروبا بالطاقة ذات الثمن المنخفض. وبدأت تتغير الخارطة في العالم. وهنا أستاذي أريد أن أبين شيئا، هو أن روسيا توجهت نهائيا إلى الشرق من أجل بيع الغاز والنفط والمواد الأخرى. المشرق العربي أو ما يسمى بالخليج، أحد عن الخليج العربي، الخليج الفارسي وغيره، اتجه شرقا ويبيع في النفط متاعه بشكل انسيابي لباكستان وللهند وللصين. لكن الخليج العربي، دول الجزيرة العربية، هذه ستخرج من المعادلة الطاقية العالمية قريبا بعد أن تم تحكم إيران على مضيق هرمز وتحكم أثر الله على باب المندب. ووجود هذه الأسلحة التي لدى محور المقاومة من أجل إيقاف أي نوع من أنواع الإمدادات الكبرى على مستوى الطاقة. لذلك ستتوجه أوروبا وهي أكبر الأسواق الطاقية اليوم في العالم إلى أسواق جديدة من أجل الحصول على الطاقة. نعرف اللي مثلا ألمانيا اليوم المخزونات متاحة للشتاء القادم، يعني بعد شهر 53% فقط، يعني زي ما توجد 47%، لا يمكن أن تشتري الغاز من أمريكا لأنه ضعف أو أكثر معناها مما يتم تسويقه على مستوى العالم. إذا ستتجه نحو الجنوب، والجنوب هو المغرب العربي وهو الساحل والصحراء، ونحن سنكون أهم ورقة على مستوى الخارطة الجيوسياسية الطاقية العالمية. ولكن إلى حد الآن لم نتفق ولم نجلس إلى بعضنا البعض في ليبيا، في مصر، في الجزائر، في مالي، في النيجر، في نيجيريا، لما لا، للحديث على هذا الدور الجديد على المستوى الجيوسياسي، وأن نرفض أن نكون مجرد بائعي طاقة. يجب أن يكون ذلك في إطار اتفاق سياسي وأمني، وخاصة تنموي مع أوروبا.
0: أستاذ رافع اسمح لي فقط تعليق صغير مدام فاطمة، أنه نتنياهو في خبر عاجل منذ قليل، إذا أستاذ رافع وصف تصريح رئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه خارج التاريخ والجغرافيا والجيوسياسية، نتنياهو قال إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها. وإلى كل من يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بمن فيهم عمدة نيويورك أقول لهم عار عليكم، وأقول للسيد ممداني لقد حاولت منع الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي. ونختم بالجملة هذه: خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، نتنياهو عقب انسحاب الوفود قال إن بقي جبان لم ينسحب فليغادر الآن. شو رأيك أستاذ؟
1: هو الحقيقة الجبان هو لأنه كان مرتبكا، ونحن نعرف أن الصحافة الصهيونية تحدثت عن هذه الزيارة ومخاطرها إلى آخره، والجبان هو طبعا، والقضية الفلسطينية مرة أخرى كما قلت في الافتتاحية منذ قليل هي المعادلة الصعبة في الوضع الدولي الأصعب. كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أردت أن أقول أن

0: وهذا الأمر أقضى مضاجع الصهاينة في تل أبيب وكذلك الأمريكان. ولكن أقول أن بالنسبة للمغرب العربي وتحدث وإفريقيا أيضا، أشير إلى أن الصين لها مخطط كامل لإنهاء بطريقة ناعمة لإنهاء الصراعات الحدودية بين البلدان الإفريقية والبلدان الإفريقية والمغاربية أيضا، ولكن ستكون عن طريق لوجيستيك ومد الطرقات والجسور إلى آخره. وسوف تأتي أوروبا لتتعاون مع إفريقيا بشروط هذه المرة أخرى. أعتقد أن الصين لها دور أكبر من أنها تشتري الغاز أو تمد الطرقات للتجارة إلى آخره. وهذا الموضوع بدأته الصين، وكنت موجودة هناك لعدة فترات لعدة مرات، أن الصين تخطط على أساس أنها تدخل إفريقيا عن طريق بلدان المغرب العربي وعن طريق التنسيق مع الدول الأوروبية التي وجدت نفسها، هذه الدول الأوروبية اليوم وجدت نفسها محشورة في الزاوية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية معناها دارت عليها كيف ما نقوله بالدارجة التونسية، وكذلك وضعتها أيضا في الزاوية، زاوية الدفعات والرسوم الجمركية المشطة في حق هؤلاء الحلفاء. إذن هذه رب ضارة نافعة قد تكون تفيد المنطقة، وفقط شوية استفاقة. أظن أن الصين تتكفل بذلك. وهناك شيء لم يفصح عنه، وقع في المداولات في الصين في الهند في بمناسبة البريكس، اجتماع البريكس، وسوف نطلع على ذلك في القريب العاجل، لأنني عندما أرى دور بحث أمريكية وإنجليزية وربما بي نورديك معناها الإسكندنافية وهي تتحدث عن هذا التنين الجديد، هذا المسيطر الجديد الذي أخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا وكذلك الصناعة، واليوم يفاوض بما يفاوض عليه، ومن ضمنها الطاقة طبعا والغاز تحديدا. واليوم أيضا علمنا أن روسيا طلب منها من واشنطن أنها تقايض، تقف معها لمقايضة الصين.
1: ذكرك أنه توقيت استثنائي اليوم،
0: ولكن
1: تجاوزنا الوقت، خلينا نعطيه الكلمة للأستاذ رافع ونختموا الحس. أستاذ رافع، تعليق على ما قاله فاطمة وتعليق على ما قاله نتنياهو قبل فاطمة.
2: بالنسبة لنتنياهو، مصر مثل المدرسة الأنجلوساكسونية العالمية دخلوا فيما يسمى بعصر ما بعد الحقيقة، مدرساته مع عصر ما بعد الحدث، دخلوا في عصر ما بعد الحقيقة، يعني حيث الكذب هو جزء من المعادلة السياسية. ونعلم جيدا أنه سيد الكذب في العالم هو ترامب، وهو معلمهم الأساسي، وبالتالي ما يقوله نتنياهو لا يهم العالم، وذلك أنه لم يلتفت إلى أحد وانسحبت الجموع. بالنسبة لربي الإفريقية والعلاقة في الصين، يا جماعة راهي ثم 54 دولة إفريقية، منهم 51 دولة تعتبر الصين هي أول شريك اقتصادي لديها. يعني اليوم إفريقيا إذا ما وضعنا العلم الصيني على إفريقيا سيكون كله أحمر بنجوم الصفراء، وبالتالي اليوم العالم اختار أن يكون إلى جانب الصين في الوقت الذي أمريكا طرحت فيه الرسوم الجمركية على دول العالم 29% 51%، أتت الصين إلى إفريقيا وقالت 0%. يعني أنت اليوم تدخل أي سلعة إفريقية إلى معناها إلى الصين وتدفع أي مليم أيوان بالأحرى، وبالتالي هذا راهو هو المستقبل العالمي. المشكلة الكبرى أستاذي هي في هذا الوعي الغائب لدينا، وتحدث هنا أساسا على تونس في علاقتنا بالصين، وذلك الخطاب الممزوج القديم الذي يقول أن الصين لديها استراتيجيات ولديها مصالح.
1: واضح
2: الدول كلها لديها مصالح، ولذلك يجب أن نتعامل بعقلانية، وخاصة أنه لدينا نحن والصين العديد من القيم التي نشترك فيها.
1: نعم. واضح. شكرا لك أستاذ رفعت بيبو، شكرا لك فاطمة، نعتذر لضيق الوقت لأنه توقيت استثنائي.

كما قلنا اليوم باش نفتح المجال بعد شوي لقسم الرياضة. احنا هكا نكون وصلنا الى نهاية حصتنا اليوم في توقيت الاستثنائي. شكرا لحسام القائد وياسمين وجمال بقديدة في الصندار ومعز وفاطمة الكراي في استوديو تونس. نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين. اشرف بن عبد السلام يقولكم في لمنه.

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: الـ57 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. طبعا سهرة على إيقاع أجواء تصفية كأس أمم أفريقيا المنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب أوغندا. طبعا في اللحظات هذه الناشدين الرسميين لأوغندا وتونس. بعد شوي نمشيو لزميلنا رضا الخليفي الموجود على المكان. خلينا نرحب بسي توفيق زابوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير خويا سمير، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير زاد كيف كيف الكل اللي يسمعوا فينا في الديريكت وكل زاد اللي يشاهدوا فينا على جوهر تي في.
1: ان شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي. طبعا سي توفيقك ولا
2: ما تمنيتنا ان شاء الله والمباراه المعين الشعباني نتمنوا انه تكون البدايه طيبه، رغم ان المباراه ما فيهاش ريان، ولكن كبدايه ان شاء الله.
1: معناها كيفاش ما فيهاش ريان وهي في التصفيات؟
2: ما فيهاش ريان لانهم شنو نقول لك علاش، لان المنتخب الاوغندي هو المنظم ونتائجه الكل مش تكون معناها ماهيش مسجله
1: في كاني ودي
2: صحيت. تبقى بالنسبه للترتيب بالنسبه للمنتخب التونسي هامه جدا الفوز يزيد يعطينا مرتبه افضل في الترتيب،
1: خاصه بعد أفريقيا. كاس افريقيا احنا في حاجه انه نشوفوا وجه اخر بعد كاس العالم، نشوفوا وجه اخر.
2: اكيد هذا تمنيتنا باش نشوف وجه اخر. تبقى هذا هو المعناه الوضع نتاع المباراه، الواحد يحطها في اطارها انه المباراه ماهيش هامة بطريقة اللي كما يتصوروها برشا ناس. لا راهي مباراة نقاطها مش معمول بها ومش
1: باهتم. بعد نجيو احنا وناخذوا بعد شوية الأجواء الأولى مع زميلنا رضا الخليفي. مقولة سي سمير الجويلي، مساء الخير كذلك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا جمال، مرحبا بتوفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: باهي، إذا كان انتهى العزف الناشدين خلينا نطلع على رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا أهلا وسهلا بك. مازال طبعا نحترموا النشيد الوطني التونسي ونعود بعد قليل. احنا عندنا فكره للتشكيل، عندك فكره للتشكيل التوفيق؟
2: عندي
1: مساج. نمشيو الى مراسلنا التوفيق زابوب يعطينا التشكيله الرسميه. تفضل التوفيق.
2: التشكيله الرسميه اللي مش يبدا بها اليوم معين الشعباني: ايمن دحمان في حراس المرمى، يان فاليري على اليمين، منتصر طالبي وادم عروس اثنين في اللاكس، ادم شيرني مش يكون هو ظهير اليسار، زوز محاور فرجاني ساسي واسماعيل ومحمد علي برمضان، واسماعيل الغربي مش يكون هو صانع اللعب. في الهجوم سيباستيان تونكتي وخليل العياري، زوز على الاطراف، زوز اجنحه، واليوم راين اللومي مش يكون هو الاساسي كقلب هجوم مع المستوري اللي على دكه الاحتياط. هذوما ال11 اللي بدا بهم معين شعباني التشكيله الاساسيه لمنتخبنا في اول مباراه ليه في رادس ضد المنتخب الاوغندي.
1: تعليق

0: إذا كانت منتظرة فما عنصر كنت تصوروا لزوز كنت تصوروا مش لعبوا
1: سيسي. جمال مباراة اليوم الساعة هي تجي إن شاء الله تكون يعني قطع مع النكسة اللي صارت لنا في كأس الفريق وكأس العالم الأخيرة, يعني وجه جديد رؤية جديدة للمنتخب إن شاء الله نشوفوه اليوم في أحسن حلة. أكيد أول مباراة المعين الشعباني ما نجموش نحكمه 100%, ما نجموش نحكمه على اختياراته ونحكمه على المردود بتاع الفريق لأنه حصتين تمرين تقريبا قام بهم على الفريق, لكن نشوفه أنه معنا حسب التشكيلة أنه ممكن عودة بالرمضان فاجأت شوية بما أنه العيدوني موجود ما لعبش اليوم, الإسماعيل الغربي كيف دونك نتصور أنه تشكيلة هجومية أربع مدافعين اثنين لاعبين ارتكاز سيكوريتي والتغطية على المهاجمين مع خمسة لاعبين أربعة لاعبين ذوي نجعه هجوميا. نتصور اليوم المنتخب باش يقدم ان شاء الله مردود طيب ويكون يعني كما قلت في المستوى.
0: هاي هاو ناخذوا الاجواء الاولى مع مراسلنا وزميلنا رضا الخليفي اللي كان تدخل الباج نتاعنا تلقاو رصد للفيديو ممتاز عمله قبل انطلاق المباراه للحضور الجماهيري. ان شاء الله ما يكونش هذاك هو اللي صورته لنا رضا, ان شاء الله يكون اكثر الجمهور. مرحبا بك رضا.
2: مرحبا بك جمال, تحية لك, تحية توفيق سمير وكل المستمعين والمستمعات من ملعب محمد العقبي برياضة بين لحظات فقط وتنطلق مباراة المنتخب الوطني ومنتخب أوغندا لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 في حوار هام للغاية بالنسبة لمنتخبنا المطالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار, لأن الانتصار اليوم يرفع المعنويات ويفتح الأبواب على مصراعيها للتأهل للنهاية, باعتبار أن المنتخب الأوغندي جمال كما تعرف ضمن التأهل حتى قبل انطلاق النهايات. طقس مستحب, درجة الحرارة تتراوح في حدود 25 درجة, أرضية الملعب ممتازة والحضور الجماهيري كما كنت تحكي جمال مقارنة في هذه اللحظات يعطي الحكم الموريتاني إشارة انطلاق مباراة تونس و أوغندا تقريبا مثلنا في الدقيقة الأولى. الحضور الجماهيري يتم محترم حوالي بين 3000 4000 متفرج موزعين بين البيلوز والمدرج الرئيسية وأغلبهم الحقيقة من الأطفال الصغار وحتى العنصر النساء موجودة والبنات معنا تقريبا بالأكثر بين 3000 متفرج كما قلت لك جمال. المنصة الشرفية مفتوحة موجود فيها الرئيس الجامعة التونسية كرة القدم وحسين جنيح وكذلك أعضاء الجامعة الأوغندية, كل شيء تقريبا ظروف ملائمة وكل المؤشرات تشير لأن منتخبنا إن شاء الله اليوم يكون في الموعد حتى نخرج من حالة الإحباط اللي أصابتنا بعد المونديال. ما زلنا في الدقيقة الأولى, هذه تقريبا خلاصة عامة على
0: الأجواء. عندنا التشكيلة ما ذكرنا باش نتأكدوا اللي هي بيدا ولا الرسمية, لا احنا عندنا التشكيلة الرسمية أما ربما انت آخر لحظة تفضل إذا
2: من تحميم في حراسة المرمى يان فاليري على اليمين, محمد أمين السري على اليسار, ثنائي المحور منتصر الطالبي وآدم عروس في الوسط, فرجاني ساسي قائد الفريق, محمد علي برمضان, إسماعيل الغربي وثلاثي الهجوم سيباستيان تونيكتي, خليل العياري, ريان لومي. نعطيك زاد جمال البدلاء الموجودين على بنك البدلاء, مهيب الشامخ في حراسة المرمى, محمد أمين بن حميدة, محمد النصراوي, الياس العاشوري, حمزة رفيعة, حاتم المصطوري, علي معلول, أنيس بن سليمان, سامي سوسان, معتز النفاتي, صادق قديدة, وسيف الله الطيف. والغائب البارز في هذه اللقاء هو عيسى العدولي اللي تعرض لنزلة برد, إن شاء الله لباس تقريبا المتغيب الوحيد في القائمة اللي وجهها معين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا وللمدرب معين الشعباني في أول اختبار جدي له مع المنتخب كمدرب أول.
0: هذا ما تمناه طبعا, ما هو مطلوب من هذه المباراة توفيق التشكيلة ساعة كلمة على التشكيلة, هل لعب أحسن ما عنده, هل كان ثم خيارات أخرى, كيف اشتراهم؟
3: كي تشوف التشكيلة جمالة تحس اللي عنده دوز أوبسيون وخير أنه يركز أكثر على المباراة الجاية اللي هي أهم. فاليوم لعب
0: اللي هي بشارع ضد بوتسوانا يوم الاثنين القادم
3: ضد بوتسوانا في تونس زادة كيف كيف, فيمكن أن ريح بعض اللاعبين للمباراة هذه أو مش يعطيهم شيء طون دو جو أقل من زملائهم في الشوط الثاني, ولكن في البداية الخبرة موجودة. الطالبي وعروس ست النكس
0: فرجاني ساسي ياخذ شارة القيادة زادة شفناها,
3: هذه حاجة
0: منتظرة
3: أقدم واحد في الفريق مع الطالبي. الهجوم اللي فيه تونكتي العياري زاد اليوم أساسي, مش تكون معناها أول مباراة ليك أساسي, فنتمنى له مزوز هذوما النجاح, قاعدين ماشيين في فرقهم سواء في دانكيرك بالنسبة لخليل العياري أو

0: سالتي في سالتي جلاسكو في ليكوس قاعدين يقدموا في مستوى طيب، بدايه طيبه بالنسبه لهم. راين اللوم يمشي يكون زاد اليوم اساسي، يمشي ورينا على الاقل امكانياته وقدراته كمهاجم راس حربه في المنتخب. فاعتقد ك استراتيجي نتاع اللعب 4-2-3-1 وبالنسبه للاعبين مسسور باش يكونوا جينيرو اليوم في ليزيفور نتاعهم، سواء كتاب عنا الكوره كيفاش مشي يتمركزوا كيفاش مشي يتصرفوا، او ضدنا الكوره وين مش يختار معين شعباني منطقه افتكاك الكوره كتجربه اولى زاد كيف كيف صناعه الهجمه.
1: نشوفوه هذا اكيد مع الوقت،
0: نشوفوه مع الوقت باش نشوفوا اسلوب اللعب كيفاش مش يكون، هل هو ماشي ينتظرهم في نص الميدان او يضغط عالي، هذا الكل باش نشوفوه بعد ربع ساعه لعب وقتها تبان لنا الصوره شنو هي النوايا نتاع الناخب الوطني.
1: سي سمير تعليقك، هل المنتخب يعني باش يكون هجومي 100% اليوم باش يورينا ربما الصوره؟
2: صحيح هو جمال اختيارات هجوميه، فما في اختيارات اللعب الهجومي اليوم خلينا نقولوا ما نقولش امتحان، مي خلينا يعني تاكيد لبرشا لاعبين انه يأكدوا مستواهم. ايمن دحمان كان في حراسة مرمى بعد ما غاب وفقدنا على مكانه كاساسي، اليوم يلقى روحه اساسي، دونك نتصور انه لازم يؤكد الشيء هذا ويوري انه هو من الحراس الاساسيين في المنتخب ويستحق المكان هذه. يان فاليري ما شفناش برشا في كاس العالم وما قدرش مردود الممتاز، يعني لازم اليوم يوري انه عن جداره المكان هذا، خاصه انه معين شعباني خيروا على برشا لاعبين في المركز هذا. جمال الطالبي ادم عروس، احنا عندنا برشا نبحثوا على ثنائي قلب الدفاع، مرياح الطالبي ادم عروس، برشا لاعبين يلعبوا في المراكز هذوما، دونك نتمنى اليوم يلقاو الاوتوماتيزم ويقدموا المردود الطيب. فجاني ساسي بعد غيبه يعود اليوم كقائد فريق، دونك مؤكد انه يستحق الدعوه هذه والعوده هذه. اسماعيل الغربي نعرفوه معنا امكانيات كبيره ياسر وقاعد
1: يقدم مستوى كبير في الليغا الاسبانية مش في الدرجه الثانيه.
2: كونكتي العياري كيف كيف، معناها سانجور بروميتور ومستقبل كره القدم التونسيه، دونك فرصه انه اليوم يورينا ايش عنده ايش ما عندوش. ممكن نقطه استفهام محمد علي برمضان، كنت نصوره اليوم معناها هو قال دلال خليفي انه اللي العدوني عنده نزله برد، دونك اكيد راهو خذا مكانه، دونك تصور انه التشكيله هذه نصور.
1: انت ما كنتش تصور محمد علي برمضان؟
2: لا ما كنتش تصور جمال محمد علي برمضان، لانه مر فتره فراغ كبيره في المنتخب، ما وراش امكانيات كبيره، ما وراش انه يستحق مكانه في المنتخب على الاقل اساسي، ما نقولش في الليست الموسعه. دونك نتمنى اليوم انه معناها نوري وجه طيب الساعه قبل كل شيء، الرغبه الملحة لدى اللاعبين قبل ما تكون امور تكتيكيه وقبل ما تكون اختيارات مدرب وقبل ما نقول شوفوا ما نجموش نشوفوا بصمه معين الشعباني في الميدان. جمال مهما تكون قد ما قلت لك نحبوا نراوك الرغبه نتاع العوده للمنتخب والانتماء للمنتخب، هذا نحبوا نشوفوه لانه هذاك باش نبنيو عليه في المستقبل.
1: خلينا نشوفوا التوقيت وانتاجه مع عند رضا وحوسله في الدقائق اللي مرت. رضا هل كانت الخطوره كانت لاوغندا؟ رضا
3: بالفعل جمال نلعب في الدقيقة 7 هنا في رادس والنتيجة جالسة عادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. في الحقيقة ما سجلناش فرص صدق باستثناء فرصة وحيدة للمنتخب الأوغندي كان خطأ من أهدى معروس، لكن المهاجم الغندي أبدو كوي ومدو ما حصلش استغلال الفرصة، والدفاع المنتخب الوطني خرج الكرة للركنية تقريبا، هذه هي الفرصة الوحيدة. وجمال هو البارح معين كسناه في الكونفرنس بريس قال انه ينتظر رد فعل قوي من المنتخب الاوغندي لانه باش يلعب بدون ضغوطات باعتباره مترشح، وهذا قاعدين نشوفوا فيه. المنتخب الاوغندي اختار اللعب بدال المقابله بقوه واختار زاد كذلك يلعب الهجوم المباشر، يعني تقريبا نجم نقول لحد الان افضليه للمنتخب الاوغندي.
1: هو بالتاكيد ما عادش فما حتى منتخب صغير ولا كبير، هذه هي منتخبات الافريقيه، الكره قاعده تتبدل في افريقيا واحنا قاعدين مازلنا نتصوروا روحنا خير من برشا منتخبات. لا راهو المنتخبات هذه اللي ربما كانت تصنف في الدرجه الثانيه هي اليوم خذتها الدرجه الاولى راهو، والمنتخبات اللي في الدرجه الاولى اغلبها تراجع للدرجه الثانيه.
0: هكا ليبيا جمال كانت مهزومه 2-3 مع بوتسوان وعدلت في اخر لحظه، دونك 2-2 مع بوتسوان. شفنا مين اللي زاد
1: في الكبيره زاد مع ليبيا
2: كنت تبع مباراه ليبيا جمال 90 دقيقه مسيطر على اللعب
0: قلب
2: اخطاء بدائيه فرديه 69-2-0 وبعد ترجع في المباراة يعني هذا كذا كان المنتخب
0: سوربريز من ناميبيا
2: عنده باع في أي
0: ناميبيا تفوز لك على الكونغو بعد بليش معناها يوريك كما قال جمال توا اللي برشا في رقم اللي
1: قاعد من 2024 ربح حتى ماتش كونغو مش يبدا في
2: حتى المنتخب الأوغندي هذا محترم جدا اللي يلعبوا اليوم عنده
0: عنده زاد ما تنساش عنده مدرب البلجيكي 70 سنة
2: ودرب غينيا ودرب الاتحاد العاصمة
0: وخبرة كبيرة الأردن
2: المنتخب الأردني درب بوركينا فاس ودرب منتخب غامبيا يعني مدرب عنده خبرة
1: هذا المدرب
2: مدرب
0: أوغندا
2: عندهم القلب الدفاع تراش يلعب في قسنطينة عند منظر الكبير عندهم سيكاميولا سيميكولا وسط ميدان يلعب في الاتحاد الاسكندري عندهم ميتيومبا يلعب النفدي الصاقسي عندهم لاعبين ممتازين يعني تشوفوا منتخب يعني محترم جدا واقف كما يجب فوق الميدان ومسكر جميع المنافذ وقاعد يعرف شو يعمل
0: توفيق فريق اللاعب اللي يلعب بها تو بدا بها المباراه 3-5-2 زوز مهاجمين وثلاثه في الدفاع
1: هاو نعطيكم بعض النتائج على المستوى الافريقي دونك ناميبيا ربحت جمهوريه الكونغو واحد بليش 0-0 حاليا بين الكامرون وجزر القمر مباراه الدور في الكامرون بكري يقول جمهوريه الكونغو لا الكونغو الديمقراطيه كونغو ديمقراطيه تو جمهوريه الكونغو فاز على غينيا الاستوائية 2-0 سيراليوني ربح زيمبابوي 1-0 موريتانيا ربح منتخب وسط افريقيا 3-1 ليبيا وبوتسوانا 2-2 طبعا تونس اوغندا 0-0 كوت ديفوار غانا 0-0 فما كذلك اوغندا ربحت مقابلات لاقل من 20 سنه دونك هذه هي انا نذكر اذا بكري او في منتخبنا لاقل من 20 سنه تعادل 1-1 مع الجزائر وهذه مباراه في اطار بطوله اتحاد شمال افريقيا والتصفيات ان شاء الله المنتخب يربح الماتش الجاي ولو الماتش الجاي هذا صعب المنتخب المغربي
0: صحيح جمال شفت المباراه تقدموا مو هدف فاجئ المنتخب التونسي لانه
1: اما افضل منتخب الجزائر ولا تونسي
0: لا شفت ان المنتخب التونسي افضل خاصه في الشوط الثاني قدم مستوى طيب جات عده فرص ولكن ما صعفهمش الحظ ونتيجه 1-1 تعتبر عادله في الشوط الاول والشوط الثاني تبقى فما عده عناصر اللي برهنوا اللي هما في الطريق الصحيح معناها نتاع مستقبل اذا يخدموا على ارواحهم ويقع الاعتناء بهم ينجموا يوصلوا لانه الامكانيات البشريه موجوده فنيا زاد كيف كيف فما ملاعبين اللي يلعبوا بكل ثقه خاصه لدوزاكسيو شيء يعمل كيف ابهروني الحارس وعسكر اللي يلعب في الدوري الايطالي فنويه نتاع فريق للمستقبل لو يحافظوا عليه.
1: باهي نرجع الرضا مره اخرى التوقيت وانتج الرضا تفضل.
3: نلعب في الدقيقة 11 جمال ودائما التعادل 0-0 منذ الدقيقة العاشرة كان هجوم للمنتخب الوطني توزيع من يان فاليري لكن اللاعب الأوغندي رقم 7 روجي ماتو يحط الكرة في الركنية ثم إصابة أحد اللاعبين المنتخب الأوغندي قاعد يتلقى في العلاج هذاك علاش اللاعب زاد متوقف في انتظار تنفيذ الركنية والملاحظة الثانية هي تخص أنه عدد الجماهير قاعد يرتفع شيئا فشيئا في الحقيقة حتى الفلوس تقريبا ارتفع عدد الجماهير تقريبا أكثر من 5000 متفرج خاصة جهة البلوز وهذا دفع معنوي هام على الأقل اللاعبين اللي عناصرنا الوطني.
1: على المستوى الأوروبي فما تصفيات كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا مشرة وكأس أوروبا كأس أمم أوروبا وبطولة أمم أوروبا مقابلة كبيرة بين هولندا وألمانيا 0-0 صربيا متقدمة على اليونان 1-0 النرويج ربحت الدنمارك 2-1 هو هدف أول منتخب الوطني التونسي خنشوفوه تفضل رضا فما هدف
3: الهدف الأول للمنتخب الوطني كانت ركنية ينفذها خليل العياري وآدم عروس كان في حل تقريبا من كل رقابة بسهولة تامة يفتتح النتيجة لصالح المنتخب الوطني تصبح النتيجة مطلع دقيقة 12 1-0 لنصور كارتاج أمام المنتخب الوطني وسط زيج واحتفالات في تقريبا أجواء كبيرة الهدف تقريبا حير الجمهور التونسي اللي قاعد يصفق حتى الشماريخ حاضرة وأجواء كبيرة في المدرجات تقريبا بداية مسلسة عن نجم نقول جمال
1: بيها ونتبعوا احنا باش نتبعوا الهدف في الإعادة دونك خليل العياري في التوزيع الركنية شوف طبعا معي استوفيقه شوف الذكاء متاع الوجود في القائم الثاني رقم 6 آدم ادم عروسه في القائمه الثانيه، اذا كان من
2: هدف تنفيذ كان ممتاز جدا من خلال عيالي، كانت ارضيه ماهيش عاليه ديمي فولي، تعدت تمويه جسدي من احد المهاجمين للمنتخب التونسي، لقى ادم عروسه نفسه في البطوله الثانيه وجه لوجه مع الشباك، ما لقاش حتى صعوبه باش حتى
1: شوف تنثبت شكون اللي مس الكره اللي مس الكره،
2: فما ديفياسيون وقعت من مهاجم احد المهاجمين، شوفوه
1: رقم 20 رضا، شكون رقم 20 اللي مس الكره في الاول؟
3: يان فاليري
1: واضح،
2: كان تمويه جسدي من يان فاليري، خلت تعدد كره من تقريبا قدام المدافعين المنتخب الاوغندي الكل، ولقى ادم عروس نفسه وجه لوجه الشباك، ما لقى حتى صعوبه باش يحط كره في الهدف او هدف اول ممتاز، وفي وقته حتى يعطي اكثر معنويات واكثر شحنه للمنتخب التونسي جمال.
1: بدايه باهيه توفيق،
0: بدايه طيبه، وقت اللي تشوف هدف كيفاش جاء على اثر كره ثابته والعمليه صارت وانا تمويه من القائم الاول اللي خلى الكره تمر، وفماش مراقبه على ادم عروس كان طليق في القائم الثاني، وما لقاش ولا صعوبه مش يحط الكره في الشباك، وهذيك هي التمويه والمباغته، وهذاك اللي عمله المنتخب، دونك حاول مش يباغت المنتخب الاوغندي في كره ثابته وسجل، دونك هذه بدايه طيبه، اهم شيء توا هو عدم قبول هدف في العشر دقائق
1: ويواصل ضغط المنتخب
0: ويواصل، اهم شيء هو كما قلنا الهدوء و لا بوزيسيون دو لا بال هام في بعد ما تسجل الهدف، انه مش تكسب الثقه اكثر وتحاول تو ريبيت لي كومبينيزون ا 3 مع اليمين او على اليسار، مش تلقى الحلول اللي من الصعب مش تلقاها، وقت اللي تحب تمشي في العمق صعب، لانه الفريق الاوغندي متمركز كما يلزم في الوسط، فمطالبين مش نمروا اكثر على الاطراف.
1: باهي، اذا اجواء كبيره في رادس، ذكرنا بالتوقيت والاجواء اللي موجوده في رادس، باهي
3: عندنا برشا جمال على الدقيقه 15 والاسبقيه والتقدم للمنتخب الوطني على حساب المنتخب الاوغندي، هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو ادم عروس دقيقه 12، والحقيقه الهدف تقريبا اعطى شحنه كبيره للجمهور اللي قاعد يتفاعل مع الهدف، ويتفاعل خاصه مع الجمل الفنيه الإسماعيل الغربي وخليل العياري اللي قاعدوا يتفننوا حقيقة حركات كما تسمع زمان ويسمع السادة المتابعين، أجواء كبيرة في المدرجات، وكما تعرف دائما الأهداف تحرك الجماهير وتحرك المدارس، لذلك نجم نقول أجواء كبيرة جدا هنا في رادس، خاصة مع ارتفاع عدد الجماهير مقارنة ببداية المباراة.
1: الدخول مجاني ولا لا رضا؟
3: لا، هو الدخول بالحقيقه ما بالتذاكر، لكن ثم برشا
1: النسائي مجاني ذول يا
3: العنصر، لا وثم برشا دعوات قامت بها وزعتها الجامعه التونسيه لكره القدم، اعتقد انه يمكن في الوقت الحالي باش يتم مع قريب الشوط لنهايه الشوط الاول يتم فتح الابواب، ولكن الاهم والمهم هو انه عدد الجماهير ارتفع خاصه في جهه البلوز، نجم نقولوا تقريبا يتعبى جهه البلوز الكل يعني.
1: واضح. هاي سيدي، هاو احنا نرى وصلنا تقريبا للدقيقة 16 او 17، ودائما المنتخب متقدم واحد بلاش، هدف عروس كان سجلوا ادم عروس هدف للمنتخب الوطني التونسي قدام اوغندا. راديو سبورت.

0: le sport.
1: 28 دقيقة إذا نعود في راديو سبور مع متابعتنا مباراة تونس وأوغندا. نعمل طلة مرة أخرى على ملعب رادس وموجود زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: أهلا بك جمال. نلعب في الدقيقة 26 ودائما التقدم لمنتخبنا الوطني على المنتخب الأوغندي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو آدم عروس. دقيقة 12 دقيقة نشق المباراة محترم. المنتخب منتخبنا الوطني هو الأفضل، خاصة عندما تكون عنده الكرة، وكاد يضيف الهدف الثاني في زوج مناسبات. الأولى دقيقة 23 مجهود من إسماعيل الغربي يعطي تمرير ريان اللومي، لكن دفاع المنتخب الأوغندي متفطن. دقيقة 24 أمير الشاري تصويبة حلوة ورأسية محمد علي برمضان يقطعها الدفاع. بالنسبة للمنتخب الأوغندي في الحقيقة ما تمرش فرص، تذكر تقريبا متحكم في وسط الميدان يعمل هجومات معاكسة، لكن ما تمرش خطأ وحيد كان في دقيقة 18 من يان فاليري، لكن ما استغلوش الألان كولو، لم يستغل أصل الفرصة. تقريبا هذا هو باختصار، منتخبنا هو الأفضل، قادر على التسجيل في أكثر من مناسبة إذا يعرف تكون اللمسة الأخيرة موجودة.
1: سي سمير، هل المنتخب يعني ماهوش ربما يعني ماهوش يلقى في السهولة في الوصول إلى مرمى المنتخب الأوغندي، بالرغم اللي الهدف ربما فتح شوية الأبواب؟
3: أكيد هو شو جمال، إحنا المباراة هذه قطرة ضرر عن النتيجة، هي مباراة أولى للمدرب، عطى أفكار، عطى تعليمات فوق الملعب،
1: اختار تركيبة زاد اختار تركيبة أخرى. ولا
3: أنا نحب نشوفوا أفكار المدرب في الملعب. لكن بعد تسجيل الهدف شفنا أنه وقعنا نوعا ما من الاستسهال، خاصة عند الثلاثي الهجوم العياري والغربي وتركتي، أصبحت عندهم لمسة إضافية زايدة، يحبوا
1: برسا استعراض
3: ولا دو تروا كاتب تسجيل بال، وقت اللي هم برانسيب أصحابهم ديماركي، دونك شفنا
1: لقاو تشجيع الجماهير ولا تفهم
3: أكيد لمسة اثنين ثلاثة إضافية تخلي الفريق المنافس يرجع لأماكنه ويسكر لك المنافذ والحلول تولي تفقدها. وهيك علاش ما نلقاش حلول في الهجوم ونلعب على الكرات العرضية، وخاصة دفاع الفريق الأوغندي طويل، دونك ما عندناش حظ معاهم بالرأس، دونك ماذا بينا أكثر جدية في التعامل مع المباراة، خاصة من ثلاثي الهجوم هذا أكثر جدية في المعاملات، وإذا ما نسجل هدف واثنين وثلاثة حتى توري أنك أنت
1: ولا
3: في مستوى الحدث.
1: استفيق، هل المنتخب بدخل في نوع ما من الاستعراض كما قال سي سمير الجويلي؟
4: استسهال في بعض المواقف، ولكن الكرة الجهة اليسار قاعدة تخدم أكثر من الجهة اليمين، وشيرني توصل معنا تروز أوكازيون، تحس هو معنا اللي الترمين لي زاكسيون بار دي سنتر، ولكن لي سنتر شكون اللومي اللي نوعا ما قلنا الفريق الأوغندي يلعب ثلاثة، فمن نوعا ما يزمو يدوى معنا ديكروشي، يزمو يلبيك معنا في القائم الأول، يزمو يتحرك مش يبعد على المحاصرة. إذا كان يقعد ستاتيك ويستنى في كرة حتى تجي راسه مستحيل، مش ياخو كرة مع ثلاثة بالطول هذاك، دونك أعتقد اللي يزمو يبوج أكثر، لأنه مانيش قاعد نشوف فيه اللومي في 18 متر اللي هذيك المنطقة متاع المناورة متاعه هو اللي يزم يتحرك فيها. بخلاف هذا أتحسس هذا كيف اللي في وسط الميدان تاعنا سورتو معنا الياس الغربي، هو هكا ولا؟
1: ايوه
4: الياس الغربي
3: وسط الهجوم،
4: ايوه معنا في الثلاثي مع برمضان وفرجاني الكونيكسيون تحسها
1: اسماعيل الغربي مش الياس، اسماعيل شنو الياس باش تردوا لنا شنو التفريق؟
4: اسماعيل شنو؟
1: لا فما فرق بين الياس الغربي، الياس الغربي مقدم في برامج، شنو واش مدخل
4: انت تحياتنا لي
1: ما لا شنو انت الياس الغربي ماهوش مره جاي يقول لي
4: لا تعب
1: لا قول لي تبارك الله
4: اللي فايق مشدد على البوان فيرغول، عرفتك المعلم
1: دوري انا دوري
4: اللي ركز على
1: دوري باش نعس على
4: الشكل ولا
1: مالا شنو.
4: دونك الوسط الميدان تاعنا يلزموا اكثر حركيه سورتو في الديسبونيبيليتي نتاعهم هما، مش يلقاوك الكونيكسيون بينهم وبين سورتو الاطراف اللي نشوفوا اشاك فوا وين تونكتي ياخذ كوره يحب يحاور واحد ضد واحد، وهذيك يا اخي صالو زاد كيف الوليد العليمين زاد قاعد قايم بواجبه، تبقى المساندة زادة كيف قاعدين نشوف فيها من الأظهر متاعنا، إن شاء الله على الأقل أخوي الترجمة ذي كله إلى أهداف وعدم القبول، أهم شيء ودفاعنا يكون متمسك، وسط ميدان يكون زادة كيف فعال وما يعملش أخطاء كما اللي قاعد نشوفها في بعض الأوقات سورتو في الديوال أن كونتران في الكرة العالية اللي هو الأسلوب يستعمل فيه الفريق الأوغندي، ويلعب الكرة الطويلة الأولى والثانية يقربوا لبعضهم لأنهم يلعبوا بزوز قلوب هجوم. هذه زادة من نقصهم الأخطاء في الواحد ضد واحد. وبخلاف هذا قاعدين نشوف أنا في ريتم عادي, أنا مش ممتاز ولكن عادي بالنسبة للمباراة الأولى, ونتمنى أنه يزيد يرتفع أكثر النسق كل ما احنا خذينا كورة ومشينا في الرافون يزلنا نفعلوا الهجمات السريعة متاعنا بالتوغلات أو زادة كيف بنهاء الهجمة على طريق المساندة من الخلف.
1: طبعا رضا ذكرنا مرة أخرى بالتوقيت وانتيجة طبعا والأجواء بصفة عامة.
2: نلعب في الدقيقة 31 تم مخالفة للمنتخب الوطني قريبة من خط 18 متر يستعد لتنفيذها. إسماعيل الغربي يقبلها كان محمد علي بن رمضان فرصة, وقبله كذلك اللاعب ريان اللومي, لكن ما تم قاس استحلال استغلال الفرص كأحسن ما يكون. إسماعيل الغربي هو تضرب على القائم وترجع فرصة أخرى للعيالي وترجع مرة أخرى الصورة ثانية فرجاني تازي يغير اتجاه اللعب وتمشي للمنتخب الأوغندي. كانت تصويبة قوية من إسماعيل الغربي وتضرب على القائم وترجع في دقيقة. جمال النجم نقوله مع احترام المنتخب الأوغندي موازين القوى غير متكافئة. المنتخب
1: إذا ما تترجم
2: بالفعل هي اللمسة الأخيرة. هذه فرصة أخرى هجوم يقول المنتخب الوطني وماذا والدفاع رضا الكون. تقريبا تكاد تكون السيطرة للمنتخب الوطني أمام تعدد هذه الفرص, لابد من استغلال هذه الفرص. دمال
1: واضح. بينما على المستوى الأوروبي فما مواجهة كبيرة اليوم راهو بين زوج مدربين لأول مرة, كل واحد عنده أول مباراة رسمية. طبعا إكزافي مدرب هولندا ويورغن كلوب يرجع لفريقه ورجع لمنتخب ألمانيا. حاليا 45 دقيقة في الشوط الأول, واحد بليش ألمانيا متقدمة, هدف تسجل في الدقيقة 32 مشى سجل هدف هذايا. ونعطيكم بعض الخيارات باش تفهموا المدربين بدلوش مقارنة بالتشكيلات الفارتة رولاند كومن وطبعا المدرب السابق لألمانيا. لا ذا انت هولندا نيجلسمان بدل شي به. بالنسبة لهولندا فان بروغن في حراس المرمى, دون فريس موجود, فان هيك, فان ديك زاد قائد فريق, فان ديفان على اليسار, جران فينبرغ وتيمبر موجود, سامرفيل زاد موجود, ريجيران ديرز ذا اللي يلعب في السعودية, جابكو وبروبي ما يلعبوا دونك ما بدلش برشا ولا
3: بدل. لا لا لا فماش
1: بدلش فماش حد ما هوش موجود.
4: تكون كانت عنده مشكلة مع اللاعبين اللي يلعبوا في السعودية.
1: هو جابهم هذا يجيب
4: زافي جابهم وعطاهم فرصة مش يلعب.
1: ريان ديرز ذا يلعب في في في في, في السعودية ديجا. بالنسبة لمنتخب ألمانيا هاو بدل عطا تير شتيغن حارس المرمى, دونك نعرفوا اللي يظل لي من الاخر اعتزل المدرب
3: نير
1: اعتزل دونك
4: 43 سنه
1: اعتزل دوري ترو على اليمين تا و
3: جديد كيف كيف
1: شوتر بيرك زاد موجود في محور الدفاع, براون على اليسار, كيميش موجود, ميشا صاحب الهدف, اديمي لاعب برشلونه يلعب زاد اميري
3: هذا جديد
1: هذا جديد هذا جديد
3: اول مره عيط المنتخب
1: اول مره عيط له فما
3: شادي كيف كيف أول مرة أي جديد أول مرة
1: وأبرتس موجود موجود هذوما دونك
3: 3 و4 أسماء جديدة في المنتخب الألماني
1: وألمانيا متقدم. لا التونسي ما عيطولوش هذاك ما اخترناش هو مش يلقى روحه يتفكرنا قلت لي 38 سنة كما الحبايب
4: تشوف من زيدان في فرنسا ماتشيني في إيطاليا وكزافي وكلوب
1: جيل جديد بتاع مدربين الحقيقة
4: فورلان لعب القديم زاد كيف كيف لوراغواي كتشوف فاسكيز لعب برشلونة
1: بالحق
4: خذها المكسيك تشوف خيسوس اللي كان مدرب الهلال السعودي خذها منتخب البرتغالي فييرا زاد خذها منتخب السنغال
1: بومال زاد
4: خذها منتخب بلجيكا
1: بيلي بالحق برشا مدربين تغييرات كبيرة
4: ممكن نستناو منهم أن نشوفوا إضافات وخاصة ضخ دماء جديدة مع الشبان اللي عندهم يلعبوا 17 سنة 17 18 الكل يعطيهم الفرصة ويلعب. احنا مازلنا عندنا 33 و34
1: لا ومازلنا احنا 33 و34 بعدناهم وبعد ديريكت بعد كوب دي موند رجعناهم احنا لمحالة
4: لا وقال في الكونفرنس هاي البارح قال راني جبتهم بروفيزوار
1: شو جبتهم
4: قال جاني هو البارح
1: الكبار جابوا بروفيزوار.
4: قال جبتهم حتى يحضروا لي اللاعبين الاخرين، خاطر هذوما عندهم طون دو جو اكثر من الاخرين، بطولتهم هذوما بدات بكري، بطولة تونس بداوا عندهم اربع
1: مباريات. ايوا بعد باش يبدل.
4: قال باش نغير.
1: شوف بعد كان كيفاش عملنا.
4: لا سالوا حتى زعلوني سالوه، قال زعلوني ملاعب كبير وملاعب به وعنده
3: في القائمة الموسعة.
4: القائمة الموسعة.
3: والله هذاك هروب من
1: الدبلوماسية.
3: دبلوماسية هروب من السؤال توفيق، لانه صار عليه بوليميك كبيرة.
1: شو نعيط لهم تو من بعد نقول لهم برمشوا على روحكم، شكر له سعيكم.
4: ما هو سالوه قالوا انت جيت تو مش تحضر الجيل نتاع ما في بالك.
1: اي هذاك هو تفاجأ بالسؤال.
4: 2030 مش حضرهم بهذم.
1: والله ما فهمتش هذاك علاش.
3: هو يحب يعمل علاقة طيبة الساعة.
4: هو يحب يبدا بهذا.
3: ضمن الخبرة.
4: وبعدين يسلكها اليوم الخميس.
3: واللي عنده الوقت باش
4: وبعد تو الامور
3: اللي عنده الوقت باش يحضر لكن نشوفوا تو توفيق والله نتبع في مردود فرنساسي والله ممتاز جدا لاعب قاعد جمال يعمل في ديزامبال
1: لا وخلى هو مكانه كان في شيغر راهو في المنتخب
3: ديزامبال ديما موجود لما نهاجمه هو ديما يعمل الكليبر ديزامبال ديما موجود وفي وقت عند خروج الكره من دحمان قاعد يدخل اونتر دي زاكسيو وقاعد يخرج كره قاعد يقوم دور تكتيكي
4: ممتاز اساسي وكاس اساسي اساسي يلعب المباراه الكل
3: ولا
4: دونك لي كومبيتيتيف
3: والحق قاعد تبع فيه قاعد معناها في الباسمون في التمركز نتاعو ممتاز جدا دائما وابدا في الكره الثانيه اللي عنده هو ما يخليش الهجمه نتاع المنتخب الاوغندي تبدا تنطلق يقصها من المنبع نتاعها وفرقي ما قلت في بناء الهجمه مع نحن يدخل بين زاكسيو ويلعب وليو تاذا في اللاكسي يسهل خروج الكره وبناء الهجمه من الخلف
1: باه خلينا ناخذ التوقيت ومن بعد نرجعوا ننهيوا الشوط الاول ناخذوا عندك التوقيت رضا في رادس رضا
2: نلعب في الدقيقة 37 والتقدم لمنتخبنا الوطني على حساب نظيره المنتخب الأوغندي واحد بلاس منذ حين منذ دقيقتين دقيقة 35 كانت مخالفة للمنتخب الأوغندي قريبة من قصة 18 متر ينفذها بيتر تومي لكنها تضرب في الدفاع وتخرج للركنية كما قلت لك جمال لابد من حسن استغلال الفرص حتى لا نفاز بما لا نتصوره
1: صحيح وهذا هو الصحيح هون نعطيكم النتائج بسرعة دونك مالتا ربح لندور 2-1 واحد بلاش لألمانيا قدام هولندا صربيا واحد بلاش قدام اليونان النرويج متقدم على الدنمارك 2-1 برتغال ربح بيدوغال واحد بلاش الأوتريش النمسا ربح كل بلد واحد بلاش كوسوفو وإيرلندا 0-0 بينما ليشنتاين وليتواني 0-0 طبعا هذه المقابلات على المستوى الافريقي نعطيكم كذلك النتائج ناميبيا ربحت كونغو الديمقراطيه 1-0 كامرون 0-0 مع جزر القمر متواصل التعادل 2-0 جمهوريه كونغو قدام غينيا الاستوائيه هذه مباراه وفات كذلك 3-1 لموريتانيا قدام سنتر دافريك أو جمهورية أفريقيا الوسطى ليبيا وبوتسوانا ذي تم مجموعتنا 2-2 كوديفوار وغانا 0-0 أكيد هذه قمة أكيد تنرجع بعد شوية لرضا وننهي معها الشوط الأول إن شاء الله

0: إذا عودة في راديو سبور وطبعا نهاية الشوط الأول هكا ولا رضا نمشي إلى رضا وتحية طبعا لكل خلطانية توا سواء المستمعين والمشاهدين قاعدين نتابعوا في تونس وأوغندا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. أي رضا تفضل.
1: جيت في وقتك جمال في هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم الموريتاني عن نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني على المنتخب الأوغندي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو آدم عروس في دقيقة 12. الحقيقة جمال في الدقائق الأخيرة تراجع مردود المنتخب الوطني، ما تماش فرص تذكر، ما تماش مخالفات، عكس المنتخب الأوغندي اللي استفاق في الدقائق الأخرى وقاعد يلعب وهدف منتخبنا وكاد يعادل النتيجة في دقيقة 44 تصويبة أقوية من ترافيس موتيابا، لكن من ألطف الله أنها مرت جانبية، لذلك منتخبنا مطالب بمراجعة حساباته في الشوط الثاني لأن المنتخب الأوغندي استفاق وقعد بين الحين والآخر يهدد مرمى حارسنا الحارس أيمن دحمان.
0: شاطلوش النجم يقول استفيقه في حوصله يعني.
2: قولوا بداية طيبة ثم أداء متاع بعض اللاعبين اللي كان معناها طيب خاصة في الدفاع اللي كانوا متمسكين وكانوا كل حد قائم بواجبه، بالرغم اللي لظهر الاثنين سوى فاليري ولا شيرني ما عندهمش ان فيزافي ديريكت، ولكن علاش قعدوا دون ليزيتاسيون اسكو يطلعوا للظهر الاثنين نتاع المنتخب الاوغندي او يستناو، وذاك اللي خلق ديزيكيليبر في بعض الاوقات في وسط الميدان اللي الفريق الاوغندي عرف كيفاش يخرج بالكوره في ظهر فرجاني وفي ظهر زاد كيف بالرمضة في هجوميا بخلاف بعض المحاولات اللي من العياري أو تونيكتي، ولكن ما أتوش بالخطورة، والهدف اللي سجلناه على ثلاث ركنين. لومي ما شفناش شوط أول بصراحة، تشوف الإحصائيات نتاعه ولا تصويبة ولا معناها أبار دو تروز بوسيبيليتي اللي خرج إلى ديكروشي مش حضر زملائه وبعد لا بلونجي في الديزوي متر، ولكن الكور ما خلطولوش، دونك ما نجموش نحكموا على رين اللومي لأنه ما فماش دي سنتراج هاك اللي ريبيتي اللي تخليك على الأقل تشوف الحركية نتاعو، تشوف في الواحد ضد واحد كيفاش يتصرف، هذا من كل ما شفناش. بالنسبة لوسط الميدان في بعض الأوقات تحسهم في لي دويل ما يزون غني لي دويل نتاعهم سواء برمضان سواء الغربي أو فرجاني، ولكن في الربع ساعة الأخير تفوقوا علينا لأنه التمركز نتاعنا ما كانش ممتاز، فاش في الروبلاسمون، الروبلاسمون نتاعنا ما كانش في الوقت، وهكا علاش المنتخب الأوغندي إلى تروفي معناها لابوي اللي كان يتركز عليه ودخلوا لنا من العمق سور دوز أوكازيون كانوا ينجموا يوجعونا. بخلاف هذا معناها ميتون موين ما فماش خطورة كبيرة، ما فماش تصويبات الا الغربي اللي ضربت على العارضه على اثر مخالفه، بخلاف هذا دفاعيا زاد كيف في بعض الاوقات ينوزون دوميني، ولكن في بعض الاوقات احنا زاد كيف كنا حاضرين في لي دويل سورتو عروس و طالبي ايمن دحمان ما شفتوش عمل ديبارات ولا حاجه لانه ما فماش خطوره عليه.
0: باه سي سمير ولو انه يتفاعل معنا سي ديريك المد بيقول لك ما تغلطوناش فرجاني باهي، فرجاني بالنسبه اللي هو انتهى يقول من الماضي الفو، قال لك يلزم تكوين جمعيه جديده للمستقبل، يلزم تكون الجمعيه هذه تلعب مع بعضها لمده عامين باش نحضروا للكوب دي موند، يقول لك ما نقعدوش نشكروا في اللاعبين حسب اللي هو حسب رايه هو انتهوا.
3: ما نشكروش احنا الشكر يا جمال، لانه شو باش تبني فريق جديد يجب تبنيه على قواعد صلبه وعلى الماضي، لان منتخب ما غير ماضي ما يجبش يبني الحاضر نتاعو والمستقبل نتاعو، دونك احنا لاعبين انا دي بروين في المنتخب البلجيكي طلب من المدرب انه يعفيه من اجتماع به المدرب واصحابه كلموه قالوا مازلنا حشتنا بيك كقائد فريق وكمورالمون في المجموعه، دونك مغضبين احنا علي معلول الفرجاني الساسي اللاعبين هذوما المنضبطين واللي قاعدين يعملوا في مردود طيب مع الفريق نتاعهم، مازلنا يكونوا موجودين في المنتخب حتى يعملوا انكادرمون نتاع لي جون.
2: مودريتش مازال
3: مودريتش رونالدو
0: اللي ما نحترموا رايه هو رايه
3: لا لا اكيد احنا مش بالعكس احنا نحب نفسر له شنو بالضبط حبينا نقوله. دونك شوط اول خلينا نقولوا جمال، شوط اول تقريبا مقسم على زوج فترات تقريبا لحد دقيقه 35 كان المنتخب التونسي متماسك، خطوط قرب لبعضها، البلوك كان متماسك يطلع مع بعضه للهجوم يرجع مع بعضه للدفاع، افتكار الكره كان سهل لانه كنا قرب لبعضنا برشا، تونكتي والعياري كانوا يقوموا بدورهم الدفاع يدفعوا يرجعوا يعاونوا الشارني وفاليوري. دونك ما خليناش منافذ المنتخب الوغندي باش يهاجمنا كسوا في الاطراف ولا في العمق. ممكن زوز لاعبين اللي برزوا اكثر من غيرهم في الشوط الاول، الغربي بمراوغاته بتمريراته الحاسمه عنده السونس دو بروفوكاسيون ودي سيمولاسيون، وفرجاني ساسي والحق قال معناها حبة من حبة لغالب عمره 33، لكنه قاعد يقوم بدور تكتيكي ممتاز جدا في الربط بين الدفاع والهجوم، التغطية على المهاجمين لما يكونوا في حالة هجوم، ويهبط الديكروش مع كما قلت كان بكري مع الديزاكسيو باش يخرج الكرة. دونك هذوما اللاعبين، بينما الشارني كان نقطة استفهام، ما شفناش منه إضافة كبيرة، ما طلعش ما عملش سنتراجات لأنه اللومي
0: واللومي زاد
3: اللومي، شوف اللومي البنية الجسدية نتاعه زعما ما تسمحلوش باش يكون معناها نلعبوا عليه سنتراج عليه، ماهوش طويل مع مدافعين
0: خيار الخيار. انا هذا ما فهمتش الخيار الحقيقه.
2: يلعبوا في كندا وقلت لي
0: اي في كندا يلعب
2: ربي ما
3: سنتا كون دي بوش مش
0: شو دخل كندا في انه يلعب.
2: لا قلت لي معناها البطوله الكنديه ما شاء الله معناها
3: ممكن مفتولي في مكان ممكن يعطي حلول
2: يجرب
3: ما فيها هي تجربه لا محل، لكن عموما يعني مردود مقبول في الشوط الاول.
0: لا في كندا يلعب اي اي يلعبوا في الدوري الامريكي صحيح اي اي مو مع بعضهم فرد
2: يلعبوا ضد ميسي
0: عندهم بطوله يلعبوا بعض صحيح يلعبوا مع بعضهم لانه ما فماش برشا جمعيات غد دونك ما عاملين كل
2: بطوله مجمع.
0: بالنسبه اختنا نوسة تقول نفس الخطه 10 وجول جيش مخالفه نربحوا ديما ضرب معنا الزهر هذاك وقعنا وهذيك كرتنا نربحوا على مخالفه ولا ركنيه ونشدوا التالي كرة صحيحة ولعب اللي يحبوا يشوفوه يلقوه في البرسا والسيتي الله غالب هذاك هو هذا هو حوصلة كل شيء. سيديرك المدب سيديرك المدب يعاود يتفاعل يقول لك دي براون يكور في إيطاليا فرجاني يكور في نيفو في قطر ما فوش كيف كيف ما نجموش سي توفيق نقارنوا نفس الأسماء ولا مديرية
2: استنى ساعة خلينا نرجع النوسة ايش قالت السيتي وشكون آخر وبرشلونة
0: هذاك هو ما قالش الأرسنال
2: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعد ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان وإدارات مركز الأمن الوطني ببحسين بمدينة سوسة من الإطاحة بشخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المواد المخدرة، وذلك أثر ورود معلومات حول نشاطهما بالجهة. وبعد إجراء جملة من التحريات والأبحاث الميدانية، تمكن أعوان الأمن من تحديد هوية المشتبه بهما ومكان نشاطهما ليتم نصب كمين أمني محكم أدى إلى الإطاحة بهما. العثور على جثة المواطن الجزائري المفقود بودسرات بالقرب من منطقة المحجوبة التابعة لمعتمدية قلعة سنان من ولاية الكاف، وذلك بعد عمليات بحث انطلقت إثر السيول التي جرفت عنصرين من الدرك الجزائري يوم 21 سبتمبر الجاري. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزير حرص الجمهورية التونسية على مواصلة الإسهام الفاعل في مختلف آليات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء خدمة لقضايا الأمة الإسلامية ومصالح شعوبها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المساء عددا من الطلبة داخل مركز تعليمي شمال شرق رام الله، وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت مركزا تعليميا واحتجزت عدد من الطلبة داخله لساعات. انسحاب عشرات المندوبين من قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة لقادة العالم اليوم. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل نزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 16 درجة و 21 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 26 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوبي قوية نسبيا بالجنوب وبخليج جابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: عشقه جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عشقه جوهرة كريكا كنت نسمع فيه على يوت المهدية في احدى المعتمديات قالك ما خماش مع كار باش تهز تلاندا للمدرسة معناتها من هارة المعناه الصغار دخلوا للمدرسة وهم معناتها كل نهار يجيوا المحطة في بالهم على أساس معناتها باش ياخذوا صار ويمشيوا للمدرسة قال نهار يقعدوا واقفين وبعد ثاني يروحوا لديارهم من غير ما يقراوا قالت تو جمعة كاملة ما قراوش الأهالي قالت معناها عملوا مظاهرة وقالوا لهم تجيبوا لنا صار للمعتمدية هذيك باش التلميذات يمشيوا يقراوا باش تحكي على المهدية بصفة عامة هي ولاية للأسف ما نقولها بكل أسف ولاية منصوبة كانت قبل الكار تجي كل ساعة الكار هذيك كل ساعة معناتها تجي على خاطر فما هي بعاد على وفق المدينة أنا معناتها لا باش يقضي ولا باش يمشي لبلاصة ولا حاجة يبقى في الكار هذيك تو مدة 3 سنين ما عادش الكار هذيك ولا تجي كيما نقولوا شهر تجي من الصباح للصباح من 7 مثلا حتى للعشرة نتاع الصباح وكهو وبعتلي سيما للأسف معناتها تحس معناتها تقول علاش ولاية المهدية معناتها ولاية كيما هذيك ولاية سياحية ولاية تدخل في فلوس ولاية عندها سياحة وعندها مستقبل كبير معناتها في السلاحة في السياحة في كل شيء تحسها ديما ولاية للأسف منكوبة.
2: أنا عندي دار نحب نبيعها والكل حبيت في جوهرة لما نحب نشوف مثلا كيف نعمل إن درأتوا ما تنجموا تبيعها ولا لا
0: بشي تيري اشتري تربح تي على 85-990 تي على 85-990
3: بربي أنا مواطنة من حمام سوسة بربلدي يقرأ في مدرسة الواد غنيم متخلفين ذهنيا يا أخي تو بربي تو عديوا لهم العام دي ملك العادم كان حاجم الفلوس ياخذوا فيهم الأوراق ياخذوا فيهم وفي الأخر قرأوا 3 أيام ولدي مشيت 3 أيام وفي الأخر قالوا لهم ما فماش كا بربي يعملوا لهم حل الله يخليكم الطفل قالك في الدار
4: ربي كتروتوار سيبونا تروتوار يا ربي سيبونا تروتوار أراوك التروتوار ومجيك الصغار لابنا يتعدي يا ربي سيبونا تروتوار يا ربي عملوا قضية وطني
5: تعرفني بنتي قديمة قلت لي مدام بنتي سنة 4 قلت لهم المعلمة قالتني كل واحد منكم يجيب ديكسيونير فرنسوي تاني عجبني كل بيجي بيجورة معاه قال أن يظهر لي أولا تحفظهم الألفابي عن ظهر قلب ثانيا تعلمهم الفرق بين اللاتر لمو إلو نو ثم تصفف كل حرف في الكلمة شنية رتبته في الألفابي تبدأ بالحرف الأول ثم الحرف الثاني شنية رتبته في الألفابي والحرف الثالث إلى آخره نوصل حتى 4 أكهويز في التمرين توقفهم الصغار السيدان ويوليوا يعملوا على رواحهم ويوليوا يتغرموا ويوليوا يحصوا على التعامل المنجز
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك راديو سبور

0: Radio Sport. التسعة واثناشنا دقيقة إذا نعود في طبعا راديو سبور الشوط أول واحد بليش لمنتخب تونس قد لمنتخبنا الوطني قدام أوغندا. طبعا الهدف كان سجله الهدف الأول كان سجله إيد معروف. طبعا خلينا نحكي شوية على التغييرات في الشوط الثاني إذا كان موجودة تونخذها بعد شوية مع الدريدة إذا كان موجود الرداء بستوفيق. فما ظهر
1: تغيير وحيد اللي شفناه لحد الآن اللي هو دخول صادق قدام مكان اللومي
0: رأيه. وهذا يدل أنه اللومي
1: ما بوست بار بوست ما فماش تغيير آخر بخلاف هذا. اللاعبين الآخرين الكل موجودين سوى خط الدفاع أو وسط الميدان أو الأطراف موجودين. فأعتقد اللي شاف المردود نتاعو الشوط الأول ما لقاش عند حسن الظن ماهوش في كاس ما شفناش ولا شيء بصراحة. فخير انه مش يغيروا فننتظروا تو نشوفوا الصادق بعد ساعات من اللوم على لي زاتاكون تاعنا ولكن التمويل منين يجيو من الاطراف ولا من وسط الميدان اذا التمويل نقص دونك فما عندك الخلل لازمك تشوف المكان تاع الخلل وتحاول تعالجه. اذا كان الياس الغربي زاد كيف مش الياس تشبيني مع الياس
2: اسماعيل
1: دونك اسماعيل زاد كيف معناها هو برسك اللي صنع العاب وهو اللي اللمسه الاخيره ولا الباس الاخر تخرج من ساقين اسماعيل. فما شفناش زاد كيف لي زابيل اللي يخليه اسماعيل على الاقل يقرا تمركز زميله وهي مش يعطيه تمريرات اللي على الاقل مش تعمل الخطر هذا ما شفناش.
0: هل تنتظر تغييرات اخرى سي سمير زاد؟
2: اكيد مع مرور الوقت اكيد نصور جمال مش يعطي فرصه اكثر ممكن هو يفكر كما قال توفيق في المباراه الاثنين ممكن اهم من المباراه هذه دونك نصور مش يعطي فرصه لعلي معلول يعطي فرصه لبعض اللاعبين حتى يعني يبدا يحضر فيهم المباراه المقبله خاصه انه معناها شفنا اللومي ما كانش معنا في مستوى المطلوب الشوط الاول دونك قديه الدخول
1: عنده الطيف عنده رفيعه
2: عندنا الحلول في وسط الميدان في
1: الهجوم
2: نتصور نلقاو مع مرور الوقت ما تغييرات باش تصير في المباراه.
0: باه طبعا بعد شويه تمشيو لرضا الخليفي دونك انت لقى الشوط الثاني قداش عندنا وقت توا
1: عندنا بالضبط سبع دقائق
0: واللي خلتوني نقولوا دائما المنتخب الوطني التونسي يربح واحد بلاش تو نرجع بعد شويه.

0: سجل بالضبط 9:26 دقيقة. طبعا نحكيو على منتخبنا ومنتخب أوغندا، قاعدين نتابعوا معكم في راديو سبور في المقابلة. وصلنا تقريبا إلى ربع ساعة في الشوط الثاني، شو رأيكم؟ خلينا نعمل طلة مع رضا الخليفي في ملعب رادس. رضا أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك. تقدم لمنتخبنا الوطني على حساب 0، ونذكر بالهدف هو عن طريق ادم عروس في الدقيقه 12 في الشوط الثاني. في الحقيقه منتخبنا تحصل تقريبا على ثلاث فرص الاولى في الدقيقه 54 توزيع من امين الشيرني، لكن سيف الله الطيب اللي خذا مكان خليل العياري يراوغ ويتحط على الركنيه. الدقيقه 60 اسماعيل الغربي يخلي الكره لصادق قبيده، هذا الاخير يتوقف منطقه 18 متر ولكن الدفاع يقطع الكره. الدقيقه 64 صادق قبيده اللي خذا مكان ريان اللومي يعطي باس، لكن سيباستيان تونيكتي ما يحصلش استغلال الفرصه. مع الملاحظ كما قلنا سيف زوج تغييرات في تشكيل المنتخب، سيف الله الطيب خذا مكان خليل العياري، الصدق خديده خذا مكان ريان اللومي. والملاحظه الاخرى انه عدد الجماهير ارتفع زمان خاصه في الجماهير اللي مقابله للمنصه الرئيسيه، وكذلك المنتخب الوطني للصاغر بإطار الفني فوز رويس ومحمد سليتي حاضرين هنا وعطاوا قاعدين يشجعوا في المنتخب. في الحقيقه جماهير نجم نقولوا محترمة جدا مع أفضلية في الدقائق لمرض لمنتخبنا الوطني، لكن شيء ما قلنا مثلا حسن استغلال للفرص الأخرى.
0: رضا، هل فما تغييرات أخرى باش تصير يعني حسب ما تشاهد أنت على البنك؟ فمش تغييرات ربما منتظرة أخرى؟
1: لا، ثم قاعدين اللاعبين قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية، لكن ما زال ربما في الدقائق القادمة أكيد ثم تغييرات، لأنه معيد كذلك يفكر في النتيجة اليوم ويفكر كذلك في مباراة نهار الاثنين اللي هي قريبة ضد المنتخب البوتسواني.
0: باش نوريكم التوفيق وطبعا كذلك سي سمير جويلي، شنو رأيكم في الكلام اللي كان يحكي فيه رضا إلى حد الآن؟
2: فعلا نحن شفنا بداية الشوط الثاني مع التغييرات اللي قام بهم معين الشعباني، دخول القديدة مكان اللومي والطيف مكان العياري. قديدة أعطى حلول أكثر للهجوم، أعطى عمق هجومي، أعطانا حل الذي كان اللومي مكان موش عطيهونا الشوط الأول. أصبح عنا لعب في العمق ولن نهاجمه على الأطراف. الطيف قاعد يقوم عمل كبير، مراوغات وبركسيون في الأطراف، وقديدة أعطانا العمق. دونك ونعندك حلول أكثر هجومية ونعندك خطر أكثر على الفريق المنافس، وذاك الشيء شفناه. خلقنا التقييم 3-4 فرص، يعني هذا يؤكد أنه معين الشعباني قاعد يشوف المباراة كما يجب وقاعد يقوم بالتغييرات اللازمة.
0: فما هدف التعادل راهو، إذا كان رضا حاضر خلينا نمشيو له. فما هدف التعادل لمنتخب أوغندا اللي خفنا منه طبعا صار، مانيش عارف رضا النجم نتصلوا به ولا لا، خلينا نشوفوا رضا. يظهر لي فما هدف التعادل لمنتخب أوغندا، طبعا يعطينا التفاصيل. قلنا انه المنتخب اذا كان ما يسجلش. رضا تفضل. رضا هدف التعادل يظهر لي
1: بالفعل جميل وجمال مفاجاه غير ساره في الحقيقه. هدف التعادل في الدقيقه 67 للمنتخب الاوغندي، كانت كره في العمق، روجيه ماتو كان حر طليق يروض وبتصويبه ماهيش قويه يغلط الحارس وينجح في تعديل النتيجه في الدقيقه 67. تصبح النتيجه هدف مقابل هدف، وهذا كما قلنا زوج تغييرات. ثم رقم 14 ثم زوج تغييرات رقم 14 أنيس بن سليمان خذا مكان اسماعيل الغربي، ورقم 17 يخرج اللي هو سيباستيان تيكلوسونيكتي. هتو نشوفوا شكون وليات العاشور يدخل مكان كما قلت سيباستيان تونيكتي. زوج تغييرات اخرين معنا 4 تغييرات في تشكيله المنتخب. ان شاء الله المنتخب يهتدي كما قلنا، اللي ضايع يقبله هذا اللي يحصل المنتخب. ان شاء الله منتخبنا مازال قدام الوقت، ان شاء الله يدارك في الدقائق القادمه.
0: واضح رضا، ولو انه كان منتظر هدف التعادل. علاش؟ لانه شفنا المنتخب اوغندا يخرج للهجوم ستوفيق، دونك ما اخذ في محور الدفاع. شوف في محور الدفاع يتسرب اللاعب، يعني يخرج بين زوز ملاعبيه، فما تردد من الحارس ايمن دحمان، نخسر ايمن دحمان فما تردد منه، قدم ومن بعد رجع وبالتالي غالطوا بكره اخسر بين في محور الدفاع المنتخب الوطني التونسي. يعني فما خطا دفاعي واضح. ها
3: نادي في جي على اثر اخطاء، ولكن الخطا مش غادي شوفني منين تفكت كورة.
0: تفكت من الهجوم تاعي.
3: كان على خط الركنية في نص
0: خرج الغربي وتونكتي.
3: هاتوا نرجعوا للتغييرات.
0: والعاشوري.
3: هاتوا نرجعوا لهم. دونك الهدف تفكت الكورة لتونكتي في مكان الركنية تمريره اثنين ثلاثة يلقى روحه اللاعب وجه لوجه معنا يبين لك اللي في وسط الميدان فما خلل في افتكاك الكور ما فماش كون على الأقل يعمل لاتونت لول اللي يخلي على الأقل الخصم ما يهزش رأسه ويرفع ويعطيك باس الثاني اللي يعمل لابيل اللي يعمل لابيل قدام شكون قدام فاليري معنا وراء زوز قلوب الدفاع معنا بال
0: بيناتهم تعدى شنو ما
3: لا وراهم وراهم الكرة وراه اللي تعدت وراهم والسيد اللي شق
0: بال شق قدام على الشقة أنا
3: صح الشقة شكون مسؤول عليه لأنه لعبة ذاك مكان معنا يلعب فيه جناح دونك مكان فاليري قلنا يلعب بزوز روس حرب يتعدى كيك و بعد ساعات وقت اللي يقول لك المهاجمين هذوما ما غير ما يفكر ما غير ما يهز راسه الى كروازيه الكره نتاعو حتى الدحمان في الزاويه المعاكس فشفنا بعض التذبذب في الربع ساعه الاولى هذه بتاع الشوط الثاني شفنا اختيارات خاصه في التمرير واختيارات زاد كيف معناها في الثلث الاخير انا قدام المرمى شفنا الصادق جات دو فوا اللي كان معناها
0: يتعامل وكاد يسجل هدف الثاني منتخب
3: كان يتعامل مع الكره بافضليه خير من كيك شفنا اللاعبين اللي دخلوا الطيف زاد اللي دخل مكان العياري على الجهه اليمين حاول وحب يمر ولكن زاد كيف في الواحد ضد واحد يلقى خصوم مني
0: قويين
3: بدنيا وما خلولوش السهوله ولكن المشكل اللي اشك فوا وين يفوكون الكره في وسط الميدان الا التحولات نتاعهم ولا
0: سريعه
3: والرجوع نتاعنا ولا بطيء وهيك علاش بامال دو فوا لقينا الزوز مدافعين نتاعنا لي دو زاكسيو ما همش في التمركز ولا ما همش في المكان اللي من المفروض انهم يكونوا فيه فالهدف جاء انا اثر خطا مشترك وننتظروا توا بعد دخول بن سليمان ودخول شكون اخر اللي
2: دخل عاشوري
3: وعاشوري نشوفوا هل مش تتغير اكثر معناها ونكونوا اكثر بلو جوست بلون تكنيك في اللمسات الاخيره لانه قاعدين نخرجوا في الكره صحيحه وسط الميدان ولكن توصل ل 20 متر الاخيره الا تتفكنا بكل سهوله هذه نقطه ضعفنا اللي ما احناش لقينا لها حل وفي اللي دويلز هذاك كيف وصلوا تو ولاو يفكونا برشا كوره هو عمل زوز تغييرات مدربهم واحنا تو بالتغييرات هذوما
0: ننتظروا اربع تغييرات سي سمير دونك
2: نايفيتي جمال
3: نايفيتي سي لو مو
2: فوالا دونك شوف الاشكاليه انه التغييرات الاربعه اللي قام بهم عين الشعباني خلات خلينا ما نقولش لخبطه في وسط الميدان اما ما عادش حسن انتشار فوق الملعب اصبحت عشوائيه فوق الملعب لانه احنا توفيق لما نخدموا في ليزونترالمون نبداو بالكيب رونترونت وبعد ندخلوا هذا مع باش يدخل في المجموعه وفما اوتوماتيزم وفما انسجام بين المجموعه نتصور معناها قله الحصص التمرين خلاته معناها دخل عاشوري ودخل بن سليمان ودخل طيف وقديده دخولهم اكيد اعطى نوعا ما العمق الهجومي والحلول لكن اصبحت تصرفات فرديه كونكتي عنده لمسه زايده قلناها من الشوط الاول يا جمال العياري الكونكتي عندهم لمسه توش دوبال زايده اللي خلت كره تفتك وتولي هجمه مرتده سريعه لابيل دوبال في العمق بتاع الدفاع بتاعنا التغطيه كانت منعدمه خطا بدائي وكره كروازي كان حتى الدحمان كان نوعا ما ينجم يعمل باراد ينحيها دونك فاجئت الجميع دونك اصبحت شوفوا تو اصبح مردود بتاعنا مردود معتمد على المهارات الفرديه معتمد على الزيفور انديفيديوال ماش
3: مش مع
2: فوالا ما عادش فما عادش ما جوستومون في الباس فما عادش ماكل الباس الصحيحه فما اصبح اللعب عشوائي خلينا نقولوا لا التمركز عشوائي ما شفناش شكل انضباط في اللي شفناه في الشوط الاول البلوك يطلع مع بعضه الترولين يقرا لبعضه نشوف الخطوط قد بعد لبعضها ياسر وهذا ممكن يصعب عليه المهمه ويسهل مهمه المنتخب الاوغندي وكان كما قلت بكري جمال عنده فرصه الهدف الثاني
0: به رضا نرجع لك رضا ذكرنا بالتغييرات وهل انه ثم تغييرات اخرى قادمه رضا
1: مازال نلعب في الدقيقة 74 النتيجة هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني والنادي الأوغندي المنتخب الوطني قام بأربع تغييرات لحد الآن أنيس بن سليمان خذا مكان إسماعيل الغربي الياس العاشوري مكان سيباستيان تونكتي سيف الله الطيف مكان خليل عياري والصادق الديدة مكان ريان اللومي مازال تغيير وحيد ربما يحصل في الدقائق القادمة في الحقيقة ننشطر سي سمير كما قال لعب عشوائي وهذا قاعدين يشوفوا فيه على هاي المكان حتى الفرص اللي تتوفر المنتخب يقع التفنن في أهدارها بصورة عجيبة في الحقيقة. والمنتخب الأوغندي كلما كانت عنده كرة وشكل خطورة على دفاعنا في الحقيقة ما فماش فرص سانحة للتسجيل. الوقت يمر والخوف كل الخوف على عدم النجاعة في الدقائق القادمة. على كل احنا نقول إن شاء الله منتخبنا يهتدي للتسجيل في الدقائق القادمة.
0: لا باهي في 75 دقيقة هاي نرجع بعد شوية لملعب رادس. نذكر 1-1 بين تونس وأوغندا.

0: نفس اللاعب اللي مركز اللي سجل الهدف هذا فرصة أخرى وأيمن دحمان متفطن. نفس اللاعب قلت روجيمو ذات روجيمو تو اللي سجل الهدف كاد يضيف الهدف الثاني لكن تصويب القوية تضرب في ظهر الطالب وتخرج ركنية دقيقة 75 هجوم من المنتخب الأوغندي وتصويب قوية من باب الحسن لكن ترجم الدفاع عاكس منتخبنا مثلا ليش برشا فورات تقريبا نعاود نقول اللي يسمى تقريبا لعب عشوائي خاصة في الخط الأمامي جمال ما ثماش فرص تذكر رقم على الملاحظ وأنه حمزة رفيعة أخذ مكانه في التشكيلة أخذ مكان محمد علي بن رمضان حاليا نلعب في دقيقة 83 1-1 بين تونس وأوغندا.
1: إذن هل التغييرات زادة ما أضافت شيء سي سمير؟
2: عمل قام خمسة تغييرات قديدة مكان اللومي سيف الطيب مكان العياري عاشوري مكان تونكتي رفيعة مكان برمضان واخيرا بن سليمان مكان الغربي. تغييرات بالعكس زادت خلات اللعب فماش كونكسيون بين اللاعبين فماش فونتون فماش اوتوماتيزم فماش تفاهم لانه تقريبا اللاعبين هذوما يلعبوا اول مره مع بعضهم منذ مده ما تلاقاوش دونك ما شفناش الجمل الكرويه في التنشيط الهجومي. التنشيط الهجومي اصعب كله جمال يعني خلينا نقولوا عشوائي ويعتمد على اللعب الفردي ومنتخب الاوغندي متمركز كما يجب في الدفاع قوي صلب تدخلاته قويه في الافتكاك الكره ويلعب الهجمه المرتده دونك برمضان خرج برمضان كما قلت منذ بداية الاستوديو جمال نقطة استفهام كبيرة في وسط الميدان بطيء في التنقلات نتاعو بطيء في استلام وتسليم الكرة دونك دخل مكان رفيعة ممكن يعطي شوية نسق لوسط الميدان نتاعنا.
1: هل ممكن ستفيق نديركو في العشر دقائق اللي مازالوا أقل سبعة دقائق؟
3: شو أقول لك يا جمال؟ في العشر دقائق كل شيء جايز في الكرة تبقى هل عندك أنت الأدوات توا والقدرة مش تتفوق دفاعية على دفاع المنتخب الأوغندي اللي أخذ ثقة في نفسه بعد ما سجل الهدف وأصبح من يباغت وأصبح يجازف وأصبح زاد كيف دفاعيا أشرس شراسة من في الافتكاك الكر في وسط الميدان زاد كيف كان أقوى وكان هو اللي من يبادر مش يفتك لك الكرة ويزيد يسعد بها ويزيد يعمل لك ويخلق لك مشكل في الهجوم. فأعتقد اللي المنتخب التونسي ما لقاش الحل لا بالتغييرات معناها لا فردين ولا جماعيين وبرشا حاجات اللي في الشوط الثاني كنا ننتظروا أنه مش اللاعبين على الأقل كل حد يلعب على مستوى ويورينا على الأقل شيء من الإمكانيات الفردية متاعه ما شفناش اللحمة وما لحمة والأجواء هذه مازالت عليها بكري لأنه تدربوا يمكن زوز مباريات بخلاف هذا زوز عملوا زوز تمارين
2: صحيح
3: فهم اللاعبين اللي جاوا متاخرين وفهم اللي صابات وفهم اللي ما حبش يجي وفهم ف الى حد تو دقيقه برسك 85 انا ما فهمش خطوره على المنتخب الاوغندي بعض المحاولات الفرديه ومستوى واداء معناها ما يختلفش على اللي شفناه في المونديال بصراحه انا سوى تغير
1: يعني فماش حاجه جديده
3: لا تغيرت اللاعبين تغير منه وتغير المدرب تغير هذاك هو مستواك وهذاك الاداء نتاعك
1: هذاك هو مستوى اللاعبين
3: اي
2: هذاك
3: الماشي اللي عندنا مش نكونوا سلبيين خي تحبوا نغلطوكم انا نقولوا في الحقيقه اللي نشوف فيه قدامنا نقولوا فيه فما اللي يحبوا نجاملوا ما نجاملوش اللي فما تو قاعدين نشوفوا فيه قاعدين نقولوا فيه دونك فريمون كوبي كولي على اللي شفناه في المونديال دونك كاسكو الفوس اتاند
1: طبعا نرجع لك مرة أخرى إذا ذكرني بالتوقيت
0: نلعب في الدقيقة 86 جمال والملاحظة البارزة أنه منتخبنا في هذه الدقائق يمر بدقائق صعبة صعبة صعبة المنتخب الأوغندي في الحقيقة قوي في الهجومات المعاكسة وقوي في الفرديات أخذ الثقة في روحه وقاعد يهدد في مرمى دحمان ومنذ حين كاد يضيف الهدف الثاني لولا أي تفتر أي من دحمان اللي خرج من مناطقه وحط الكرة في التماس عكس منتخبنا الوطني اللي تراجع للوراء
1: مثلا
0: فرص نلعب في الدقيقة 87
1: هاي نرجع 87 نرجع لك بعد ثلاثة دقائق نكمل معك المقابلة هاي

0: راديو سبور. التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة، وصلنا للدقائق الأخيرة في مباراتنا ضد المنتخب أوغندا. خلينا نعمل طلة مرة أخرى على رضا الخليفي في رادس. رضا مرحبا بك من جديد، ويعني أعطينا التفاصيل متاع تقريبا الثواني الأخيرة.
1: لا نلعب بالوقت القانوني انتهى، والحكم الموريتاني أضاف 6 دقائق مرت منهم من حد الآن 3 دقائق، مازالوا 3 دقائق، والنتيجة اللي زادت على حالها التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. في الحقيقة نجم نقول تسرع ارتباك وغياب الحلول، تلك هي أهم الملاحظات. هذه مخالفة و تصويبه من حظ رفيع، والحارس يخرجها للركنيه، كانت مخالفه ينفذها، كانت عرضيه.
0: ما كان شكون رضا حمزه؟ نعم حمزه رفيع اخذ مكان شكون؟
1: حمزه رفيع اخذ مكان محمد علي بورمضان،
0: يعني قام بكل تغييرات. هاي خلينا ناخذ راي السي سمير، لو كان نعملوا عنوان للمباراه لتسير نحو التعادل، هي ماذا يمكن ان نقول؟
2: والله ممكن حبينا نتمنى ان نكون انطلاقه الريكونستركسيون.
0: شو يعني العنوان؟ شو نقول؟
2: معناها حبينا نشوف بوادر بناء جديده، ما شفناش بوادر بناء جديده. دونك معناها اليوم شفنا استمراريه المردود المنتخب في كاس افريقيا وكاس العالم، ما شفناش شيء جديد.
0: دونك الاداء هذا شنو هو استمراريه؟ اداء باهي خايب؟
2: اعطينا
0: ديريكتو بيو سي سمير، اعطينا.
2: لا لا لا، غير مقنع، غير مقنع وغير مطمئن للمنتخب. يعني حبينا كما قلت لك حبينا نشوفوا معناها بدايه بناء بوادر لبناء بناء جديد، ما شفناش هذا. دونك فما مردود محير، مردود لا يطمئن على مستقبل المنتخب، والحق يقال جمال.
0: سي توفيق، شو يمكن نقول على المنتخب اليوم لأول مرة نتفرجوا في المنتخب بعد كأس العالم تحت قيادة معين الشعباني؟ شو نجم نقول نسخة معين الشعباني؟
3: كم كنا ننتظر أنه مش نشوفه نسخة أفضل، وعلى الأقل أربع أيام من اللي بدأ يدرب تبقى شفت من إكيب ناسيونال ترانسبارنت.
0: إيه
3: معناته ولور لا تشوف المستوى متاعهم والأداء متاعهم سوى الفردي ولا الجماعي مرتقاش،
0: يعني منتخب غير مستوى موجود. شنو ترانسبارنت؟
3: ترانسبارنت إيه إنسان ترانسبارنت، شبيه تسمع بيه شبيه ترانسبارنت عدك هيك، ما فماش بسمة لا متاع لاعبين ولا متاع أداء لا جماعي معذورين، تبقى على الأقل فردي. لكن اللاعبين اللي شفناهم اليوم كنا ننتظر الناس كل بصراحة، كنا ننتظروا في ردة فعل، كنا ننتظروا على الأقل اللاعبين اللي ما مشاوش الكأس العالم شي نشوفوهم مستوى أفضل، ولكن اليوم مستوى هزيل. شفنا المنتخب الأوغندي لعب معنا الند للند وكان هو الأقرب للفوز في الشوط الثاني، فكان مباراة أولى للمواطن الشعباني صراحة ما شفناش حاجة اللي تبشر ولا تقول اللي بتتر. لا قاعد نشوف في كوبي كولي بتاع كاس العالم
0: باهي. دونك رضا اعطينا النهاية متاع المقابلة اذا كان عندك اي
1: فرصة اخرى للمنتخب الوطني. رفيعة العاشوري هو تمشي للحارس. نلعب تقريبا الوقت القانوني انتهى والوقت البديل كذلك انتهى، ننتظر في صفارة الحكم، والنتيجة نزلت لحالها التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره والأوغندي. في الحقيقة ثم كما قلنا سيطر، ثم فرص ولكنها سيطرة عقيمة باعتبار وأنه اللمسة الأخيرة ما هيش موجودة. المنتخب الأوغندي تراجع للوراء قاعد يقبل في اللعب، لكن منتخبنا ما لقاش الحلول. هذه لعبنا بالضبط، يعلن الحكم الموريتاني عن نهاية المباراة على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. آدم عروس كان افتتح النتيجة لصالح منتخبنا في الدقيقة 12، وروجي ماتو عدل للمنتخب الأوغندي دقيقة 67.
0: شكرا لك رضا، كده احنا نرجع غدوة وفي المواعيد القادمة بأكثر تفاصيل. دونك 1-1 بين تونس وأوغندا، للأسف المنتخب بنفس الأداء، شفناش حاجة كبيرة. لنا عودة أكيد في مواعيدنا الرياضية القادمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: راديو سبور
5: برعاية
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. راديو سبور.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تطرق لقاء جمع اليوم بمقر وزارة المالية الوزيرة مشكاة سليمة الخالدي بالمدير الأقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي إلى أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. أكدت وزيرة المالية مشكاة سليمة الخالدي في هذه المناسبة أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك في تمويلها ودعمها، مشيرة إلى الحرص المتواصل من الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المالية. كما بيّنت وزيرة المالية من جهة أخرى الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على السلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد وفق نص بلاغ الوزارة. المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يعلن اليوم رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الأفريقي لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي 10 للمعهد. ووفق بلاغ المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يهدف الهيكل الجديد إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك والشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها. وأكد رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة معز الجودي أن تكوين المؤسسات في مجال آليات تطبيق هذه المعايير على مستوى الجندرة ساهم في ارتفاع عدد النساء أعضاء ورؤساء مجلس الإدارة من نحو 4 منذ نحو 5 سنوات إلى أكثر من 30 امرأة اليوم، ممن عهدت لهن مسؤوليات حوكمة التصرف ووضع الاستراتيجيات والتصرف المخاطر وإدارة المسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسة. دوليا، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال لتستمر الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في صدارة المشهد السياسي المغربي. ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن اليوم عن نشر قوات عسكرية ونظم دفاعية رادارية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز حماية مدينة ينبع الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والتي تشكل نقطة ارتكاز حيوية لإمدادات الطاقة العالمية. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا
2: والمزيد. جوهرة FM. جوهرة FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 102.5.

0: كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، نتلقى معكم من توا حتى نص الليل في موعد استثنائي بيان سور، لأنه الكلمة كانت لفريق الرياضة. أكيد احنا كل المستجدات والأخبار ديما نوليها الاهتمام المطلوب، دونك موعد رياضي بامتياز وأجواء كروية تعيشوها ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فهم. أجواء زادة موسيقية احتفالية وكالعادة أخبار تكون معكم على امتداد اليوم أسبوعتين مع ليكيب الكل. منير اسماعيل في الاخراج، اهلا وسهلا مرحبا سي منير، منور يا منير منور. هيبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جوهرة فام. تحية لياسمين الجميلة اللي تأمل لكم زادا كالعادة في الديجيتال، تأمل لكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الدنيا ما فيها. سينو نقول لكم الغونديفو ينطلق معكم من توا 1 2 3 سولي. الله على الموزيكا، هذا هو جو اللي نحبوه يبدأ معنا في سهرية الليلة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

la nuit. العشرة و 22 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلونوي. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. موزيكتنا الريتم متاعنا مازال متواصل مع الأسماء اللي تحبوها. نشوف الغنيات اللي ديما تلقاوها في البلايست متاعنا. عمرو دياب الهضبة اللي حقق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، كما قلنا أول فنان عربي يتصدر قائمة البيلبورد العربية لمئة الفنان لمدة 69 أسبوع على التوالي، ويسجل رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول كما قلنا على قائمة البيلبورد أرابيا أرتست 100. دونك نحكيو على الفنان اللي حافظ على الاستمرارية، دونك 69 أسبوع ينضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والأرقام القياسية، ويواصل حضوره في صدارة المشهد الموسيقي العربي على مدار سنوات طويلة. والصورة خلينا نقوله نجم تولي تراند، وهي تراند وأي حاجة يعملها عمرو دياب متنجم كان تكون تراند، إن كانت أغاني وإلا زادة نجاحات أو حتى صولات وجولات. كما قلنا البيلبورد العربية احتفيت بإنجاز عمرو دياب، واحتفلت بفنان العربي والعالمي اللي على مر السنوات والزمن والمحطات الكبيرة قعد اللقب متاعو والاسم متاعو فخر للفنانين العرب. دونك كما قلنا البيلبورد العربية تفخر بالإنجاز التاريخي ذي اللي حقو على قوائمها وتوثق نجاح الموسيقى العربية. ينضاف اللقب الجديد هذا إلى سلسلة الأرقام والإنجازات كما قلنا اللي حققها عمرو دياب، مسيرة أربع عقود من النجاح من نور عيني الأحدث أغاني عمرو دياب اللي نشوفوه في مجموعة من الألبومات. مازال كيف ترح ألبوم نلقاو فيه دونك مجموعة من الأغاني، منها الغنية اللي باش نسموها في البلايست متاعنا. دونك حبيتك كما قلنا نحكيه على الألبوم 36 في تاريخه الفني بعد رحلة استمرت 40 عام نجح خلالها في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي مع استمرار تصدر قوائم الاستماع عبر المنصات الرقمية. الألبوم متاعه الأخير يضم 12 أغنية، لولا البنات، الألوان، قلت لك، حبيتك، غياب وفرق، أنا معاك، المفضل، أنت جنبي، بحاول، 12 بالليل، سلام كبير، أتأخر عتبنا. هذوما الأغاني كما قلنا اللي ضمنهم الألبوم الأخير، ومنها غناية حبيتك اللي باش تكون في البلايليست متاعنا. سينو وكافي دي ديليس باتريك بوريال، علاش حطينا الغناية ذي؟ على خاطر باش نحكيو على مكان نحبوه برشا، نحكيو على قرية سيدي بوسعيد. اليوم أصبح الخميس سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو سيدي خالد بمقر منظمة اليونسكو تسلم الشهادة الرسمية اللي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. جاء تسليم الرسمي هذية لشهادة التسجيل بعد ما تم الإعلان يوم 25 جويلية 2026 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي التأمت من 19 إلى 29 جويلية 2026. دونك نحكيه على الشهادة، شهادة التسجيل اللي تم تسليمها من قبل مدير مركز التراث العالمي. ويؤكد السفير المندوب الدائم لتونس على الأهمية القصوى اللي توليها البلاد لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية والطبيعية والجيولوجية والتزامها الراسخ بالمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة. خلينا نحكيه مثلا على إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي اليونسكو، ويعد ثاني إنجاز حققته تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظهر ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في شهر أفريل 2026، وتبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي. ولعنا عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني يبلغ 10 مواقع ضمن 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصر. خلينا ناخذ فكرة على قائمة اليونسكو للعناصر التونسية التالية. نحكيه على قائمة التراث العالمي
نلقاو 10 مواقع. قرية سيدي بوسعيد، جزيرة جربة، تم تسليم شهادة على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري، موقع دقة الأثري، المدينة العتيقة بسوسة، القيروان سنة 1988، المدينة البونيقية بكركوين ومقرها ومقبرتها، محمية إشكل الوطنية، المدينة العتيقة بتونس، الموقع الأثري بكارتاج، مدرج الجم الروماني. فما قائمة ثانية هي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، نلقاو 10 ملفات، منها 4 ملفات وطنية و6 ملفات عربية مشتركة، وغيرها خلينا نقوله من الملفات المتعدة. لكن أنا لعجبني الملفات الست المشتركة مع البلدان العربية. كي نحكيه على الكحول العربي، نحكيه على الحن، الفنون والخبرات، النخلة، فنون الخط العربي، نشتركوا فيها احنا الدول العربية والبلدان العربية، وكل واحد ينسب الملف ليه. دونك تونس كما قلنا نحكيه على الكحول العربي، على الحنة، على الفنون والخبرات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن، النخلة، فنون الخط العربي والكسكسي. نحكيه زادة على سجل ذاكرة العالم واللي تتعدد فيه كما قلنا الملفات. دونك رابعا شبكة اليونسكو العالمية للحدائق الجيولوجية واللي تونس تسجل فيها عنصر وحيد، دونك الحديقة الجيولوجية بالظاهر كما قلنا اللي تم تسجيلها اسنا. دونك نحكي وكما قلنا على إنجاز لتونس، دونك ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما بلادنا العزيزة الغالية نفخر بها في شتى المجالات. دونك خليكم مع الموسيقى هاوكا من عمرو دياب والأرقام إلى شهادة تسليم اليوم شهادة رسمية لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. احنا نكملوا معكم الغونديفو في بلو نوي حتى نص الليل.

العشر 41 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا اكيد متابعتنا تهزنا الى اختتام مهرجان الاذاعة والتلفزيون كالعادة مع زميلتنا نسرين علوش، اللي ان شاء الله بعد شوية باش تودنا بالتصريحات وبكل الكواليس والتفاصيل اللي تلقاوها ديما على موقعنا johrfm.net. دونك خليكم معنا ديما على موقعنا، تلقاو كل ما ينجم يفوتكم على مدار اليوم وحتى على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. دونك تلقاو كل الأخبار والمتابعات اون فيديو، كيف كيف على تيك توك على انستغرام. تحية اللي ديما يكونوا كونكتي على الريزو سوسيو ويتابعوا الأخبار، وكيف كيف زادا يكونوا من لي زابوني متاعنا. دونك خليكم ديما ديما ديما ديما كونكتي للأخبار الفريشكا وللتفاصيل كما قلنا اللي نلقاوها مع مراسلينا ومع كامل الفريق. احنا كالعادة مع زادا سيمونير اسماعيل، وأهلا بك. شنو قد يغذر لي عرفتك لي تقول له مونير اسماعيل، تقول تعم في لابيل. تحية ليك سي مونير اسماعيل. سلموا زاد على خونا سلومة يسمع فينا توا من شط مريم، يسلم على ليكيب الكل، يقول لنا مونسينا في الليل. دونك تحية ليك، وتحية زاد لكل من اختارنا، جمولة زاد الغالي لكل من اختارنا باش نسهروا معاكم حتى النص الليل. خليكم معنا، مازالت مجموعة أخرى من الأخبار الفنية والمتابعات وكالعادة زاد من التصريحات اللي تلقاوها معنا تباعا على امتداد سويعة وقديش وربع هكيكا سويعة وربع. دونك هكا ولا سويعة وربع من بلونوي على موجات الدنيا وفيها جهرة فيما بلونوي.

ليزيو نحن نغزل المونجيلا ونلقاو انها العشرة وخمسين دقيقة كالعادة. ما زلنا مواصلين معكم حتى نوصل. لنذكركم بالوضع الجوي حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي وفق ما اعطتنا من تفاصيل. دونك نحكيو على طقس ليل الخميس اللي يتميز بنزول امطار مؤقتة رعدية بالجنوب. وكنقولوا الجنوب مجموعة من الصور زادة من الفيديوهات اللي توصلنا من جزيرة الأحلام جربة. دونك في اللحظة ذي سحب رعدية ممطرة على جزيرة جربة خاصة جزء الشمالية والشرقي. كيف كيف زاد على معتمدية بن قردان نحكي, وكيف كيف زاد على سحب رعدية ممطرة في اتجاه ولاية مدنين. وهذا اللي أوردته نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي وحتى زاد على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ مجموعة من الفيديوهات اللي توصل للصفحة واللي من خلالها تأكد كميات الأمطار. إن شاء الله ربي يرحمنا مطرة الخير وكل ما يعطينا يعطينا بلطفه. دونك نحكيو على أمطار أحيانا تكون غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. الحرارة بين 19-21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وما بين 22-26 درجة ببقية الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا بالجنوب وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة. يكون البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. لدي فيما يخص الوضع الجوي لكالعادة تلقاو كل تحييناته عبر صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي أو عبر موقعنا johrfm.net. احنا أخبارنا مازالت متواصلة بعد شوية 9 دقائق قد قدم. كنا معكم هجر النوالي في قراءة لأهم الأخبار وحنا زيدا نكونوا حاضرين معكم باش نتبعوا كما قلنا اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي تأمن هنا زميلتنا نسرين علوش. كواليس أجواء تصريحات تلقاوها إن شاء الله تباعا في ساعتنا الثانية مع منير إسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر فيما بلونوي.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافيا فهم نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جغرافيا فهم راني ديما نتبع فيكم جغرافيا رسول صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب
6: اخر الاخبار. اخر الاخبار على جوهره فهم.

0: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نفت وزارة التجارة والتنمية التصدرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها هذا المساء أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وذكرت وزارة التجارة بأن الدولة بمختلف أجهزته تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير متروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 26 و2000، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. وجمعت الجلسة وفق بلاغ تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمصالح البيطرية مختلف مكونات المهنة البيطرية مركزيا وجهويا من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن المدرسة الوطنية للطب البيطري والمركز الوطني لليقظة الصحية ومعهد البحوث البيطرية والعمادة الوطنية للأطباء البيطريين والغرفة النقابية للأطباء البيطريين التونسيين. وتأتي هذه الجلسة في ظل تغير الظروف الوبائية والمناخية، ولا سيما توفر الظروف الملائمة لتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة وما قد ينجر عن ذلك من تغير في ديناميكية انتشار الأمراض المنقولة وتوزعها الجغرافي، بما يستوجب مزيدا من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة. ومن أخبار العالم، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا خطط إجراء انتخابات تشريعية في 28 نوفمبر، وهي أول انتخابات من نوعها منذ 20 عاما، وذلك في إطار سعيه إلى المضي قدما في إصلاحات تحظى بدعم دولي. واستغل عباس كلمة مسجلة وجهها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التنديد بالقيود الأمريكية المفروضة على دخول الوفد الفلسطيني إلى مقر المنظمة الدولية، ووصفها بأنها تتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بلومي بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

0: 11 و22 دقيقة على موجتنا. احنا كيفاش نديرو باش نديرو كان الخير باش نسمعو كان بنة الموسيقى وهذا الكل على موجات الدنيا وما فيها جارة فهمة. بنة الموسيقى بنة الموسيقى من الفقرات اللي نحبها سورتو هكا اخر ليميسيون. علاش؟ خاطر نسمع فيها بنة الموسيقى وفريسون دومو، نحكيو على الاغاني الطربية، على الاسماء اللي صنعت تاريخ الموسيقى. باش نعملو بكم جولة، نبداوها من سوريا وكي نحكيو على غناية خمرة الحب. اليوم الاختيار ذي نهديوها للسيد المخرج منير اسماعيل. خمرة الحب لأيقونة الطرب العربي والقدود الحلبية الفنان السوري رحل صباح فخري. نحكيه على غناية ارتبطت باسمه، قام بصياغة كلماتها وتلحينها بنفسه وغناها لأول مرة عام 1973. نظر لجمال اللحن والكلمات أعاد غنائها مع مطربي الطرب الأصلي كيما نور مهنا اللي اخترنا اليوم باش يكون في الغبخيز وباش يغنينا خمرة الحب. وإحنا الحقيقة ما نجموش هكا ما نسلطنوش مع صوت الشرق، كيف كيف زاد واحد من أبرز عملية الغناء الطربي والقدود الحلبية في العالم العربي الفنان نور مهنا اللي كما قلنا يشتهر بالسلطنة متاعه والأداء الحي المتقن في الحفلات الطويلة اللي تتجاوز الساعتين. دونك خمرة الحب تكون حاضرة في اختياراتنا الموسيقية بالنسبة لبنة الموسيقى. سينو باش نمشيو الواحد زادة من الأصوات الجميلة، الفنانة المصرية أمال ماهر في أداء لغنية عيون القلب. أديتها الحقيقة في أكثر من حفل مباشر وتميزت بتقديم بإحساس عالي وصوت قوي، نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. نحكيه على غناية اللي تعتبر من أشهر روائع قيثارة الغناء العربي، نجاة الصغيرة، كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. نحكيه كما قلنا على غناية باش تسمعوها باش تسلطنوا معها وتسلطنوا مع الصوت المتميز لأمال ماهر. مش هذا بركة، نهزوكم زادة لواحد من أشهر هكا المغنيين، نحكيه على ملك البوب مايكل جاكسون. وقت اللي غني على الفتاة الليبرية، وقت اللي غني على الفتاة الإفريقية، وقت اللي يعطي رسالة أمل لليبيريا ويغني على الليبريان جيرل، نحكيه على أجمل الأغنيات الرومانسية لمايكل جاكسون. كما قلنا غنية صدرت كأغنية منفردة الغنية التاسعة دونك في ألبومه الأسطوري باد عام 1987. غنية نلقاو فيها مزيج بين الأحساس، بين الأحساس المرهف والروح الإفريقية. غنية كما قلنا باش هكا تحسوا من أول ما تبدأ الغنية هكا برشا إنرجي ومقدمة تخليكم لازمكم تركزوا مع كلمات الغنية ذي اللي حتى كتابتها كانت سبيسيال شوية لأنه مايكل جاكسون كلماتها وألحانها هو اللي لحنها وكتبها بنفسه في غرفة الألعاب في داره عام 1983، وكان من المفروض إدراجها في ألبوم فرقة جاكسون فيكتوري، لكن قام بإعادة صياغتها وتطويرها باش تكون بشكل اللي باش تسمعوا به، وظهرت كما قلنا في ألبوم باد. نحكيه على الرسالة هذه، رسالة الأمل لجمهورية ليبيريا وإفريقيا وبرشا الحقيقة اللي عجبتهم الغنية لأنه أعطتهم سيتو نساء الليبريات، دونك عطاتهم شعور بالفخر والأمل لأنه الغنية ذات غنيت من عند فنان عالمي بحجم مايكل جاكسون. دونك كما قلنا حتى الكليب زاد كيف كيف حظى بشعبية كبيرة، وشفنا فيديو كليب استثنائي كما قلنا، كليب يعني كان بطريقة احترافية، وشفنا إخراج يعمل 66 كيف. نختم معكم في بنة الموسيقى ونهزوكم إلى الموسيقار البرازيلي سيرجيو مانديس. نحكي له على الأسطورة سيرجيو مانديس اللي يعتبر واحد من أبرز صناع ومجددي موسيقى البوسا نوفا والجاز البرازيلي العالمي. واحدة من أشهر أغانيه باش نسمعوها معانا كالعادة في بنة الموسيقى، دونك خليكم معانا سهرانين. بابا كان يمشيوش الغناية كارول سماحة سهرانين أما ذي مش في بنة الموسيقى، ذي في الفقرات اللي تكون في ساعتنا الأولى. خليكم معانا ديما على موجات الدنيا وما فيها خمرة الحب، نهديها المنير اسماعيل وين أخويا نهدي الروحي غناية شكون سيرجيو عيون القلب يا أخويا الموسيقى الكل. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. خمرة الحب سبيني
1: أما قلبي تنسيني أمرة الحب.

11 و55 دقيقة لموجاتنا هكا وصلنا معاكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحيتنا لكم وين ما انتوما سمعتونا وين ما مازلتوا باش تسمعونا وتسمعوا أخبارنا وكل المستجدات. ما خليني من الأخبار هكا نعطيكم آخر التحيينات بالنسبة لطقس غدوة بيان سور. قبيلة حكينا على تحيينات الليلة, خلينا نحكيو على طقس الجمعة 25 سبتمبر 2026. غدوة إن شاء الله باش ترتفع درجات الحرارة بشكل نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. الزحب تكون عابرة على كامل البلاد, تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, والبحر قليل الاضطراب فمتموج. زعما يمونير غدوة طقس تاع بحبي حاكا يبدو أنه في المناطق الساحلية يبدو أنه يلا سيدي احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم, شاء الله ليتكم زينة الناس الكل. شكرا لسيد المخرج مونير اسماعيل, شكرا لكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. كانت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها, هجورة هاجر نوالي بعد 3 دقائق من توا تعطيكم آخر التحينات والأخبار, واحنا نقول لكم غدوة إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم من 9 حتى نص الليل. دي سلالي لتكم زينة. تشاو تشاو باي باي.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تنفي زيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. وواشنطن وطهران تبحثان مسارا لإنهاء الحرب وحراك دبلوماسي في نيويورك. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نفت وزارة التجارة والتنمية الصادرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وزارة التجارة ذكرت أيضا بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبيّن خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة المالية مشكة سليم الخالدي بمقر الوزارة، بيّن أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالة المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. ووفق بلاغ وزارة المالية الذي نشرته أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تناول اللقاء أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين المتواصل على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. كما بيّنت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي يوم أمس في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر. وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل، وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري، سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة بالنظر لتداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. واعتبر النفطي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة استشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. دولياً الآن، كشفت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الجانبين يبحثان في نيويورك مساراً تدريجياً للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وأوضحت المصادر أن الجانبين يبحثان اتفاقاً يتضمن إعادة فتح إيران مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المفروض على طهران في وقت بات فيه المضيق محورا رئيسيا للمساومة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين إيرانيين ومسؤولين إقليميين ومصدرين دبلوماسيين غربيين، نقلت أن المفاوضات تواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم استعداد أي من الطرفين لأن يكون المبادر بالتخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، رغم إدراك إيران للكلفة الاقتصادية لاستمرار المواجهة لفترة أطول. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس وبفارق ضئيل تشريعاً قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى وضع الجمهوريون في موقف دفاعي بشأن هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إجراء تعديلات على لوائح العقوبات المرتبطة بالحكومات المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي استكمالا للإجراءات الأمريكية التي أعقبت إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بعد العرب سات جوهرة FM TV على إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: الأنتين مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV.
1: اسمع وتمتع. على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا اللي يبدا معكم من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا ما اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي يوصلونا بالاس ام اس على 85990 والا عبر الواتساب على الرقم 48155000. تحياتنا في البدايه لكم من اختار موجات الجوهرة اف ام واختار يسهر معنا في ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وطبعا خليكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: 问题。رجعنا معكم من جديد في ليبرون تان، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر على ذمتكم ديما الاس ام اس على 85 990، وإلى الواتساب على 48 155 ألف. نجموا تتفاعلوا معنا وتبعثوا لنا اهداءاتكم في الوقت هذا. من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا على قصة غنية زيديني عشقا للفنان العراقي كاظم الساهر، غنية من كلمات الشاعر نزار قبان وألحان كاظم الساهر، وكانت خرجت عام 1979 ضمن ألبوم مدرسة الحب. كاظم الساهر يروي قصة الغنية وخاصة دور الرقابة في حذف بعض من كلمات القصيدة الأصلية.
1: كنا ما عرف بأي مطار، فاتصل فيها قال لي كاظم في عندي قصيدة حتعجبك، اللي هي بوقتها كانت يمكن أتحبني بعد الذي كان. أنا سكتت، قلت له أحسنت سعد نزار، وهاي سكتت، هو يفهمني. هو سكر التليفون ورن التليفون بعد، أهلا سعد نزار، يعني أنا عرفت ما عجبتك، عرفت القصيدة ما كثير شدتك. قال لي عندي قصيدة أسلوبها حنغزو فيها الوطن العربي. قلت له شو؟ قال لي زيديني عشق زيديني. قلت له ملحنها وأنا عمري 16 والله العظيم. قال لي هذه لازم حن. وفعلا لما سجلناها جينا مصر، توزيع الله يرحمه الأستاذ إبراهيم الراديو،
2: الله يرحمه،
1: سجلتها كذا مرة. طبعا أنا أسجل وايد نزار نزار، نعم حبيبي عاوزي يعرفني راح أغير. قلت له لا، خابرني سعد نزار قال لازم تضيف يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، يا من أحببتك حتى ما موجودة بالديوان. سجلت، قلت له سعد نزار سجلت الأغنية. قال لي كاظم الساهر ما يقول سجلت. قلت له عندك حق. فوضعت لحنتها من جديد وجمعنا الفرقة سجلناها من جديد، ومن عملتهم وسمعهم اللي ما عجبتني. والله ما
2: انتوا متعبين
1: قوي
2: انتوا
1: الاثنين. اللي ما عجبتني يعني ليه تركض؟ مخليها تركض، احنا كان اريد اللحن مالها مثل اني خيرتك. وقال حبيت مدرسه الحب احلى من عندها. قلت له عاد عمر ابنه، قال لي بس عمر ميت فيها. قلت له ما هو انا مسويها للشباب، وشوي الاغنيه لازم انا اغير مفهوم تلحين القصيده.
2: يعني انتوا غيرتوا جسمه خريطتي موسيقيا ولا عشان الرقابة ساعتها؟
1: حقيقة؟ الرقابة.
2: أيوة كده.
1: أيوة. يعني كانوا كويسين يعني أنا أيدهم إنه ينتقون، وكانوا حاطين أساتذة. التحديات فيها، فكل قبلة أخذت أو أعطيت ليس لي فيها حلول أو حضور. أنا يعني سويت بعث الرقابة وكل فلة أخذت. حتى شنو يجي زوليا حتى نزلها بالألبوم.
2: صح.
0: وتوا نخليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نوصلوا معاكم في ليبرونتا.

0: Bruntaine.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرو أنتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع إهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.